0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر أكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 11 من شهر الربيع الآخر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تأثر من سورة المائدة، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد. حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار وجولة الصحافة، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: عناوين الساعة من مكان. رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك غدا. الإدارة الأمريكية تقترح إنشاء صندوق لتمويل مشاريع لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز لتصدير الطاقة. القيادي الفتحوي سفيان أبو زايدة يدعي مرة أخرى بأنه حذر إسرائيل قبل 7 أكتوبر وانخفاض الحرارة بعض الشيء.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. يتوجه رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك غدا لإلقاء كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تستغرق زيارته يوما واحدا، وحتى الآن لم يتم ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب. اقترحت الإدارة الأمريكية استثمار 5 مليارات دولار في إعادة إعمار البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط التي تضررت في الحرب مع إيران، وتمويل مشاريع تقلل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز لنقل النفط والغاز، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وبحسب التقرير، طلبت واشنطن من 8 دول منها السعودية والإمارات أن تخصص جميعا مبلغا مشابها ليصل إجمالي المبلغ إلى 10 مليارات دولار. ولم تعلن الولايات المتحدة أو أي من الدول الواردة في المقترح رسميا عن إنشاء الصندوق أو الموافقة على المشاركة فيه حتى الآن. تطرق القيادي في حركة فتح سفيان أبو زايدة مرة أخرى إلى الاتصالات التي أجرى حسب قوله بين إسرائيل وحماس قبل 7 أكتوبر، وادعى بأنها استمرت نحو 1.5 عام وتناولت صفقة للإفراج عن المخطوفين إلى جانب قضايا إنسانية في قطاع غزة. وأضاف أن يحيى السنوار أرسل عبره رسالة إلى الجانب الإسرائيلي تضمنت تحذيرا من أن الوضع في القطاع يتجه نحو الانفجار، وأن حماس قد تقدم على خطوات مفاجئة إذا لم يحدث تغيير. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن المسؤول الفتحوي كتب في حسابه على الفيسبوك أنه سيكشف عن تفاصيل إضافية حتى نهاية الأسبوع الجاري. أعدت ليتوانيا خططا لإجلاء سكانها في ظل التهديدات الروسية، هذا ما كشف عنه رئيس وزرائها سينك فيتشوس في مقابلة مع قناة بي بي سي، مؤكدا أن بلاده إذا تعرضت لهجوم فلن تستسلم بل ستقاوم. وأضاف أن ليتوانيا تتعرض بشكل مستمر لاختراق مسيرات روسية مجالها الجوي. هذا وأغلق في النمسا مطار العاصمة فيينا لمدة 3 ساعات بسبب العثور على بالونات مشبوهة، وتم توجيه الرحلات القادمة إلى مطارات بديلة. وفي لاتفيا تم إطلاق مقاتلات لحلف شمال الأطلسي إلى أهداف مشبوهة في السماء قرب حدودها الشرقية مع روسيا. وفي بولندا تم إطلاق طائرات حربية إلى الهواء ووضع منظومة الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد عندما شنت روسيا غارات على أوكرانيا. هذا وفي كييف قتل أمس 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر غارات روسية، هذا ما أفادت به مصادر محلية. وتستمر الحرب الأوكرانية الروسية منذ 4.5 سنوات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذل أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وإطراء انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلتها، وتبقى درجة الحرارة دون التغير حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي، الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف، يدعوت أحرنوت، هآرتس، وأبرز ما جاءت به من عناوين. كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم الموقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجوه لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم: حالة من التأهب القصوى في المنظومة الأمنية في أعقاب العملية العدائية في السامرة. الوزير بن غفير يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على منفذ الاعتداء. خطة إصلاح الجهاز القضائي للأحزاب المتنافسة للكنيست القادمة تعرضها بعض الأحزاب التي تتسابق للفوز في مقاعد الكنيست. تقارير تفيد أن ترامب كان يعد العدة لتوجيه ضربة للحوثيين. تراجع الدعم لإسرائيل في العالم. 4 قتلى وأكثر من 17 جريحا في غزة خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى مواضيع وعناوين أخرى تناولتها الصحف العبرية الصادرة اليوم.

ونبدأ جولتنا من صحيفة معريف التي عنونت على صدر صفحتها الثانية إرهاب عشية عيد يوم الغفران كيبور. أمس تم تشييع نتانئيل شكرون 37 عاما وهو أب لستة أطفال قتل عشية يوم الغفران في هجوم مسلح في أو بالقرب من مستوطنة نافي تسوف في بنيامين. وتكتب معريف أنه في منطقة رام الله أسفر اعتداء إرهابي بإطلاق النار على مستحمين إسرائيليين في نبع مياه قرب نافي تسوف عن مقتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 37 عاما كان برفقة ابنه البالغ من العمر 16 عاما. وقام المعتدي بالفرار من المكان، وبشرت قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي بأعمال تمشيط واسعة بحثا عنه، وقامت بإغلاق عدد من الطرق في المنطقة، وشاركت وسائل جوية تابعة لسلاح الجو إلى جانب قوات تعزيز في أعمال المطاردة. وفي النهاية ألقت قوات من دفدفان بتوجيه من جهاز الأمن العام الشباك القبض على المعتدي. في أعقاب الاعتداء قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سنحاسب كل من يقف وراء هذه العملية. وقال لا يوجد أي قال رئيس الوزراء نتنياهو لا يوجد أي مخرب محصن ولا حتى أولئك الذين يساعدونهم، سنحاسب الجميع في غزة ولبنان ويهودا والسامرة. صحيفة معريف تضيف أن قوة خاصة إسرائيلية أيضا اعتقلت شابين فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين كانا يخططان لتنفيذ اعتداء وشيك. كما قامت قوات من الجيش الإسرائيلي بعمليات في مناطق عدة في الضفة الغربية خلال عشية يوم الغفران. وقالت وكالات أنباء فلسطينية إن قوة إسرائيلية قامت باقتحام بلدة قباطية واعتقلت محمد طلعت تزعزع ورامي شوكة زكارنا. وجاءت هذه الاعتقالات ضمن حملة نفذتها القوات الإسرائيلية وطالت 7 فلسطينيين كانوا ضالعين في عمليات أو التخطيط لعمليات اعتدائية ضد القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أيضا واصل عملياته في بلدة بيدو شمال غربي أورشليم القدس في عقاب العملية التي وقعت في قرب مستوطنة تسافينسو قرب مستوطنة نافي تسوف. وكذلك قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين المطلوبين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا قبل نحو ساعتين من بدء يوم الغفران، عقد اجتماعا أمنيا مصغرا تناول الأوضاع في الضفة الغربية على خلفية العملية الاعتدائية. وقال خلال اجتماع طرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ العملية، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تستوفي المعايير المحددة لهذا القانون. وطلب نتنياهو فحص المسألة مع الجهات العسكرية. بحسب صحيفة معريف لم يشارك المدعي العسكري في هذا الاجتماع، وتقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعا إضافيا لبحث مسألة فرض أو تطبيق عقوبة الإعدام على منفذ
الاعتداء بعد فحص سبل المضي في التعامل مع هذه الحادثة. في موازاة ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بأخذ مقاسات المنزل الذي كان يقيم فيه المعتدي في بلدة بيدو وتمهيدا لهدمه، وقامت بتفتيش نحو 100 موقع وأخضعت 90 فلسطينيا للتحقيق. نكون مع أول أغنياتنا ثم نعود.

18 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نواصل قراءة عناوين من الصحف العبرية. على الثانية من معريف، حماس تقول إن 4 فلسطينيين قتلوا وأكثر من 17 آخرين أصيبوا بجروح خلال 24 ساعة الماضية. وتضيف الصحيفة أنه من بين القتلى 2 من عناصر النخبة شاركا في هجوم 7 أكتوبر. عشية يوم الغفران أيضا الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد أن تعثرت مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، تعثرت بعبوة ناسفة وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي. يبدو أن العبوة انفجرت في الدبابة أو المركبة التابعة للجيش، تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي، وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك وقام بقصف عدة مواقع تابعة لحزب الله. وتحدثت أنباء عن سقوط بعض القتلى في هذا الهجوم. في صفحتها الثالثة، تزايد العمليات العدائية ضد المؤسسات اليهودية في العالم. في كندا أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه في كنيس يهودي. كان حوالي 20 مصليا حاضرين في هذا الكنيس وقت إطلاق النار، لكن لحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى. رئيس الوزراء لتلك المدينة أو لتلك المنطقة دان بشدة هذا الاعتداء وقال من حق اليهود أن يقوموا بأداء صلاتهم وأن يكونوا في أمان خلال تجمعاتهم واجتماعاتهم. في صفحتها الرابعة تتحدث معريف عن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة. سوف يهبط ثم يتكلم وثم يعود، هكذا تكتب معريف. كانت الخطط مختلفة تم وضعها في اللحظة الأخيرة. كانت هناك محاولات لترتيب لقاء مع ترامب في نهاية المطاف، من المقرر أن تكون إقامة نتنياهو في نيويورك قصيرة للغاية. سيصل إلى المدينة صباح الغد وسيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الظهر ثم يعود جوا، وهذه ستكون إحدى أقصر زيارات نتنياهو للولايات المتحدة. والخطة كما تكتب معريف شهدت تغييرات في الأيام الأخيرة، وأضيفت عليها أيضا محطات أخرى كزيارة لتكساس لعقد اجتماع مع إيلون ماسك، لكن أيضا تم إلغاء هذه الزيارة. من العناوين أيضا في الصحف العبرية في صحيفة معريف، نواصل قراءة أن الإمارات تنفي أو لا تؤكد، لا تنفي أو تؤكد بأنها كانت على علم في هجوم 7 أكتوبر. كما تكتب معريف، إسرائيل الإمارات تمتنع عن نفي أو تكذيب تقارير حول تحذير بن زايد لنتنياهو من هجوم 7 أكتوبر. وعقب مصدر رسمي إماراتي لصحيفة ناشونال الإماراتية على تقرير إسرائيلي حول تحذير الرئيس أو الأمير محمد بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، من أن حماس تعتزم شن عملية ضد إسرائيل. وقال المصدر الإماراتي إن الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين. أغنية وانعود.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار، الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. ننتقل إلى صحيفة إدعوات أحررات أيضا أبرز العناوين فيها هناك كانت أيضا حول العملية العدائية في السامرة كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى امتحان العيد نتنئيل قتل عشية يوم الغفران في يهودا والسامرة في هجوم دموي في يهودا والسامرة وخلف وراءه 6 أيتام. الصحيفة تعرض وتنشر صورة لنتنئيل على صدر صفحتها الأولى. في الصحف الداخلية لدعوت أحرنوت ترامب تقول ترامب ألغى هجوما جويا على الحوثيين. كان ترامب يعد العدة لتوجيه ضربة للحوثيين. وتكتب الصحيفة أن الرئيس ترامب غير موقفه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة بشأن استراتيجيته في اليمن في ظل ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين ومخاوف من انخراط واشنطن في جبهة جديدة في الشرق الأوسط. هذا ما أفادت به أيضا صحيفة نيويورك تايمز. المعضلة بلغت أوجها كما تكتب معريف الخميس الماضي خلال اتصال أجراه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب ملحا عليه التدخل لوقف التقدم السريع للحوثيين. ترامب أبلغ مستشاريه معارضته لشن ضربات لكنه غير موقفه بعد هذا الاتصال وأمر وزارة الدفاع الأمريكية بالاستعداد لتنفيذ غارات جوية ضد الحوثيين. إلا أنه بعد أو بدأ بدءا بحلول ظهر يوم الأحد تراجع ترامب مجددا وقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن على الأقل كما تكتب معريف. بحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا إن ترامب يخشى من أن الولايات المتحدة ستقع في مستنقع جديد في الشرق الأوسط وأنها سوف تدخل في جبهة جديدة هي في غنى عنها. ترامب رفض في مناسبتين على الأقل طلبات سعودية لشن ضربات على الحوثيين وقال إن الحوثيين وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. بحسب تصريحات نقلها صحفي في شبكة فوكس نيوز.

في صفحتها الثامنة تعرض صحيفة دعوت أهرنوت وتقوم بإجراء استفتاء حول المشهد الذي ستكون عليه المنظومة القضائية الجهاز القضائي في إسرائيل في نظر الأحزاب الإسرائيلية بعد الانتخابات. وتكتب صحيفة دعوت أهرنوت: من صراع على السلطة إلى استفتاء دستوري، تكشف الأحزاب الإسرائيلية عن خططها الكاملة لتغيير النظام القانوني وتحدد خط البداية للصراع القادم حول صورة الدولة. حزب الليكود كما تكتب دعوت أهرنوت رفض الرد على طلب الصحيفة وقال إنه لا يشارك في هذا الاستبيان. حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت قال: سوف نلتزم التزاما راسخا بتعزيز الديمقراطية في إسرائيل وترسيخ دعائمها، وسوف نقوم ب إجراء ما هو مطلوب لفرض وإيجاد قواعد متفق عليها للعلاقات بين السلطات على عكس الدول الديمقراطية الأخرى، أو من حيث غياب الآليات المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية لمنع المساس بأسس النظام وانتهاك الحقوق المدنية الأساسية. حزب بيحد بقيادة أيزنكوت تجاهل الأسئلة وكما تكتب دعوت أهرنوت وقال: بعد الحروب بين السلطات من حان الوقت لإعادة تنظيم إسرائيل، سنصلح العلاقة بين الكنيسة والحكومة وكذلك مع المحكمة والقانون الأساسي الذي سيحدد كيفية وضع القانون ومتى يمكن للمحكمة التدخل. هكذا كان رد حزب بيحد بقيادة نفتالي بنت وليس أيزنكوت، هكذا كان رده بأنه سوف يكون أو سوف يقوم بإصلاح العلاقة بين الكنيسة والحكومة والمحكمة. أما حزب إسرائيل بيتينو بقيادة فيكتور ليبرمان فقال أن الكنيسة المقبلة بقيادة إسرائيل بيتنا ستقوم بوضع خطة شاملة لوضع الدستور الإسرائيلي يطرح على الشعب في استفتاء شعبي ويرسخ قواعد الديمقراطية والحقوق الأساسية. وتعرض أيضا صحيفة دعوت أهرنوت مواقف الأحزاب الأخرى عتما يهوديت التي قالت أو قالت إن المنظمة تعمل حاليا مع المشرعين وكبار الشخصيات في العالم القانوني على كتابة برنامج قانون مفصل سيكون القضية الرئيسية للحزب في الانتخابات المقبلة. في صحيفة دعوت أهرنوت أيضا الرئيس هرتسوغ يتحاك هرتسوغ يقوم أو يقرر أمس محو السجل الجنائي للجندي السابق إلى أور أزاريا الذي قتل الفلسطيني مرتكب اعتداء الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل عام 2016 بعدما أطلق رصاصة على رأسه وهو ملقى على الأرض. وقال هرتسوغ إن القرار اتخذ قبيل يوم الغفران وبروح هذه الأيام وانطلاقا من الإيمان بأهمية الإصلاح والمصالحة والقدرة على المضي قدما رغم الموقف الرسمي للجيش الإسرائيلي الرافض للاستجابة إلى هذا الطلب. هرتسوغ استند حسب البيان إلى مرور فترة طويلة على هذه الحادثة وانتهاء الجندي القاتل من قضاء العقوبة المفروضة عليه، وقال إن أيضا أشار إلى أن مكتب هرتسوغ
تلقى رسائل من عائلة الجندي وبالتغيير إلى ما وصفه بالتغيير الذي طرأ على حياته منذ هذه القضية. كما أشار هيرتزوغ إلى أن أيزنكوت الذي كان أيضا رئيس الأركان في ذلك الوقت قام بتخفيض العقوبة المفروضة على أزاريا، خفض من العقوبة التي كانت مفروضة عليه آنذاك حينما كان رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. نكون مع أغنية ثم نعود.

أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. عدنا لمتابعة قراءة عناوين من الصحف العبرية في صحيفة آرتس التي تعنون على صدر صفحتها الأولى بأن الدعم لإسرائيل في العالم في الحضيض. نتنياهو يحاول في خطابه الذي سيلقيه في الأمم المتحدة توجيه هذا الخطاب إلى ناخبيه لحصد المزيد من الأصوات في الانتخابات. وتكتب آرتس بأن رئيس الوزراء سوف يسافر غدا وحتى الآن لم يستطيع أن يحدد عقد لقاء مع ترامب، لم يستطع أن يتأكد من أنه سوف يلتقي ترامب أم لا. المواضيع الأساسية التي سوف يركز عليها نتنياهو في خطابه ستكون حول إيران، محور إيران والحرب هناك، وفي محاولة للتغطية على الانشغال بهجوم السابع من أكتوبر، ذكرى هجوم السابع من أكتوبر الذي سيحل في الأيام القادمة. من المتوقع أن يركز نتنياهو على إنجازات الحملة في جميع المجالات وأن يسلط الضوء على رسالة مفادها أن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. هذا سوف يكون عنوان الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو كما تكتب آرتس. إلى ذلك سوف يؤكد نتنياهو على أنه قام بالقضاء على قادة محور الشر، قادة حماس وقادة حزب الله وكذلك قادة إيران. الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية في الحروب التي شنتها إسرائيل على هذه المحاور. وتكتب آرتس بأن نتنياهو سيلقي هذا الخطاب في وقت تشهد فيه إسرائيل تراجعا حادا في التأييد العالمي في الولايات المتحدة كذلك. ويظهر مقطع فيديو بثته شبكة CNN أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع استطلاعات رأي تشير إلى انخفاض نسبة مؤيدي إسرائيل بين الناخبين في الولايات المتحدة إلى درجة لم يسبق لها مثيل. هناك كما تصفها صحيفة آرتس بالحضيض وصلت مكانة أو الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة. أيضا صحيفة آرتس تتحدث عن قيام الرئيس هيرتسوغ بمنح العفو عن الجندي لور أزاريا الذي قام بقتل فلسطيني ارتكب اعتداء في الخليل.

كذلك في صحيفة آرتس تتحدث أن أوروبا لم تقم بالرد على الهجمات التي تقوم بها روسيا على أوكرانيا، وهناك خوف من أن روسيا سوف تقوم بالتصعيد في هذه الهجمات على الأراضي الأوكرانية. ننتقل إلى بعض الصحف العربية أو مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب.

نتنياهو وبن غفير يبحثان فرض عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية حلميش. مخاوف إسرائيلية من تصاعد عمليات أو تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية. نتنياهو يختصر زيارته للولايات المتحدة إلى ساعات وليس هناك لقاء مع ترامب. الإمارات تمتنع عن نفي أو تكذيب تقرير حول تحذير بن زايد نتنياهو من هجوم حماس. العراق يقول توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة تحت مظلة وزارة واحدة. عقوبات أمريكية تضغط لشل التشغيل الدولي لشركات الطيران الإيرانية خلال أيام. الحوثيون يتقدمون نحو مرتفعات استراتيجية وبريطانيا تتعهد بدعم السعودية.

مصرع عبد الله أبو شاح إثر حادث طرق مروع قرب شفا عمر. الشرطة تناشد الجمهور مساعدة في البحث عن فتاة تبلغ من عمر 14 عاما من الناصرة. العثور على جثة الشاب عمر السدة من الضفة داخل منزل في أم الفحم، والشرطة تقوم بتحقيق أو التحقيق في ملابسات الوفاة. نكون مع أغنية أخيرة ثم نعود.

نتابع قراءة العناوين من موقع صحيفة الصنارة. كذلك إسرائيل تنفي ذروعها في انفجار غامض هز مستودع عن الأسلحة والذخيرة في مدينة حلب السورية. مصرع عبد الله أبو شاح إثر حادث طرق مروع قرب شفا عمر، وإصابة جنديين إسرائيليين من انفجار عبوة جنوب لبنان. الجيش يقول استهدفنا مواقع لحزب الله ردا على هذا الحادث. بعد صفقة F-35 طائرات F-35 السعودية، إسرائيل تطالب واشنطن بأسلحة لم تحصل عليها للحفاظ على تفوقها العسكري. نتنياهو يهاجم حزب يشار ويقول أنقذنا إسرائيل من الإبادة وهم مجرد خدع. في موقع مكان الأخبار، رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك غدا لإلقاء خطاب في نيويورك في الأمم المتحدة. كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من المرتقب أن يلقي رئيس ترامب أيضا كلمته أمام الجمعية العامة عصر اليوم. الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لحماس في غزة ردا على خرقها اتفاق وقف إطلاق النار. الناطق باسم حماس حازم قاسم يرفض هذا الاتهام ويقول أن إسرائيل تبحث عن ذرائع لتصعيد هجماتها. وانخفاض الحرارة بعض الشيء اليوم وبقائها في على حالها حتى يوم الجمعة المقبل. سوف يكون الطقس غائما جزئيا هذا اليوم، الحرارة ستكون منخفضة وسيستمر هذا الانخفاض حتى يوم الجمعة المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. نتمنى لكم يوما هادئا موفقا، نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك غدا، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تحاول أن تضمن ألا تمتلك إيران الموارد للحصول على سلاح نووي، دول مجموعة السبع تدعو طهران إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين، قلق إسرائيلي إزاء فوز اليسار المطرف في انتخابات ولاية برلين، وانخفاض الحرارة بعض الشيء وبقاؤها على حالها حتى الجمعة المقبل.
0: راديو مكان الأخبار.
7: سلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس. يتوجه رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك غدا لإلقاء كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تستغرق زيارته يوما واحدا وتشمل لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو. وحتى الآن لم يتم ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس ترامب. من المرتقب أن يلقي الرئيس ترامب كلمته أمام الجمعية العامة عصر اليوم، وقال نائبه جي دي فانس في حديث لقناة نيوز ماكس إن ترامب يحاول أن يضمن ألا تمتلك إيران أبداً الموارد والبنى التحتية لإعادة تأهيل برنامجها النووي. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران الليلة الماضية إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، مؤكدين أن ذلك يمثل نمطاً خطيراً من التصعيد الذي يعرض التجارة الدولية والاستقرار العالمي للخطر. وشجب وزراء خارجية الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا واليابان الهجمات الحوثية ضد السعودية، وذلك خلال اجتماعهم على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هاجم جيش الدفاع مساء أمس بنى تحتية لحماس في غزة ردا على خرقها اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت مصادر محلية بوقوع إصابات في الطرف الفلسطيني، وأتى ذلك بعدما ارتطمت آلية هندسية إسرائيلية بعبوة ناسفة لحماس داخل الخط الأصفر في شمالي القطاع دون وقوع إصابات. هذا ورفض الناطق باسم الحركة حازم قاسم الاتهام الإسرائيلي بأنها تنتهك الاتفاق، وادعى بأن إسرائيل تبحث عن ذرائع لتصعيد هجماتها. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. قال سفير إسرائيل لدى ألمانيا روني بروسور إن فوز حزب اليسار المتشدد دي لينكي في انتخابات البرلمان أو برلمان ولاية برلين هو تهديد وجودي وفوري على الجالية اليهودية في العاصمة الألمانية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أوضح أن معاداة السامية عديمة الضوابط التي تفشت في الحزب تمنحه بعدا سياسيا جديدا يجعله أكبر قوة في برلين. وعزى محللون محليون الفوز للدعم الذي حصل عليه الحزب في صفوف الناخبين المسلمين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ الأمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، ويطرى انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلتها، وتبقى درجة الحرارة دون التغير يذكر حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل. وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب 30، حيفا 29، الناصرة والجولان 32، وفي بئر السبع تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
8: الآن وفي كل مكان.
9: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى 8. معكم من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات كوبيمور، هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. نشاطات عسكرية في القطاع: غارة جوية على مدينة غزة وقصف على بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية الجيش يقتحم بلدة سلواد شرق رام الله. رئيس الوزراء يدفع قدما بتطبيق قانون الإعدام بحق قاتل المواطن الإسرائيلي نتنائيل شكرون خلال عملية إرهابية في منطقة بنيامين عشية يوم الغفران. تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ووزير الخزانة الأمريكي يهدد بوقف عمل شركات الطيران الإيرانية. واشنطن تلغي في اللحظة الأخيرة غارات ضد الحوثيين، واتصالات غير معلنة بين الطرفين في سلطنة عمان. الإدارة الأمريكية تنوي فرض عقوبات اقتصادية على المحكمة الدولية في لاهاي على خلفية إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف جالانت. وفي هذا الصباح أيضا في ملف الانتخابات: المنافسة تشتد زيم تصاعد وتيرة الحملات الانتخابية. في ملفاتنا الأخرى: إطلاق مشروع تربوي جديد يهدف إلى إطلاع الطلاب في المجتمع العربي على العالم الأكاديمي، وقلق يعتري المنظومة الصحية مع اقتراب ربع الأطباء المختصين من سن التقاعد. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، تجاوزنا 7:06 في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار الإخباري سوف نرصد التطورات الأمنية الحاصلة في مناطق مختلفة. قوات في الضفة على خلفية الأحداث، لبنى في لبنان تقارير حول قصف إسرائيلي في وادي السلوقي، وفي غزة انفجار عبوة وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة. يطلعنا عن هذا المشهد بتفاصيله إيال عليمة. صباح الخير.
10: صباح نور محمد. في عقاب عملية إطلاق النار ومقتل مستوطن عشية عيد الغفران اليهودي، تزداد الإنذارات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية حول تصعيد المحاولات لتقليد هذه العملية إزاء استمرار التوتر والتصعيد في مناطق الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين. قيادة الجيش تعزز انتشار قواتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية وسط تكثيف الخطوات العسكرية، مما يزيد بدوره من حالة التوتر والتصعيد في صفوف الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. قوات عسكرية اقتحمت الليلة قرية سدواد ويوم أمس قامت قوات عسكرية بحملات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. المتحدث العسكري قال إن وحدة دبدبان المستعربة ألقت القبض على في قباطية على فلسطينيين خططا لتنفيذ عملية اعتدائية في الوقت القريب، وذلك إلى جانب عمليات عسكرية مكثفة في قرية بدو التي انطلق منها منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة نيفيتسوف. حالة التصعيد تتواصل في جبهات أخرى في قطاع غزة، تفيد التقارير الفلسطينية بمقتل امرأتين وطفل من جراء القصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة. غارات عنيفة كما تفيد هذه التقارير سجلت بعد منتصف الليلة الماضية في مدينة غزة وكذلك في منطقة بيت لاهية التي تعرضت لقصف مدفعي. واستمر يوم أمس القصف الجوي والمدفعي في مناطق متعددة في قطاع غزة. من جانبه قال المتحدث العسكري أن آلية عسكرية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة داخل ما تعتبره إسرائيل المنطقة الصفراء التي تخضع لسيطرتها، وقال إن قوات الجيش ردت بقصف بنى تحتية عسكرية لحماس. من جانبها نفت حماس هذه الأنباء بخرق وقف إطلاق النار وصفت إياها بادعاءات الاحتلال بهدف إيجاد مبررات لتصعيد عدوانه في قطاع غزة وانتهاك وقف إطلاق النار، كما جاء في بيان الناطقة بلسان الحركة حازم قاسم. وفي الجبهة اللبنانية أيضا تفيد الأنباء في الساعات الأخيرة بقصف الصعيدي في وادي السلوق وبلدات لبنانية متعددة تتعرض لقصف جوي ومدفع، منها بلدة ميفدون ومرج عيون ومن جبل محمد.
9: شكرا لك إيال عليمة. ورئيس الوزراء نتنياهو يدفع قدما بتطبيق قانون الإعدام بحق قاتل المواطن الإسرائيلي نتنائيل شكرون في منطقة بنيامين عشية يوم الغفران. تعالوا بنا نستمع إلى تقرير محرر الشؤون السياسية شمعون أران.
11: هل ستنفذ إسرائيل قريبا قانون الإعدام شنقا وذلك لأول مرة ضد الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العمليات الإرهابية أمس الأول الأحد في مستوطنة نيفيتسوف في منطقة بنيامين؟ هذا الإرهابي مواطن الإسرائيلي نتنياهو شكرون راميا بالرصاص، سؤال يطرح نفسه على الطاولة في ظل دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دعا رئيس وزراء والجهات المختصة لتطبيق القانون على أرض الواقع. قانون الإعدام نشير أقر في الكنيست في أواخر شهر مارس أذار الماضي. رئيس وزراء نتنياهو ترأس أمس الأول قبل حلول يوم الغفران جلسة للكابينة المصغر، حيث كان أحد المواضيع خلال الجلسة هذه القضية، ورئيس وزراء لم يستبعد تطبيق هذا القانون. نشير إلى أن الإرهابي الفلسطيني قادر محمد حسين سمارة البالغ من العمر 37 عاما من سكان بلدة بدو الشمالي غربي أورشليم القدس ارتكب عملية القتل الإرهابية، فهو الإرهابي الأول الذي يتم اعتقاله حيا منذ سن قانون الإعدام، وبن غفير يطالب بتطبيق القانون عليه. خلال الجلسة الهاتفية برئاسة رئيس وزراء أمس الأول لم يشارك النائب العسكري العام، فلذلك ستعقد خلال الأيام القريبة جلسة أخرى باشتراكه النائب العسكري الميجور جنرال إيتاي أوفير لدراسة تطبيق القانون. وتم التوضيح في الجلسة بأنه لا حاجة لقرار حكومي، علما بأن القانون ساري المفعول والجهات القضائية والنائب العسكري هم الذين مخولون الصلاحية دفع هذا الإجراء قدما. ليس من المستبعد بأن تطالب المحكمة العليا بدراسة التماس قدم إليها بعد تطبيق القانون وقبل إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وكانت هناك ردود أفعال شاجبة للعملية الإرهابية، حيث أكد رئيس وزراء بأن أي إرهابي لن يحظى بمأمن أو حصانة وأن إسرائيل ستحاسب الإرهابيين. ونذكر بأنه تم هدم بيت الإرهابي في بلدة بيدو تمشيا مع تعليمات رئيس وزراء. رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بعث والآخر بتعزيه إلى عائلة القتيل، فأكد بأن الإرهاب لن يكسر معنوياتنا وسنقف ضده موحدين. إذن مرة أخرى السؤال المطروح على الطاولة، هل سنكون أمام أول حادث لتطبيق قانون الإعدام؟ سؤال يبقى مفتوحا حتى تقدم في هذا الاتجاه.
9: تعالوا بنا نفتح الملف الجنائي بصفحاته المتعددة. العثور على جثة عامل في أم الفحيم في ظروف غامضة، حوادث عنف متفرقة في أنحاء البلاد، وحدث آخر إصابة 18 شخصا بصورة طفيفة في حي سور باهر في شرقي القدس إثر حريق شب في محل تجاري. كل هذه الأحداث يأتينا بحيثياتها مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
12: صباح الخير محمد. في واقعة تثير تساؤلات حول ملابساتها، أعلنت الشرطة أمس أنه تم العثور على جثة عامل فلسطيني في مدينة أم الفحم، وتبين أن المرحوم مكث في البلاد خلافا للقانون ودون أن تكون بحوزته التصاريح اللازمة للتواجد في المدينة. وذكرت الشرطة أن قوات من محطة أم الفحم كانت قد وصلت إلى المكان فور تلقي البلاغ حول العثور على الجثة، وباشرت التحقيق في ملابسات الوفاة وجمع الأدلة في الموقع بالتعاون مع المختبر الجنائي. وأكدت الشرطة أنه لا تزال جميع اتجاهات التحقيق قيد الفحص والبحث دون الكشف عن الظروف التي أدت إلى وفاته. وتبين أن الضحية رجل فلسطيني يدعى عمر السدة من الضفة الغربية في 40 من عمره، وتم العثور على جثته في أحد المنازل في مدينة أم الفحم. في هذه المرحلة ظروف الحادث ما زالت بالفعل غامضة محمد، حتى يتم تشريح الجثة في معهد الطب العدلي في أبو كبير للكشف عن سبب الوفاة. وكما يبدو كان هذا العامل قد سقط من علو قبل عدة أيام وأصيب بجروح خطيرة، إلا أنه رفض التوجه إلى المشفى خوفا من اعتقاله بعد أن مكث في البلاد خلافا للقانون. وفي حادث آخر مساء أمس في ساعات المساء أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في مدينة الناصرة ونقل إلى المستشفى الإنجليزي في المدينة للمعالجة. نبقى في الجانب الجنائي وحوادث العنف المتواصلة في الشارع العربي، حيث أصيبت في ساعات المساء من يوم أمس الأول شابة في 20 من عمرها في حادث عنف وقع بشرقي أورشليم القدس، ونقلت بداية إلى أحد المراكز الطبية، وقدمت طواقم نجمة الدولة الحمراء الإسعافات الأولية للشابة ونقلت إلى مستشفى هدس عين كارم للمعالجة. وفي طمرة أصيب رجل في 50 من عمره بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في المدينة في ساعات المساء من يوم أمس الأول ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة. إذا ما أردنا محمد أن نجمل أحداث العنف التي كانت في يوم الغفران، فقد أعلنت نجمة الدولة الحمراء عن إصابة 40 شخصا بجروح متفاوتة في سلسلة من حوادث العنف التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها القتيل في مدينة أم الفحم. ننتقل إلى شأن آخر محمد. في حي سور باهر بشرقي القدس أصيب 18 شخصا بصورة طفيفة بعد استنشاق الدخان إثر الحريق الكبير الذي شب في محل لبيع مواد البناء أمس الأول، وتم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج. كما لحقت أضرار مادية جسيمة في المحل التجاري والمباني المتاخمة بسبب ألسنة النيران التي امتدت من المحل التجاري إلى المباني المتاخمة. طواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ كانت قد وصلت إلى المكان وعملت بصورة مطولة على إخماد هذا الحريق الهائل، وأيضا توجهت وناشدت السكان بعدم العبث بألسنة النار في حال شبوب أي حريق بعد أن حاول السكان يعني إخماد هذا الحريق. كانت هناك إصابات أكثر بسبب هذه المحاولات. محمد إليك.
9: شكرا لك إياد حرب على هذا الإسهاب. تعالوا بنا نطلع على قضايا الخليج، ماذا يحدث هناك، المستجدات الحاصلة على صعيد التوتر بين واشنطن وطهران كذلك مع الحوثيين. صباح الخير نواف النباري.
13: صباح الخير محمد.
9: أهلا بك. نبدأ بالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء مواجهة محتملة، بينما تشدد واشنطن ضغوطها الاقتصادية، ترفع إسرائيل مستوى استعداداتها تحسبا لأي تطور عسكري.
13: صحيح محمد، فعلا التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران سيد الموقف بالتزامن مع جهود دبلوماسية تقودها أطراف وسيط الاحتواء المواجهة وسط رسائل متناقضة بين التهديد العسكري والإبقاء على باب التفاوض مفتوحا. وفي أحدث مؤشرات الضغط الأمريكي، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ماضية في تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، وأعلن أن شركات الطيران الإيرانية سوف تواجه مزيدا من القيود اعتبارا من غد الأربعاء مع التلويح بعقوبات ثانوية على الجهات التي تقدم لها الخدمات بما فيها الوقود والخدمات الأرضية. وبالتوازي تصاعد الخلاف بشأن مشاركة الوفد الإيراني كما تعلم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما رفضت واشنطن منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد والفريق الإعلامي المرافق للرئيس الإيراني. واعتبرت طهران الخطوة محاولة للحد من حضورها الإعلامي. في الوقت نفسه تبعث واشنطن بإشارات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي، فقد أعلن ترامب انفتاحه على اللقاء مع الرئيس الإيراني فيما قال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات. إسرائيليا أفادت وسائل إعلام محلية بأن الدوائر الأمنية تجري استعدادا مكثفا تحسبا لاحتمال التصعيد. ونقلت القناة 12 عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن الوضع حساس ومتغير وأن فشل الجهود الدبلوماسية قد يؤدي إلى تدهور سريع. هذه الاستعدادات تجري مع تهديدات متبادلة بين واشنطن وإيران بشأن مضيق هرمز والمنشآت الحيوية، فقد حذر ترامب من استهداف منشآت داخل إيران. إذن فقط نذكر محمد أنه يعني إن ما زادت طين بلة أيضا إصابة 2 من أفراد طاقم ناقلة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز مع حساسية المشهد في وقت تتواصل فيه الوساطة كما ذكرنا بينها وساطة قطرية لمحاولة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين. نعم محمد.
9: نعم نواف، يعني منطقة توتر أخرى الحوثيين. واشنطن تلغي في اللحظة الأخيرة غارات كانت مقررة ضد الحوثيين في اليمن، ولكن نواف بالتزامن مع اتصالات غير معلنة بين مسؤولين أمريكيين والحوثيين في سلطنة عمان.
13: صحيح محمد، في هذا التطور الذي يعكس تردد واشنطن في فتح جبهة إضافية في المنطقة ألغى الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 90 سلسلة غارات جوية كان من المقرر أن يتم تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن، رغم أن الطائرات المقاتلة الأمريكية كانت قد جهزت وحملت بالذخائر. بحسب تقرير صحفي جاء القرار بعد محادثة بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ضغط على الإدارة الأمريكية كما تعلم للتحرك ضد الحوثيين، إلا أن واشنطن تخشى أن يؤدي فتح جبهة في اليمن إلى تعقيد المواجهة مع إيران خصوصا في ظل عدم إحراز تقدم في المسار المتعلق بطهران. تقديرات عسكرية أمريكية تشير إلى أن القضاء على قدرات الحوثيين لن يكون سهلا عبر ضربة محدودة أو محددة بعدما تمكنت الجماعة من الصمود أمام أسابيع من القصف الأمريكي في السابق. في المقابل كشفت رويترز عن لقاء غير معلن بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان، أبلغ خلاله الحوثيون واشنطن وفق المصادر ذاتها بأنهم لا يعتزمون استهداف السفن الأمريكية وأنهم يعتزمون فقط استهداف السفن المرتبطة بالسعودية. هذه التطورات محمد أخيرا تكشف عن مساعي أمريكية لتجنب توسيع رقعة المواجهة بالتوازي مع إبقاء قنوات اتصال غير مباشرة مع الحوثيين في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب موضع اختبار المستمر ولا شك. نعم
9: شكرا لك يا نواف النباري، ولنا هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للدكتور حسين الديك المختص في الشؤون الأمريكية. صباح الخير دكتور.
14: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
9: هل هذا التصاعد بين واشنطن وطهران ينذر بمواجهة عسكرية دكتور؟ الإدارة الأمريكية تقول بأن العقوبات الجديدة تهدد بعزل شركات الطيران الإيرانية عن المطارات وخدمات الوقود والهبوط وبيع التذاكر حول العالم اعتبارا من غد الأربعاء.
14: بتقديري أن ما يحدث من ضغط اقتصادي وتصعيد وحصار اليوم يشمل قطاع الطيران بالإضافة في السابق للقطاع البحري والحصار البحري، نحن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من المواجهة، ولكن هذا يدعم فرضية عدم الذهاب إلى المواجهة العسكرية المباشرة، لأن الرئيس ترامب تحدث بثلاث نقاط أساسية: إما ضربة مميتة قاتلة لإيران، أو حصار دائم وجعلها تتعفن، أو أنها توقع، وبتقديره هو يذهب إلى الخيار الثاني، حصار مستمر مطبق لتتعفن.
9: يعني هذا التصعيد الاقتصادي جاء بديلا لتصعيد عسكري تريد أن تقول؟
14: نعم، هذا التصعيد الاقتصادي بديلا لتصعيد عسكري لأنه غير مكلف لا سياسيا ولا عسكريا على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس ترامب، وبتقديري ربما ننتقل الآن إلى المرحلة الجديدة بعد دخول الحصار على الطيران الإيراني وعدم إقلاعه إلى مرحلة الحصار البري مع بعض الدول الحليفة لواشنطن في المنطقة، وبتقديري هذا سيكون له انعكاسات كبيرة على الداخل الإيراني، وتصريحات الرئيس الإيراني بازوخشان كانت واضحة في قمة بريكزيت عندما تحدث عن الوضع الاقتصادي الداخلي وما تعانيه إيران من مشاكل داخلية بسبب هذا الحصار.
9: ولكن الصمت الإيراني ليس مفهوما ضمنا. هل يتوقع ترامب والمسؤولون الأمريكيون إزاء هذا التصعيد، هذا الحصار الاقتصادي الخانق، أن تقف إيران مكتوفة الأيدي، ربما تتخذ إجراء عسكري خلافا لتوقعات الأمريكيين؟
14: نعم، هذا الإجراء وارد، ولكن إذا ذهبت إيران إلى أي مبادرة عسكرية، مبادرة بالهجوم على المصالح الأمريكية أو على في ما وراء البحار، بتقديري الموقف الأمريكي والداخل الأمريكي سيتغير، بمعنى أن الرد الأمريكي سيكون من منطلق الدفاع عن النفس وليس من منطلق الهجوم، وهذا يعطي مبرر للرئيس ترامب وللكونغرس بحق الرد والدفاع خلافا للهجوم على إيران بقرار أمريكي. وهذا يفسر داخليا في الداخل الأمريكي بأن سيكون هناك نوع من التضامن والوحدة في الكونغرس وفي الشارع الأمريكي خلف هذا العمل العسكري. أنا أرجح أن يستمر الحصار الاقتصادي، يتصاعد اليوم وينتقل للمرحلة الجديدة بعد حظر الطيران إلى بعض الدول في الحصار البري، الحصار التجاري البري مع بعض الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أذربيجان وغيرها من الدول المحيطة بإيران. اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع رئيس ترامب خلال اليومين القادمين بتقديري سيبحث هذا الأمر ألا تكون العراق هي البديل لهذا الحصار توظفه.
9: ولكن الإدارات الأمريكية يعني جربت منذ أعوام حصارات وتصعيد في الحصار ضد إيران لم تجدي نفعا. ده أنتقل إلى نقطة أخرى دكتور حسين، الولايات المتحدة ترفض إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني بازوخشان الذي يتوجه إلى نيويورك لحضور أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة، صفعة دبلوماسية باعتقادك، عدا عن أنها سوف تقيد تحركات من يصل مع الرئيس الأمريكي الإيراني؟
14: نعم، هذا الإجراء بتقديري هو نوع من الضغط على الدولة الإيرانية وعلى الرئاسة الإيرانية. أولا هي لم تمنع منعا نهائيا، هي سمحت، ولكن سمحت وفق شروط وضوابط على الحركة وداخل نيويورك وعلى الطاقم والوفد الدبلوماسي، علما بأن ذلك يتعارض مع اتفاقية المقر الموقع ما بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حول دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل وصول الوفود والمساعدة في ذلك وتوفير الأجواء المناسبة. تخضع واشنطن هذه الاتفاقية لاعتبارات سياسية أمريكية، وهذا ما حصل أولا مع الوفد الفلسطيني بمنعه، واليوم الوفد الإيراني بتقليل هذا الحضور ووضع بعض القيود والضوابط عليه لإرسال رسالة سياسية إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني أن واشنطن حتى في هذا المجال على الصعيد الدولي هي تحاول أن تستخدم بعض الضغوط وتوظف ذلك كنوع من الضغط على الدولة الإيرانية.
9: أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين الديك، يعطيك ألف عافية، شكرا.
15: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
16: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
15: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
16: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
16: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب ايده قال لي ايش عم بتساوي؟ قلت له مش عارفه شو اقول لك وشو اشكرك.
16: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
9: وفي الطريق إلى الانتخابات تشتد المنافسة السياسية، تتوسع دائرة الاستقطاب كلما تقدم الوقت واقتربت ساعة الصفر، لتتصاعد معها وتيرة الحملات الانتخابية وأدوات التعبئة الحزبية، حيث يتم توظيف كل تصريح لقيادات عربية من أجل مواصلة الانقضاض عليهم وإحراج أيزنكوت وتأليب الجمهور ضده. لنستمع إلى تقرير الزميل فالح حبيب.
17: تشتد المنافسة السياسية وتتوسع دائرة الاستقطاب كلما تقدم الوقت واقتربت ساعة الصفر، لتتصاعد معها وتيرة الحملات الانتخابية وأدوات التعبئة الحزبية. يوظف معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو بحرافية عالية كل تصريح يصدر عن نواب أو شخصيات سياسية أو حتى إعلامية عربية، مستغلا إياه عبر عمليات اجتزاء ممنهجة لتغذية مكينته الانتخابية وتحريك قواعده. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحويل أي موقف أو مقولة إلى مادة تحريضية جاهزة لصب المياه في طحونة اليمين، بهدف أساسي يتمثل في مواصلة نزع الشرعية عن النواب والأحزاب العربية وتصويرهم كخطر، إضافة إلى استخدامهم فزاعة لضرب الخصوم السياسيين وفي مقدمتهم غادي أيزنكوت وحزبه. يركز نتنياهو وحلفاؤه على محاصرة أيزنكوت وإحراجه باستمرار من خلال اتهامه بالاعتماد على دعم القوائم العربية أو نية تشكيل ائتلاف حكومي مستقبلي بمساندتها، وهو ما يظهر جليا في التقاط اليمين لتصريحات متفرقة لشخصيات مثل النائب منصور عباس أو النائب أحمد الطيبي، فضلا عن التقاط مقالات أو منشورات لصحفيين عرب تسير في السياق ذاته لتطويعها في الدعاية السوداء واستنساخ خطاب التخويف القائم على مقولة نزع شرعية الشراكة، مما يحول الساحة السياسية إلى معركة استقطاب حادة تستخدم فيها الورقة العربية كأداة مركزية لهندسة وعي الناخب وترجيح كفة اليمين في صناديق الاقتراع. والواضح سيواصل اليمين ونتنياهو هذه السياسة المنهجية في اجتزائها وتوظيفها، على وعسى أن ينجحوا في حسم المعركة الانتخابية بمنطقهم ودفع معسكرهم نحو تشكيل الحكومة المقبلة.
9: وبعد هذا التقرير من الزميل فالح حبيب، لابد لنا أن نسلط الضوء على بعض النقاط والأبعاد التي تخص المصوت العربي، كذلك قيادة الأحزاب، باستضافتنا للمحلل الحزبي الأستاذ سامر عثامني. صباح الخير.
18: صباح الخير أستاذ محمد، إلى كل جميع المستمعات والمستمعين.
9: أهلا بك. كما استمعت إلى تقرير الزميل فالح حبيب، هناك تصعيد من قبل اليمين الإسرائيلي، تحديدا معسكر نتنياهو، يحاولون تأليب الناخب ضد أيزنكوت واستغلال كل تصريح من قيادات عربية لصالح هذا المعسكر. نتحدث نحن اليوم عن علاقة الناخب العربي والقيادة السياسية، خاصة وأن المنافسة محتدمة بين المشتركة والموحدة. ما رأيك، كيف يجب أن يكون التفاعل بين الناخب والقيادة؟ نرى بأن هناك جفاء أو نوع من البعد الجغرافي بين الجهتين.
18: أعتقد يعني أن القوائم العربية المتنافسة اليوم في الانتخابات، القوائم العربية الموحدة والمشتركة، وصلت إلى نتيجة أن ما كان في الماضي لن يكون هذه المرة، وهو بالتحديد يعني عن المناكفات والخلافات التي كانت يعني تشن بشكل أرعن، حتى أستطيع أن أقول ذلك. فهي حاولت تدارك هذه الأمور قبل الدخول المعركة الانتخابية إلى المرحلة الحاسمة عن طريق توقيع فائض أصوات وأيضا ميثاق شرف، وأعتقد هذا يعني انعكس نسبيا في الشارع وبالتحديد في شبكات التواصل الاجتماعي، لأن المعركة هي ليست بين القائمتين في هذه الانتخابات، وإنما هي المعركة مع أشياء أخرى، وهي على الوجود العربي وعلى التمثيل العربي وعلى قضايا المجتمع العربي. فكانت هذه خطوة مباركة، لكن أرى أن القيادات يعني حتى هذه اللحظة تلتزم بهذا الميثاق بشكل أو بآخر، لكن هنالك أيضا يعني في الشارع قليل من المناكفات، وهي أقل حدة مما كان عليه في الانتخابات.
9: وعليه سامر أثامني، عليه يجب أن هذه الانتخابات أن تضع الناخب العربي كذلك السياسي أمام مسؤولية مشتركة، على الناخب مسؤولية وعلى القيادة أيضا مسؤولية، من هنا يتفتق التفاعل الإيجابي بين الطرفين.
18: صحيح صحيح جدا، يعني الأحزاب يعني يجب أن تعرفوا أيضا أن الناس أن الاختلاف السياسي لا يجب أن يكون حتما يعني انقسام مجتمعي واجتماعي، لأننا بالآخر يعني شعب واحد ومجتمع واحد وقضايانا وهمومنا مشتركة. فهنالك اليوم قائمتين التي يعني تمثل نهجين مختلفين، وهذا يعطي الناخب يعني حرية الاختيار، وهذا يعني حق ديمقراطي وهذا شرعي وهذا جيد. لكن المناكفات التي تزيد عن حدها وتصل أحيانا إلى حد يعني التخوين وأكثر من ذلك، هي نحن لسنا بحاجة في فترة التي يعاني فيها شعبنا من عنف وجريمة ومن كثير من القضايا الحارقة. هذا من ناحية، أعتقد أن القيادة والأحزاب العربية اليوم يعني فهمت ذلك وتمشي في هذا المسار، والخطوة التي يعني كانت من توقيع ميثاق شرف وفائض أصوات لمنع هذا يعني هذا كان جيد، لكن
9: كما يقال سامر هذا أضعف الإيمان، اتفاق فائض أصوات بين القائمتين ووثيقة شرف أضعف الإيمان، أضعف ما أقل ما يقدمه القيادة العربي للناخب.
18: صحيح صحيح جدا، يعني في المرة السابقة رأينا أن لم يكن اتفاق كهذا، وهذا أثر كثيرا على القائمتين. اليوم القيادة يعني وساطة يعني أيضا لجنة الوفاق وغيرها وصلت إلى هذا المكان، وهذه خطوة مباركة. لكن من ناحية ثانية أيضا أعتقد يعني أن الناخب العربي اليوم على قدر كبير من الوعي أنه لا يجب أن نلتهي بهذه الاختلافات السياسية أو النهج بين القائمتين، وإنما بتوصيل أكبر عدد من الممثلين العربي إلى البرلمان، لأن معركتنا هي ليست فقط معركة بين اختلاف قائمتين، وإنما هي أكثر من ذلك، هي على العنصرية الكبيرة التي تشن على المجتمع العربي، على التمييز، على قضايا جوهرية تهم المجتمع العربي. فأعتقد اليوم نحن نرى ونلحظ يعني في حتى في الأسابيع الأخيرة، وهذا أيضا يتضح في استطلاعات الرأي، أن نسبة التصويت في المجتمع العربي في علو، وهذا جيد ومبارك، لأن في المحصلة الانتخابات تقاس يعني بعدد الأصوات التي يحصل عليها كل قائمة وعدد النواب التي تدخلهم إلى البرلمان.
9: سامر عثامني يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر. أريد أن أواصل هذا النقاش وأسلط ضوءا أسطع على بعض الأبعاد باستضافتي للدكتورة نهاية وشاحي، المرشح الخامسة في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والنسوة. دكتورة نهاية صباح الخير.
19: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
9: أهلا بك سامر عثامني. أقفل في فكرة غاية في الأهمية تتعلق بالمصوتين، ارتفاع نسبة التصويت. أريد أن أسألك، هناك فئات من المصوتين دون غيرها تتحفظ من المشاركة في الانتخابات، وعليه يعني كل سببه، يجب على القيادة معالجة هذه الظاهرة من عن طريق السلوك اليومي للقيادة مع الناخب. كيف باعتقادك؟
19: نعم، برأيي هناك أهمية كبرى لتشخيص هذه الظاهرة. هناك فئة قليلة، نسبة قليلة، لا أعتقد أنها تتعدى 10% من مجتمعنا الذين لا يشاركون في التصويت، وأنا مبدئيا وأنا أفهمهم، ولكن بالمقابل هناك العديد ممن لم يصوتوا، لذلك مهم جدا تشخيص هذه الظاهرة. أنا أدري أن الشعور بالإحباط وعدم التأثير جراء السياسات العنصرية وتهميش قضايا الشارع الحارقة كالعنف والجريمة، تخطيط البناء، الوضع الاقتصادي، عمليا أهمية التشخيص هي هامة جدا، والفجوة المتزايدة بين خطاب القيادات تطلعات الشباب بشكل خاص.
9: وهناك من يقول دكتورة نهاية يعني ضرورة الحملات الانتخابية الميدانية كما عهدناها سابقا، لأننا في مرحلة يعني مرحلة تاريخية حساسة للغاية من أجل تعزيز التواصل مع المصوت.
19: نعم نعم، ولكن أريد أن أشدد على بعض الفئات الغير مشاركة. هناك أهمية كبرى لكيفية المعالجة. يجب يطلب من القيادات خطاب الصراحة والمسؤولية. يجب أن نسمع الناس، أن نصل إلى الناس، والابتعاد عن الوضوء عن الوعود الخيالية والاعتراف بالقصور إذا وجد، مع تقديم خطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق. وهناك أيضا أهمية لإبراز المكتسبات وأهمية إشراك الشباب والنساء في العملية الانتخابية، وضرورة التواصل المباشر وجها لوجه حيث يكسر الجمود ويعيد بناء الثقة المفقودة بين المواطن والسياسي، والتي لا يمكن للشاشات أو شبكات التواصل الاجتماعي قياسها أو استبدالها. ونحن من خلال جولاتنا بين أبناء شعبنا، بين أهلنا، في الأسواق، في المحال التجارية، في المراكز، في المدارس، في كل الأماكن العامة، من خلال جولاتنا نؤمن أن هذه هي الحملات الانتخابية الميدانية التي تعزز التواصل مع المصوت، مع أهمية شبكات التواصل الاجتماعية. ولكن التواصل المباشر يعني لأهلنا، لشعبنا، أننا نراهم ونسمعهم عن قرب، وهذا يختلف، وهذا ما لمسناه في الشارع أيضا، لأن السياسة لا يمكن أن تدار من خلف الشاشة فقط. اللقاء المباشر يسمح للناس
9: وأفلام الذكاء الاصطناعي والتيك توك، هذا لا يجوز. يعني ممكن أن تساهم وسائط التواصل الاجتماعي، ولكن التواصل الميداني مطلوب. طيب
19: صحيح، ولكن يعني أنا أستطيع أن أقول أنه في الميدان نسمع عن العمل، عن التعليم، عن السكن، عن الجريمة، عن السلطات المحلية، عن الشباب، والعديد من القضايا اليومية. عمليا التواصل الميداني الحقيقي ليس فقط زيارة سريعة لالتقاط صورة، بل علاقة تقوم على الاستماع. نعم، الاستماع، الحوار بكل ما يدور عند أبناء شعبنا.
9: طيب بدي أسألك سؤال أخير دكتور نهاية وشاحي. يعني هاي مسألة إقصاء القوائم العربية في كل فترة انتخابية تتكرر، وبات اليمين يتخذها بموجب ما يكتب كحملة أو جزء من حملتهم الدعائية لإرضاء اليمين. إلى أي مدى تخدم الدعاية الانتخابية لليمين مسألة إقصاء أو طلب إقصاء قوائم عربية؟
19: يعني من الواضح أن المطالبة المتكررة بإقصاء القوائم العربية هي جزء من الخطاب الانتخابي لفئات اليمين، خصوصا عندما تطرح القضية في كل انتخابات تقريبا، رغم أنه عدد من القرارات الشطب ألغي قضائيا. لذلك واضح أن الهدف هو تجييش القاعدة الانتخابية. يعتمد اليمين على شيطنة النواب والقوائم العربية لتخويف الناخب اليهودي وحثه على الخروج للتصويت تحت شعار الحفاظ على هوية الدولة. ويمكن أن تكون أيضا تصدير الأزمات. يستخدم ملف الإقصاء تغطية على الإخفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية لحكومات يمينية عبر خلق عدو داخلي وهمي وهم العرب. لذلك من المهم التأكيد على أنه محاولات الإقصاء ليست مجرد استهداف لأشخاص النواب، بل هي محاولة لنزع الشرعية عن الجماهير العربية بأكملها وسلب حقها الأساسي في التمثيل. ويجب علينا تحويل هذا الإقصاء إلى قوة دفع عكسية لنوعية الشارع العربي، بضرورة تثبيت وجودنا وانتزاع حقنا الديمقراطي بممارسة التصويت ورفع نسبة التصويت في الانتخابات القادمة. وهذا الرد الحل الأمثل والرد الأمثل لقرارات الشرع.
9: أشكرك يا دكتورة نهاية وشاحي، إلى الأمام. شكرا جزيلا.
19: شكرا لك.
9: تعالوا بنا إلى هذا الملف المتعلق بالإدارة الأمريكية التي فرضت عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية إصدار مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت قبل حوالي عامين. لنستمع إلى تقرير وليد يوسف.
20: الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات اقتصادية واسعة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في خطوة قد تؤدي إلى عزل المحكمة عن النظام المالي العالمي. وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، قد يتم الإعلان عن القرار خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبموجب القرار سيحظر إجراء معظم المعاملات مع المحكمة بالدولار، وتشكل العقوبات تصعيدا كبيرا في المواجهة بين واشنطن والمحكمة على خلفية مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف جالانت قبل قرابة عامين، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وكان المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان قد طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حماس بسبب دورهم في هجوم 7 أكتوبر، إلا أنهم قتلوا خلال الحرب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل حوالي شهرين إن الإدارة الأمريكية عازمة على تفكيك المحكمة الدولية حجرا بعد حجر، معتبرا أنها تخلق سابقة خطيرة وتهدد سيادة الدول غير الأعضاء في المحكمة وبضمنها الولايات المتحدة. وأشار تقرير وول ستريت جورنال إلى تناقض في موقف وزير الخارجية روبيو، ففي عام 2022 عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ دعا روبيو المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم حرب روسية في أوكرانيا، رغم أن روسيا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل

0: والاتحاد الأوروبي للبنوك في الدول الأعضاء بمواصلة التعامل مع المحكمة. يذكر أن المحكمة الدولية تحقق أيضا في مخالفات منسوبة للوزيرين بتسلال سموتريتش وإيتمار بنغفير للاشتباه بدورهما في توسيع المستوطنات، وهو ما تعتبره المحكمة مخالفا للقانون الدولي.
1: بعيدا عن الملفات الإخبارية، تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. نريد أن نتوقف مع موسم الزيت والزيتون. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ سهيل زيدان رئيس مجلس الزيت والزيتون. صباح الخير.
2: صباح الخير لك أخي ولك جميع المستمعين.
1: الكل بالانتظار، والكل أو قسم كبير من المواطنين يرتكبون أخطاء بحيث يبدأون موسم قطف الزيتون أبكر من الوقت المطلوب، وعلي المحاصيل تكون أقل، كميات الزيت أقل والجودة أقل، أليس كذلك؟
2: صحيح أخي. الموسم قطف الزيتون عادة بيبدأ من في منطقة المركز أو الجنوب، بيختلف عن منطقة الشمال جليل وضواحيها،
1: ولكن على شهر 10-11 تشرين الثاني
2: مزبوط، بعد 15 أو 20 10. أما أحسن إشي للمزارع وأفضل إشي من ناحية لجودة الزيت ولكمية الزيت الموجودة في الزيتون، لما يبقى الثمر نفسه حوالي 2/3 الثمر لونه أسود هاي الموسم ساعتها يبقى جاهز للقطف من ناحية جودة الزيت ومن ناحية نسبة الزيت.
1: 2/3 الثمرة لون أسود، أنا ما شفت الزيتون أخضر لونه أسود في المواسم، شو اللي بصير فيه؟
2: لازم يسود، لازم يسود لازم يسود، لأنه شجرة الزيتون الثمر تاعها بيبدأ لونه أخضر بعدين أصفر بعدين بصير يسود وكناضج.
1: أما وشو مع مسألة الشتوى الأولى حتى تمتلئ الثمرة بالسائل المائي والزيتي؟
2: الشتوى الأولى أخي بتعطي فيه مجال للفرط الثمر كأريح قطف الزيتون،
1: أريح وأقل وسخ وغبار،
2: طب طبيعي، وبتبقى زائد انه بتعطي نضوج افع. اما لو هسه احنا بنقول بنقطف زيتون يروح على الشجره او على الكرم اذا في اسود 2/3 الثمر اسود، هاي بتبقى جاهزه 100%،
1: بس مش قبل منتصف تشرين اول.
2: لا مش قبل، لا
1: من يعني نص شهر 10 فما فوق،
2: فما فوق. ومفضل حسب في الجليل على فكره بيبدوا يقطفوا شهر 11 وهي هاي الفترة الصحيحة. أما إذا بنأخذ في دول الحوض البحر المتوسط مثل إسبانيا إيطاليا اللونان الجبنة أو قبرص بيبدو بشهر 12.
1: طيب أستاذ سهيل زيدان، الملاحظ أنه هذا الموسم، موسم هذا العام موسم مبارك،
2: إن شاء الله أنه بيكون مبارك، في كمية زيتون في إسرائيل عم بيش أقول لك 100% بين 70-80%، أما إنتاج أحسن بكثير من إنتاج السنة الماضية،
1: وبالتالي يعني أسعار الزيت ستكون مقبولة هذا العام، لن يكون ارتفاع بسبب وفرة الثمار.
2: على فكرة أخي موضوع أسعار الزيت والزيتون، الاستهلاك في إسرائيل لزيت الزيتون حوالي 30,000 طن زيت، الإنتاج بدال 22-24 ألف طن، مشان لهذا السبب دام بستورده زيت زيتون، على أساس إنه إحنا بنوصي إنه زراعة زيتون أساس اللي هي الاكتفاء الذاتي في إسرائيل.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ سهيل زيدان رئيس مجلس الزيت والزيتون، يعطيك العافية على هذه المعطيات. إلى مسألة طبية، تواجه منظومة الصحة في إسرائيل أزمة متصاعدة مع اقتراب ربع الأطباء المختصين من سن التقاعد، وهناك نقص أيضا في الملكات. لنستمع إلى سامح قادري.
3: معطيات جديدة تكشف عن أزمة متصاعدة في نظام الصحة الإسرائيلي مع اقتراب نحو ربع الأطباء الأخصائيين في المستشفيات من سن التقاعد، وبحسب تقرير لوزارة المالية يبلغ نحو 24% من الأطباء الأخصائيين في المستشفيات سن التقاعد، أو يقتربون منه، وذلك وفق معطيات لعام 2024. وترتفع النسبة في بعض التخصصات إلى مستويات أعلى، ففي الطب التلطيفي تصل إلى 48%، وفي جراحة الأطفال إلى 36%.

0: وفي طب الشيخوخة إلى 34%. وفي عام 2023 كان نحو ربع الأطباء في إسرائيل أي قرابة 11,800 طبيب قد تجاوزوا سن التقاعد. الحديث للبروفيسور نعيم أبو فريحة رئيس رابط الأطباء العرب في النقب.
1: هنالك حاجة ماسة وكبيرة للاستثمار في الجهاز الصحي في النقب وفي الشمال على الجوانب المختلفة بما فيها الطواقم الصحية، الطواقم الطبية بما فيها أعداد الأطباء، أعداد الممرضات، وبالإضافة إلى البنى التحتية نفسها التي تشمل سواء كانت العيادات والمستشفيات. لابد أن يكون هنالك استثمار كبير وأن يوضع الجهاز الصحي في هذه المناطق في سلم أولويات الحكومة.
0: وتزداد المخاوف من تفاقم النقص في السنوات المقبلة في ظل تقاعد جيل كبير من الأطباء، إلى جانب صعوبة تأهيل أطباء جدد بالسرعة الكافية لسد الفجوة. ولمواجهة النقص توسع وزارة الصحة تدريجيا عدد الطلاب في كليات الطب، فبعد أن كان العدد نحو 820 طالبا عام 2020 يتوقع أن يصل إلى 1550 في السنة الدراسية المقبلة وإلى 2000 حتى نهاية العقد. وفي الوقت نفسه يستمر عدد كبير من الأطباء في العمل بعد سن التقاعد، ما يعكس اعتماد الجهاز الصحي على خبرة الأطباء القدامى لسد النقص في القوة البشرية.
2: إطلاق مشروع تربوي جديد يهدف إلى إطلاع طلاب المدارس في المجتمع العربي على العالم الأكاديمي بمشاركة 500 محاضر وأكاديمي. وسام جبر.
3: جمعية المعالي للتوجيه الأكاديمي والمجتمعي تبادر إلى مشروع تربوي تحت عنوان يوم المحاضرات القطري، وذلك بمشاركة أكثر من 500 محاضر ومتطوع من الأكاديميين والمهنيين والشخصيات المجتمعية إلى جانب مؤسسات ومبادرات مختلفة، بهدف تقديم محاضرات نوعية لطلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويأتي هذا اليوم ضمن رؤية الجمعية لإطلاق يوم تطوع قطري سنوي يجمع الطاقات الأكاديمية والمهنية والمجتمعية ويوجهها نحو الطلاب، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوع وتبادل المعرفة وفتح أفاق جديدة أمام الجيل القادم. وتتناول المحاضرات مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتناسب مع احتياجات الطلاب ومراحلهم العمرية، من بينها الأمن الشخصي والذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل المهن وسوق العمل، إضافة إلى موضوعات تربوية ومهنية وتوعوية متنوعة. ويحظى هذا المشروع التربوي بدعم وتعاون من قبل عدد من المؤسسات والمبادرات، من بينها لجنة أولياء الأمور أمور الطلاب القطرية ومبادرة جسور ومدارس البيان وصندوق القرض الخيري، إلى جانب عشرات الأكاديميين والمهنيين والمؤسسات المجتمعية والمحلية. وقد أعرب المدير العام لجمعية المعالي للتوجيه الأكاديمي والمجتمعي الأستاذ يوسف العارف عن شكره لكل من يساهم وساهم في إنجاح اليوم، مؤكدا أن المبادرة قامت على جهود متكاملة شملت المبادرة والتواصل والتنسيق والإعداد والمشاركة، إلى جانب الدعم والتشجيع من مختلف الجهات والأفراد.
4: يوم المحاضرات القطري هو عبارة عن مبادرة أطلقتها جمعية المعالي من تقريبا 7 سنوات، هدفها هي تحويل كل ما يتعلق في موضوع التطوع إلى ثقافة في أوساط الأكاديميين في المجتمع العربي، من خلال تقديم محاضرات في يوم الغفران في المدارس في جميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، باعتبار أنه هذا اليوم هو يوم عطلة عند الجميع. كان لابد من إشغال وإعطاء المساحة للأكاديميين للتطوع من خلال مبادرة. سنويا جمعية المعالي بتركز على موضوع معين وبتقدم به محاضرات في المدارس، ومفضل تكون المحاضرات لأبناء المحاضرين، يعني يكون المحاضر ابنه موجود في الصف حتى عمق كل ما يتعلق في مفهوم القدوات عند الطلاب بشكل حقيقي. الحمد لله احنا سنويا نعمل بقوم مئات المحاضرات، هاي السنة كان في إقبال هائل جدا على المحاضرات، أكثر من 500 محاضر اللي أبدوا استعدادهم لتقديم محاضرات في المدارس لمحاضرتين وثلاث خلال يوم واحد، تقريبا تحدث عن 1000 محاضرة. رؤيتنا بالمرحلة القادمة إنه هذا اليوم تحول لليوم وطني ثابت سنوي تتبناه كل النقابات في مجتمعنا العربي، كل المؤسسات في مجتمعنا العربي، لترسيخ مفهوم التطوع وتوسيع رقعته بشكل كبير جدا، بحيث أنه يكون مش بس يوم واحد، أكثر من يوم، ومأسسة هذا اليوم لا حتى يكون مشروع كامل متكامل الأركان في موضوع التطوع في مجتمعنا العربي.
3: وتسعى جمعية المعالي من خلال يوم المحاضرات القطري إلى تحويل المبادرة إلى تقليد مجتمعي سنوي يجمع الأكاديمي والمهني والمربي والمؤسسة حول هدف مشترك يتمثل في الاستثمار في الطلاب وتعزيز معارفهم ومساعدتهم على التعرف إلى فرص المستقبل والتحديات التي تنتظرهم.
2: زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
5: لليوم الثاني على التوالي تتوقف دوريات كرة القدم في العالم ولمدة 3 أسابيع لأول مرة في التاريخ، وهذا هو النظام الجديد الذي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اعتماده، حيث ستغيب مباريات البطولات الأوروبية كافة وتلعب مباريات دولية بين المنتخبات الأوروبية والعربية والعالمية ما بين مباريات رسمية وودية، بينما سيتبارى بعد غد الخميس منتخب إسرائيل خارجيا أمام منتخب النمسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وتم دعوة عنان خلايلي، محمد أبو فني وسيد أبو فرخ لكادر اللاعبين. محليا في كرة السلة، وضمن مباريات البلاي إن في كأس وينر، يتبارى ليلة الساعة 9 مكابر شوليتسيون وهب علبر السبع. الكابتن نسيب فلاح من بلدة كفر سميع مدرب فريق مكابي كريات بياليك من دوري الدرجة القطرية لكرة السلة تحدث عن تمديد عقده بالنادي للعام الثالث على التوالي، وتطرق للتحضيرات والأهداف للموسم المقبل.
6: حقيقة هذا الإنجاز أنا أفتخر به كمدرب من الوسط العربي. بحثت عن أن أتقدم في هذا المجال، وأنا ما زلت أبحث أن أصل للدرجات الممتازة والعليا. هدفي هو كل سنة أشتغل على حالي وأشتغل على أكون في محل منيح. مكابي كريات بيالك هو بيتي الثاني في الوقت الحاضر. هناك أشكر جميع الإدارة والمسؤولين عن هذا الفريق لمنحي الثقة والسنة الثالثة على التوالي. التحضير المدرب كرة السلة هو ببلش من قبل ما تخلص السنة، من آخر شهر 5 إحنا نحكي مع اللاعبين، مع الوكلاء تبعون اللعيبة، مع الفرق، وهذا إشي بأخذ كثير وقت وبتطلب يعني كثير كثير شغل. بالصيف في فترات الناس مفكرة حالة الصيف هو راحة، لا الصيف وليس راحة. هدفنا هذا الموسم أكيد صعود الدرجة ممتازة. الميزانية أخذنا ميزانية أكبر شوي من البلدية ومن المسؤول عن الفريق. نطمح إلى وصول قديش أكثر لفوق، منافسة الدرجة ممتازة أكيد.
5: في إطار مباريات الأسبوع الثاني بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم المنطقة الشمالية ألف، يلعب الساعة 3:30 عصرا أبناء المغار وهب عيل أبناء البعني.
2: أقفلنا هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبي مور هندسة إذاعية، في التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بدوك.
1: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان. الكابينيت يدرس إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابي الذي قتل المواطن تنئيل شكرون قبل يومين. قادة المستوطنين يدعون إلى جني ثمن بالأرض أيضا ردا على هذا الاعتداء. مصدر أمريكي يؤكد ضرورة أن يفقد حزب الله استقلاليته العسكرية، وانخفاض الحرارة بعض الشيء وبقاؤها على حالها حتى الجمعة المقبل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: سلام الله عليكم. 8 في أورشليم القدس. يدرس الكابينيت إمكانية تنفيذ عقوبة إعدام الإرهابيين بحق قدري سمارة من بيدو، مرتكب اعتداء إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف أمس الأول الذي أسفر عن مقتل المواطنة إل شكرون. وقال رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس من الليكود إنه يدعم الفكرة، مشيرا إلى أن سمارة يستوفي المعايير التي يفرضها القانون لتطبيقه بحقه. إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الإقليمي شومرون في السامرة يوسي داغان الحكومة إلى أن توعز إلى جيش الدفاع بشن حملة عسكرية في قرية بيدو والمنطقة. وفي كلمة ألقاها في جنازة شكرون الليلة الماضية، أضاف داغان أنه يجب تجفيف المستنقع وليس فقط ملاحقة البعوض، وأكد ضرورة أن يدفع العدو بالأرض أيضا. قال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة نداء الوطن إنه لا يمكن للاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل أن يكون مجرد ترتيب مؤقت يخفي فيه حزب الله أسلحته ويغير تسمية وأهداف الأنفاق وينتظر انحسار الضغوط الدولية. وأوضح المصدر أن السلام من وجهة نظر واشنطن لن يبدأ حين توقع الدولتان وثيقة جديدة، بل عندما يفقد حزب الله استقلاليته العسكرية التي تمنحه سلطة تقرير مصير تلك الوثيقة بقاء أو زوالا. قال سفير إسرائيل لدى ألمانيا روني بروس أور إن فوز حزب اليسار المتشدد ديلينكي في انتخابات برلمان ولاية برلين هو تهديد وجودي وفوري على الجالية اليهودية في العاصمة الألمانية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء المحلية، أوضح أن معاداة السامية عديمة الضوابط التي تفشت في الحزب تمنحه بعدا سياسيا جديدا بجعله أكبر قوة في برلين. ودعا بروس أور الحزب إلى عرض خطة لمكافحة معاداة السامية وإسرائيل، وعزى محللون محليون الفوز للدعم الذي حصل عليه الحزب في صفوف الناخبين المسلمين. في رهط أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة بعدما اصطدمت سيارة بعمود صباح اليوم، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. في طمرة أصيب اثنان من السكان بصورة طفيفة إثر حادث إطلاق نار الليلة الماضية، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن قوة من حرس الحدود اعتقلت مشبوها بعد ارتكاب الجريمة بدقائق معدودة وضبطت بحوزته مسدسا. وفي مدينة أوراكيفا ألقيت فجر اليوم قنبلة يدوية صوب منزل على خلفية جنائية، ولم تقع إصابات ولحقت أضرار بمركبات. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس.
0: الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد الساحل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها، وتبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر حتى الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا،
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
12: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. نبدأ من السياسة والانتخابات التي تقترب، ونتساءل فيما يتعلق بشطب الأحزاب العربية، كيف تبدو الخارطة الحزبية والتحالفات قبيل انتخابات الكنيست. سنتساءل هل فعلا من الممكن الشطب أم أن هذا الأمر في نهاية المطاف سوف تشطبه المحكمة العليا، وأين يقف المجتمع العربي وسط كل هذه التحولات؟ ننتقل إلى السلطات المحلية العربية بعد سنوات مليئة بالتحديات. ما الذي مر عليها؟ ماذا ينتظرها؟ هل تستطيع تقديم الخدمات المتوقعة من قبل المواطن؟ وأيضا سنتساءل مقابل الضرائب المختلفة التي نسددها للسلطات المحلية على ماذا نحصل؟ ماذا عن النفايات والنظافة والخدمات؟ سنتحدث عن جريمة مقتل الحاجة فاطمة الرجبي أم راجي، هذه الجريمة التي هزت المجتمع العربي برمته، ونتساءل فيما يتعلق بأولادنا، يعني أولادنا طوال الوقت مع الشبكات الاجتماعية والتواصل وما إلى ذلك هم محاطون بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف من الأصدقاء، لكن ربما يشعرون بالوحدة، فلماذا؟ كل هذه الموضوعات من خلال برنامج على الأجندة. سنكون أيضا مع حصاد 42 عاما في التربية والتعليم، ما الذي تغير؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا كسبنا؟ ما الذي من الممكن أن نعيد التفكير به لكي نقوم المسار؟ وأيضا ماذا فعلنا في يوم الغفران؟ هناك من استغل واستثمر هذا اليوم بطريقته الخاصة. كل هذه الموضوعات معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع رانيا رشيد، أبو نمر، أحمد عويسات، هندهان معنا من الهندسة الإذاعية اليوم، وفي الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. أسعدتم صباحا.

0: تعال ونرحب في الاستوديو بالمحامي والناشط الاجتماعي والمحلل السياسي الاستاذ كمال زكي. كمال اهلا وسهلا بك، تحياتي.
1: اهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: كيف كان معك يوم الغفران؟ راحه
1: عائليه، واستغليت هذا الوقت لقضاء الوقت مع الاسره، وبرايي هذا وقت ثمين جدا.
0: الشطب
1: برايي موضوع الشطب يعني هو كل دوره انتخابيه،
0: هل هناك حاجه او داعي إن الأحزاب العربية تشعر بقلق، إنه أحد النواب العربي يشعر بقلق إزاء مسألة الشطب، خاصة في ظل حكومة اللي الأحزاب العربية بتعتبرها يمينية من الطراز الأول؟
1: يعني لو كنت سألتني هذا السؤال قبل عدة سنوات لكنت ألقى بأن لا داعي للقلق. في هذه تركيبة المحكمة العليا الحالية هنالك داعي للقلق. برأيي أن يعني الأحزاب العربية يجب أن تفهم بأن الخارطة السياسية في إسرائيل تغيرت والخارطة القضائية تغيرت. ما كان بالإمكان الحديث والخطاب، نوع الخطاب يجب أن يلائم هذه التغيرات. المحكمة العليا في خاصة في بعض الأحزاب فيما يتعلق بيهودية الدولة وبالتحريض على العنف والإرهاب، ستكون هنالك يعني ستضع بعض العراقيل أمام هذه الأحزاب، ولكن أتوقع أن هذه الأحزاب ستتخطى هذه العراقيل وفي نهاية الأمر لن يتم الشطب.
0: طبعا يعني أنت تحكي عن الشطب عملية في الكنيسة في البداية هو مسار سياسي ليس إلا سياسي. لكن هذا المسار السياسي هو سيصل إلى المسار القانوني
1: إلى المحكمة العليا،
0: وعند إذن
1: ستكون يعني سيتم البحث في هذا الموضوع ضمن الأسس القانونية والسوابق القانونية المتبعة.
0: طب إذا كان سياسي شو بدنا فيه؟ لماذا نعود في كل مرة إلى نفس السيناريو؟ نحن نتحدث عن لعبة سياسية، الأحزاب اليمينية بدها تشطب الأحزاب العربية، الأحزاب العربية بدها تشطب أحزاب أخرى من اليمين وما إلى ذلك. يعني الأحزاب العربية كما بدها تشطب عثمان يهودية، عثمان يهودية بدها تشطب الأحزاب العربية، وبالتالي هذا الأمر متبادل فيما بينها. هل هي مجرد لعبة سياسية ما أكثر من ذلك؟
1: برأي الآلية القانونية المستخدمة لشطب الأحزاب المعادية للديمقراطية ولهدية الدولة والمحرضة للعنف والإرهاب وما غيرها والعنصرية هي آلية غير سليمة وصحيحة، يعني إذا أردت من ناحية منظور مهني قانوني بحت، بمعنى أنها تعطي أفضلية للقوى السياسية وليس الاعتبارات قانونية موضوعية. يعني هذه هنالك ضبابية حول تفسير المعايير للشطب. يجب أن تكون معايير الشطب في دولة ديمقراطية واضحة، بمعنى مثلا أن تقول من أدين في مخالفة جنائية كذا وكذا لا يستطيع خلال عدة سنوات أن يترشح للكنيسة. يجب أن تكون معايير موضوعية سهلة ومفهومة. لا يمكن
0: بس القانون بحد ذاته، يعني حتى تعرف في كل ما يتعلق بحدوده، هي حدوده كمان قابلة للتفسير والتأويل، وبالتالي في عدم وضوح في الحد،
1: وهذه مشكلة كبيرة جدا تؤثر على كل الديمقراطية الإسرائيلية. يعني هي تقحم القضاء في الفضاء السياسي وفي مكان حرية التعبير والمشاركة السياسية بشكل مبالغ فيه. يجب أن الكنيسة لم تقم بواجبها بشكل صحيح، يجب أن تكون لك معايير واضحة ثابتة يستطيع كل مواطن أن يفهم هل هذا يستطيع أن يترشح أو لا يترشح.
0: نعم، تعال رحب أنا وياك بضيفنا التالي من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ينضم إلينا الأستاذ المحلل السياسي عادل بدير. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل، تحياتي، وأيضا محامي.
3: أهلا وسهلا، صباح الخيرات والبركات المستمعين والمشاهدين.
0: هل تتفق مع الأستاذ كمال زكي كمال في كل ما يتعلق بتوصيفه لموضوع الشطب؟ هو قال أنه في نهاية المطاف ربما المحكمة هذه المرة، المحكمة العليا بتركيبتها مش مريحة، لكن من الصعب أن تشطب أحزاب عربية.
3: طبيعي جدا، أنا أقول مش بس من الصعب، من المستحيل أن تشطب هذه القائمة، لأنها لا تتماشى مع روح القانون الذي يعني يقول إنه يجب أن يكون هناك خطر يعني ملحوظ وواضح في هذا المجال. يعني بالصعب بمكان أن يكون هنالك أي شطب لأي قائمة عربية مهما كانت.
0: إحنا شو شايفين إنه كيف يعني كانت طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة، القائمة المشتركة، التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى مرشحين أفراد هاي المرة توجهوا يعني بطلب للشطب سامي أبو شحادي وعفر كسيف. هل تختلف قضية الشطب أستاذ كمال في كل ما يتعلق بالأحزاب والأفراد؟
1: نعم، هنالك مثلا حزب التجمع يعني كل مرة يتعرض لمحاولة الشطب بسبب موقفه من يهودية الدولة. يعني هذا الأمر ابتدأ منذ 30 عاما تقريبا، من 3 عقود حينما بدأ يقول بأن هنالك تناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، وبنى برنامج سياسي انتخابي على هذا الموضوع. ومن هنا كل يعني كل موسم انتخابي يتردد، يعني يتكرر نفس الريتوال نفس الطقس. التجمع خلال 4 سنوات يقول بأنه ضد يهودية الدولة، ويأتي إلى أمام المحكمة العليا ويقول بأنه ما حق تقرير مصير الشعب اليهودي، وهذا لكي يتفادى الشطب. يعني نفس المسرحية تتكرر المحضر كل عدة أعوام. وبرأيي هذا يعني يجب على الأحزاب العربية أن تفهم يعني كفى الدخول في موضوع في المواضيع هذه التي لا تفيد أحد. هذه مواضيع نظرية لا تفيد أحد. بإمكانك أن تقول أنا مع يهودية الدولة طالما لا يتعارض الأمر مع ديمقراطيتها. أنت لست من المفروض كعضو كنيست أن تكون مفكر ومحلل سياسي عميق لدرجة أن تحلل ما هي يهودية الدولة وديمقراطيتها وتدخل في هذه المصطلحات إلى أكبر عمق ممكن. يجب أنت أن تدخل في السياق العملي. أنت في دولة تعرف نفسها كديمقراطية ويهودية، دخلت الكنيست على هذا الأساس، يجب أن تتعامل مع قضايا أخرى. لا يجب أن نبقى طيلة عقود كاملة الأحزاب السياسية العربية أن تبقى في نفس النقطة. يعني أنت تضع الناخب العربي والصوت العربي أمام نفس النقطة طيلة ثلاثة عقود.
0: أستاذ عادل بدير، هل طرح موضوع الشطب يجعل المجتمع العربي أكثر اهتماما في المشهد السياسي في قضية الانتخابات؟ احنا شفنا انه يعني المجتمع العربي لم يكن مهتما كثيرا، وهذا الأسبوع بدأت يعني توزيع النشرات الانتخابية والالتقاء بالناس من قبل المرشحين، الاجتماعات الشعبية. هل بحد ذاته هذا يفرز حالة جديدة؟
3: أنا باعتقادي أنا موافق مع زميلي إنه بدل التركيز على المواضيع المحورية، المواضيع المحورية والساخنة، نحن نذهب في يعني كثير في مواضيع اللي كل تقريبا الشعب المجتمع العربي يفهم أنها لا شيء ولا تفيد أي شيء، ويجب النظر إلى الأمور المحورية والمركزية التي يعاني منها المجتمع العربي، وهو ينزف دما كل يوم وكل سنة وكل يعني ثانية، حتى نرى في يوم واحد ثلاثة وأربعة وخمسة. باعتقادي برنامج الأحزاب العربية يجب أن تكون واضحة في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يجب أن يكون أمان المجتمع العربي والعمل على ذلك. الآن أعتقد هذا بنقلني لموضوع ثاني بالنسبة للاستطلاعات الرأي، يعني في كثير بيفرحوا في الوسط العربي عندما نوصل 14 و15. أنا برأيي يعني قلت في عدة محلات أنه 15 عضو 14 عضو يمنع قيام حكومة أو كتلة التغيير، ويضع وتكون في هذه الحالة متساوية بين التغيير وبين كتلة نتنياهو، وبذلك نحن لا نستفيد. بالتالي فقط انتخابات.
0: ليش يعني اشرح لنا بس ليش لن نستفيد؟ لأنه من الممكن عند إذن أنه يعمل حكومة وحدة وطنية مثلا.
3: أعتقد أنه برضو غير وارد حكومة وحدة وطنية، لأن الحزب كتلة التغيير ترفض رفضا تاما أن يكون سموتريش وبن كبير في الحكومة، وبذلك
0: ممكن يعمل حكومة واسعة. أنا عارف اللي يقود مع أيزنكوت وباقي الأحزاب على سبيل المثال،
3: بعتقد أنه
0: بدون سموتريش وبن كبير، هذا
3: بعتقد أن بعدين في هاي الحالة، لأنه الليكود لا يعني لن يوافق أن يكون يعني الداعمين له بشكل أعمى أن يكونوا خارج الحكومة، وبذلك في هذه الحالة أنا أميل لستكون انتخابات أخرى. لذلك أنا بقول إنه كتلة التغيير يجب أن يعني تركز، كل حزب يركز على شيء معين أساس إنه تجيب الهم، يعني بدون العرب لو حطينا العرب لجانب، كتلة التغيير لازم أن تصل بين 60 أو 61، غير ذلك أعتقد
0: بس إنه إحنا شايفين حاليا كتلة التغيير يعني بدون العرب عم توصل 52 53 54، وكذلك الأمر اللي كود
3: السبب إنه حزب فينتر يعني دخل نسبة الحسم والعرب طلعوا فوق 12، هذا السبب الرئيسي. إذا كان هنالك مفاجآت بسقوط أي حزب من اليمين والقوائم العربية أخذت تقريبا 12 عضو، هذا هو العد المثالي لكي يعني يرتفع عدد أعضاء كتلة التغيير بدون العرب، وبالتالي يمكن أن يكون حزب الموحدة هو الوحيد الذي يمكن بعد 60 أو 61 أن يكون مؤلف حكومة وهو داعم من الخارج.
0: نعرف إحنا شفط الأصوات عادة بصير في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، بصير شيء معين اللي من الممكن أنه يخلي بعض الأحزاب تخسر من أصواتها لأحزاب أخرى.
3: من الطبيعي جدا، أنا بعتقد أنه نتنياهو يذهب إلى هذه الحالة وطول السنين يبدأ في شفط الأصوات، ولكن السؤال المركزي من يشفط؟ إذا كان من فينتر، أو لأنهم في حرب طاحنة على فينتر أنهم يريدون أن ينزلوه مبكرا، ولكن إذا لم ينزل مبكرا والاستطلاعات تعطيه 4 4 فوق 4 سيستمر في ذلك. ولكن نحن رأينا حتى في ليلة الانتخابات كثير من الاستطلاعات لم تكن صحيحة، وكان هنالك فوارق كبيرة بين الاستطلاع وبين النتائج الأخيرة. لذلك بعتقد يعني إسرائيل حالة فريدة من نوعها في العالم، وبرأيي أنه سنستمر يومين وثلاثة وأربعة بعد الانتخابات حتى تتضح
0: الصورة. طب إذا بقيت أحزاب التغيير 52-53 لحد 54 مقعد، والعرب إحنا عم نعرف أنه هن 12-13-14 مقعد على أمل أن يجيبوا أكثر، طبعا هيك يأملون أنه كمان يجيبوا أكثر.
3: فيش حاجة أكثر، أنا برأيي فيش حاجة أكثر.
0: لا شو، أول مرة أنا بشوف يعني محلل سياسي يقول لا داعي إنكم تأخذوا أصوات أكثر أو مقاعد أكثر. ليش من أي منطلق تتمنى إنه لا يحصل على مقاعد أكبر؟
3: لأنه العرب يعني لاحظ في كل استطلاعات يضعونهم بشكل منفصل، يعني لا في هذه الكتلة ولا في هذه الكتلة.
0: هاي من مركبات القوة ولا الضعف عادل؟
3: من مركبات الضعف.
0: ليش؟
3: بدون شك.
0: ما هو بدوننا بصرش إشي، مش هاي قوة؟
3: ما هو طلع في عنا حلين. إما إن إحنا بندفع في تركيب حكومة التغيير، أو إحنا بندفع لانتخابات ثانية. 14 و15 و16 عرب يعني انتخابات ثانية لا يمكن أن تكون لو حتى كانت حكومة وحدة وطنية لن يكون جزء منها، حتى ممكن الديمقراطيين لن يكون جزء منها. لذلك أعتقد إن إحنا لازم نختار بين الأسوأ، السيء والأسوأ. السيء هو أن يكون يعني هنالك، السيء أن يكون هنالك انتخابات أخرى مرة نرجع الكرة. والأسوأ أن تكون حكومة وحدة وطنية يعني تظهر العرب جانبا ولا تعالج أي موضوع من المواضيع، ويبقى العرب فقط كراسي. يعني
0: هل هذه المرة العرب من الممكن أن يتخذوا قرارات مصيرية طالما بدهن حكومة يعني مغايرة تختلف تماما عن سموتريتش بنكفير؟ ربما هذه المرة كمان يعني يتخذون إجراءات صارمة وغير متوقعة، مثل أنه يكونوا شبكة أمان أو أنه يكونوا جسم مانع. لا. الموحدة بدها تكون جزء من الائتلاف، وهيك بسهلوا مهمة إقامة الحكومة القادمة.
3: أنا أعتقد أنه الحكومة السابقة التغيير التي كانت يعني مرتكزة على نوعا ما على الموحدة كان سبب كبير في سقوط هذه الحكومة. والشعب الإسرائيلي يعني للأسف الشديد يميني كثير في هذه الحالة، ولذلك باعتقادي أن العرب يجب أن يكون مثلا يكون عندهم 10 أعضاء بقيمة 20 عضو بدل أن يكونوا 15 عضو بقيمة صفر. هذا أنا التحليل تبعي، وهذا اللي أنا يعني أنا سمعت برضو الدعايات تبعية المشتركة والموحدة كلهم يعني بيقولوا إن صوتوا للموحدة أو للمشتركة ولكن لا يذكرون الديمقراطيين. أنا برأيي الديمقراطيين إذا أخذوا 4 أعضاء وصل 3 أعضاء مصر العربي هناك في إمكانية لتشكيل حكومة التغيير.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ عادل بدير على هذا التحليل لبرنامج على الأجندة، يعطيك العافية دائما. شكرا إلى اللقاء. قضية الشطب كنت أنت بدك تحكي شغلي عنها قال الأستاذ عادل، وكنت أسألك هل مجرد وجود عملية الشطب في العناوين تؤثر على الناخب نفسه؟
1: يعني الشطب هو جزء من عملية نزع الشرعية عن الأحزاب العربية. يجب أن تفهم المواطن العربي بأنك أنت لست أمام خيار أن تكون جزء من الحكومة ولا تكون جزء من الحكومة. هذا ليس الخيار الموجود أمام الناخب العربي، هل أن تكون أصلا جزء من اللعبة السياسية أو أن ترضخ للفشية. هنالك إذا لم يكن هنالك تصويت عربي مكثف ونسبة عالية معناه بأن الأحزاب اليمينية المتطرفة التي جزء منها فاشي ويدعو إلى نزع الشرعية في المشاركة السياسية العربية في دولة إسرائيل ستستطيع بنيامين نتنياهو أن يشكل حكومة هذه الأحزاب، وهذا معناه استمرار الانقلاب على الديمقراطية الإسرائيلية. بما معناه أهمية الصوت العربي هي لمنع هذا السيناريو، هي ليست لكي تشارك في حكومة أفضل وأسوأ، لا هذا ليس وارد. يعني لن تكون حكومة تتغير كثيرا عن الليكود، يعني لا فرق كبير بين أيزنكوت والليكود.
0: يعني كل أهمية الصوت العربي هذه المرة هي قطع الطريق على سموتريتش بنكفير
1: فقط لا غير. وهذا هو يجب أن يفهم الناخب العربي بأنك إذا لم
0: وهذا بحد ذاته بطلع الناس على
1: وهذا يجب أن يفهم لأن بدون هذا ستكون حكومة فاشية.
0: سنعود لنواصل مع كل هذه الأمور.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة أستاذ كمال، أن تكون أو لا تكون لهالدرجة؟ يعني في يمكن عم نبالغ في تصوير الأمر دولة في قضية أهمية الصوت والتصوير.
1: دولة إسرائيل اليوم في خضم أزمة دستورية ومحاولة انقلاب على ما زايد الديمقراطية لنظام الحكم في إسرائيل. هذا ما نحن موجودون بصدده. الأحزاب الذي مكن هذا الأمر هو عدم في الانتخابات الأخيرة الذي أوصلنا لهذا الوضع هو بأن ميرتس والتجمع لم يتجاوزوا نسبة الحسم. هذا أدى إلى
0: وهي المرة يعني هذا اللغم راح، بمعنى أنه التجمع اندمج مع المشتركين ومن جهة أخرى ميرت شفنا أنه اندمجت مع الديمقراطيين. يعني المقاعد اللي كان ممكن يحصل عليها ذان الحزبان موجودة،
1: لكن الخارطة السياسية اتجهت أكثر نحو اليمين. اليمين المتطرف والفاشي أصبح لديها مش أوسع من قبل.
0: تعال نحكي عن شوي عن السلطات المحلية في ظل الحكومة الأخيرة، وأيضا قضية لأي درجة المواطن العربي منتبه لقضية التصويت ويعيش أجواء الانتخابات. تعالوا ونرحب بضيفنا التالي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: صباح الخير لرئيس مجلس كفر مندل المحلي الأستاذ علي خضر زيدان، تحياتي.
12: صباح الخير أخ نادر لك ولجميع المجتمعين.
0: هل بدأ المجتمع في كفر مندل والمجتمع العربي بشكل عام يعيش أجواء الانتخابات؟ تعرف بعد أكثر بقليل من شهر واحد في عنا انتخابات 27/10.
12: حقيقة في كفر مندل بالذات نعيش أجواء الانتخابات بشكل يومي. طبعا الأحزاب تأتي إلى كفر مندل، وإضافة إلى ذلك هناك حركة اللي حركة اجتماعية، حركة تهتم بإخراج الناس إلى صناديق الانتخابات تسمى حركة كلنا، مركب من جميع ممثلي العائلات والهيئات والأطر السياسية والاجتماعية في كفر مندل، اللي هدفنا الأساسي أن الناس تخرج وتصوت في هذه الانتخابات. احنا ما بدنا 50% و60%، احنا بدنا 80% و90% في كفر مندل. وانا بتأمل يكون في الوسط العربي لان انتخابات فعلا انتخابات مصيرية. احنا عانينا معاناة كبيرة جدا كسلطات محلية كمجتمع عربي في ظل هذه الحكومة، ويجب إزالتها بكل الطرق القانونية.
0: دائما كان رؤساء السلطات المحلية يتحدثون عن المعاناة تبعت سلطاتهم. هل هذه الحكومة فعلا أنتم عانيتم بشكل ملموس أكثر من غيرها ولماذا؟ على سبيل المثال لو أخذنا كفر مندل نموذجا، كيف عانت كفر مندل أكثر من حكومات سابقة في ظل هذه الحكومة؟
12: أخي العزيز بعطيك على سبيل المثال، إحنا فيما يتعلق في المواصلات والشوارع والبنية التحتية كان في عقد عدة اجتماعات مع شركات حكومية تيفي أيالون وغيرها، وطبعا وضعنا أفضليات لتمويل يعني تجديد البنية التحتية بشكل حضاري وبشكل راقي. كلها دق حبر على ورق لأنه حكومة اللي هي ما بدها تحول ميزانيات الوسط العربي. عدا عن ذلك ميزانيات 550 طبعا تم تقليصات كبيرة، وإضافة إلى ذلك ما في تحويل ميزانيات اللي تفي باحتياجات المجتمع العربي. فعشان هيك احنا لمسين ذلك كسلطات محلية، وفوق هذا كلياته الأجواء اللي هي المشحونة، أجواء التحريض، أجواء العنصرية اللي أبنائنا بيعيشوها بشكل يومي، أطبائنا بيعيشوها بشكل يومي، حتى خريجي الكليات التربية والتعليم، مجتمع يعاني بكل ما تحول كلمة من معنى. يعني هاي الحكومة لا تثبت تطلعات.
0: يعني سنوات الأخيرة في نظركم أنتم كسلطات محلية يعني سكان وكمواطنين يعيشون في كفر مندل، هل حدث تغيير ملموس في السنوات الأربع الأخيرة بالنسبة لكم؟ يعني كل مواطن يشعر بذلك. تعرف حتى لدرجة أنه في أحد المتابعين الأستاذ محمد طاهب يقول لي أبو فادي صباح الخير، أنا بقول كل واحد مش متضرر من هاي الحكومة بلاش يطلع يصوت، منشوف أنه الغالبية راح تطلع تصوت لأنها تضررت. هل هذا صحيح؟
12: أخي العزيز، كما أشرت أنه الضرر وقع في جميع المجالات، يعني حتى خريجين في الكليات والجامعات، عدم الاعتراف بالشهادات، عدم إعطاء إمكانيات الأطباء للمعلمين. يعني إحنا اللي تضرروا هني أبنائنا شبابنا وبناتنا تقريبا في كل بيت، يعني إضافة طبعا للسلطات المحلية. فعشان هيك اليوم في واجب أدبي أخلاقي ديني واجتماعي أنه كل مواطن عربي يطلع ويصوت، واجب يعني من أجل تغيير أو كنسي الحكومة اللي هي بتشكل خطر على كياننا وعلى وجودنا. وتخيل إنه الحكومة اللي فيها أطراف عنصرية جدا جدا ضد المشروع، بسمعوا يعني بسمعوا أصوات وبتسمن بشكل يومي ضد المشروع العربي، يرجع على الحكومة مرة أخرى زي بن سموتريتش بن كفير.
0: يعني في الحكومات السابقة أنتم كنتوا عايشين في بحبوح ومبسوطين ومكيفين وعندكم ميزانيات وأوضاعكم عالي العال وفوق الريح.
12: لا، إحنا بنقول إحنا كنا عايشين عالي العال. إحنا كان في بادرة أثناء المشاركة في الحكومة السابقة، كان في بادرة تحسين المجتمع العربي، ولكن هاي المبادرة للأسف الشديد قطعت، وأتت حكومة محلها حكومة كارثية بكل ما تحول الكلمة من معنى. إحنا بدنا نشارك بشكل فعال في الحكومة القادمة من أجل تحسين أوضاعنا وظروفنا وحقوقنا.
0: طيب.
12: وطبعا أنا أؤمن أنه في حاجة ماسة الحكومة تقوم في دورها، حتى كمصلحة يعني قومية طيب عليا لدولة إسرائيل، إنها تعطي المواطنين العرب في هاي البلاد. طيب
0: شغلة من تجربتك، شغلة من تجربتك علي خضر زيدان، أنا بتصور يمكن شفتك في بعض الأماكن أنت ومؤنس عبد الحليم كمتنافسين على رئاسة السلطة المحلية، كنتوا تلفوا في محلات مع بعض. لا أذكر ذلك كان قبل الانتخابات عشان تقنعوا الناس يصوتوا في الانتخابات المحلية، لكن هل أنا الأوان أيضا؟ إحنا عم نشوف اليوم اجتماعات المشتركة لحال، اجتماعات الموحدة لحال، هل أنا الأوان كمان المشتركة والموحدة مع بعض يطلعوا من أجل إقناع الناخب اطلع صوت لي أو صوت له أو صوت لمين بدك، المهم تطلع تصوت؟ هل أنا الأوان إنه كمان يطلع مع بعض، أم إنه هاي امتيازات اللي لن نحظى بها؟
12: احنا في كوفرماندا فعلا نقوم بذلك يدا بيد، انا والاخ مؤنس عبد الحليم، مع كل الاطر السياسيه انه الناس تطلع تصوت. صوت وين ما بدك، ولكن اطلع صوت.
0: مع انك انت مؤيد لجهه هو لجهه ثانيه،
12: ما فيش مشكلة، يعني هو أيد كيف بده أنا بأيد كيف بدي، ولكن عندنا نلتقي في خط واحد إنه بدنا نسبة التصويت ترتفع من أجل تغيير هاي الحكومة. أنا بدي نطلع نصوت يعني بشكل مكثف وكبير جدا.
0: الآن جاوبني، هل لازم كمان موحد المشترك يطلعوا مع بعض يعملوا اجتماعات مع بعض؟ يعني عم بشوفهم بوزعوا رشرة انتخابية بوزعوها بشكل فرداني، هل الآن الأوان إنه توزع بشكل ثنائي؟
12: أنا بقول أخرى مرة، الأطر السياسية تعمل بشكل منفرد لتسويق برنامجها الانتخابي اللي هو يختلف يمكن عن الطرف الآخر، ولكن يجب أن يلتقوا في تشجيع الانتخابات في اجتماعات مشتركة أو في نشرات مشتركة. في حاجة ماسة على نحن مرسويا، ولكن مع الحفاظ على الخاصية لكل
0: حزب. شو طلباتك أنت مثلا علي خضر زيدان كرئيس لمجلس كفر مندا المحلي من أي حكومة مستقبلية ستنشأ؟
12: أولا أنا بدي أعيش في أجواء أمن وأمان وسلام حتى على مستوى الشرق الأوسط. أجواء الحرب وأجواء الطوارئ يجب أن تنتهي إلى غير رجعة. أنا بدي حكومة عقلانية اللي تفتح علاقات وحوار مع كل الدول العربية من غير استثناء، تعترف أيضا أنه هناك في مشكلة في القضية الفلسطينية يجب حلها بإقامة دولتين. وأيضا إضافة إلى ذلك، إحنا بدنا أجواء اللي فيها احترام للمواطن واحتياجاته وإعطاء فرصة لكل مواطن في أي بلد كان في جميع المجالات، سواء كان في الطب، في التربية، في التعليم، في الرياضة وما إلى ذلك. فعشان هيك أنا بقول أنه مرة إحنا في حاجة ماسة لتحسين أوضاعنا، طبعا إضافة لضخ ميزانيات لتحسين البنية التحتية وإقامة المشاريع اللازمة في المجتمع العربي.
0: شكرا جزيلا لك وبالنجاح للجميع. علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا المحلي.
12: حبيبنا احنا، يعطيك العافيه وبارك الله فيك وفي جهودك.
0: الى اللقاء، مع السلامه.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: استاذ كمال زكي كمال، هل في اي سيناريو لتاجيل الانتخابات القادمه؟ يعني فجاه من 27/10 تنط لموعد اخر.
1: يعني الوضع الأمني في الإقليم في المنطقة كله ليس يعني لا يبشر بخير. هنالك توترات في الجبهة الشمالية في سوريا، لبنان، وحتى تركيا، وهنالك أيضا توترات في الجبهة الإيرانية واليمن وما غيرها. يعني الوضع الإقليمي الأمني لا يبشر خير، وهو على كف عفريت إذا نريد أن نقول يعني بشكل أدق. يعني ممكن في أي لحظة أن تكون هنالك تطورات أمنية تؤدي إلى إلغاء إلى تأجيل الانتخابات، أو ممكن أن تؤدي حتى أن تكون يعني قبيلة تشكيل الحكومة القادمة وتؤثر على هوية الحكومة القادمة. ممكن يعني أن تكون لك تطورات أمنية تجعل الخيار الوحيد هو حكومة وحدة وطنية. يعني ممكن هذا أمر وارد برأيي ولا أستبعده. يعني في المسار رأينا في الميدان مثلا ما يحدث في سوريا، إسرائيل لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع نظام الجولاني، وفي حالة عدم اتفاق مع النظام الجولاني هنالك توغلات إسرائيلية في الجنوب السوري، هنالك مشكلة السويداء لم تحل. هذا برأيي يعني هي عوامل تؤدي إلى القيام أحد يا إما إسرائيل أو سوريا أو حتى ممكن تركيا أن تقوم بأعمال عسكرية في الجنوب السوري، ممكن تؤدي إلى تغيير خارطة المنطقة الأمنية كلها. يعني هذه وما يحدث أيضا في اليمن والحوثيين والسيطرة على مضيق باب المندب ومضيق هرمز وما إلى ذلك، وهذه أمور يعني ذات حتى يعني تداعيات عالمية ليست فقط إقليمية. يعني أنت تتحدث هنا أن سوق النفط العالمي كله يعني في حالة ليست مستقرة، وهذا لا ينذر بسلام وبأمان، هذا ينذر بإمكانية شن حروب كبيرة في المنطقة.
0: هل ممكن يكون هذا قرار سياسي؟
1: يعني الموضوع برأيي
0: يعني خذ بني من نتنياهو على سبيل المثال، هل يستطيع أن يتخذ قرارا بشن حرب من أجل تأجيل الانتخابات بهالسهولة؟ أما في نهاية المطاف أنت بتحكي عن هيئات مختلفة متشابكة بين بعضها البعض، أجهزة متنوعة اللي يجب اتخاذ قرار جماعي، والقضية ليست منسوبة ولا تقتصر على نتنياهو ذاته كشخص.
1: يعني لا أعتقد بأن الموضوع بهذه السهولة، يعني نتنياهو يريد أن يشن الحرب ويؤجل الانتخابات، ليس الموضوع بهذا الشكل. الجو العام يعني بأي دقيقة ممكن أن يكون هنالك حدث أمني كبير يغير كل خريطة مجريات الأمور كلها. يعني أنت تتحدث، أعطيك مثال، قبل أيام ما حدث مع الحوثيين والسعودية، هذا يعني أمر جلل. يعني أنت تتحدث عن أهم طرق التجارة البحرية العالمية، اليوم أصبحت في مرمى نيران الحوثيين. ما يحدث في مضيق هرمز يعني أكبر ممرات النفط العالمي، حتى موضوع سوريا وجنوب السوري هو موضوع أيضا يتعلق بالتجارة العالمية. يعني هنا قطر والخليج وتركيا يريدون أن يكون هنالك مسار تجاري يبدأ من الخليج وينتهي في تركيا ومر عبر الجنوب السوري. إسرائيل لا لهذا يعني يؤدي إلى إسرائيل أن تصبح هامشا اقتصاديا لهذه الدول، وإسرائيل لا تريد هذا. يعني هنالك أمور جيوستراتيجية أكبر حقيقة الأمر من الانتخابات موجودة على أرض الواقع. هل هذا سيؤدي إلى تغيير الانتخابات أو لا؟ هذا يتعلق بأي لاعب من اللاعبين الموجودين، هل ماذا سيقوم به في الفترة المقبلة. ممكن يعني تركيا اليوم الوضع الاقتصادي سيء جدا، هنالك أزمة في البورصة، وأيضا تركيا تريد الدخول إلى الجنوب السوري. هذا يعني وإسرائيل ولا بأي شكل من الأشكال ممكن أن تسمح لقوة تركيا أن تدخل، لا جولاني ولا غيره، أن تكون على حدودها. وهذا أمر يعني أمني لا يعني أبعد من نتنياهو، وحتى أيزنكوت لو كان رئيس حكومة لن يسمح بهذا الأمر. هذه الأمور هي معطيات موضوعية لحرب.
0: في موضوع كمان، في ربما جانب آخر اللي أنت تحب عادة الإشارة إليه اليوم لم اتطرق له، وهو أنه القرار في واشنطن في نهاية المطاف.
1: لا أعتقد حتى واشنطن ليس القرار بيدها كما تعتقد. واشنطن يعني
0: هكذا كنت تقول في الماضي، كنت تقول بأنه اليوم نتنياهو ليس حرا في تصرفاته، ممارساته منوطة بقرار من البيت الأبيض.
1: حتى نتنياهو والبيت الأبيض معا في الساحة الإقليمية اليوم هو أصبح هنالك لاعبين آخرين لديهم ما يقولونه على الميدان. يعني كما قال الشاعر، السيف أصدق أنباء من الكتب، ما يحدث في الميدان هو سيد الموقف.
0: في بعد كتب؟
1: يعني الكتب يعني المؤلفين
0: أصدق أنباء من التكنولوجيا،
1: من شاشات التليفون. ما يحدث على الميدان هو سيد الواقع، هو سيد ما يقرر. والميدان ليس اليوم بيد إسرائيل والولايات المتحدة، الميدان هنالك لاعبين كثر لديهم أجندات مختلفة، ولا يمكن التوقع بما ستؤول إليه الأمور بشكل قاطع.
0: على الهواء مباشرة إلى الموضوع التالي.
13: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نحكي شوي عن القضايا الداخلية في السلطات المحلية، العلاقة بين المواطن العربي والسلطة المحلية. هذه العلاقة يعني منذ سنوات موجودة أو تراوح في دائرة الحقوق والواجبات، وهو شيء طبيعي بطبيعة الحال. المواطن بطالب بخدمات أفضل، والسلطة تقول أنه ضعف الجباية وشح مصادر الدخل يحدان من قدرتها على تقديم هذه الخدمات. تعالوا نتحدث في هذا المضمار مع مدير وحدة تطوير اقتصادي مجلس الرينة والناشط الاجتماعي الأستاذ رياض حصري. تحياتي أستاذ رياض.
14: يسعد صباحك بكل خير أخ نادر، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. بداية، أين تكمن الأزمة الحقيقية؟ هي الموارد أو إدارة هذه الموارد؟
14: لما عندك أزمة موارد على الأقل لازم تعرف تديرها، يعني الشغلتين مربوطات ببعض. يعني في اليوم بتلاقي بيت عادي، بيت صاحب أسرة رب أسرة بدور أموره بميزانية إكس، والتاني مش عارف يديرها ضرب بميزانية ضرب اثنين وضرب ثلاثة. فلما عندك شح موارد عندك حاجة أكبر لمعرفة إدارة هاي الموارد. فمجالس البلديات العربية مع شح الموارد مرات عنا برضو في مشاكل عدم إدارة الموارد هاي، وهذا بالأخير بصب إنه المواطن بياخد حقه من ناحية، ومن ناحية تانية كمان بيعمل إشكال طبعا بين المجلس وبين بين المؤسسة اللي هي مجلس أو بلدية، لبين المواطن اللي بيطالب خدمات، لبين المجلس اللي بد حتى لو بدي يعطيه خدمات ما فيش عنده موارد كفاية يقدر يقوم بواجبه ويعطي الخدمات المطلوبة.
0: هل ضعف الجباية عادة هو سبب للأزمة أم نتيجة لها؟ يعني بنشوف أنه في بعض السلطات المحلية بتعرف يلجؤون إلى الجباية أحيانا بأسلوب صعب وباستخدام آليات مختلفة من أجل تنفيذ الجباية. وين الضعف؟
14: في مثل اللي بيقولوا دائما زي قصة البيضة والجاجة، مين قبل إيش؟ المواطن من ناحيته أنا بعرف بدي خدمات، بقول لك أنا ما بدفعش إلا ما أخذ خدمات، بس من ناحية تانية المجلس بقدرش يعطي الخدمات إذا بخدش منه جباية. الشغلة الواحدة مربوطة بالتانية بطبيعة الحال، بس بالأخير اليوم الوضع الاقتصادي العام بوسط العربي بيؤدي إن حتى البلدية والمجلس اللي عنده مفروض يعمل جباية مثلا نقول 50 مليون شكل، إذا 50 مليون شكل اليوم وضع اجتماعي تاعي الناس ضعيف في بيطلع لهن إعفاءات، فهدول ال 40 و 50 مليون شكل بخدهن، ولما يعمل جباية طبعا حتى اللي معه مصاري صعب اليوم، يعني اخر شغله ممكن يدفع هي الارنونه، يعني بدفع تلفون بدفع بنزين بدفع دخان ومصاريف بيت واعراس ومناسبات وإشي، فبخلي الارنونه باخر سلم الاوليات الدفع، اذا بيقدر يلغيها بلغيها كمان. فعمليا شو بصير؟ بصير اليوم المدخول واطي من جهه والخدمه بالمقابل طبعا بتكون ضعيفه. الضعف بالمدخولات الوسط العربي معروف بشكل عام، يعني اليوم اذا باجي اعطيك معلومه معينه بتقول انه 76 سلطه محليه عربيه بتجمع كل مدخول الارنونه من المصالح، يعني بنحكي تعسيات بتحكي عساكين، كل مدخول مع بعض 76 مجلس بلديه بكف بوصلوش 20% من مدخول بلدية تل أبيب في نفس البلد. نعم
0: 76 سلطة بتعملش 20% من اللي بتعمله تل أبيب لحالها،
14: مدخول بلدية تل أبيب من المصالح لحالها. أنا أخذت بلدية تل أبيب
0: كنموذج،
14: تل أبيب تقريبا كنموذج، بس هذا بفرجي قديش عندنا ضعف بالمدخول من
0: يعني مشكلتنا الأساسية. أنت بتقول عمليا الحل هو مش أرنونة البيوت، كمان مفروض تكون أرنونة تجارية اللي هاي نفتقر إلها أيضا، وفيش عنا مناطق صناعية.
14: يعني اليوم لو أنه عنا عشان أوضح الصورة كمان أكتر، اليوم لو أن الوضع الاجتماعي تاع المواطن العربي أحسن كان بيدفع أرنونة أكتر كان الخدمات بتتحسن ماشي، بس هون منوصلش بهذا الموضع لرفاهيات اللي نقدر نعطيها المواطن. يعني هذا الأرنون عمليا تعطيني إمكانية أقوم بواجبي أنظف، تكون مدارس نظيفة، الشوارع شوي أحسن، شوية شوارع أحسن، بس بتوصلنيش لوضع المواطن يأخذ رفاهيات. رفاهيات ممكن تأخذها إذا عندك منطقة صناعية، عندك مدخول أعلى من الأرنونة، ما هيك هيك مصالح اللي بتجيبنا اليوم نعمل جنائن وبنعمل حدائق وبنعمل برامج فنية وبنبني مسارح وبنصل لثقافة فنون وبنصل لمستوى أعلى من الخدمات.
0: هل تستطيع السلطة المحلية أنها تأخذ إجراءات معينة اللي تزيد الدخل تبعها؟ وفي نهاية المطاف احنا بنشوف أنه كل هذه السلطات تراوح في الفلك نفسه تقريبا عند حد نفس الحد، قضية جباية أكثر جباية أقل، لكن كلها تراوح في منطقة معينة.
14: في شغلتين مفروض تعملهن البلديات والمجالس. اليوم واحد من مشاكل عدم دفع الأرنونة هي انه في عدم ثقة معينة بين المواطن لبين السلطات، وهذا بحد ذاته اشكال لازم تشتغل عليه مجالس بلديات، تشتغل بشفافية تكون واضحة قدام المواطن. هذا بند اول. البند الثاني لازم يكون في ابداع معين في زيادة المدخولات. يعني اليوم اذا اليوم فيش عندك ارض لمنطقة صناعية بتدور على مصادر اخرى ممكن منها تخفيف المصاريف، كمان هذا بخلي الفائض المصاري اللي بقدر اشتغل فيها اكثر. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كمان ممكن يكون تجيب مشاريع اخرى اللي ممكن يكون فيها مدخول اضافي. انا مثلا مثال حكيته مسبقا بحكي كم مره، مثلا فرني اليوم عملت مشروع بسموه طاقة شمسية. اليوم أخذنا الأسطح الموجودة في الرينة حطينا عليها ألواح شمسية حتى لو أنه بقرض ممكن حتى بقرض ونسده خلال 4-5 سنين. هاي الألواح الشمسية بتعطيني مدخول على مدار 20 سنة لقدام. فأنا هذا مدخول بسموه باسيفي بدل الشغل كتير. أنت بتقيم هاي الأجهزة مرة واحدة ممكن اليوم كتير شغلات تجلهم على بلاد عربية شف عمره غيرها بتلاقي عندك إعلانات بتغطي الشوارع كلها هاي بيجبوش عليها مثل الأرنونة أو ليش هاي أصلاً اليافطات لازم تكون ملك خاص لازم تكونش ملك البلدية والبلدية تأجرها وتعمل منها مدخول مدخول اللي هو بسيط بدش مجهود بس اليوم تركين
0: وخلي لأي درجة رئيس السلطة

0: بتوصل 60 أو 70%، فنسبة الأرنونة بتوصل ل 50 و 40 و 30%، عشان انه بشد شوي الرئيس او رؤساء المجالس البلديات بخففوا الضغط، عشان انه بالاخير زين بيتذكروا انه جايين عشان الانتخابات وبدين يطالبوا الناس. اذا كان في شركه جبايه تشتغل بيوقفوها وبوقفوا عملها او ببدلوها وبيعمل مناقصه عشان انه جاي سنه الانتخابات. فهذا
1: غير انه الشوارع كلها بتزفت في سنه الانتخابات وما الى ذلك. على فكره في سؤال سؤال وردني
0: بصفي مصاري للشوارع
1: رياض، في بالصدفه اجاني طبعا كمان وانت عم تحكي اجاني سؤال من الاخ سمير عبد الهادي زميلنا. شو ذنب المواطن اللي بيدفع كل شهر هو بيدفع، يقوم بالدفع بشكل منهجي مرتب ومنظم أموره، وفي نهاية المطاف ما بأخذ خدمات بسبب إنهاك السلطة المحلية؟
0: المشكلة في الموضوع أنه أول شيء ما نلزم هو هذا المواطن بيكون مواطن صالح عامل بواجبه ولازم يأخذ كل خدماته، بس القانون من ناحية القانون اليوم بربطش بين الخدمة لبين الدفع. القانون بيقول لازم تجبي أرنونة من المصالح ومن المواطنين حتى لو ما عطيتهنش خدمات، ولازم تعطيهن الخدمات حتى لو ما جبتش منهن الأرنونة. ففيش رابط مباشر بين الخدمة لبين الجباي. هاي واحد. شغلة تاني اليوم يعني حتى من ناحية أخلاقية من ناحية أدبية، إذا اليوم أنا بدفعش وجاري بدفع، ففي عدم مساواة، في عدم عدل في الموضوع أخلاقي ديني وطني سميه إيش بتسميه، لما أنا بدفع شجاري بدفع والاثنين الضي حد حد الشارع مضوي وبتيجي عرباية الجمع نفيات بتجبي من عنده ومن عنده، في عدم عدل في الموضوع. فهذا كمان في حق المواطن طريقة أو أخرى إنه إذا هو بده عدل بينه وبين جاره وبينه وبين أخوه وبينه وبين ابن عمه وبينه وبين ابن بلده، لازم هو كمان يكون شريك يحمل مع الحمل نفسه، عشانه بالأخير المدخول تاع المجلس والمصروف تاعها بدي يتقسم على الكل. فإذا بدي يتقسم على الكل في حدا أخذ شغلة بتطلع له، في واحد قاعد مش قاعد يأخذ شغلة بتطلع له، فهنا مربط الفرس موضوع العدل، والناس تتفرج على الأمور كمان بهذه الطريقة الأخلاقية والأدبية.
1: نعم، أريد أن أشكرك يعطيك العافية. وأكثر من هذه المواضيعات التي تطرحها مدير وحدة التطوير الاقتصادي مجلس الرين وناشط اجتماعي رياض حسري،
0: شكرا لك والمستمعين.
1: أشكرك رياض، إلى اللقاء،
0: سلام. شكرا،
1: أهلا بك. تعقيبا على الأستاذ رياض،
2: برأيي ما قاله مهم جدا، ولكن يجب تسليط الضوء على نقطة أخرى. في دولة إسرائيل موضوع السلطات المحلية، يعني يعتقدون البعض بأن هذه السلطة جيدة وغير جيدة، يعني هي نتاج أداء هذا الرئيس أو ذاك. هذا ليس فقط، هنالك أمور بنيوية قانونية تتعلق بتوزيع الثروات والموارد بين السلطات المحلية في إسرائيل، وهذا أمر إشكالي جدا. هنالك مجالس إقليمية معينة في دولة إسرائيل فيها بضع آلاف من السكان تسيطر على مساحات شاسعة جدا من الأراضي ومن الموارد، أكثر بكثير من كثير من المجالس المحلية. هنالك عدم عدل في هذا الإطار، يجب معالجته بشكل بنيوي ومركزي. وأيضا برأيي أن هنالك يجب أن تكون معايير للخدمة للمواطن، يجب هذه المعايير أن تلزم المجالس المحلية في أي حال، والسلطة المركزية يجب أن تعمل كل ما بوسعها لكي تضمن بأن المجالس المحلية تستطيع أن تقديم هذه المعايير.
1: رئيس المجلس تخبط بين، يعني من جهة بده الناس تصوت له، من جهة إذا أثقل على كاهلهم بصير صعب.
2: برأيي رئيس المجلس يجب أن يقوم بدوره حسب القانون. هنالك يعني نظرة لدى أحيانا الموظفين والسلطة المركزية بأن الوسط العربي يعني هذا خارج عن القانون، هذه منطقة يعني هامشية لا يسير فيها القانون. لا
1: أستاذ كمال، طبعا في شغلة اللي هزتنا جميعا، الجريمة اللي كانت في مدينة القدس، جريمة مقتل الحاشة فاطمة الرجبي أم راجي، احنا تابعناها من خلال الوسائل المختلفة، من خلال المنصات المختلفة، شفنا الفيديوهات وشفنا الحزن الشديد، البحث عن الحاجة طوال أيام. تعالى نتحدث حول هذا الموضوع مع قريب الراحلة المغدورة الحاجة فاطمة الرجبي أم راجي، الأخ طلال الرجبي. تحياتي أخي طلال.
3: حياك الله سيد صباح.
1: أبو طلال
3: يا أخو الرجل.
1: نعم أولا نعزيكم بهذا الفقدان الجلل وهذه الفاجعة الكبيرة اللي هزتنا جميعا.
3: شكرا، حياك الله.
1: وين وصلنا في هذه في إجراءات الجثمان والجريمة وما إلى ذلك والتحقيقات؟
3: والله إحنا عملنا على أعصابنا، مستمرين إن شاء الله إن اليوم تلمون الجثمان، وتواصلنا مع الشرطة إن شاء الله إنه اليوم حاولوا إنه خلونا نكرم هذه إمنا راجي يرحمها وندفنها اليوم.

0: شو هي بتقول لك بالضبط المرحومة؟
1: هي بتكون أبوي وجوزها أولاد عم اللزم.
0: وطبعا هذه القضية هزتنا جميعا في المجتمع العربي كله، هزت هذه الجريمة النكراء. ذكرنا حاج أبو طلال، كيف بدأ كل هذا الموضوع؟
1: القصة بلشت إن حمنا امراجي تشتغل في تكفين الأموات وتغسيل الأموات، هي مشهورة بالقدس وأبو غوش والمناطق القريبة من القدس، وكان في نفس اليوم عندها تكفين حرمة من الطور وتغسيلها. قامت على بعملها وانتهت معملها الساعة تقريبا 11:30 12. كان عندها مشوار على الإزرية بناء على إنها هي بدها تروح على البنك تحول لبنات أختها الأيتام مبلغ مالي صغير للعمان، وهذا كان توجهها للإزرية. طبعا المجرم كانت هو المجرم كان مستدين منها جمعية حوالي 60,000 شيكل بناء على انه كان يشتغل معها يعني كان في منطقة في المقاصد او هو بيشتغل في تصليح الثلاجات والغسالات، وكان على معرفة سابقة لان هي مشهورة اصلا في البلد في القدس يعني جميعا. فكان الهدف يعني احنا كنا ما عندنا علم انه كان في هدف مالي، فكان معطيها اكثر من مره انه بدي اعطيها المبلغ او سد المبلغ، لان قالت له يعني انا صبرت كثير عليك هذه جمعيه وهي لناس يعني.
0: وهذا الفيديو اللي شفناه لما هي طلعت في السياره، هذا كان الفيديو الاخير لها
1: 100%. لما طلعت في السياره هذا اخر فيديو لها، طلعت بالسيارة بناء على انها هلا انا ممكن هيك تخمين انه جهزت له قسم من المال، فطلعت بالسيارة. هو طبعا في بيته، البيت تبعه هي بيتها بالعسوية وهو بيته في الطور قريب من نفس البيت من نفس يعني بمرق من العسوية عشان يروح على الطور. هي طلعت معاه على بناء على انه هو بده يسددها قسم من المال او يشوفوا طريقه انه يرجع لها المال تبعها. هذا
0: واختفت منذ ذلك الحين.
1: طبعا احنا تتبعنا جميع الكاميرات الموجوده في المحلات، قمنا ب يعني تقريبا تفريغ جميع الكاميرات لنعرف انه وين راحت بالاخر. بالطريق تبين انها
0: لحد ما حصلتوا على هذا الفيديو اللي شفناها بتطلع على السياره
1: 100%، وحصلنا على فيديوهات انه الفيديوهات نفس هاي السيارة طلعت اللي هي من منطقة معلي عزميم وطلعت عن محسوم زعية، وبعد هيك كان باتصال بالصدفة جوزها اتصل فيها على 2:00 ودقيقتين قالت له انا هيني مروحة بالطريق بعد اللي هو سموه حاجز زعية. بعد ذلك هو قام المجرم إلى منطقة الطوق العسوية، أصلا لمنطقة العسوية بطريق إلى بيتها، فتوقعت إنه في طريق وقف في أحد الأمكنة الخالية بالدعاء، أنا ما بعرف شو الدعاء اللي هو ادعى فيه، وقام من الخلف فتح الصندوق وضربها غدرها من وراء الكراسي من وراء لأنه ما بيقدر يهاجمها من قدام ولا من الجنب، وهو عنده عدة يعني طبيعة عدته بيقدر انه هي شحاد ضربها بشحاد على راسها 3 ضربات. هذه التحقيقات الأولية، طبعا ممكن يكون تختلف قليلا او تزيد اكثر من ذلك.
0: مكان الدفن كان بعيد ام قريب عن هذا المكان؟
1: فبعد ذلك اخذها بعطر انه وين بده يروح في الجثة، اخذها على بيته في منطقة الطور اللي هي تحت الاقواس السبعة المنظار موقع قديمة ومخلية، وقام وضعها في يعني في منطقة قريبة من البيت أو بنفس البيت كسرداب أو هيك كمخزن قديم، وقام بالذهاب وخمس يعني انتظر 5 ساعات. كان وضع قام بوضعها ببرميل حديدي، وما بنعرف بالضبط شو الهدف انه 5 ساعات انه طول. وبعديها تحرك على طبعا عن طريق GPS او القطران تبين انه بالسيارة انه كيف كانت تحركاته. وبعد ذلك ذهب الى البنك اللي هو بخصها، اخذ الكروت الفيزا وكروت اللي بيسحبوا عليها من البنكية وراء البنك اللي هو في مفرق الضاحية.
0: والضحية تختفي ابتداء من هذه اللحظات عدة أيام، وانتوا تدوروا عليه وانتوا تفتشوا.
1: احنا 5 ايام 6 ليالي احنا كنا ندور عليها يوم بيوم وساعة بساعة. اشتركت معنا كتير جماعة غفير من الناس المحترمين وتعاطفوا معاه، وفي كمان شرطة ساند اللي هي المقدسية اللي هي بتبحث عن الناس المفقودين او للحوادث اللي بتصير عندنا في البلد. كان قامت بالتفتيش كان تفتيش يعني اشي مش طبيعي، يعني كل جبال القدس وحراش القدس، واحنا كل علمنا
0: انا شفت في الفيديوهات عندما عثر على الجثمان كان في مئات الاشخاص في المنطقة.
1: لا مش نفس المنطقة، كانت الشرطة متوقعة انه في المنطقة هذيك، بس هو كان يعني في البيت مع العلم انه الشرطة
0: قريب
1: بنفس اليوم
0: على منزل المتهم،
1: نفس البيت تقريبا، يعني نفس بيت المتهم، مع العلم انه بالنسبة لهم احنا من بداية الموضوع من بداية الحدث في نفس ليلة الحدث لما اختفت وصارت شكوك توحي لهذا الشخص، تم تفتيش البيت من الشرطة ولا لم يحصلوا على الجثة.
0: يعني كانت في
1: فكان
0: شبهات حوله من البداية؟
1: يعني بعد ما اختفى وتبين انه السيارة اللي هي ركبتها، لانه هو قطع الاتصال معنا
0: نعم
1: اولها، حكينا معه قلنا له هاي الحرمة
0: نعم
1: طلعت معك انت وين نزلتها؟ سوري حاول يكذب ويتهرب، انا مش متذكر، انا كنت احكي بالتلفون، انا بعديها قطع الاتصال، لا قبل يتعاون مع
0: نعم
1: الهجس الفلسطيني والهجس
0: أخي أبو
1: الإسرائيلي.
0: طلال الرجبي، إحنا لأن الوقت البرنامج أدركنا نريد أن نشكرك، وطبعا الله يرحمها الحاجة فاطمة الرجبي أم الراجي، وإن شاء الله يعني تستطيعون الحصول على الجثمان سريعا ومواراتها الثرى، ولها الرحمة ولكم طول البقاء. شكرا لك أخي أبو طلال،
1: شكرا
0: مع
1: كثير
0: السلامة.
1: لك
0: مع السلامة.
1: وحياكم الله.
0: طبعا سنعود معك أستاذ كمال زكي كمال بعد ما سمعنا هذه القصة، وإذا حبيت كمان أتعقب حولها راني رشيد أبو نمر، حين دهان، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود إلى حضراتكم بعد الأخبار لمتابعة هذا المشوار.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل.
4: ليفاني سنتر
3: حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة.
5: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
10: عناوين الساعة من مكان: رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك وممدان يقر بأن البلدية لا تملك الصلاحية لاعتقاله. الرئيس الأمريكي يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم. واشنطن تصر على تفكيك سلاح حزب الله وبنيته التحتية العسكرية. أنباء اليمن تفيد بوقوع ستة قتلى نتيجة غارات سعودية وانخفاض الحرارة بعض الشيء.
11: راديو مكان الأخبار.
10: سلام من الله عليكم. 9 في أورشليم القدس. يتوجه رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك غدا لإلقاء كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال عمدة المدينة زهران ممداني إنه يجب اعتقال نتنياهو بسبب الجرائم التي ارتكبها حسب تعبيره، ومع ذلك أوضح أن المدينة لا تملك الصلاحيات لذلك. من المرتقب أن يلقي الرئيس ترامب كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، وسيلتقي 11 زعيما بينهم رئيس أوكرانيا وقادة دول الخليج. وتوجه الرئيس الإيراني بازشكيان إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة بعدما سمحت الولايات المتحدة له بذلك. وقبل صعوده إلى الطائرة قال: إننا وقعنا اتفاقيات، ولكن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر التعهدات. في لبنان علمت صحيفة نداء الوطن من مصادرها أن الموقف الأمريكي من أي تمديد لولاية اليونيفيل أو من أي صيغة لوجود قوة دولية في الجنوب يرتبط بإعادة النظر جذريا في مهامها، بحيث لا تقتصر على المراقبة وتوثيق الخروقات، بل تشمل مساهمة فعليا إلى جانب الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله وبنيته التحتية وأنفاقه. وأوضحت المصادر أن اليونيفيل خلال السنوات الماضية كانت شاهدة على قيام المنظمة بتعزيز بنيتها العسكرية وحفر شبكة واسعة من الأنفاق في منطقة عملياتها من دون أن تتمكن من منع ذلك. وعليه فإن أي وجود دولي مقبل في الجنوب سيكون مرتبطا بقدرة القوة الجديدة على المساهمة في فرض حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. في اليمن أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان وامرأة إثر غارات جوية سعودية على مديرية المخا المطلة على البحر الأحمر. دعا رئيس مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة يوسي داغان الحكومة إلى جمع الوسائل القتالية الكثيرة المتواجدة بحوزة السلطة الفلسطينية، محذرا من إمكانية أن يتم تصويبها ضد إسرائيل. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أن السلطة تصرح بأن لديها أكثر من 60,000 قطعة سلاح، مما يشكل تقريبا 3 أضعاف الأسلحة التي يحتفظ بها جيش الدفاع في يهود والسامرة. وأضاف أن حماس هي الأغلبية في هذه المنطقة وتنادي بإبادتنا، ولا نريد أن نستيقظ في الساعة 6:29 في إشارة إلى توقيت بدء المجزرة في 7 أكتوبر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ الأمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وإطراء انخفاض طفيف على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها، وتبقى درجة الحرارة دون تغير تذكر حتى الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة عدتم إلينا نحن في القسم الثاني من برنامج على الأجندة. في الأستوديو الأستاذ كمال زكي كمال والأستاذ المربي باسم جمال. بعد 42 عاما في مجال التربية والتعليم يأتي إلينا لكي يلخص ويراجع كل هذه الفترة كل هذه السيرورة من الحياة التربوية. أهلا وسهلا بك أستاذ باسم، تحياتي وصباح الخير لك.
2: صباح الخير أخ نادر ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية شو الشعور تبعت إنسان بعد 42 سنة كل يوم هو موجود في المدرسة؟ 46 هو أنا عم بحكي عن 42 ومفكر أكثر من اللازم. كيف 46؟ أولا أنت مش مبين يعني أنك صلك 46 سنة، أصغر يعني تبدو أصغر من هيك، بس اقترب من الميكروفون.
2: الحمد لله شوي. نشكر الله. بديت في التعليم بسن صغير، كان عمر 20 سنة بعد ما بديت الدراسة في جامعة حيفا. صح اللي أني أشتغل كبديل لمعلمين في المدرسة الأسقفية الكاثوليكية في شفا عمر، وسرعان ما أعطوني ثلث وظيفة في ذات السنة واستمرت في العمل.
1: 20 سنة يعني بتعرف طفل باعتبارات اليوم أو بمصطلحات اليوم.
2: صحيح، أنهيت صف 12 بجيل 17 ونص، كنا مبكرين في بداية التعليم، واستمرت في الجامعة وبدأت عملي.
1: ولم تترك هذا المجال منذ ذلك الحين، ظليتك في نفس السياق في نفس المضمار.
2: إلا أني دخلت هذا المجال كرسالة أريد أن أؤديها والتزمت فيها حتى اليوم الأخير.
1: سنحكي عن كل هذه السيرورة بمحطاتها المختلفة والمتنوعة. الأستاذ كمال زكي كمال، طبعا سمعنا عن جريمة القتل في كل ما يتعلق بالحاشة فاطمة الرجبي أم الراجي. سؤال عن الجريمة ككل في المجتمع العربي بمنظورك الخاص فيك قبل أن تغادر الأستوديو.
3: يعني أولا أود أن أقدم التعازي للأسرة الثكلى بهذا الحدث الجلل، وأتمنى أن تكون هذه خاتمة أحزانهم. بموضوع الجريمة بشكل عام، هنالك كما في عدة مقابلات قلتها، يجب أن يكون التعامل مع الجريمة في وسط العربي والجريمة بشكل عام في دولة إسرائيل مختلف عما هو. نحن أمام حالة استفحال للجريمة في كل دولة إسرائيل، ليس فقط في الوسط العربي. يعني هنالك تزايد ملحوظ في الجريمة أيضا في وسط اليهودي، وهذا ما يعني دليل على أن الفشل الحكومي الذريع خلال السنوات الأخيرة له تداعياته وتأثيره فيما يحدث. هذا بمعنى أن يجب أن تكون سياسة حكومية لمواجهة الجريمة. الجريمة هذه لا تأتي من فراغ، وهذه جريمة هي نتاج إخفاقات سياسية في الأول. يجب أيضا أن كما قلت بما يخص الوسط العربي، يجب تطوير آليات فض النزاعات في الوسط العربي. يعني قبل فترة كان هنالك يعني وقف لحمام الدم هذا لأسبوعين ثلاثة، وكان السبب وراءه هو بعض محاولات الصلح بين بعض العائلات المتخاصمة. يعني هذا محاولات الصلح إصلاح بين بعض العائلات المتخاصمة أدى إلى حق الدماء كثيرة. هذا بما معناه بأن مجتمعنا يجب أن يطور آلات يعني مستقلة لفض خلافاته. الجريمة تأتي من هذا لا تأتي من فراغ، هنالك فراغ مجتمعي في دولة إسرائيل في الوسط العربي لا غير قادر على فض نزاعاته الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعال ومفيد. لذلك يجب أن يكون هنالك خطة حكومية. الوسط العربي يجب أن لا يقف مكتوف الأيدي، ويجب أن يحارب الجريمة أيضا للجهات المحلية والفاعليات المحلية والنشطاء وغيرهم. نعم. ورجال الدين لديهم دور في المجتمعات المحلية بفض النزاعات، هذا رأيناه في أكثر من محل، مهم جدا. يجب أن لا ننتظر حتى يسقط هنالك يعني يكون هنالك قتلى وتحدث جرائم مروعة. يجب أن المجتمع أن يستبق الأمور لكي
1: درهم وقاية.
3: درهم وقاية.
1: أريد أن أشكرك أعطيك ألف عافية أستاذ كمال زكي كمال على أنك كنت ضيف الأستوديو في برنامج على الأجندة. شكرا جزيلا لك على أنك شاركتنا.
3: شكرا لك ولجميع.
1: أهلا وسهلا أستاذ باسم جمال، نرجع لك. إذن صلحتنا 46 سنة، تذكر البدايات؟ تذكر البدايات؟
2: أكيد. البداية كانت زي ما ذكرت في الأسقفية الكاثوليكية في شفا عمر، اللي هي بلدي الحبيبة. علمت سنتين في المدرسة وسنة ثالثة في مدرسة رسمية في البلد. ثم انتقلت للعمل بهذا الحقل في مدرسة راهبات الناصرة في حيفا من العام 1983
1: وبقيت هناك
2: لمدة 43 سنة.
1: هل تغير الطالب قبل ما نحكي عن المعلم وشو صار في السيرورة التعليمية والتدريسية في المعلم نفسه؟ هل الطالب تغير؟
2: تغيرت جميع الظروف حول الطالب. فبالطبيعي
1: يعني ذكرنا بالبدايات كيف كان الطلاب لما أنت كنت تفوت على الدروس وشو تغير فيها؟
2: الطلاب كانوا العادي كانت أنه الطلاب يقفوا حين دخول المعلم للصف. الشيء اللي رويدا رويدا أنا طلبت من الطلاب أنه ما في حاجة لوقوفهن. الطلاب كانوا منضبطين أكثر، الأهل كانوا يتعاملوا مع المدرسة ومع المعلمين بطريقة مختلفة يمكن، والاختلاف هذا كان طبيعي بحكم الظروف اللي تناسب كل فترة وفترة في هال 46 سنة.
1: الأهل كمان تغيروا؟ أنا بذكر يعني في هاي الفترة اللي أنت بتحكي عنها كانوا الأهل يجوا على المدرسة قل ما يجوا، بس لما يجوا يقولوا للأستاذ أو للمدير، أنت بعدين صرت مدير مدرسة، كانوا يقولوا له إلك اللحمات وإلنا العظمات، بس طلع لنا تعبلنا على الولد وطلع منه إشي غير شكل.
2: صحيح، اتغيرت الأحوال، اتغيرت القوانين، اتغيرت الأنظمة، بس أنا بقولها بشكل واضح وصريح على المستوى الشخصي، أنا ما آمنت بطريقة التربية اللي تعتمد على القسوي والحزم الأكثر من اللازم.
1: من البدايات
2: لما أنا دخلت المدرسة
1: كانت موضة، لما يعني القسوي كانت موضة،
2: ما فش المعلم على الصف إلا وعصاته معه.
1: أنا أذكرها.
2: ولكن أنا سرعان ما غيرت النمط الشخصي تبعي، فرميت العصا بصراحة، وبتندم على كل مرة احتجت أن أستعملها بحق أي طالب.
1: باسم جمال يجمل ولا باسم جمال هي فعلا هيك؟
2: لا أنا هيك حقيقة، أنا هيك. وطبعا كان في المعلم يغضب على طالب، بده يتعلم، بده يكون جدي، بده يكون شاطر، بده، ولكن في هذاك الوقت كمان ما كانوا المعلمين وأنا واحد منهم، ما كنا نفهم شو يعني طالب شاطر مقابل طالب مش قادر يحصل التحصيل المطلوب. فأنا بدي أجيبه بطريقة العصا، بدي أجيبه بطريقة الكف، بطريقة القسوي، بطريقة أفرض عليه قصاصات لأنك أنت ما زبطت في الإملة اليوم، مفروض عليك تكتب تنسخ القطعة.
1: طب كيف بدك تفرض الحزم في الصف بعيدا عن القسوي؟ بدناش نكون قساء ولا العصاي، بس بدنا في نفس الوقت كمان نطبق القوانين.
2: طبيعي الـ الـ يعني
1: تعرف أحد
2: قوانينه،
1: أحد الادعاءات اللي بسمعه اليوم هو أنه اليوم وكأنه كل القوانين تساعد الطالب ضد المعلم وتساعد أهل الطالب ضد المعلم، وسرعان ما يأتي الأهل بادعاءات ضد المعلمين بسرعة البرق بعكس ما كان في الماضي.
2: شوف، الأهل اليوم في تخبطات مع نفسهن ومع أولادهن نتيجة تغيرات بيئية كثيرة حصلت على المستوى المحلي والعالمي. يعني كمان هن اليوم بلومهنش في ردود فعلهن اللي كمان هن تقيدوا كأهل في تعاملهم مع أولادهن، حتى هن تقيدوا. يعني في كتير أهل اليوم بيجي بقولك مش عارف كيف أدبر حالي معه، مش عارف كيف أتعامل معه، يرشدونا. فالأهل هن عنصر مشارك في العملية التعليمية والتربوية للمدرسة، وأنا كل الوقت بقول البيت يبدأ والمدرسة تكمل، فإذا ما كان في تعاون بين الطرفين ما بتكون التربية الصالحة للأبناء اللي كلنا بدنا إياها، إذا إحنا كمربين وإذا الأهل اللي هاي فلذات أكبادهم بدين الأحسن لإلهم.
1: ليش صاروا يعتبروا مهنة التعليم اليوم أصعب؟
2: بدون شك صارت أصعب لعدة أسباب. أولا المؤثرات الخارجية صارت على الطالب كثيرة، لدرجة أنه المدرسة نفسها صار لازم تلبس ثوب جديد
1: تواكب العصر،
2: في تركيبتها يواكب العصر، في تركيبتها المعتادين عليها ما عادت تناسب. أنا في رأيي بالقرن 21 مع كل التطورات والتحولات اللي عم بتصير وبأي وتيرة بأي سرعة، فالطالب اليوم اللي بده يقعد 6-7 ساعات على كرسي خشبي مقابل هالطاولة مقابل هاللوح اللي تغير من لوح طباشير للوح حتى
1: ذكي
2: بالتوش طبعا، واستعمال الأدوات واستعمال الآلات التكنولوجية الحديثة إلى آخره، فلازم حتى المدرسة ومناهج التعليم كلها مع كل التغيرات اللي بحاولوا يعملوها بس مش عم بتكون في تسارع كافي مع التطورات اللي عم تحصل على المستوى العالمي كله.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة، شو بتعمل في أوقات الفراغ؟ صار في عندك أوقات فراغ كثير يمكن بعد ما خلصت تربية وتعليم بعد 46 سنة، يمكن صار عندك أوقات فاضية.
2: مع أنه بعدنا في فترة جدا مبكرة يعني هاي الأسبوع الثالث فقط من بداية شهر
1: أيلول
2: ما لحقتش، فبحس أنه برنامجي يوميا بعده ملان. بقوم الصبح بعد فنجان القهوة بحط قائمة في الأشياء اللي بدي أنفذها في هذا اليوم.
1: بس بتركبش السيارة وبتطلع على حيفا؟
2: أكيد مبلا
1: كمان
2: طبعا، عم باجي على المدرسة حتى أنهي تسليم كل الملفات المطلوب تسليمها للإدارة الجديدة حتى يستمروا في عملهم بشكل سهل وسلس.
1: كل الاحترام، يعطيك العافية. أنت
2: بس مش يوميا باجي طبعا،
1: في هذا الالتزام مرة
2: مرتين حسب الحاجة.
1: إلى موضوع آخر ومنرجع لتربية وتعليم طوال 46 عاما.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة امبارح كان يوم الغفران، وهناك من استثمر هذا اليوم لفعاليات وأنشطة مختلفة. تنضم إلينا مدربة لركوب الدراجات للنساء ومعززة لنمط حياة صحي، الدكتورة سميرة محميد. تحياتي دكتورة.
4: تحياتي أستاذ نادر لك وللمستمعين.
1: كيف استغلت هذا اليوم تحديدا علما بأنه شوارع فاضية وأنتوا في الدراجات، يمكن تتمنوا مثل هذه اللحظات اللي فيها تستطيعون مزاولة يعني هذه الرغبة وهذا الشغف بدون ما يكون في سيارات من كل حدب وصوب؟
4: صحيح، وهذا يوم عيد للدراجين اللي بيركبوا الدراجات، بيكون الشوارع فاضية وفرصة يعملوا مسافات طويلة بالدراجة في الشارع فاضي.
1: شو اللي بميز بشكل أو بآخر يعني الركوب في هذا اليوم غير أنها الدرة يعني الشوارع فارغة أو خالية؟
4: عنا إمكانية نسوق مسافات ونركب دراجة مسافات طويلة، تختلف نوعا ما عن ركوب الدراجة في الطبيعة لسهولة الطريق للمساحة والمسافة الواسعة اللي ممكن راكبين الدراجة يعملوها.
1: والمسافات الطويلة؟
4: والمسافات الطويلة طبعا.
1: ككل رجعينا إلى فكرة البداية، من وين بلشتوا؟
4: رياضة ركوب الدراجة شيء مميز وفكرة تبنيناها من كذا سنوات وتحديدا للنساء، بلشوا يسوقوا تدريجيا مسافات قصيرة، ومع كل سنة ومع كل فترة بنزيد مسافات ليتمكنوا يسوقوا مسافات أطول، اللي بيوصلهن بهيك يوم يسوقوا مسافات طويلة اللي تختلف عن الروتين الأسبوعي تبعهن.
1: وهل في إقبال متزايد بشكل أو بآخر مع مرور الزمن؟ صار الإقبال أكبر يعني الفكرة
4: طبعاً
1: الفكرة بدأت طبعاً. أنا بتصور من عدد قليل جدا من النساء وبعدين بلشت تنشر.
4: طبعا بلشنا بأعداد قليلة، اليوم في عنا عشرات المشاركات في برنامج ركوب الدراجة من بلاد مختلفة ومتنوعة. وبالنسبة لهذا اليوم اللي كان مبارح، في السنوات السابقة لما كنت أطلع مسار دراجات لمسافات طويلة قليل كنت أشوف من مجتمعنا العربي وتحديدا النساء. مبارح تحديدا الإشي بيفرح القلب، شفت مجموعات كثيرة من مجتمعنا العربي في الشوارع سايقين دراجات، وتحديدا اللي يعني بيرتبط مع الموضوع اللي كان سابقا مجموعة أطفال وشباب اللي هن منتميين لنوادي رياضية اللي بيطلعوا كمجموعة كبيرة في الشارع يسوقوا، الإشي كتير حلو.
1: مين عادة اللي بيبحثوا عن يعني هذه الرياضة ركوب الدراجات؟ هل هن بتمتعوا بصفات معينة، بيجوا من أرضية تختلف، أم هي شغف ورغبة ذاتية عند كل واحد؟
4: طبعا عشان تكون رياضي وراكب دراجي الاشي بيتطلب قدرات جسمانية كبيرة مش كهواية، تحديدا للي بدي يسوق بهيك يوم مسافات طويلة الاشي بيجيش مرة واحدة، انت تكون لازم مهيئ جسمك انه يسوق لمسافات طويلة، عضلاتك قوية، نفسك كبير، عندك قدرة تحمل، فطبعا هذا الاشي بيجيش لحاله، هذا رزمة اشياء صحية مع بعض.
1: وعادة لما بيجوا يركبوا دراجة بكونوا في السابق يعني جربوا ركوب الدراجة نفسها أم بيبدوا من الألف باء بيبدوا من عندكم؟
4: طبعا عشان يشاركوا بهيك يوم اللي هو بده مسافات طويلة على الدراجة بيكونش إنسان اللي ركب بس امبارح أو من فترة قريبة، لازم يكون كمان متمكن من ركوب الدراجة. والمهم إنه مش بس ركوب دراجة، عشان يكون جسمي قوي أنا لازم أدمج رياضات ثانية اللي هي رياضات قوة اللي هي تقوي عضلاتي، يكون عندي قدرة وتحمل في العضلات إنها تسوق مسافات طويلة.
1: شو الدروس الأولى عادة بتشمل إيش؟
4: الدروسات الأولى يعني للمبتدئات أول شيء التوازن في سيدات كثير اللي هن بيحبوا يفوتوا
1: يعني العالم ممكن يطلعوا على الدراجة ويميلوا لهون ويميلوا لهون
4: لا صحيح لما ما بيكون عندهن أي خبرة أو فكرة كيف يتعاملوا مع الدراجة بتكون دروس أساسية فردية واحد على واحد نعلمهن يتوازنوا على الدراجة. أحيانا بيكون استرس والضغط وعدم المعرفة بتمنعهن يتوازنوا على الدراجة. فأحيانا بيأخذ لقاء وممكن يأخذ أكثر عشان يتوازنوا قبل لا يبلشوا يركبوا دراجة.
1: وغالبا في أي جيل ببلشوا؟
4: ما فيش تحديد للجيل، ممكن يبلشوا من 5 سنين وممكن يبلشوا من 50.
1: أه. وتحديدا في المجموعات الموجودة معك؟
4: فيها تنوع، في صبايا 20 وفي سيدات 50 وأكثر.
1: أه. ولما بتعملي مجموعة، هي المجموعة بناء على قدرات ولا بناء على أجيال؟
4: على قدرات. لأنه طبعا نقول في سيدات اللي هن بجيل 50 عندهم قدرات أكبر من صبايا جيل 20.
1: فعلا في هيك شيء؟
4: صحيح. أنا بشوف تفاوت بالقدرات، بيرجع لنمط حياتنا، اللي ما كانوا يعملوا أي نوع رياضة أو بيعملوش أي رياضة بيكون صعب عليهم في البدايات ركوب الدراجة حتى لو مسافات قصيرة. والسيدات اللي هن كبار يعني كثير بيعملوا رياضة من قبل لا يركبوا دراجة، جسمهم قوي ونشيط وعندهم لياقة يسوقوا مسافات طويلة.
1: حلو. شو بتعطي الدراجة للمرأة غير اللياقة البدنية اللي احنا عارفين كل أنواع الرياضة بتعطينا إياها؟ في ركوب الدراجة ربما في شيء يختلف.
4: طبعا بلش بالأساس يعني شعور بالانضباط بالمسؤولية تجاه نفسها وتجاه الفريق، عندها روح التحدي إنها تكمل وتستمر. كمان تنفيس، لما أنت تكون في الطبيعة بساعات الصبح بكير يعني شعور كثير رائع لا يوصف، واللي ما بيجربوش ساعة بيفهموا معانا. فهاي رغبة الأشياء بتعطيها شعور بالراحة، فشعور حلو.
1: احنا اللي بنعرفه دكتورة انه غالبا لما أشخاص بتواجدوا مع بعض إلى فترة زمنية معينة وبجمعهم شيء معين ممكن تتحول كمان لأجواء اجتماعية، هل تشعر انه يعني هذه المجموعات أيضا تتحول إلى إطار اجتماعي؟
4: طبعا هن بيكونوا يستنوا وانت يكون اللقاء عشان يلتقوا مع بعض. يعني لما بيلتقوا مع بعض ببلشوا يحكوا، باخذ معي وقت لاضبطهم، يلا بدنا نطلع المسار، يلا بدنا نبلش. فهذا شعور حلو تشوف الصداقات بتتكون من خلال هاي المجموعات.
1: شو عاده الجمل اللي بتسمعيها بعد التدريب؟ وفي معي الأستاذ باسم جمال مدير مدرسة راهبات الناصرة في حيفا. سابقا بعدك شو بتعود على سابقا، شو بتسأل الدكتورة؟
2: أنا بس بدي أضيف أنه ركوب الدراجات شيء كتير مهم، وفي المدرسة عندنا اللي هي متواجدة في حيفا بناخذ الطلاب بجيل الابتدائي بصفوف الرابع عادة لكرات العزر اللي هناك في ملعب خاص تابع لبلدية حيفا لركوب الدراجات حسب القوانين. حلو. مهيئ بكل التهيئة، فيه إشارات ضوئية وفيه طريقة الركوب الصحيحة والسليمة اللي كل سنة منبعت الطلاب حتى ندربهم ونعلمهم على هاي الشغلة.
1: جميل.
2: وكنت بضيف كمان شغلي، يا ريت التركيز والتنبيه على موضوع السياق الحذري للطلاب للأطفال، مش بس للدراجة الهوائية، كمان للدراجات الكهربائية الخطيرة اللي عم بتكون طبعاً في هذا الوقت
1: في شوارعنا. طبعاً. هذا طبعا بدفعنا إلى سؤال أيضا عن البنية التحتية عنا. دكتورة، هل تجدين أنه البنية التحتية في القرى العربية ممكن تكون ملائمة للدراجات ولا إنسى عشان تتدربوا أنتم مجبورين تسافروا مسافات طويلة من أجل تنفيذ هذه الرغبة؟
4: طبعا في وفي في قرى اللي أنا بشوف فيها الأماكن مخصصة لركوب الدراجة، ومنحي رؤساء المجالس اللي بيهتموا بهذا الخصوص إن نبلشوا يطوروا من البنية التحتية في القرى عنا ويكون مسارات خاصة للدراجات. وفي قرى اللي بعد ما وصلوش لهيك محل، ولنفس السبب عشان هيك احنا بنتجمع مع المجموعات في أماكن شوي بعيدة من منطقة سكننا لنطلع مسارات في الطبيعة.
1: شو بتسمع عادة بعد التدريب؟ يعني انت كمدربة اكيد بروحوا ربما بكونوا مرهقين، بكونوا تعبانات الصبايا، لكن كمان بعقبه شو الجمل اللي بتسمعيها منهن بعد ما يخلص التدريب؟
4: رغم التعب والإرهاق بعد المسار الطويل بيكون عندهم رضا كبير عن نفسهم إن غدروا يتمموا المسار على أكمل وجه ورجعوا بنفسية كثير حلوة على البيت.
1: حلو. في إدمان دراجة؟
4: طبعا طبعا احنا بنحكي انه بعدهم بيستنوا وين اللقاء الجاي وين راح يكون المسار الجاي. احنا الهدف كمان مش بس ركوب دراجة, كمان نتعرف على بلادنا, يعني بيحبوا يعرفوا وين راح نروح وشو راح نزور وشو راح نشوف.
1: شكرا جزيلا لك, ودائما يعني بالتوفيق ونجاح مدربة ركوب الدراجات للنساء معززة لنمط حياة صحي دكتورة سميرة محمد. شكرا لك,
4: الصحة التامة للجميع يا رب.
1: إلى اللقاء. شكرا,
4: إلى اللقاء.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة حكي لنا شوي عن الرهبات, مدرسة الرهبات الناصري, تاريخها. احنا بنعرف انه هذه الفكرة هي يعني منذ عشرات السنين, ان لم يكن اكثر من 100 عام, وهذه الفكرة موجودة, وهذه المدارس الأهلية عملت على تنشئة أجيال متعاقبة.
2: رهبات الناصري وصلوا لمدينة حيفا سنة 1858, يعني قبل حوالي 170 سنة. بدأوا نشاطهم في البلد تحتها, شارع الملوك ما يسمى اليوم رحوف عتصماؤوط, وأقاموا أول بيت إلهن هناك. في 1864 أنشأوا أول مدرسة للبنات, للفتيات اللي كانت تعلم مواضيع أساسية عربي وحساب وحياكي وتدبير منزلي وشغلات من هالنوع. في 1912 بنوا في الجبل, جبل الكرمل في حي عباس, العمارة الحلوة هذه الجديدة اللي استمر بنائها سنتين ل 1914. علقت الحرب العالمية الأولى, الأتراك كانوا حاكمين بلادنا, استولوا على الدير وطلبوا من الرهبات اللي في الدير, الرهبات الأجنبيات, طلبوا أنه يغادروا المكان وأبقوا على الرهبات العربيات بنات المكان. طبعا ما قدروا يبقوا مع الجنود الأتراك اللي حولوا المكان لمستشفى, فغادروا الدير وتركوه للأتراك. 4 سنين الحرب العالمية الأولى انتهت في 1918, البريطانيين أخذوا انتداب على منطقتنا, والجنرال ألمبي اللي كان الحاكم في هاي المنطقة أعاد الدير لأصحابه, نظفوا رمموا وأعادوا فتح المدرسة, واستمرت المدرسة تخدم المجتمع بكافة أطيافه لحد اليوم. يعني المدرسة خدمت هذه المدينة قريب 170 سنة لحد اليوم, وما زالت تعطي الخدمات التربوية التعليمية للمجتمع بكافة أطيافه. للمدرسة كانوا يجوا من جميع,
1: لما تدخل بكافة أطيافه هو التشديد كمان على أنه بكافة الطوائف, وأيضا يعني كونها مدرسة أهلية مسيحية هذا لا يعني بشكل أو بآخر بأنه روادها هم من المسيحيين فقط, هم من كل الطوائف.
2: الحمد لله هي مدرسة كنسية بالأساس تابعة للكنيسة لدير الراهبات الناصرة, واليوم تشرف على إدارتها البطريركية اللاتينية والبطريرك في القدس البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا, مشكورين البطركية على استمرار إدارة المدرسة, لأن الراهبات تقلص عددهن مع الأسف, وكان لازم يتوجهوا لجهة كنسية أخرى تكمل نعم. المسيرة.
1: هل كونها مدرسة أهلية هي ذات نظام أكثر صرامة, هو نظام صارم حازم بالضرورة من أجل توفير الانضباط, ولا مش بالضبط؟
2: أنا أقول أولا وأجاوب على سؤالك الأول, نعم طلابنا بيجوا من كافة الأطياف في المجتمع, المسيحيون المسلمون الدروز, يعني مؤسف اني اقسمها بهذا التقسيم,
1: لا
2: ولكن
1: هذا تقسيم
2: المقصود هنا انه
1: اجتماعي مش تقسيم,
2: تقسيم جماعي. نعم بيجوا من عدة قرى, 80% من طلابنا هنا من مدينة حيفا بطبيعة الحال, و20% بيجوا من الاماكن الاخرى من البلاد اللي حولنا, وكلهن لما بدخلوا المدرسة كلهن اولادنا, كلهن اخوة متحابين, وهيك بيقضوا كل سنوات تعليمهن فيها. قضية
1: بتشعر انكم بوتقي بتسهروا, يعني في نهاية المطاف كل هدول اللي ولاد الجين, كل واحد من جهة, كل واحد من عائلة, كل واحد من مستوى اجتماعي, كل واحد من طائفة, بتشعر انكم انتوا بتصنع منهن ايش؟
2: اولا بنعطي الخصوصية لكل انسان يحافظ على خصوصياته, ولكن في النهاية كإخوة بيعيشوا في عائلة واحدة وإحنا بنسميها عائلة راهبات النصري. يعني دائما منشدد على هذه الكلمة، إحنا عائلة، إحنا عائلة راهبات النصري. وهذا المدرسة اللي بيبدأ فيها الطالب من جيل 3 سنين وبنهي الصف الثاني عشر بجيل 18 سنة. الغالبية الساحقة من الطلاب تبدأ في هذا الجيل على الطريق، بدخلوا طلاب جداد حسب الإمكانيات، حسب الأماكن اللي بنقدر نستوعب في بعض الصفوف فيها. فهذا الاندماج والانصهار الرائع بين الطلاب بخلين يشعروا انه هني في عائلة.
1: بس في تذمر، مش كل شيء وردي، تذمر من انه مش الكل بقدر يفوت على المدرسة. يعني في البعض اللي بيستنوا بنتظروا وبتوجهوا عدة مرات انه ربما حدا يسمعهن.
2: كنا بنتمنى.
1: ليش هاي الغربلة الكبيرة؟
2: لا صعب هاي الكلمة، غربلي صعب شوي استاذ نادر. لا هي ما في غربلي، بس في يعني حيثيات طبيعية. خلينا نكون صريحين، اليوم المدرسة زي ما قلنا شوف قديش عم تخدم. ففي هاي السنوات الطويلة أنا عندي هذا البروشور الصغير اللي بأرجي شجرة زي شجرة الزيتون من ورا، اللي فيها أجداد أجداد أجداد اتعلموا في هاي المدرسة.
1: البذور وقعت على الأرض فنبتت وأثمرت 100 ضعف من 188.
2: نعم. فتخيل الناس اللي تخرجوا في هاي المدرسة جابوا أولادهم ثم أحفادهم ثم أحفاد أحفادهم والمجرى بدهم يستمروا في هاي المدرسة في تعليم وتربية أبنائهم، لأنه هن يؤمنون في هاي المدرسة برسالتها بروحها. مدرسة راهبات الناصر تتميز بروحها برسالتها الخاصة حافظنا عليها كل هاي سنين. وإن شاء الله
1: شو سر أنه أنا جبتك تحكي عن باسم تحكي لي عن المدرسة؟
2: لأن المدرسة هي مؤسسة عريقة جدا، خدمت المجتمع زي ما قلنا بكافة أطيافه وما زالت تخدم، خرجت للمجتمع الألاف عشرات الألاف من الخريجين اللي بيرفعوا راسهم وراس أهاليهم وراس المجتمع عامة.
1: قولي لما بتشوف هؤلاء الخريجين، أنت طبعا سنوات طويلة أنت موجود هناك، لما بتشوف هؤلاء الخريجين بصدفوك في مختلف المناحي، شو بكون شعورك أنت كأستاذ اللي استثمر فيهن أو كمدير مدرسة لاحقا اللي زرع فيهن؟
2: بغمرني فرح، فرح عارم،
1: شافك مبتسم كمان
2: حقيقة. كلهم أبنائي. أنا في المدرسة بخاطبهن حبيبي حبيبتي يا روحي يا قلبي يا عيني، من محبة حقيقية.
1: فيش
2: حتى يمكن أولادي في البيت بضلش أقول لهم هاي الكلام، بس في المدرسة هيك بخاطبهن. نعم.
1: وجدت أنه هاي أسلوب أفضل؟
2: نعم، أنا جدا قريب من الطلاب وهني قريبين مني، وهيك بدي وكل معلمين الحمد لله. أنا بحكي عن نفسي بس بحكي عن المعلمين.
1: وانت راح تبلش تشتاق لهؤلاء الطلبي؟
2: إن شاء الله أقدر أضلني على تواصل معهم في مناسبات، يعني ما أقطعهن ولا يقطعوني إن شاء الله.
1: عادة اللي بيطلعوا على تقاعد وطلبوا منهن اقطع عشان تتعود، أنت مش قاطع.
2: لا أنا معطي المساحة للإدارة الجديدة، معطي شوي شوي هيك الانقطاع.
1: مين اللي أجي وراك؟
2: نائبة المدير، النائب جزيل زيتون،
1: اللي هي كانت موجودة كمان فترة طويلة في المدرسة، بحيث أنه كل الأنماط المختلفة. نعم. التدريسية والفلسفة التربوية في المدرسة هي تعلمها جيدا.
2: نعم طبعا، وعملت إلى جانب في الإدارة سنوات طويلة.
1: كل الاحترام طبعا بنجاح أيضا المربية جزيل زيتون على توليها إدارة المدرسة بعد الأستاذ باسم جمال. تعالت نحكي شوي عن شبابنا من خلال المقابلة التالية.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى ضيفنا التالي من خلال برنامجنا، الأخصائي النفسي التربوي الأستاذ عبد السلام يونس. سعدت صباحا أستاذ عبد.
5: سعدت صباحا يا أبا فادي، أنت وكل المستمعين والمستمعات.
1: أهلا وسهلا فيك. تعرف أنا صادفتني يعني دراسة جديدة، وهي لم تكن جديدة بمفهوم الحداثة، وإنما طوال الوقت نحن نعود أو نروح بنفس الفلك، وهو أنه يعني شبابنا اليوم، أولادنا اليوم في عندهم مئات الأصدقاء، ربما حتى آلاف المتابعين على الهاتف في الواتساب من خلال الأجهزة المختلفة، من خلال المنصات الاجتماعية المتعددة. ومع ذلك عدد كبير جدا من الدراسات بظهر أنه المراهقين عم بشعروا في كثير من الحالات بالوحدة. ما مرض ذلك؟ لوين الإشي بعود؟
5: هذا صحيح أخي أفادي. هذا الموضوع طبعا يثار، يعني موضوع جديد قديم الكل يتحدث عنه. من الواضح أنه اليوم إحنا ما في إمكانية الاستغناء عن الهواتف النقالة وكل المضامين الموجودة فيها، ولكن الشيء إذا زاد عن الحد انقلب للضد. الهواتف النقالة واستعمالها، هواتف الصلاوي، إلها إيجابيات وإلها سلبيات. إيجابيات كثيرة، ولكن من السلبيات واضح أنه في نفسية اللي هي طبعا في تزيد من مستوى القلق والتوتر والاكتئاب عند المراهقين، الوحدة، التنمر، زيادة العنف، العزلة الاجتماعية، يعني في لها جوانب سلبية. هناك من يقول انه تعالوا الباب اللي بيجي منه الريح مثل ما بيقولوا في العامية، الباب اللي بيجي منه الريح سد واستريح. وطبعا هذا مش حل. الادعاء الاخر ابا فادي بيقول لك طيب يا اخي احنا بتقولوا لنا تستعملوش الهاتف وانتو كذا، بتطلعوا على الاب على الام على الكبار، طب احنا برضو لا نستغنى عن هاتف. يعني انت هسه في البرنامج لا تستغنى عن هاتفك، ضيفك الكريم لا يستغني عن هاتفه. يعني احنا في الناس يستغنى. طب شو الفرق؟ ليش يعني احنا مسموح لنا وهم مش مسموح لهم؟ انا بقول لك شو الفرق. الفرق الجوهري، الفرق الجوهري انه حسب الطب الحديث طبعا، وهي معلومات اللي هي طبعا موجودة، اكتمال الدماغ عند الانسان، اكتمال طبعا النضج البنيوي الهيكلي للدماغ يكون ما بين 25 لجيل 30 سنة. يعني المراهقين، نعم مراهقين اولاد 11 ل 17، القدره على الحكم على الواقع تكون ضعيفه جدا. يعني هناك الدماغ البشري مقسم الى اربعه اقسام، احنا طبعا اختصارا للموضوع، الجزء الامامي اللي هو يسمى الفرونتال لوب من كلمه فرونت، هناك مسؤول عن طبعا حسب الطب مسؤول عن القدره على التحكم، على السيطره، على اتخاذ القرار. وهذه الشغله وهذا الموضوع غير ناضج يعني عند مراهقينا مش موجود، فلذلك هناك بيكونوا عرضه لحتى البلبله. يعني في من السلبيات طبعا البلبله بين الواقع وبين الخيال، خاصه ابا فادي مع تطور الاي اي، كل الذكاء الاصطناعي اليوم انت بتقدرش تميز، صعب انك تميز بين الحقيقه بين الخيال، بين فيك بين ترو. فالانسان البالغ اللي اكبر عنده القدره وعنده الوعي، ففي خطر انه هنا الخطر الاكبر من الاكتئاب والقلق حتى والوحده اللي هي الخطر على الوعي. هناك طبعا جهات كثيره تعمل على خلق جيل غير واعي، يعني في موضوع كي للوعي، وهذا طبعا بيتطلب منا انه ليس فقط ال انه بس نثير الموضوع، وانما نلاقي بدائل. المدرسه تاخذ دورها
1: بين الواقع والبدائل. تعال نرجع لضيف الاستوديو الاستاذ باسم جمال، مدير مدرسه تقاعد مؤخرا بعد 46 سنه في التربيه والتعليم.
5: استاذ بكل احترام له،
1: الله يخليك استاذ باسم. الاستاذ عبد السلام ما بسمعك وكل المستمعين طبعا.
2: يعني قضية الهواتف النقالي اللي بين إيدين كل الأطفال أصبحت للأسف الشديد هي اللي عم تبعدهن عن أنه يكونوا اجتماعيين، هي اللي بتفرقهن وبتبعدهن. والمحاولات البائسة للحد من هاي الظاهرة عند الأهل عم بشوفها كتير فيها صعوبات. احنا في المدرسة على سبيل المثال حتى الطالب يتركز في دروسه، وقبل ما يطلع القانون، قانون اللي بدأ السنة عمليا في الصفوف الإعدادية انه يجمعوا الهواتف النقالة من ايدين الطلاب حتى يتركزوا في مواضيعهم التربوية والاجتماعية. احنا في المدرسة عندنا رهبات الناصرة في حيفا بدأنا في هذا المشروع من سنوات، بدأنا بشكل تدريجي ونجحنا بهذا الشكل التدريجي، انه صباح كل يوم بسلبوا الطلاب هواتفهم النقالة للمعلم في الصف، توضع في علبة خاصة، وفي نهاية اليوم الدراسي بأخذ الطلاب هواتف النقالي بيسترجعوها. إذا كل الوقت الطالب بده يحط عينيه في الهاتف النقال، وقت بده يكون عنده وقت يحكي مع أصدقائه، حتى في الفرصة، حتى في وقت الراحة مش راح يكون عنده هذا الوقت. فإن شاء الله إنه الأهل كمان ينجحوا مع أولادهم، ما يكون الوسيلة لإلهائهم أو إسكاتهم خذ هالتلفون التفيو.
1: مهم جدا. شو رأيك أستاذ عبيد؟
5: والله أنا يعني مع احترام الأستاذ باسم هذا كان متبع، ولكن أنا أعرض الرأي، هذا مش حل، لأنه الطالب طبعا بدها تصير حرب حول الهاتف وبدي يخبي الهاتف وكل أمور هذه. أنا بقترح أنه استخدام الهاتف في التعليم، يعني في كثير برامج اللي ممكن، والأخ باسم يتعرض لهذه النقطة، انه حتى مهنة التعليم اليوم صارت اصعب، لانه المعلم غير مثير بين قوسين مثل البرامج المختلفة الموجودة. يعني الوصول الى المعلومة عند الطلاب مرات حتى تكون اسرع وبصورة لبقة اكثر، من وصول المعلم للمعلومة. فهنا يجب على المعلمين الاستكمال في موضوع الاي اي وموضوع الـ كل البرامج التي تعتمد على استخدام يعني نستخدم يعني join them استخدم الهواتف في عملية التعليم. اثنين نربي أولادنا نعطيهم بدائل رياضة فعاليات لمنهجية فعاليات رياضية اللعب اللعب مهم جدا حتى من جيل صغير وفي جيل المراهقة لأنه النمو الجسدي يرتبط وله تأثير على النمو العقلي والفكري وندربهم نوعيهم يعني المعلم يخصص بفادي وقت من حصته بدل ما الحرب على الهاتف أنه معاه أنه خبى أنه منطاش أنه كذا وإنما تعالي شوف شو مثلا يا شباب أو يا صبايا شفتم بارح مثلا في الهاتف خبر مثير فيلم تعرضتوا لكذا شفتوا إشي مرعب تعرضتوا لإشي اللي هم مش متأكدين هل هو هذا خيال أم واقع ون يعني مرات يعني حتى في لعب في تاريخنا في ثقافتنا حتى في من ناحية دينية على العقيدة في هناك جهات التي يعني تحاول طمس الهوية الوطنية والدينية والقومية لإلنا خاصة إحنا كعرب مستهدفين من كل الجهات. أفكر إنه يجب النقاش والقضية الأساسية هي قضية الوعي أبا فادي في تأثير ومحاولة للتأثير على الوعي لشبابنا وشابات.
1: نشكرك على هذه المداخلة لبرنامج على الأجندة. شكرا جزيلا أستاذ عبد السلام يونس.
5: العفو وتحياتي لك
1: ولا إلى اللقاء. مع السلامة.
0: الاثنين على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله فرح يقبله وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم
8: بعيد عن إنه صح مش صح لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة المدير المتقاعد حديثا أستاذ باسم جمال. دون أدنى شك لما أنت بتطلع كمان من مؤسسة من محل أنت أدرته سنوات طويلة في شغلات تثلج الصدر اللي بتحب تحكي عنها.
2: كنت بحكي عن نتائج الطلاب في المدرسة اللي على مدار سنوات طويلة على مدى السنين هي نتائج رائعة تحصيلات رائعة. إذا كانت تقاس نتائج طلاب بعد 12 أو 15 سنة تواجد في مدرسة الرهبات الناصري فالنتائج إذا تقاس علميا تقاس بنتائج البقروت اللي دائما كانت نسبة التحصيل 100% أو تقاربها دائما مع نسبة امتياز تقارب 40% مع إنه زي ما ذكرت قبل شوي وكأنه في غربلة هاي دعاية على المدرسة أكيد مش
1: الغربلة لما بيحكوها بيحكوهاش بالمفهوم السلبي بيحكو بمفهوم أنه الظروف الشروط صعبة
2: يعني الطالب لما بدخل في جيل 3 سنين
1: يعني بعرف على سبيل المثال لما في إخوة تعطى الأفضلية مثلا لأخوة الموجودين في نفس الإطار
2: حتى يقدروا يكونوا في إطار واحد وإلا بده يتوزعوا بين مدرستين وثلاثة وأربعة يعني هاي إمكانية يعني بتكون واردة عشان هيك اللي بنجح أنه يدخل ابنه في جيل 3 سنين ممكن انه يضمن كل العيلة وراء تستمر في الدراسة. فاحنا يعني نعز

0: اكتفاء ذاتي، أخذتها كرسالة ما أخذتها كعمل فقط. اتعلمت الكثير من المحيطين فيه، من الطلاب.
1: من الطلاب تعلمت؟ شو الواحد بتعلم من الطالب لما هو جاي علمه؟ تعلمت
0: من كل طالب، من كل تصرف تعلمت إشي جديد، من كل فعل كيف كان رد فعلي أنا وكيف لازم يكون رد فعل الآخرين.
1: من هو الطالب اللي برسم السعادة عندك وبرسم الابتسامة على شفتيك؟
0: الطالب المسرور، الطالب السعيد اللي بيجي على المدرسة مع بسمة عريضة على وجهه. أنا بوقف في مدخل المدرسة صباحا وبصبح على الطلاب، بصبحوا علي.
1: من هو الطالب الناجح بنظرك؟
0: اللي بيعرف يتأقلم مع كل الظروف.
1: بكيت مرة في المدرسة؟ ممكن تكون دموع فرح.
0: أكيد أكيد.
1: ذكرنا.
0: ممكن كمان في لحظات فراق
1: طبعا.
0: نعم
1: احكي لنا.
0: يعني إذا بدي أحكي شغلات حصلت للأسف الشديد، أشياء تراجيدية حصلت مع طلاب اللي فارقوا هاي الدنيا نتيجة أمراض حصلت أو نتيجة حادث أو حوادث طرق. يعني بذكر على سبيل المثال للحصر طالبي اللي كانت في الصف التاسع مرضات بالسرطان، وألمنا كتير الموضوع. وقفت قدام الطلاب صباحا وارمي الإبرة بترين 600 طالب واقفين قبالك بالمرحلة الثانوية من 7 إلى 12، فما قدرتش أتمالك حالي، بكيت لأنه كل الطلاب كانوا في نفس الوضع. طلاب راحوا في حوادث طرق كمان للأسف الشديد، كان عندنا حادثتين اللي بذكرهن إسا لطلاب أو أنهوا المدرسي. فهاي أبكتني، أبكتني بشكل صريح. معلمة غادرت المدرسة، ابتسام أبو الهيجة معلمة اللي ابتسام أبو الهيجة كانت معلمة يعني رفقتنا في المدرسة لسنوات عشرات السنين، من إكسال متزوج لطمرة، مرضت في السنة الماضية وتوفيت. كمان بكيت أمام الجميع بدون خجل، هذا بكاء يعني ناتج عن ألم. أما دموع الفرح فكثيرة كانت في مناسبات كثيرة، والحمد لله كانت كثيرة هذه المناسبات.
1: واحد لما بترك مؤسسة بيشتاق لشغلات منها، شو رح لشو رح تشتاق؟
0: لكل زاوية من زوايا هاي المدرسة اللي قضيت فيها سنوات طويلة، لكل شخص وشخص من زملاء القدامى والحاليين، ولكل طالب وطالب.
1: قالوا لك شكرا لما خلصت؟
0: كتير.
1: وانت بتقول شكرا لحدا؟
0: للجميع.
1: لمين؟
0: للجميع، لكل اللي عملت معهن، لكل المعلمين الزملاء المربين الإداريين اللي كانوا إلى جانبي، المجموعة المصغرة والمجموعة الأكبر. فبشكر الجميع على عملهن الدؤوب، وبدون عمل جماعي ما في نجاح لأي مؤسسة ولا أي مدرسة.
1: إذا بدك تحكي في المستقبل بعد 4-5 سنين، بعد 10 سنين، وتقول أنا تركت وراي هيك، شو بتقول الآن تركت إيش؟ أكثر ما إشي بعز عليك وبتفتخر فيه في المدرسة؟
0: طلاب ناجحين في المجتمع.
1: هاي عامة، في إيش أكثر؟ بصمة خاصة، بصمة وبصمة.
0: أنا لما أوكلوني في إدارة المدرسة الابتدائية أنا بعدت حالي كنت ولد بجيل 27 سنة. أوكلوني في إدارة المدرسة من الصف الأول للسادس.
1: بعدك مبين صغير.
0: الله يمكن نعمة من ربنا ما بعرف. وثم في 2008 أصبحت مدير المرحلة العليا من 7 إلى 12. ف39 سنة في الإدارة حملت روح الناصرة، روح رهبات الناصرة، حملتها كأماني في عنقي. وإذا بعتز في شيء إني قدرت أحمل هاي الأماني حتى اليوم.
1: مكانة المعلم وين اليوم؟ مكانته؟
0: مكانة المعلم يجب أن تكون في أعلى درجات السلم الاجتماعي ويجب المحافظة عليها.
1: تخلخلت مع مرور الزمن؟
0: للأسف نعم، للأسف نعم. ولذلك يعني لا نجد الكثير من الرجال، من الذكور، من المعلمين في هذا الحقل. من الصعب كتير نلاقي معلمين. مع تقديري الكبير للمعلمات، رائعات قديرات إلى آخره، ولكن الأسباب واضحة.
1: إلى مقطع قادم ومنرجع للأستاذ باسم جمال ليلخص لنا ليوجز 46 سنة في التربية والتعليم.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: هاي قصة الأستاذ باسم جمال، لكن قصتنا قصة اليوم مع فادي زغيري في التلفزيون، تلفزيون مكان. تحياتي فادي، صباح الخير.
3: صباح الورد، يسعد الصباح.
1: عم نسمع قصة باسم جمال مع فرهبات الناصري.

0: كبير يعني لسنوات طويلة، وعم بلخص لنا كل ما فيها من تأثر كبير وانفعال. فادي، بتصور هاي اللحظات مرت عليك في العديد من الحلقات عندك في البرنامج.
1: طبعا أول شيء بدي أحيي الأستاذ باسم طبعا، وإحنا يمكن هيك حلتنا اليوم مش بعيدة عن التربية والتعليم.
0: كيف؟
1: إنه ضيفة الحلقة اليوم مديرة التربية والتعليم العربي شيرين نطور حافي. اليوم عندنا حلقة جميلة جدا، مختلفة جدا، جريئة جدا نادر، وإحنا عم نحكي على أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، المنصب اللي كان لسنوات طويلة جدا حكرا على الرجال، وإحنا عنا بتعرف هيك زي أفكار نمطية إنه هاي وكأنه المناصب مفروض يكون رجل فيها عشان وكأنه هو اللي بيعرف يمسك زمام الأمور شوي أصح. بس بفكر إنه السيدة شيرين نطور حافي كسرت كل المعادلات وحكت على هذا الموضوع، حكت على أنه أول ما تبوأت هذا المنصب طلبوا منها أنه أنت مفروض تكوني صلبة، مفروض تكوني قاسية، ممنوع تبرزي مشاعرك أصلا عشان ما يؤخذ عليك وكأنه أو ما ينمسك عليك ممسك بالعامية. ولكن بفكر أنه شيرين أثبتت العكس. اليوم رح نخوض معها بتفاصيل عديدة، رح نتعرف على شيرين الطفلة، شيرين الأم، شيرين الإنسان، شيرين الزوجي، ومن ثم شيرين مديرة التعليم العربي وكأنه وما يتطلب هذا المنصب من مهام منا لشيرين. فاليوم بانتظاركم حلقة جميلة جدا.
0: أي ساعة ذكرنا فادي؟
1: اليوم بعد النشرة المسائية على قناة مكان، قصتي قصة مكملين. نعم. مع حوارات استثنائية مع ضيوف مميزين، وإن شاء الله عم نكون عند حسن ظن المشاهدين يا نادر.
0: وهاي باسم، الأستاذ باسم جمال معنا في هاي المداخلة. تفضل أستاذ باسم، اليوم مع شيرين حافي نطور حلقة استثنائية مع فادي الزغيري.
2: أولا بدي أقول له لفادي الزغيري أنه أنا معجب جدا في شخصه، في أدائه، في صوته الرخيم، في أسلوبه. أنا بسمعه، كنت كل يوم وأنا مروح من المدرسة في الساعات اللي هو ببث فيها في الراديو، فجدا أصر ببرامجه اللي كان يطرقها وبأسلوبه الرائع. هاي واحد. تنين،
1: شكرا.
2: بدي أقول عن الست شيرين حافي نطور، إنسانة رائعة بكل المقاييس. طبعا عملنا سوية في الحقل بمنصبها طبعا في وزارة المعارف، وأنا كمدير مدرسة التقينا في مناسبات عديدة واجتماعات ولقاءات. كل الشكر إلها وكل التقدير لشخصها الكريم.
0: شكرا فادي، يعني شو بدك أجمل من هيك ختم فيها المداخلة.
1: أنا بدي أحييه لأستاذ باسم، بدي أحييك أنت نادر دائما فعلا على يعني كمان هيك اختيارك لضيوفك، هاي الحوارات المهمة اللي هيك على الصبح كمان إحنا بنتصبح فيها ونسمع قصص ونسمع مواضيع مهمة. فبدي أحييك وأحيي أستاذ باسم. شكرا
0: شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا فادي، وبالنجاح اليوم طبعا بعد نشرة الأخبار.
1: قصة مع شيرين نطور حالي.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: هلا، باي باي.
0: قصة قصتك باسم جمال عم نسمعها بشكل أو بآخر. حكينا قصة الاي اي، الذكاء الاصطناعي، شو بدك تعمل بعد الذكاء الاصطناعي، وشو بدي يعمل زملائك اللي تركتهم في التربية والتعليم في عهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لما كانت المدرسة رمز للمعرفة، كان المعلم عنوان ومنارة يستضاء فيها للمعرفة، واليوم كبسة زر. أنا بتجيني كل التفاصيل.
2: ما ميز مدرستنا على مدى العصور إنها واكبت تطورات العصر وكانت سباقة أحيانا في ملاحقة هاي التطورات. والاي اي اليوم مع بالوتيرة السريعة اللي بتقدم فيها احنا مش عارف قديش ممكن نلحق لها، ولكن نعم نعمل على تطوير برامج في الاي اي. اذا كان على مستوى المعلمين دورة ودورات، أن الأستاذ إيهاب صبرة خبير في الاي اي مر دورة للمعلمين وما زلنا نضيف هاي الدورات لتقويتهن تهيئتهن، ثم الطلاب أنفسهن في برامج خاصة لإلهن. وإحنا من واكب البرامج تبعت وزارة المعارف، المفتش شفيع جمال في موضوع العلوم عنده كمان مسؤولية على هاي البرنامج، وإحنا بنحاول قدر
0: كله مدار جمال. أنا شايف بس نعم. هذا جمال عرعرة.
2: نعم هو جمال عرعرة بس يمكن قرايب في الأصل.
0: نعم كلنا في نهاية المطاف.
2: سلامات للأستاذ شفيع. نعم. للجميع طبعا. شماسنا المحترم المفتش جارس منصور على المدارس الكنسية،
0: تحياتي
2: بيبخلش علينا في البرامج وفي التوجيهات لكل الأمور هذه، وإن شاء الله أنه يكون في مواكبة ومتابعة.
0: المدرسة إشي مهم في حياة كل فرد منا، أهم التجارب تبنى هناك.
2: أكيد شخصية الإنسان تبنى هناك. يعني الشخصية، سألتنا قبل شوي يعني مين الطالب الناجح، في عنا طلاب ناجحين، في عنا أسماء لامعة على المستوى العالم كله، خريج المدرسة جوني
0: سروجي
2: اللي هو نائب رئيس شركة أبل،
0: اسم عالمي،
2: اسم عالمي، خريج مدرسة رهبات الناصرة، الكثيرون الكثيرون من الأطباء والمحامين ورجال المجتمع على جميع يعني آلاف عشرات الآلاف من الخريجين، ولكن الإنسان اللي بيقدر يتأقلم مع تطورات الظروف، اللي بيقدر يتأقلم مع التغيرات اللي بتحصل، هو هذا الإنسان راح ينجح.
0: بنص دقيقة، شو راح تعمل في التقاعد؟
2: بدي أحاول أشغل حالي في شيء يعني أول إشي يفيد، وتاني إشي ما يخليني في فراغ، وأنا إنسان بقدرش أكون فراغ للحظة. يعني 46 سنة ما حاولت أطلع لسنة
0: تقاعد واحدة ولا سنة إجازة عطلة
2: إجازة أو استكمال.
0: أستاذ باسم جمال، انبسطنا أنه استضفناكم في برنامج على الأجندة، بورك شكرا جزيلا، يعطيك العافية وكل احترام، شكرا لك على هذه المسيرة الطويلة، 46 سنة في التربية والتعليم، سنوات طويلة أيضا في الإدارة، بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون الاستمرارية كمان ناجعة وجميلة ومفيدة. روبي أوسنهولتز، أحمد عويسات، رانيا رشيد أبو نمر، ونادر أبو تامر، معك عدة ثواني.
2: بدي أشكرك أستاذ نادر على دعوتي واستضافتي، وبدي أتمنى لأبنائك أحبائي كل التوفيق والنجاح في حياتهم.
0: بورك تبورك، شكرا جزيلا أستاذ باسم،
2: شكرا لك.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة خليك أول واحد BYD.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة.
7: ابني جنني بده أجيب له لعبي وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
7: لا، ليش خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
9: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض مخزناشوك.

0: عناوين الساعة من مكان. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تتمكن من بناء سلاح نووي حتى بعد سنتين أو ثلاث. رئيس الوزراء اللبناني أكد أن بلاده اتخذت قرارات مصرية بشأن حصرية السلاح بيدها وأنها ماضية في تنفيذها. عائلات المواطنين الإسرائيليين الثلاثة من النقب المعتقلين في مصر تتوجه بطلب إضافي إلى وزارة الخارجية بشأنهم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. العاشرة في أورشليم القدس. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده هدمت المواقع النووية الثلاثة لإيران وإن الأخيرة لن تتمكن من بناء سلاح نووي غدا أو بعد 6 أشهر أو حتى بعد 2 أو 3 سنين. وفي حديث مع قناة نيوز ماكس أشار إلى أن طهران ردت بإطلاق النار على سفن تجارية مما يرفع أسعار الوقود، وإذا هددت التجارة العالمية فسنفعل كل ما باستطاعتنا لمنع ذلك. تطرق رئيس وزراء لبنان نواف سلام إلى قضية حصر السلاح بيد الدولة وقال اتخذنا قرارات مصيرية ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح وهو أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها وأن يكون قرار الحرب والسلم بيدها وحدها. وخلال لقاء مع الجالية اللبنانية في نيويورك أوضح سلام أن بيروت تعمل بالتوازي على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت عودة أهل الجنوب وإطلاق مسار إعادة الإعمار. في اليمن أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بمقتل 6 أشخاص بينهم طفلان وامرأة إثر غارات جوية سعودية على مديرية المخل المطلة على البحر الأحمر. توجهت عائلات المواطنين البدو الثلاثة بلال مسعودين الوليدي وبلال الأفشق وأحمد الدوجي المعتقلين في مصر منذ نصف عام، توجهت إلى وزارة الخارجية في أورشليم القدس مرة أخرى بطلب أن تمارس إسرائيل الوسائل الدبلوماسية التي بحوزتها لتلقي معلومات بشأنهم. وقد تبلغت العائلات من السلطات المصرية بأن الخلفية تتعلق بأمن الدولة. وقال محامي العائلات مطلق بدران في حديث لإذاعتنا إن العائلات تعيش حالة من عدم اليقين منذ شهور وتتوقع من إسرائيل أن تقف إلى جانب مواطنيها حتى إذا كان وراء الحدود. وقد أكدت وزارة الخارجية أمس أنها تتابع الموضوع ولم تدلي بتفاصيل أوفى. في المغار ضبطت الشرطة نهاية الأسبوع الماضي وسائل قتالية منها رشاش كارلو وذخيرة وقنبلة يدوية مخبأة في اسطبل خيول. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المضبوطات نقلت إلى مختبر التشخيص الجنائي. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل صباح اليوم سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلاتها، وتبقى درجة الحرارة دون تغير يذكر حتى الجمعة المقبل على الأقل. وهذه درجة الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 28، تل أبيب 30، حيفا 29، الناصرة والجولان 32، وفي بئر السبع تصل إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج مريا وعرين

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عريني بسول. سوري على صوتي بس
0: مريضة. سلامتك.
1: الله يسلمك.
0: بس شكرا مني ومن المستمعين انك على رغم المرضى اجيتي. على رغم الجو.
1: ايش دا اعمل يعني؟ لا مش هخليك لحالك.
0: لا برافو.
1: واليوم احسن.
0: احسن
1: كثير
0: يعني قضيتيها اسا بالفرصه اللونج ويك اند جمعه سبت احد اثنين.
1: قد ما كنت مبسوطه انه عندي لونج ويك اند. يا لما حكيت مع رانيا بقولها انه انا مريضه بتقولي صبوكي بالعين. قد ما نقيت
0: تحلفتي للكم من يوم
1: فصفيت من يوم السبت انا بالبيت.
0: صراحه انا من يوم الجمعه بالبيت ما مرضتش بس نفسيتي تعبت. لا لا لا مش ملائم لإلي. أنا آخر مرة هيك بيكون لونج ويكند. مش مهم شو بتكون المناسبة لما الأولاد فرصة والدنيا كلها فرصة.
1: عارين
0: مع إنه شفت صور من طابة
1: بقدر أقولك
0: كل إشي. العالم هناك كنتش بروح لهناك
1: ما كنتش لأكون. بقدر أقولك إشي
0: بينفع تقولي لي إشياء بدون ما تستأذني احكي.
1: لا بحب استاذن. بعد من الجيل كان استاذ باسم هون قبل ان احنا جيل
0: بيستأذن
1: استعلمنا نستأذن ونعطي لكل شيء
0: محله.
1: الاشياء هي حسب اختيارات.
0: نعم
1: كلياتها اختيارات. نحن بنختار شو نعمل وكيف نعمل الشغلات. اسا ما بنقدرش نقول الاشياء بتفرض علينا لانه بالاخر كمان اذا فرضت نقول هذا اختيار يعني كمان
0: فرضت.
1: لا في كتير اشياء فرضت مريم. سوري بقدرش متأسفة بدي راحتي بدي أموري بدي أشغالي بدي البريك تبعي ومش أضيف على حالي كمان وكمان وكمان. هذا اختيار
0: صراحة مريم. في كتير شغلات تفرض يعني
1: بس اختيار أقول لا كمان أعرف أقول لا بقدرش.
0: مش دايما بتقولي لا ومرات بتفكر إنه الإشي بركي أحلى لغيرك وأنسب لغيرك وبتمشي وبتكش كل وقت اللي شو بقولوا لك بتكش كل وقت تحطي عصاي بالعجل بدك إياها تتحال وبالآخر تتحال عليكي.
1: الحياة بتمشيش هيك حياتي. عشان أنت تقدر توقفي بالمهام وتقدر تحوي الكل وتاخدي كل المسؤولية لازم لك راحتك. عشان تكون عندك راحتك لازم تقولي لا مرات.
0: بدكيش تزعلي وبدك تمشي
1: وزعلتي وما صارش إشي ويزعلوا أحسابك أنت.
0: أنا كتير ناقصني عن جد مريا من اللونج ويكند اللي إسه صار معي. كتير ناقصني أنانية وأعرف أكتر أفكر
1: اختيارك.
0: بمصلحتك
1: اختيارك
0: كتير.
1: ده أقولك إيش أنت بتفكري بمصلحتك بهيك أنك أنت جيبي وتريحي غيرك وهي مصلحتك. هون الغلط. أوكي. اختيارات.
0: واو. المهم بطاريتي فاضي. سبقولك أعطيني شوي الشاحن أشحن طاقات لنفسي وأشحن التليفون.
1: اختياراتك هاي مسؤوليتك كانت أنك أنت ما عبتيش التليفون قبل البرنامج.
0: إسا أنا جاي فش طاقات نفسية وفش شحن يعني بالتليفون.
1: مزبوط.
0: فبجي بقولك ماريا لو سمحتي تعطيني شوي. الإشي اللي كان مضحك مبكي مضحك ومبكي نفس اللحظة تقولي لي لا بقدرش أتنازل عن الشاحن تبعي فش فيه بالمرة.
1: ده أقولك إشي.
0: بسألك قدين نسبي فيه. بتقولي لي 33 فاضي على الآخر. ضحكتني الموضوع لأن أنا عندي 33 يعني فل.
1: لا فقديش الاشي نسبي. تعالي نسأل ايش وصلك انه لواحد بالمية. بعدين انا لما اجيت لهون اجيت
0: مع الشاحن.
1: مع الشاحن يعني كان عندي انه انا عارفة انه 33 فانا جبت الشاحن عشان اعبيه. وين شاحنك؟
0: اوكي اسا هذا الاشي.
1: لا قولي لي جاوبيني وين شاحنك.
0: بدي اجاوبك. هذا الاشي عم بربطه احنا مع الافتتاحية اليوم على اللونج ويك اند والتعب اللي كان بانه الشاحن تبعنا بالتليفون بيحكي كتير عننا ولا مرة عرفت أربط الشغلات. أنا إسا على 7% ضاوي أحمر. أغلب الوقت على 7% وضاوي أحمر.
1: ليه؟
0: أغلب الوقت على 1%.
1: ليه بتوصلي حالك لهذا المحل؟
0: هذا كتير بفكر إنه بيعكس شو أنا ومين أنا وإيش طاقاتي.
1: ما دي للتفكير
0: كل الوقت على السبير. حتى السيارة البنزين على السبير.
1: تتوقع تتعلميش دروس. هاي المشكلة بضحكش الإشي الصراحة.
0: قديه بدك تضلك على آخر نفس يا عرين.
1: بس انت مخلي حالك على آخر نفس عرين. هاي انت عاملة الإشي لنفسك.
0: أنا متأكدة بس الإشي مش دايما بتكوني محوقة عليه.
1: لا محوقة عليه. انت شايف وصلت عندك برنامج إسا صح؟ وعندك أولاد بالمدرسة.
0: رح يضل مضوي.
1: استني طيب. عندك أولاد بالمدرسة لأنت كتير تتعامل وعندك
0: لازم
1: مسؤولياتك ومسؤولياتك. فانت عارفه انه عندك مسؤولياتك وفايتي على برنامج اللي هو مدته ساعتين. بدك تتواصلي مع الدنيا. هذا ايش بقول انه انت من المفروض تعملي.
0: انا بدي اقول لك شغلي. تخطيط اللي انت
1: تبريرات.
0: تخطيط اللي انت عم بتقوليه كتير صح. انا دايما عن جد انا مش عم ببرر نفسي بس بدي افسر لك التعب اللي انا عم بمر فيه.
1: بس انت مخلي حالك تتعبي.
0: ما هين بعرف انا بعرف ماخدي مسؤوليه. افهميني ماخدي مسؤوليه تماما.
1: وين الاكت
0: اللي بدي اقول لك اياه؟ انه ولا مره بطفي او اذا بطفي بطفي لشوي وقت. الاشي انه انت بتضلك على اعصابك انه انت بدون ريزيرف انت بدون بطاريه انت بدون فبتصيري طب الدنيا الصبح بيجي بيسألني شريكي الدنيا الصبح مش كان مفروض كل الليل تشحني؟
1: مزبوط.
0: هذا السؤال اللي ولا بعرف أجاوب عليه. عم تسألوني أسئلة كتير صعبة.
1: لا لا لا هاي أسئلة لإلك لنفسك. نحن بنسألكيش أنت أنت متعب حالك.
0: انت انا بدي من الناس
1: انت متعب حالك وبتشكي كمان.
0: بشكي طبعا
1: فاهمي بس متعب حالك. طب انا مالي
0: لا دراما.
1: وشريكك ماله؟
0: اللي أقول أنا دا أقوله إنه كتير ناس اليوم ما فيهاش طاقة وبتضل تساعد وتعطي بصفر طاقة. كتير ناس اليوم بدون شاحن ومش عم تشحنوا ولا مرة بتكون. وفي أشخاص وفي كتير أشخاص كل وقت 100% لو نزل الشاحن عنده على 99 دغري بتروح بتشحن. فإحنا اليوم على منسوب الطاقة بعد اللونج ويك اند.
1: نحن اليوم مش بالضبط هذا موضوعنا بس هو جزء لا يتجزأ من موضوعنا.
0: فممكن كمان ندخل الشغلات والعفوية اللي بيناتنا. 072-335-5993 مين بتضل بطاريته فاضي بالتليفون ومين بتضل على آخر شوي بنزين اللي بيبقوا بالسيارة ومين بتضل بدون طاقة وبيضل يساعد ويعطي من حاله؟ مين كتار زيه ولا مش كتير؟
1: أو في ناس زي اللي بنتبهوا للشغلات وللتفاصيل بس بسمحوش لنفسهم يعني وإذا صارت بشحنوا طاقات قبل ما يوقعوا لأنه إذا وقعوا فيش حدا يرفعهم.

0: مستحيلة صاروا يبعتولك ويشحنوك طاقات.
1: إيه أحلى صباح لعائلة التاني، عائلة درباس ولريم. إيه عم تبعت، بعتت لي على الشخص. أحلى وأشحن طاقات إيجابية إلك مريوش، أحلى النهار.
0: قولي لها لريم تشحني أنا مش بس أنت.
1: ريم ريم تطلب المساعدة.
0: أنت عندك كتير، أنت دايما عندك.
1: لا أنا مش أنا بعرف مين أجمع حوالي ويشحن لي طاقاتي. مش يستنفذ لي إياها. مين ببعث لنا؟ يعني أنت أنتوا راجعين أنتوا؟ بعرفش اليوم رجعنا.
0: يمكن كانوا يستنونا مبارح وقبله. معاكو حق ريعنا رجعنا. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل اللي معنا بالبيت بالشغل بالسيارة أو بالطريق أو من محل لمحل، فإحنا معاكو لحد الساعة 12. إيانا رجعنا. ساعتين جداد معنا اليوم.
1: ساعتين جداد.
0: جبتي معك القهوة؟
1: جبت معي الشاي لأني مريضة، عم بشربها القهوة بالفترة الأخيرة. والقهوة والشاي بالنسبة لي بهالساعة مش تفصيل، هي ضرورة لاستمرار الحياة بشكل طبيعي. يعني واحدة من الأشياء اللي بتشحنك كمان.
0: أنا ما عنديش لا هاي ولا هاي، يمكن كنت بحاجة لقهوة ولا شاي. طيب يلا بلشنا نركب البازل. فبالأول لازم نجيب الشاحن معنا، القهوة والشاي.
1: القهوة والشاي أو الشاي البارد أو الماء، إيش بدك؟
0: على فكرة بهاي الساعة في كتير ناس يمكن صارت بالكاس التاني تبعتها. ماتشا
1: يمكن، بعرفش أي إيش اللي هو بيشحن لكم طاقات.
0: أوكي.
1: أبوي أعطاني آخر الأسبوع أشرب كتير كوبش قرنفل. ساعد.
0: هاي الطريقة اللي فيها هو بيعالجك علاج طبيعي.
1: بالضبط. وفي ناس يمكن صاروا من زمان طبعا بالكاس التاني التالت الرابعة الخامسة، وهدول سبقونا بالحياة اليوم. نحنا أنا وعرين وعرين وأنا
0: مريا وعرين وعرين ومريا،
1: زي ما قلنا من قبل
0: لحد الساعة 12.
1: فيسعد صباحكم.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، راني رشيد أبو نمر بالإنتاج، ريتا نادر تيودوري بالراديو المتلفز، خين دهان بالهندسة الصوتية. أحلى تحية إلك مريا دبينا
1: وإلك عرين بسول.
0: مريا
1: نعم،
0: وين يتصلولك يبعتولك؟
1: 0509-7132-1. وصاروا بعتين زي ما قلت، كنت مشغولة شوي، أو يرنولنا يتصلونا 0723355993.

0: إذا بدنا نلاقي هيك خيط للحلقة اليوم فيمكن كلمة واحدة بس هيك بتلخص كله هذا
1: هي التغيير.
0: ليش؟
1: لأنه إذا منطلع على آخر 5 سنين تقريبا كل شيء حوالينا تغير بطريقة أو بأخرى.
0: صح.
1: وبسرعة بسرعة
0: عن جد
1: إشي غريب يعني
0: هدول 5 سنين
1: طريقة شغلنا التكنولوجيا الـ AI المساعد والمرافق علاقتنا بالسوشيال ميديا حتى المهن ومين منعتبره مشهور ومؤثر.
0: فبالساعة الأولى بدنا نوقف عند واحدة من الصناعات اللي كبرت
1: كبرت
0: وكبرتنا كمان تقريبا هيك قدام عيوننا إحنا منتبهين لإلها أو مش منتبهين لإلها بس هي صناعة المحتوى. صناعة المحتوى اللي صار لقب جديد عم بيرافق ومش عن جد عارفي أنا ألاقي له قالب يعني بعرفش يمكن تعودت إنه لكل إشي لازم يكون فيه قالب لكل شيء فيه يكون عنوان فئة معينة ففجأة لما إجيتنا نحكي عنا فلما أجي إيك حكيت معاك بقولك شو صناعة محتوى كل واحد صار يسمي حاله صانع محتوى
1: أو مؤثر بلاش نحكي عن المؤثرين
0: بس يعني محتوى شو المحتوى اللي عم تسمعه انت
1: مش عارفة
0: انه عم تفرجيني يومياتك انه عم بشوف
1: شو بتفرق معي اذا الواحد انا برافق حدا من الصبح لما بشرب قهوته يعني
0: لا حلو لا حلو يعني تمام
1: لا
0: ممكن.
1: لا بس ليه
0: ما حدا جابرك
1: بس ليه
0: ما حدا جابرك
1: لا تمام بس ايش الفكرة لما انا بعمل هيك
0: في كتير بيسلوني تمام
1: لا بس ايش الفكرة لما انا بدي اجي اعمل محتوى ليه انا بدي الناس يشوفوا ايش انا بعمل من الصبح
0: لا هذا اللي اقول لك اياه انه انا ليه؟ بشوف يومياتك وانت بتسليني وعيلتك فرفوشه ومقاطع لذيذه هذا شيء وانك انت صنعتي لي محتوى هذا شيء ثاني محتوى بعرفش يعني احنا مش فاهمين المحتوى صح يمكن هذا اليوميات هو محتوى
1: لا يمكن هو محتوى بلحظة انت بس مش نحن مش خبيرات بالموضوع اصلا تاني شوف
0: فهي الساعة الاولى بعد شوي رح نفهم
1: نفكفك المصطلحات هاي ونفهمها اكثر
0: وبالساعة الثانية شو عنا
1: رح نطلع لعالم الشغل والمصالح والمؤسسات اذا كل الواقع تغير هل طريقة الادارة والتنظيم والتخطيط تغيرت معه
0: اكيد لا
1: بدنا نشوف مع ضيوفنا اليوم ايش
0: فهيك بدنا نتساءل معكم السؤال اللي ممكن هيك يضل معنا اليوم العالم يتغير وكيف ممكن احنا نلائم حالنا لإله
1: او نلحق عليه
0: على هذا التغيير 072-33-55993 اتصلوا شاركونا او
1: 050-970-1321 ووصلت الرسائل على فكرة
0: بعد شوي رح نقرأ الرسائل في اتصالات ألو صباح الخير
2: صباحكين معطر بعطري الورد
0: أهلا وسهلا يا رائدة
2: صباح بجمال الورد
1: أهلا يا رائدة
2: ألا ويحبل لنا من الله لطفا وفرحا يفوق كل أمنياتنا سلامتك ماريا سلامتك
1: الله يسلمك مسموع لا إن مرشحة
2: أجر وعافية مرشحة بس ما شاء الله صوتك حلو أنت مرشحة كمان
1: تسلامي
2: شو يا رائدة اسمع بالنسبة للي قلته الصبح إنه الواحد بيكون حريص ويدار باله وإشياء إحنا الجيل الطفرة اللي هو بين 46 و64 بتلاقينا بندير بالنا الأجيال هاي لا يعني بيخلي كل شيء على الدقيقة 60 يعني ما
0: تعرفي رائدة هيك لما تشرح الشغلات هيك لما تشرح الشغلات شوي بتخففي عني مسؤولية لأنه في جيل
2: هيك
1: بس هذا مبرر تعطيك وين مسؤوليتك لا تخفف علي المسؤوليه لازم تاخذي على حالك
0: لا لا لا لا بشوي بيهون علي انه هذا جيل هذا مش بس
1: انت مش جيل
2: الجيل معظمه هيك ماريا الجيل معظمه هيك الجيل
1: تلاقيهم لا لا لا رائدة انا مش مع احنا كل الوقت بنعطي تبريرات للجيل اسا مزبوط الجيل اتطور وفات
0: صراع
1: فات يعني جيل عارين فات الانترنت اوكي جينا نحن بعد ما كانش في انترنت انا شوي جيل اللي بعدك بس يعني انا كمان اليوم مع الانترنت وانا كمان اليوم مع السوشيال ميديا اوكي وانا متابعه ومرافقه وماشي مع السرعه بصراحه بحكيها بس اخذ المسؤوليه على حالي
2: ما احنا مؤسسين مظبوط
1: بس المشكلة يا رائدة
2: الله يعينهم كتير شغلات ضايعوها
1: بس نحن أهلهن لهذا الجيل
0: ارشدونا
1: بس نحن أهلهن مفروض انه نحن علمناهن وارشدناهن
0: بس في شغلات تأثيرات خارجية
2: بس المؤثرات كبيرة كتير يعني فوق ما هم يتحملوا
0: مش حجاز هذا واقع هذا واقع انت عايش بهوريكان
2: حلو فيش قيود فيش حدود
0: بس ما تأسستش زيك ما كانش عندي هاي الأسس زيك
2: بالضبط
1: ليه
0: ما كانش
2: القواعد الأساسية
0: هم إجي أنا إجيت على عاصفي، أنت إجيتي وكان الدنيا مشمسي.
1: لا
2: تمام. من وين مكان بلاقوا إيش يبغى يغيرهم، من وين مكان في عندهم تغييرات، من وين
0: كان غائم جزئيا أوكي، كانش ماطر.
1: طيب أوكي،
0: شكرا رائدة، يعطيك العافية.
2: شكرا حبيباتي، يعطيك العافية.
0: شكرا، باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو،
0: هلا مين؟
3: صباح الخير.
0: صباح القرنفل.
3: بدنا نروق. لا
0: بدنا نروق أكيد.
1: مين معنا؟
3: وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول،
0: مش دايما.
1: مين معنا هنا عم يضحك؟
3: الفراشات، الفراشات رجعوا للإذاعة بعد غياب يومين.
0: عم تعطي كتير رموز، بس ماريا مرشحة وشوي مسكرين دينيها.
1: الصوت
3: سلامتها، فيها شاي وحامض.
0: من مين هقول لها، بس مين اللي قلقان عليها؟ أبو فادي؟
3: من أبو فادي. من
0: أبو فادي
1: شكرا
3: أبو فادي، كل إحنا قلقانين عليها. بدنا نروح، بدكم تعطوني من وقتكم شوي عشان
0: ما عندناش كثير. يلا حاول، يلا كمان
3: أحاول. الصباح هو البداية الجديدة التي تتجدد معها الأمال والأمنيات. صباح جديد يشرق بالأمل ليمسح بضوئه متاعب الأمس ويفتح لنا أبوابا من الخير والبركة. كل صباح هو فرصة ثانية وهبنا إياها الله لنصنع حياة أفضل. تبتسم مستقبل يومك برضا.
0: محلى الكلام أبو فادي.
3: تفاءل مع كل شروق لحظة.
0: أيوة معك.
3: فما أحزنك بالأمس قد يمحوه جمال اليوم.
0: فرق.
3: والخبايا الجميلة تنتظر سعيك. هيك أنا خلصت هاي الكلمة الأولى يعني.
0: شكرا كتير أبو فادي على الكلام، رح يبقى معنا.
3: عفوا.
0: شكرا، يعطيك العافية.
3: عفوا.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: الله صباح النور.
0: هلا هلا يا عفاف، بزبط ما تصبحيش علينا يعني.
4: وماري بقول سلامتك.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
4: ايش الزلات صار؟ بلاش الخريف بلش.
0: طلعي انا لو مريضه مثلا بلبسش البلوز والجاكيت اللي لبسيته ماريا والسنسال. يعني رغم ان هي مريضه، شوفي كيف مغندره ولابسه كل الخزاني،
1: كل الخزاني. في اكثر من هيك بالخزاني.
4: كل الاحترام لماريا،
0: تشحن حاله طاقه
1: عفاف. هي جزء اللوك، جزء من الشحن
4: اكيد. تستاهل هيك لماريا، تحط البسيك. حلو كثير.
1: تسلمي، تسلمي.
0: شكرا، شكرا يا عفاف على اتصالك. باي باي حبيبتي، باي باي. فاصل اعلاني.
5: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: اوكي، من التغييرات اللي صارت قدام عيوننا تقريبا هيك كلياته اونلاين ولايف هي صناع المحتوى. زمان لما كنا نقول مشهور نفكر بممثل عمر الشريف،
1: لا ممثلين بلادنا الشريف. كمان
0: بس انا عم بفكر بهوليوود، انا عارفه كلينت ايستوود، عم بحكي على إشي حتى اسماء هدول تعرفونش، او بمطرب او بنجم هوليوود او السينما المصريه او لعيبه كرة قدم. اليوم ممكن شخص يبدا بتليفون من اوتو وبعد فتره يصير عنده مئات الاف او ملايين المتابعين، اعلانات داخل فريق عمل، وتاثير يمكن يفوق تاثير اسماء عرفناها من التلفزيون والسينما. مثلا واحده بتفوق الصبح امي ابو امي، واو
1: بحبها،
0: يعني بشي بتقومني، انا بحبها
1: بتقومني وبتشحنني طاقه.
0: بديش احكي على اكس واي زد يعني،
1: لا بس اني بحبهن جزء من حياتنا، بصبح فيهن، بمسي فيهن، بنام معه، يعني بيرافقوني، بغيروا لي مزاجي، بيسلوني. يمكن زمان كانوا يسلوكي مشاهير هوليوود، اليوم هن
0: لا. بتعرفي مين كان يسليني؟
1: مين كان
0: يسليني؟ المحتوى كان عن جد يسليني.
1: شو المحتوى قولي لي؟
0: الكتاب.
1: اوكي،
0: الكتاب
1: بعده موجود، خاصه الشايب هاي.
0: كيف امتى بتلحقي من تك تك تك تك تك تك تك تك تك لا تقري كتاب؟ امتى اخر مره قريتي كتاب؟
1: صح، وبالهيني بدون شك. الموضوع صار اكبر بكتير من مجرد فيديوهات على السوشيال ميديا. صح، بوافقك على الاخر ماريا، يعني هيك فتحت ابواب بيع تذاكر للنسخه الخامسه من قمه المليار المتابع، اللي عم نشوف كتير ناس بلشت تسافر لهناك.
0: لا بعد مش عم بتسافر،
1: وفي ناس عم بتجهز لها،
0: عم بتجهز، عم بيشتروا، فتحوا باب بيع تذاكر، لانه بين 8 ل 10 كانون الثاني 2027 رح يبدا
1: شهر واحد.
0: شهر واحد.
1: فصناع المحتوى عم بجهزوا حالا، عم بيطلعوا في شركات صارت تركب لإلها تيم، تعمل معاهن أجواء، في إسا تيم هيك مسافر وعم بيعمل يعني شغلات لصناعة المحتوى. فاليوم صار إلها اقتصاد كامل.
0: بس نحن عارينه، أنا بدنا نرجع للأساس ونفهم مين هو صانع المحتوى أصلا، شو الفرق بينه وبين المؤثر، وكيف بنبني حضور ناجح بعالم كل واحد فيه تقريبا قادر ينشر.
1: فاليوم معنا بالاستوديو عبد الله حصادية، صانع محتوى بيهتم بصناعة المحتوى الرقمية وإدارة الحضور على منصات التواصل، وبيقدم إرشادات لأصحاب المصالح والأفراد حول إدارة صفحتهن وصناعة المحتوى الأكثر تفاعليا. واو، لقب جديد نسبة،
0: شغلة جديدة يمكن، كمان
1: شغلة جديدة يمكن، يمكن كتير بحاجة لها أكثر من أي شغلة إحنا متعودين عليها. صباح الخير عبد الله، وأهلا وسهلا فيك اليوم بالاستوديو.
2: الله يسعدك، صباح الورد.
1: شو عبد الله، مين انتو؟
2: اولا انا مبسوط ان انا هون.
1: شكرا اكثر.
2: إيه، انا عبد الله، انا شاب عادي عمره 24 سنه. يمكن كان قبل 10 سنين او 15 سنه انه يجي شاب 24 سنه بزنس سوشيال ميديا تسويق، كان الاشي يمكن نسمعه شوي
1: نضحك،
2: ماله
1: نستهزئ،
2: بعدك اصبر،
0: بعدك شوي حبه حبه.
2: بس اليوم احنا دائما بحكي انه احنا جيل مستعجل، وانا من هذا الجيل، جيل السوشيال ميديا،
0: جيل زد.
2: بالضبط هيك. هسه انا باجي بحكي انه اليوم كل واحد بيقدر اليوم من تلفونه، زي ما انت حكيتي اليوم واحد، اي واحد من تلفونه من بيته، فيش حاجه يطلع من البيت. انا فيش عندي هسه كثير مكاتب، صار شو بس صف بعلم فيه مرة بالأسبوع وبس، باقي شغلي من بيتي، عندي غرفة اللي عاملها زي مكتب بالبيت وبشتغل من البيت.
1: عبدالله قديش عمرك؟
2: 24 سنة.
1: 24،
0: وهذا شغلك الأساسي منه أنت عايش؟
2: صح،
0: هذا هو شغلك؟
2: صح.
1: نعطي بس ملاحظة لكل هيك اللي عم بيشاهدونا على قناة مكان، في هيك خلل تقني مش عم بيقدروا يشاهدونا على قناة مكان، بنحاول نتغلب عليه وترجعوا وتشاهدونا. فمنكمل معك عبدالله، من غرفتك 24 سنة عم تشتغل، وهي مهنة بحد ذاتها.
2: أنا مهنتي مش صناعة محتوى.
0: إيش مهنتك؟
2: أنا مهنتي بعلم أصحاب المصالح إنه يصنعوا محتوى ويسوقوا حالهم بالسوشيال ميديا.
1: بنفع ما تكونش صانع محتوى وتساعد ناس تصنع محتوى؟
2: هذا الفرق بين تفكير تاع الناس. كثير ناس بتفرق بين صانع المحتوى لو كبزنس وبين بلوجر. أنا بحكيش عن البلوجر.
0: تعال فهمنا، نحن
1: مستمعين، احنا كلنا بالنسبة لنا هذا واحد.
0: أنا جيل إكس، أوف كتير قديم، عارين
1: أنا الميلينيال، وعم بجرب أحاول أفهم شو بدكم مني. جزء مني كتار موجودين على السوشيال ميديا، إذا أنا مش هناك بحس حالي وكأنه قطعني القطار. مين قال لهم أنا مجبورة أكون هناك؟ وليش لازم يكون عندي متابعين؟
0: ووضحنا المصطلحات من الأساس.
1: بلوجر.
2: تعال بلش ببلوجر. مين هو البلوجر؟ البلوجر هو الشخص اللي بيشارك حياته اليومية، بيشارك شغلات مضحكة بحياته، بيشارك يومياته خلينا نقول على شكل ديجيتالي، فيديوهات عن طريق المنصات الانستغرام، تيك توك، كل هالشغلات.
0: واللي بلش عن طريق اليوتيوب الأول صح؟
2: صح.
0: كل العائلات هاي اللي كانت تصور.
1: عبد الله بس قرب على المايك.
2: هذا الشخص شو الهدف تاعه؟ مشاهدات. كل ما أكثر مشاهدات كل ما كان الشخص ناجح أكثر، بيصير عنده متابعين أكثر وبيقدر يبيع منتجات لأشخاص ثاني. هنا بيجي الفرق. صاحب المصلحة اللي موجودة على السوشيال ميديا ومش هدفه مشاهدات كثير، يمكن يكون عنده 1000 شخص
0: أوكي.
2: ولكن السؤال كديش بيأثر؟ اللي بنقاس هنا كديش بيقدر يأثر؟ كيف بنقاس التأثير؟
0: كيف؟
2: مرة سألته حالكم؟
0: بيجي عنده أكثر بيشتروا.
2: لما حد يشتري من شخص شو بيكون عنده؟ بيكون عنده وجع، بيكون عنده إشي مذايق ومشكلة مثلا. مرة فكرت ليش الناس تشتري مثلا، حكيت عن الكتب. أي كتب الواحد بيشتري بالعادي؟
1: النفسية.
2: الكتب اللي عنده فيها مشاكل فيها وبده مساعدة.
0: مش شرط
1: أغلبها اليوم.
0: أنا بحب روايات رومانسية أو روايات بوليسية.
2: بحكيش عن، بحكيش عن الروايات، بحكي عن كتب اللي هي
0: كتب اللي هي تنمية ذاتية أو
1: صراحة كيف بده يطور من حاله.
2: بلاش كتب مثلا. رحت مرة على الجيم واشتركت مع شخص اللي بيدرب. ليش الناس بتشترك مع المدرب؟
0: ليه؟ عشان يدربها، يعلمها كيف تستعمل مظبوط الشغلات.
2: بس واحد جسمه بجنن. عنده تعرف هاي الحلم تاع الكوبيوت عضلات البطن. وجسمه بجنن. وكل هاي كل هالشغلات فيش عنده مشكله، بيروح بيدفع لشخص. صعب بس اذا عنده مشكله. نفس الشيء بالسوشيال ميديا. انا باجي بقول انه السوشيال ميديا بتنقص بالتأثير.
1: احنا رجعنا وصاروا عم بيشوفوك كمان عبد الله على شاشه مكان، فبدي تكون قريب للكاميرا.
2: مرحبا جميعا.
0: بدك هيك
2: اكثر
0: تكون الكاميرا. ما تطلعش.
1: احنا معك.
2: فاذا بنيجي نقول انه الاشي بنقص قديش انا باثر، يعني قديش بيجي عندي زباين بيشتركوا بالخدمة اللي أنا بقدمها وبساعدهم يحلوا المشكلة اللي عندهم. بالآخر أنا بآمن أنه صاحب المصلحة هو الشخص اللي بيساعد الناس بعيدا عن المصاري، بعيدا عن كل إشي. لما صاحب المصلحة
1: بده مصلحتي
2: بالزبط. ما إذا صاحب المصلحة بيجي بيفكر بس بالمصاري بحياته ما بينجح، بس إذا بيفكر كيف بيقدر يساعد الناس، كيف كل يوم بصحى الصبح وبتذكر الناس اللي ساعدها بيقدر يكمل. بالآخر شو البزنس؟ بمرك كثير مشاكل بالحياة، مشاكل مع الضريبة، مشاكل مع المصاري، مشاكل بالتسويق. بزنس هو عبارة عن مشاكل بنحلها. إذا ما كانش عندك هذا الدافع القوي اللي جواك إنك أنت أنا رايح أساعد.
0: اوكي، نحن عندنا المصلحه، نحن بدنا نقسم الشغلات حبه حبه.
1: بلوجر.
0: بلوجر فهمنا.
1: صانع المحتوى اللي بحاجه عشان يقدر،
0: صاحب المصلحه ممكن يكون صانع محتوى
1: عشان يقدر يساعد حاله وينجح لازم يكون
0: صانع محتوى.
2: صانع محتوى اللي هو مؤثر ايجابي.
1: اوكي.
0: وفي المؤثر، يعني
2: المؤثر هو نفسه المؤثر الايجابي لصانع المحتوى، بيقدر يكون صاحب بزنس وبيقدر يكون مش عنده بزنس بس بيعمل محتوى اللي هو بيأثر بمعنى ايجابي، مش بشارك بس حياتي اليوميه، بقدر يشارك بس ولكن بتشوف انه المحتوى ذو
0: يعني
2: قيمه.
0: مش مؤثر.
2: لا انا بشوفوش مؤثر.
0: اوكي اوكي
1: اوكي. وفي كتير ناس اللي طلعت وصار كانت بلوجريت وصارت صانعة محتوى، ومن صناعة المحتوى والتأثير وكونها بلوجر وبتعطيك يوميات وكل هاد بدخل ببعضه، قالك ليش ما اكونش صاحب صاحب مصلحة؟
2: صح.
1: وليش ما اخدش دعايات وليش ما اخدش اعلانات؟ واجا اخذ محل كتير ناس. صح. اللي بتعيد حالها مشهورة اليوم هي اكتر منها مشهورة.
0: بس انا ليش لازم اتابع؟ سؤالي عن جد.
2: البلوجر ولا صانع المحتوى المؤثر؟
0: التنين.
2: في كثير فرق. البلوج زمان كنا نحضر التلفزيون. اليوم ما بتحضر اليوم تلفزيون. ولكن جيل اليوم تنتبه قديش انه بحضرش التلفزيون. اذا بده يحضر يحضر على نتفليكس، شاهد شغلات اللي هو بيختارها، اما مش بيقعد بحضر قنوات بتابع.
0: اوكي.
2: تحولت المشاهدات او تحولت قصة التسلية من تلفزيون لتلفون، من ممثلين ومسلسلات لبلوجرم. كثير ناس بتتابع حياة البلوجرم لأنها بتتسلى.
1: يعني مثلا شو المحتوى اللي اكتسبتيه من جميل وهناء؟ شو المحتوى اللي اكتسبتي من علاوة؟ شو المحتوى اللي اكتسبتي؟ مثلا كان في مسلسلات وبرامج وشغلات اللي تسلي، مش عن جد كانت فيها عمق ومحتوى، بس كانت تمشي وكانت الناس كلها تجتمع حسب على هاي الشاشة المربعة ويقضوا وقت.
0: اوكي، يعني هدول هن اللي
1: بديل
0: بدلوا
2: تسليم 2026 البديل، صح؟
0: لانه هن سريعين اكتر، لانه بدل حلقة 45 دقيقة و50 دقيقة
1: تليفوني بايدي كمان.
2: في شغلة اهم من سيناها،
0: ايش؟
2: انه الانسان بحب الانسان، احنا هنا بنتقرب لحياتهم الشخصيه، بنشوف الشغلات اللي بنشوفها في المسلسلات، صح؟
0: بس بصيرش الاشي زي كيف بقولوها فوير، اللي بتلصص تلصص على حياه غيري.
1: ما هني بيعرفوا شو يعطوكي كمان.
2: احنا كلنا فضليين طبيعتنا كبشر.
0: اوكي، فهذا بقربنا منهن.
2: لما يعني تشوف الشخص اللي هو مثلا عنده كثير مشاهدات، كلش عندك لو 1% فضول شو بيعمل بخلف الكواليس بحياته.
0: اوكي، بس السؤال اذا هذا حقيقي،
1: هذا اللي بيشوشنا، انه هني بيختاروا شو يشاركونا، احنا بنفكر انه هي حياتنا. الالجوريتم قبل ما يشتغل بالانستغرام بيشتغل براسنا انه كانه الحياه ورديه والسما زهريه وياهن مبسوطين ومكيفين وبيعملوا مصاري وبيسافروا وبكلوا وبيشربوا، بس خلف الكواليس مش عن جد هي حياتهم.
2: وعشان هيك لما سالتيني هل بتعتبر البلوجر مؤثر، حكيت لك لا. المؤثر هو اللي بيجي بحط قيمة نوعا ما لحياتك.
0: بس كل يعني طلع، أنا صادفت إشي رح أفوت على قصة، كان في قصة إشي كبير، واحدة اسمها ضحى تونسية اللي طلعت سياحة
1: وانتقدوها
0: لحريصة بلبنان اللي
1: حكتها باسم غلط.
0: هي مش بس حكتها باسم غلط، كأنه استهزأت من المحل. هاي مؤثرة واخدت جائزة مش من زمان، من أفضل المؤثرات.
1: كثير ناس سألت على فكرة على السوشيال ميديا بصفتها مين أخدت،
2: يعني هذا اللي أنا بحكيه.
1: واليوم إحنا كتير بنسأل عن
0: هي مؤثرة وعندها محتوى، بعرفش إيش
2: شو المحتوى تاعها،
0: مش عارفة.
2: فوت على صفحتها إذا بتستفيدي إشي واحد بحكي لك إنها مؤثرة، بس فوت على صفحتها بتلاقي ترندات موسيقى.
0: بس ما هني هدول المؤثرين اليوم؟
2: لا، هذا اللي أنا بحكيه،
1: هدول بلوجرز.
2: بلوجر
0: هدول بلوجرز. لا، عطوها بس جائزة على أساس إنها مؤثرة.
1: تقدر تعطينا مثال لحدا اللي هو صانع محتوى أثر عليك واليوم هو مؤثر موجود وعم بيأثر على ناس؟
2: طب أنا بدي أحكي لك شغلة واحدة، أنا تغيرت حياتي بسبب فيديو واحد. أنا كنت بمسار معين،
0: أوكي،
2: وغيرت كل إشي بحياتي بسبب فيديو واحد وبسبب صانع محتوى واحد.
0: وهو مستر بيست؟
2: لا. مستر بيست شو هو؟ حسب
0: بلوجر، لازم
2: بلوجر،
1: بلوجر صح.
0: بس طلع ده مؤثر على جيل كامل.

0: شغلات حسيتها غريبة وهو يشرح الكتاب. بس مش مهم كدش المعلومات هاي أو شو هي المعلومات، بس الأثر علي شو كان بعدها. للمثال أصغر أثر كان علي إنه بعدها صرت أقرأ كتب.
1: شجعك تقرأ كتب
0: بالزبط، ولما تقرأ كتب
2: حسك
0: بالزبط، ولما تقرأ كتب أنت بتتعرف على عالم جديد. تتعرفي، تخيلي بن آدم اللي مثلا ناجح، عمل شغلات كثير كبيرة بحياته، سنين هو يشتغل بمجال معين، بيجي بيلخص معلوماته كلها بكتاب واحد. تقعدي مع ناس كثير مشهورة عن طريق الكتاب، تقعدي مع ناس كثير أثرت بالحياة، تسمع أفكارهم عن طريق الكتاب. كداش غير أفكاري فيديو واحد. طب كيف لو في 1000 صانع محتوى
1: زيه؟
0: بدل ما يكون واحد، وكيف لو يكون بدل الفيديو 10,000 فيديو؟ كداش كمية الأثر؟
2: اليوم أغلب الموجودين عندك على السوشيال ميديا هني صانعي محتوى مش بلوجرز.
0: صح، وأنا بالورش اللي بعمله لأصحاب المصالح يورشي لأصحاب مصالح مش لبلوجر، نادر ما يفوت معي بلوجر.
1: اللي لوين بدهم يوصلوا؟
0: اللي بدهم يوصلوا يوصلوا رسالتهم بالسوشيال ميديا بالآخر،
1: عشان إحنا يقدروا يبيعوا بالآخر.
0: صح، بالآخر إحنا بشر.
2: أوكي. كل عنا محتوى
0: بالزود. يعني إذا أنا بدي أجي أعمل محتوى بدون ما يكون إلي مردود راح يكون صعب أكمل، لأنه المحتوى بكلف مصاري. إن كان
1: شو بكلف فيه؟
0: إن كان بدك تجيب حدا يعمل لك إياته، أو إن كان وقتك إذا فيش
2: الوقت ومصاري.
0: صح، بعتبر مصاري. لما أنا باجي على الشغل شو بدفع أنا هنا؟ بدفع على ساعات شغل اللي هي سعرها مصاري، معناها أنا شو بدفع؟ بدفع وقت.
1: واو، قد عمرك؟
0: 24.
2: بيجوا أصحاب المصالح، أنا إسا عندي مثلا إجا أعطينا نموذج. أعطينا نموذج لصاحب مصلحة إجا لعندك قال لك اسمع أنا عندي محتوى مش عارف أدخل هذا العالم، وكتير أشخاص قرايب لإلي مستشار قروض وا مش عارفين يخترقوا هذا الحاجز اللي يجوا يكونوا جزء من هذا العالم. إذا أنا مش غاد أنا مش موجود. والصراحة هاد حقيقي، اليوم أغلب الناس عم ننكشف لإلها والضيوفنا من هاي الشاشة الصغيرة. فكيف صاحب محتوى صاحب مصلحة بده يقول لك أنا بدي أدخل، أنا عندي محتوى، أنا عندي مصلحة، أنا عندي شو أفيد، كيف ممكن أفوت هذا العالم؟
0: هسه بدي احكي لك شغلي،
1: مش حاعطيك هسه كل اسرار عبد الله.
0: مش هيك القصه، بدي احكي لك شغلي بس كثير صغيره. لما انا فتحت البزنس هذا جيت قلت نفس، سالت حالي نفس هذا السؤال سالتك اياه قبل شوي، هذا صانع محتوى هذا فيديو واحد، كيف لو في 1000 فليش ما يكون 1000؟
1: اوكي،
0: فهون انطلق هاي المشروع انه اجي اقول تمام انا بدي اساعد الناس تيجي تصنع محتوى مؤثر، وعشان اتاكد انه محتوى مؤثر بدي اساعد اصحاب مصالح، لانه اصحاب المصالح كل واحد بيساعد الناس بمجاله. يعني دكتور الاسنان شو رسالته؟ بعيدا عن المصاري،
1: نعرف كيف نعالج تمنا. مظبوط،
0: ممتاز. نفس الشيء المدرب الرياضي،
2: ما تيجيش تسوق شو عندك علاجات، تعال قول قديش مهم الحفاظ على الاسنان.
0: وانا دائما باجي بقول
1: ذكي،
0: وأنا دائما باجي بقول أنت مش لازم بس تبيع على السوشيال ميديا، إحنا مؤثرين
2: أصلا. أنا صار يعمل لي أنتي، كل واحد عم بروج لنفسه صار يعمل لي أنتي، بطل بدي
0: فيد، خلي الناس تأخذ معلومات وراح يشتروا حالهم، لأنه راح يبنوا بناتك وبينهم ثقة. أنت من ناحية بتفيدهم ومن ناحية
2: تكسبهن كمان،
0: تكسبهن بالآخر. كيف إحنا بنبني الثقة مع شخص بدي أشتري منه منتج؟
2: انه بدوش يخدعني، بدوش بس يمشيني، بدوش بس مصرياتي،
0: بفضل يفيدني.
1: بما انه الاشي ملان ملان ملان ملان، كل ما هو
2: خورزميات
1: اللي هي بتعطيك بالاخر ايش انت بدك تشوف. بس في مئات، يعني انا كل مره بشوفه
2: الدكتور اسنان 10
0: دسلك سؤال،
1: دسلك سؤال من الكميه هاي.
0: شو بيميز اصحاب المصالح واحد عن الثاني ب 2026 مثلا؟ تعال ناخذ مجال كثير معروف، الليزر.
1: ليزر اوكي،
0: كل يوم كلينيكو الليزر وكلينيكو التجميل ان كان بتاعت الوجه ملاني.
1: اوكي،
0: شو اللي بيميز بين هاي لهاي؟ هل الجهاز نفسه؟
1: الجوده.
0: طب انت اليوم جبت جهاز معين اللي هو بعت جوده منيحه، بقدرش بكره المنافس يجيب نفس الجهاز؟
1: الخبره
0: كيف بقدر اعرف اذا هو عن جد بني ادم منيح؟ بقدر واحد يكون 20 سنه وبني ادم مش منيح، صح؟
1: بالشغل. اوكي،
0: وعشان اعرف اذا بني ادم منيح لازم اشتري من عنده.
1: اوكي، فهو المحتوى والمعلومات اللي عنده اياها،
0: شخصيته. الشيء الوحيد اللي ما حدا بيقدر يقلدنا فيه مين؟ احنا.
1: واو،
0: احنا كل واحد فينا بحياتنا مرق كثير شغلات.

0: دور عليه شو بيميزك وتقارنش حالك بغيرك.
1: مشاكل، تعلمنا كورسات، تعرفنا على ناس،
0: مش ناقص
1: تحديات، وكل هذا بنت شخصية مميزة عنا. أنا زاد إيش بتعرفوا شو بزعلني؟ إنه منيجي منلغي هاي الشخصية تاعتنا، منروح على تشات جي بي تي اكتب لنا محتوى، وبطلع بشوف على الإنستغرام بشوف كلهم بيحكوا نفس الحكي. طب وين أنت؟ وين شخصيتك؟ ما هذا الإشي الوحيد اللي بيميزك.
2: صح،
1: أنا بقدر أكلدك بكل إشي، الإشي الوحيد بقدر أكلدك فيه هو أنت.
2: أدى عمرك؟
1: 24.
0: اليوم لو انه احنا بدنا كل صاحب مصلحة عم بسمعك، شو الخطوات الاولى اللي يعملها لحتى يقدر يتميز بشو هو عنده مع كل الكم الهائل الموجود؟
1: بدي احكي لك شغلة، احنا بالوسط العربي مش لفترة، لفترة كثير طويلة في عنا مشكلة بنيجي نحكي قبال الكاميرا غير عن باقي المجتمعات. يعني منشوف انه احنا متأخرين بهاي الشغلة كثير. يعني اذا بنطلع على مجتمعات ثانية منشوف إن هم ببلشوا بصناعة المحتوى والشغلات اللي أنا بحكيها هسا من قبل 10 سنين و15 سنة
2: كمان.
1: على اليوتيوب إن كان وعلى الإنستغرام بالضبط.
0: عيب؟
1: ليه؟
0: ممنوع؟
2: خصوصيتي كمان، إحنا المجتمع كتير بحب خصوصيته، فأنت إذا بدك تيجي
0: منخاف من السخرية ومن حكي العالم.
1: هذا أنا بدي
2: منظر
1: حكي. إحنا منخاف من الانتقاد. إحنا تعودنا بسبب شغلات معينة اللي إحنا بنمرقها بمجتمعنا، وبسبب أفكار معينة إحنا منحبش نطلع من القطيع. كيف يعني أنت تصنع محتوى؟ كيف؟
0: شو دين يقولوا عني؟
1: بتعرف أول فيديو نزلته كنت هيك قاعد مع حالي وبتذكر قبل ما نزله هيك كنت خايف. بتعرف شو كنت أتخيل؟ أول قاعدة بيني وبين عيلتي. شو؟ صار تصنع محتوى؟ شو؟ تعمل فيديوهات؟ هذا كان عندي
2: بالقرف.
1: هذا الخوف، يا الله نزلوا ما نزلوش، نزلوا ما نزلوش،
0: شو بدنا نقولوا عني؟
1: هي بتصير تتخيل القعدة، بتصير تتخيل أول قعدة بينك وبين عائلتك، بتصير تتخيل القعدة بين الناس اللي بتعرفك بالمدرسة لما يشوفوك أول مرة،
2: الاستهزاء، النقد، مين بتصير فكر حالك.
1: بتصير تكوني مركب بالشارع وبتصير مرات أخرى.
0: بس تعرف يمكن عائلتي بيعرفوني ويمكن أصحابي بيعرفوني، بس اللي أنا عم بأثر عليهم والمحتوى اللي أنا عندي إياه واللي أنا بميزني بيأثر على مش الدائرة الأولى ولا الثاني، بيأثر على ناس بتعرفنيش.
1: وهذا اللي بالضبط إحنا منخافش من الناس اللي بتعرفنيش. في جملة هيك حكالي إياها شخص صديق لإلي، حكى ليها بالعبري، إن نبي بعيره فيش نبي بلده. الناس اللي قريبة منك واللي انت ببلدك مش راح كثير يأمنوا فيكي، ويمكن
0: عارفينك
1: لأنه عارفين كل مشاكلك، عارفين كل الشغلات اللي مرقتيها، بس انت بتأثري على كثير ناس اللي بيعرفوكيش. للمثال ليش حكى فيش نبي ببلده؟ صار يعطيني أمثلة على قصص أنبياء سابقة، ما خلاش قصص وعطى أعطى أنبياء، إن كان نبي محمد، النبي موسى، وعدة أنبياء اللي ببلدهم اضطردوهم وصاروا ضدهم، ولكن أثروا على باقي العالم.
0: صح. فأي شخص بفكر إنه المحيط القريب منه ممكن يسخر منه أو ما يأمنش فيه ممكن يأثر على.
2: وهيك أنت بتقنع الناس إنه يجوا يتصوروا وما يخافوش يمرقوا الحاجز، إنه أنتوا مش عم بتأثروا على الحلقة القريب، أنت عم بتأثروا على
0: ناس تاني.
2: تاني. وهيك انت
0: اللي مش عارفين شو ملفكم، مش عارفين شو ماضيكم، مش عارفين شو جروحكم.
1: وفكك الحلم، احنا ليش بنفتح بزنس؟
2: ليش؟ سؤال عن جد ليش؟
1: يعني
2: بدنا مصاري، عنا حلم.
1: مرة سألنا حالنا السؤال، طب ما اقدر بقدر اكون موظف اللي يعني بزنس شغل صعب.
2: انت مسؤولية كبيرة.
1: اذا انت كموظف انا كنت اشتغل 6 ساعات 8 ساعات اروح خلاص فيش بزنس بيطلعش منك، حتى باليوم اللي انت فيه اجازة كيف بدي اطور؟ شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل بهالمشكله؟
0: فاحنا ليش بنعمل بزنس؟
1: لانه في عندنا حلم.
2: حلم.
0: وبدناش نستنى حدا ليفتح لنا الباب، احنا نفتح الباب لنفسنا.
1: صح.
0: جمله اخيره هيك، مرق الوقت كتير بسرعه وبعد عنا شو نحكي معك، بس للاسف عنا اخبار بعد شوي. جمله اخيره بتحب توجهها للي عم بيحضروا هدول صناع المحتوى ولا اصحاب صناعه المحتوى؟
1: لما تعمل محتوى عن جد فيد
2: مش نفسك، فيد غيرك،
0: فيد غيرك. صح. ودور على شو بيميزك.
1: صح.
2: أدي عمرك.
0: شكرا كتير لإلك عبدالله حسدي، صانع محتوى بتهتم بصناعة المحتوى الرقمي وبتدير كمان كتير منصات وبتساعد غيرك ليعرف مصلحته. شكرا كتير لإلك إنه كنت معنا اليوم.
1: شكرا إلكن،
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: طب احنا متابعين معكم لكمان ساعة بعد اخبار الساعة 11 بنرجع بنلتقي. شكرا لك ماريا دبينا،
2: ولك عرين بسول،
0: شكرا للطاقم اللي كان معنا، رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، خين دهان بالهندسة الصوتية، ريتا نادر تيودوري بالراديو المصور. تابعونا بعد اخبار الساعة 11، يلا.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا، بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: عناوين الساعة من مكان: تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، الحرس الثوري يقول إن التفاوض يمكن أن يكون جزءا من الاستعداد للمعركة، نبأ يفيد أن حزب الله يرفع جهوزيته لإمكانية استئناف القتال ضد إيران، حادث سير مروع في جوش عتسيون، والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة. بعد قليل كل التفاصيل.
1: راديو مكان، الأخبار.
8: سلام الله عليكم. 11 في أورشليم القدس، قامت الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 من الشهر المقبل، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن التقديرات في المستويين السياسي والأمني تشير إلى احتمال كبير لتعرض إسرائيل لهجمات ومواطنيها. وبالتوازي، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن التفاوض ليس حلا وسطا ولا سلاما، بل مرحلة أخرى من مراحل الحرب، وأضاف أن التفاوض يمكن أن يكون جزءا من الاستعداد للمعركة إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك. ونقلت أقواله وكالة يونيوز للأخبار. قالت مصادر معنية بالوضع الميداني في جنوب لبنان إن حزب الله يرفع جهوزيته في ظل زيادة حالة التوتر من جديد بين واشنطن وطهران، ومع ذلك أوضحت أنه لا يعرف متى تبدأ الجولة المقبلة بينهما. أفادت مصادر فلسطينية بأن مشاغبين يهودا ألقوا الحجارة وألحقوا أضرارا بسيارات وبمنزل في قرية المزرعة الشرقية الواقعة إلى شمال شرق رام الله. لقي راكب دراجة نارية عمره 60 عاما مصرعه إثر حادث سير مع مركبة قرب مستوطنة نوكديم إلى الجنوب من بيت لحم، وتم العثور عليه وهو بدون نبض أو تنفس، وأقرت وفاته في المكان. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. غرق رجل 70 في مياه البحر قبلة ساحل نتانيا صباح اليوم وفقد وعيه وتوصف حالته بحرجة. ضبطت الشرطة كمية هائلة من المخدرات الخطيرة بقيمة تقدر ب90 مليون شيكل داخل مركبة في قرية أحي سماخ قرب الرملة خلال الأيام الأخيرة، ونفذت العملية لحظات قبل البدء بترويج المخدرات التي شملت من جملة ذلك نحو 94 كيلوغراما من الكوكايين. ويدور الحديث عن أكبر كمية مخدرات تم ضبطها في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجة الحرارة ضمن معدلاتها ودون تغير يذكر حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. إحنا إسا بالساعة الثانية. صباح الخير لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، ريتا نادر تيودوري بالراديو المتلفز، إيلان هولتساوزن بالهندسة الصوتية، وإلك طبعا ماريا دبينا،
1: وإلك عرين بصول.

0: فكان عندنا معنا عبد الله حصادية، شاب عمره 24 سنة. كل الوقت أسأله أنت عمرك 24 سنة؟ متأكد
1: هذا الجيل مختلف.
0: هو شوي حسيت ناضج جدا وفاهم وواعي وعارف شو بده. بتلاقي مش بتلاقيش بس بحس مرات انه
1: في هيك شباب ناضجة وعارفين لوين توجه حالك.
0: وبعمل لي منيح، بعمل لي كتير منيح، بعمل لي منيح عبد الله. فبالساعة الأولى حكينا عن صناع المحتوى اللي ممكن يبدو لحالهن بتليفون وفجأة يصير عندهن جمهور وإعلانات وعقود ويمكن مصور ومونتير ومدير أعمال وا وا وا وا وا. يعني بلحظة معينة ما عاد الموضوع شخص وصفحة، صار في مشروع ومصلحة وفريق، وهذا العبد الله حكى عليه كمان. وهون السؤال، النجاح لما بيكبر هل هو بحاجة لتنظيم كمان معه؟ هل التنظيم الاستراتيجية بتكبر معه؟ وهي مش بس قصة صناع المحتوى، آخر 5 سنين غيرت تقريبا كل عالم الشغل.
1: فبعد شوي هيك بدنا نفهم شو يعني هذا
0: الموضوع
1: والمجال، المصالح والمؤسسات، وشو هو هاي الاستشارة التنظيمية الإدارية، لهيك نتوسع فيها أكتر مع عايشة مغربي. بعد شوي رح تكون معنا بالاستوديو. بس قبل هيك بدنا مشاركتكم ورسائلكم، بعد شوي رح نقراها مريه. أنا متأكدة مش رح نزعلن. 0723355993 رسائل نصية مريه عم تستناها بعد ودا تقراها
0: على 0509071321. صباح الخير لشادي بلان. نعم
1: شادي، إجا بالكولي
0: سلم قلنا صباح الخير.

0: 072-355-993 على هذا الرقم اتصلوا لنا، أو رسائل نصية على
1: 0-509-07-1321.
0: شو وصلك رسائل يا مريم؟
1: طبعا زي كل صباح محمد خطيب شوفيرنا بصبح علينا صباح الخير والفل والياسمين، كيف كل يوم مريا وعارين؟ بتمنى لكم نهار حلو وموفق. محلى
0: كتير حلو
1: لما هيك بصبحوا عليكي. ألف سلامي مريا، صباح الخير عارين. مصعب من دوما نابلس،
0: سلامتك مريا،
1: الله يسلمك. وشو نعمل يا عم تمرق عادي. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الخير في كل شيء ويرون الكون ربيعا دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. صباح الورد من
0: مام
1: سامي.
0: سامي
1: سمعنا الصوت اليوم. ايه طبعا رائدة بتصبح علينا كمان بالواتساب. ايه هاي حلوة. صباح الورد لماريا وعارين والف والف سلامة عليك حبيبتي ماريا، ويا حلوتي يا عارين انا بشحنك عبر الاقمار الصناعية من لندن، ببعت لك اياها.
0: شكرا.
1: وهي عم بتسوق، هاي ايناس.
0: ايناس
1: هي عم بتوصل الاولاد للمدارس
0: ومتابعتنا وبتسمعنا. شكرا من قدر.
1: صباح الخيرات للجميع، يوم حلو وسعيد. سلامتك ماريا. بتعرفي من مين؟
0: مين؟
1: من ابراهيم
0: جبار
1: والكولونيل محمد. يسعد صباحكم بكل خير وورد وريحان وفل. سلامتك ماريا، ألف سلامة إن شاء الله. اللي بكرهوك ألف سلامة.
0: لا مش حدا بكرهك يا ماريا.
1: وعقب
0: كتار لا
1: تفرقش معاي، يحبوني ما يحبونيش، أنا ماريا.
0: أوكي
1: I don't care، أنا معك ماريا. ما بيصير نقول الجيل كله هيك، والمؤثرات الخارجية بالعكس ممكن تساعد الواحد على إنه يدير باله ينتبه على وضعه. وبقولنا أي هبل صار محتوى وإله متابعين كتير، في كذب وغش اللي بنعرض غير عن اللي بوصلك عند الطلب. بسألك عارين، شو مالها عارين كانت من فعلي هاي 11-12 دقيقة
0: انفعلت؟
1: كنا نحكي تحت الهواء بيني وبينك،
0: تأسفين نسينا. صرنا بالخطوة اللي بعدها، صار في إشي تاني بده يخليني أنا فعل.
1: صباح الخير والحمد لله على السلامة، ماله المحتوى تاعكم؟ والله أحلى محتوى.
0: شكرا
1: أبو الجود. بعد
0: أبو الجود يا غالي، شكرا إلك.
1: فهاي رسائل.
0: لحظة واحدة نوقف لعندها ونفكر شوي.

0: شو هي اللحظة؟
1: اللحظة عن جد خلاله حكيناها بالساعة الأولى، خلال خمس سنين بس خمس سنين تغيرت حوالينا أشياء كتير وبسرعة. طريقة شغلنا، طريقة تواصلنا، التكنولوجيا اللي بنستعملها، الاي اي، علاقتنا بالسوشيال ميديا، وحتى عادات يومية ما كنا نتخيل إنها تتغير. والغريب إنه كتير من هاي التغييرات دخلت حياتنا بسرعة رهيبة، وبعد فترة قصيرة صارت إشي
0: عادي
1: من الروتين. والفكرة اللي وقفتنا، وقفتني وقفتك عارين، مش قديش العالم تغيروا، إنما إحنا كيف عم نتعامل
0: مع كل هذا التغيير. واللي ملحق واللي مش ملحق.
1: مش ملحق، وفي تغييرات قاومناها بالبداية وبعدين اكتشفنا إنها سهلت علينا الحياة. وأنا بقدر أقول عن الـ AI على فكرة
0: سهل كتير.
1: بالأول كنت
0: اختصر وقت كمان،
1: ما تردي أنا إيش التكنولوجيا وعم بصير آلي وعم بخلي حدا خير يفكر، بس لما عرفت كيف أستعمله
0: وأستعمله صح وأجيب حالي
1: على الآخر، هو بصير مساعد وبساعدني كتير.
0: ففي إشياء اضطرينا نتأقلم معها مع أنه هي مش
1: ممكن عناش
0: من خيارنا
1: تاني. وفي تغييرات لليوم بنحس إنه مش وصلنا وملحقين له. فشو تغير
0: شو بحياتك؟ شو إشي هيك تغير بحياتنا خلال آخر خمس سنين؟ يعني هيك عم بضلني أفكر قديش شغلات بتدخل وبتصير إشي قسم من حياتنا وعادي. بس ما حدا استأذن يعني كتير
1: مثل
0: مرات
1: إيش؟
0: يعني كتير مرات مريه عن جد عن جد. وبدي شوي تاخدي نفس قبل ما تجاوبيني. اختيارك أنت حاطة حالك غاد، أنت إنه اليوم ما أكونش مع القطيع، إنه اليوم ما أكونش قسم من هذا الضغط، بده مقاومة.
1: مزبوط.
0: أوكي.
1: زي ما الجسم بده مقاومة.
0: بده مقاومة، بس في كتير شغلات أنت بتتماشي معها لأنه الطيار ماشي معها وأسهل لك، سهل كتير مرات.
1: لعلك.
0: سهل، سهل. مرات أنا بختار الطريق السهل. اللي هو يمكن بالآخر هذا الطريق السهل هو اللي يجيب لي الصعوبات.
1: مزبوط.
0: فاليوم باجي مثلاً بقول مثلاً أنا ليش محملي حالي كتير مسؤوليات وحاطة الأولاد بمليون دورة؟ بتطلع على اللي حوالي الكل. مش واحد، مش اتنين، مش عشرة، الأغلب. بتعرفي شو بديش أقول الكل، الأغلب. فجأة بتصير تراجع حالك، هل هذا هو اللي أنت بتآمني فيه؟ هل هاي الحياة اللي أنت بدك إياها؟ هل أنت هذا التوقع اللي أنت اليوم مثلا تصرفات أولادنا، كتير توقعات بالمدارس. كتير.
1: ما تفكريش ما كانش في توقعات علينا كمان
0: مش
1: بالمدارس.
0: زي اليوم، مش زي اليوم. صف أول لازم يطلع حافظ كل الأرقام، يعرف كل الأحرف، يكتب اسمه ويكتب موضوع
1: إنشاء. صف أول وحافظ كل الكلمات والأحرف والكتابة.
0: بس كنت كنت شاذي ما كنت زي الباقي. اليوم صف كامل هيك وزلا انت تأخرتي. في ضغط، في ضغط. ابن سنتين يعرف يقص يعني في كتير شغلات عم بتكون فوق طاقتك.
1: بس هذا دائما بسأله، للحظة وقفنا وسألنا حنا شو هذا تأثيره على أولادنا؟ هل نحن مبسوطين مع أولادنا؟ أولادنا مبسوطين معنا؟ هل أولادنا
0: موضوع
1: مبسوطين؟
0: تليفون يمكن انت بتكيش بالصف كامل معه تليفون، ابنك الوحيد اللي ما يكونش معه تليفون.
1: لأنه بعرف بالمدى البعيد رح يساعده الإشي.
0: موضوع كل الجادجتين وكل الشغلات الجديدة اللي عم بتكون إلكترونية، بلاي ستيشن، نينتندو، تاتاتا، كل أصحابنا عنده، ما يكونش عند ابنك.
1: كل شي بوقته، بقول له كل شي بوقته.
0: حلو. بس هاي اللي انت جايته وجاي مع هذا الهدوء والإشياء اللي انت كتير ثابتة وعمود الفقري مش عم يهتز
1: فيها.
0: حلو.
1: تمام.
0: مش سهل. مزبوط. ومرات انت بتخضع
1: شي سهل، بس بعدين بالمدى البعيد رح يكون سهل علي بالحياة، سهل علي
0: كل التكنولوجيا. أولادنا اليوم المراهقين موجودين غاد على منصات التواصل الاجتماعي. احنا عارفين الروبلوكس وغير والألعاب اللي عم بتكون بفوت صف كامل. صف كامل بيلعب. ابنك ما يلعبش بيفتح فجوي، بلاقيش إيش يتخرف معين، بلاقيش يتخرف معين لا بالمدرسة ولا بالساحة،
1: بلاقي محل تاني، بلاقي له محل تاني يتخرف.
0: اخترت تكوني البطة السوداء. اخترت تكوني الشاذي. بدك
1: مش
0: ابنك كمان.
1: بس أنا المزبوط صراحة.
0: تمام. بس أنت الغير.
1: بس ما أنا لما أنا عارف إنه الإشي مش مزبوط ليه لازم أكمل فيه؟ بس ما أنا عارفة وعقلي مخي المنطق بقول لي إنه الإشي مش مزبوط، كيف ده أكمل فيه؟
0: اليوم لا أنت على إنستغرام.
1: لا أنا على الإنستغرام عشان الشغل.
0: لا أنت اليوم على الفيسبوك
1: عشان الشغل.
0: ليه عم بتتابعي ناس اللي هي مش عن جد بتحبي محتواها؟
1: كله عشان الشغل نقطة. أنا باليوم يوم
0: مش مهم عشان شو
1: كمان مرة عارين. أنا بعد ساعة معينة بالنهار خلصت الشغل، ساعات الشغل أو الشغل بقربش عليه، في أشياء تانية بعملها، بحفز مخي بأشياء تانية.
0: بسيطرش عليكي؟
1: لا.
0: فهون هذا السؤال اللي نسأله اليوم، هل إحنا قادرين عن جد نتأقلم مع التغييرات اللي عم بتصير؟ هل هي عم تيجي وبتفرد حالة علينا؟ هل إحنا استأذن أصلا؟ هي استأذنتنا إذا تدخل على بيوتنا ولا لا؟
1: لا
0: على دماغنا ولا لا؟ ما استأذنتش. فوينت لازم نواكب التغيير؟ وينت من حقنا نقول هاي الشغلة مش مناسبة إلي، مش مناسبة،
1: وحط لحد. وحتى لو كنت شاذ، كنت البطة السوداء، النعجة السوداء، إيش بدك أسود؟ بحبش أنا هاي المصطلحات كمان.
0: أوكي.
1: تمام، غير مختلف، يمكن أنا المزبوط وإنتوا المختلفين
0: أكيد
1: والغير.
0: أنت المزبوط، بس هم دائما تقدر تقاوم التغيير.
1: كيف بدي أثر؟ كيف عن جد أكون مؤثرة على حياتي وعلى حياة
0: غيري،
1: عيلتي على القليل القريبة؟
0: هاي كانت لحظة واحدة فكروا معنا فيها.
1: أكثر من لحظة كانت
0: صح.

0: ما تيجي سكة
1: ما تيجي سكة طيب
0: نعم. إزعاج ملان إشياء بتزعج. على فكرة قبل شوي قلتي ملان ناس بكرهوكي
1: عن جد؟ متأكدة إنه في ناس بتحبني
0: كتار بس كتار؟
1: بعرف شو بدي أقعد أعدن واحد واحد بس بفكر في ناس بتعرفش كيف تهضمني أو في ناس
0: أنت مش سهلة للهضم.
1: بعرف في ناس بتخاف مني مثلا وفي ناس بتحبني.
0: تحبي إنه بخافوا؟ بعمل حساب؟
1: دائما بضحك من الموضوع لأني عن جد بخوفش أرقمي.
0: لا بس أنت اللي بدك تخوفيه بخاف. إزعاج
1: إزعاج هذا ستحول لإزعاج لسه.
0: مين بقى نكمل؟
1: يلا
0: إزعاجنا نوقف لعنده. شو هو؟
1: سهولة الانتقاد على السوشيال ميديا. خلال ثانيتين نقدر نعطي رأينا بصورة فيديو بفكرة أو شخص ومنكمل سكرولينج. بس كتير مرات الانتقاد ما بوقف عند المحتوى، بوصل للشكل، الجسم، اللبس، العمر، الصوت والحياة الشخصية. ما بنتقدوكي على المحتوى،
0: بنتقدوكي على شغلات فيش عندك سيطرة عليها.
1: يعني حتى لو في سيطرة أو مش سيطرة، اللي شايفني مش حلوة في ناس تانيين شايفيني حلوة.
0: في صبية اللي أنا هيك عم بتابعها هي من البلاد وطلعت خارج البلاد، اتجوزت من شاب اللي هو أمريكي وبناتها بيشبهوا الأمريكان هيك محويات نص
1: زي نص.
0: أوكي. ففي واحدة بتبعت لها بتقولها ما بشعك وما بشع بناتك. بناتها أطفال بريئات صغار
1: حلوات.
0: ليه تبعتي لما بشعك وما بشع بناتك؟
1: غير هيك في كتير أشياء.
0: بس ليه تبعتي لما بشع بناتك؟ شو استفدتي وشو شو عملتي لها؟
1: بعدين أنا مش فهمت إن هاي الناس ممكن بتغار، ممكن بدها تحكي، ممكن
0: إيش بتغار إن تبخ هذا هذا الكلام المؤذي
1: أو الإشي يعني مش عارفة كيف تتعامل معه. إنه واحدة جوزت واحد
0: بس بلا من أمريكا انفولو يعني تمام. إحنا اليوم معتقداتنا وخلفياتنا مختلفة كتير عن بعض.
1: بعرف
0: في شغلات بعملها يمكن مش ملائمة.
1: أشياء شوفي أمل كانت عنا قبل جمعة احضري هناك
0: إنه راحت على حفلة عمرو دياب
1: احضري
0: ولبست أبيض
1: مثلا. يعني
0: طب ليه؟ طب ما جوزة موافقها ومدعمة،
1: روح افهم
0: وقبلها،
1: روح افهم.
0: طب ليه هيك تشككيها بحالها؟ لدقيقة يعني. غير هيك بدي اقول لك شغله،
1: بعدين الواحد بتطلعش على حاله بالمراية قبل. يعني انا بقدر كمان العلة اللي انت عم بتحاولي تحكيها
0: عندي ملان علة اطلعينه
1: وبقدر اقول لك اياها.
0: مش حدا اليوم على راسه ريشي.
1: في كندا من كندا بتعرفيها عم بسمعك على السوشيال ميديا، بحب
0: شو
1: بحب كيف بترد على المنتقدوها.
0: تمام بس شو بدك تصير يعني تصير يعني تردحي يعني, يعني بدك تنزلي بالمستوى. مرات بتعرفي كتير مرات بقول عن جد
1: اردحي.
0: لا لا انا كتير بحب هدول اللي بتجاهلوا. ليش تنزلي بالمستوى؟ لا
1: لانه بدي امتص. مرات بدي امتص.
0: اوكي مش كلهن كندا ومش كلهن ماريا مع الثقه الموجوده عندهم يعرفوا يجاوبوا. في ناس بتسكر على حالها وبتصير تشك بحالها اذا هل عن جد هي موجوده بالمحل الصح، وبركي تسكر هاي البسطه بالسوشيال ميديا ولا شو كل هذا العنف.
1: مش بعرفني
0: عنف كلامي، عنف كلامي كتير قوي وكبير.
1: كله عنف بعنف، كل الدنيا عنف بعنف عادي.
0: شارك. مش عاجبك المحتوى
1: كمل،
0: مش عاجبك الشخص
1: مشي،
0: بس مش لازم تترك وراك كلمة بتوجع. هذا الاشي لازم تفكروا فيه كتير منيح. مش شرط نأذي بعض عشان في شغلنا
1: معرفش أو يعبرونا. يمكن كمان بدنا إياه إنه تعرفين صاروا مشاهير وشافوا هيك جملة عادي أفكر فيها إسا، فممكن هي تعبرنا إسا ونصير إحنا كمان مشهورين جزء من الشهرة
0: على حساب بطريقة مقرفة بس

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان.
1: شوي في كان تشويشات ببعتوا لنا.
0: لا اسا بطل بطل في تشويشات من حظ عايشة.
2: لأنه أنا بفكر تفكير إيجابي.
0: Exactly. يلا ماريا.
1: يلا. إذا في فكرة مشيت معنا من أول البرنامج فهي إنه التغيير صار أسرع.
0: خلص هاي استوعبناها.
1: ويمكن احنا بنستعمل كلمة استراتيجية. انا بموت على هاي
0: شو هاي
1: كتير بالشغل بالمشاريع وحتى بحياتنا. وانا مقتنعة انه اي مشروع بدنا اياه ينجح لازم يكون عنده نوع من الاستراتيجية والتنظيم. تنظيم خطة
0: بس مجبورة. لا انا ولا ماريا مختصات بالموضوع, عشان هيك بدنا نفهم شو يعني استراتيجية اصلا وكيف بنعرف انه هاي الطريقة اللي عم نشتغل عليها هي صح وهي مناسبة اصلا لليوم مع كل التغييرات اللي عم بتصير.
1: مش بس يعني هذا بالمصالح بالمؤسسات بالمشاريع. أكيد. كنا نحكي قبل شوي عن السوشيال ميديا والمؤثرين والبابا.
0: بس انه المصلحة اللي كانت قبل 20-30 سنة تشتغل يعني بينفع اليوم يمكن بعدها بتشتغل بس يمكن تقدر تلائمها.
1: تغيرت كتير اشياء
0: لائمها للعصر. فمعنا عايشة مغربي مستشارة تنظيمية وإدارية محاضرة وموجهة مجموعات وعندها خبرة أكثر من 15 سنة بعالم العمل والإدارة والتطوير التنظيمي. صباح الخير عايشة.
2: يسعد صباحكم عارين وماريا وجميع المستمعين.
1: بعد أحكي عن عايشة. أنا بحب أحكي عن عايشة وبعرف أنه عايشة بتحب لما واحد يحكي عليها.
0: يلا.
1: أنا بعرفها
0: مني. مش عليها عنها.
1: عنها عنها مش عليها
2: عن تجربتي.
1: عايشة بلشت الشغل بجيل صغير ووصلت لمناصب إدارية بسن كمان صغير. يعني عرفت المؤسسة كموظفة كمديرة مسؤولة عن أشخاص ونتائج ولاحقا كمستشارة تنظيمية حاصلة على لقب أول بإدارة الأعمال ولقب تاني بالاستشارة التنظيمية. بعرفش كيف لحقات عند 4 أولاد. واليوم تعمل مع شركات مؤسسات أصحاب مصالح مدراء وقيادات محليا إلى جانب نشاط مهني في دبي وأبو ظبي.
0: وانت اللي حيت تعملي كل هذا
1: مع 4 أولاد.
2: اذا
1: مع
2: انا كمستشار
0: مع أربعة
1: توم صبيان
2: 4 صح بنت وثلاث صبيان. اذا انا كمستشاره تنظيميه وبقدرش ادير وقتي صح فمعناته انا مش حدا ناجح. يعني بقدرش
0: بلشتي بنقطه بلشتي بنقطه هيك كثير حساسه انه الشخص هذا لازم بالاول ينظم حياته ليقدر يساعد غيره.
2: طبعا.
0: فكيف بتساعدي حالك؟
2: اول إشي اذا بدي احكي بشكل شخصي عن حالي, اول إشي انا عن جد فعلا من الناس اللي يمكن هو مرات حظ ويمكن هي عن جد انا استغلت الفرصه لما انا بلشت بجيل صغير كطالبه جامعيه باول وظيفه بحياتي. أنا ما أخذتها بس كوظيفة عابرة, حاولت أستغلها وأتعلم منها كل الشغلات اللي بدأ أستفيد من كل مدير كان موجود بحياتي, كل موظف, كل زميل. وهيك كتير طورت مهارات اللي هي بنحكي عنها soft skills بجيل كتير صغير وأهمها إدارة الوقت.
1: كيف وصلت لهيك إشي؟
2: كيف وصلت لا
1: كيف توصلت لهذا التفكير؟
2: لانه انا حدا اللي عن جد بتطلع على المدى البعيد بطبيعتي, طبيعه شخصيتي. انا بتطلع دائما ودائما بحكي على فكره سواء المصالح والمؤسسات واصحاب البزنس او لاي امراه ومعها تحديات العمل والاولاد انه لازم نطلع على المدى البعيد. ما بكفي انا الاقي حلول للمدى القريب, لازم اطلع كمان للبعيد عشان استغل وقتي طاقاتي مهاراتي صح.
0: قلتي إدارة الوقت ويا ما هذا المصطلح سمعناه ولحد اليوم مش عارفة عن جد مع كل المقابلات اللي عملناها إنه ندير وقتنا صح. شو إدارة الوقت كيف هي؟ شو هذا المصطلح؟
2: أول إشي بدي أحكي لك شغلة اللي بتساعدك بكل المهارات اللي أنت بدك تطوريها مش بس إدارة الوقت. ودائما بستعمل هذا المصطلح وحقيقي هو بالضبط هيك. أنت بتروحي على الجيم بتقولي أنا اليوم بدي أخطط خلال شهر أنزل 5 كيلو. اوكي عشان انزل 5 كيلو انا لازم اتمرن 3 مرات بالاسبوع واحافظ على اكلي. انت بتعرفيها من قريب ماريا صح؟ هي ضعفانه يعني لذلك
0: بس مش الجيم.
2: اوكي مش الجيم. اوكي ولا المسألة. الفكره هي انه انا اذا بدي اغير إشي ما بكفي احكي عنه, لازم اعمل له خطه, لازم استمر, والمتابعه هي السر. اوكي يعني ما بينفع انا ابلش اوكي اليوم قلت انظم وقتي, بلشت اكتب كل المهام اللي
0: علي. شاطرين كتير بالكتابه وشاطرين كتير بالحكي
2: بس هي هاي بدها اداره ذات والتزام. طبعا
0: ياما بقول بدي افيق بكير زي رانيا وارتب البيت الساعه 5 واقوم الاولاد بعمهلن الساعه 6 ونطلع برواق من البيت بتسرش. ولما بتيجي تعجلي انت الامور اولادك بقولوا لك احنا مش روبوتات. طب كيف عن جد بنفع مش بس ديري حالك, ديري كمان اللي حواليك.
2: أوكي. أول إشي ديري اللي حواليك هذا موضوع كمان كبير. أول إشي بلشي بإيش أنت بتقدري أنت تديري. اوكي شو شغلات انت بدك تعمليها بدون ما تكون لها علاقه باولادك وباعتراضاتهن.
0: فبالاول على حالك،
2: اول شيء على حالك. تمام، على فكره انا من الناس اللي بفيقوا على الخمسة وطبختها بتكون جاهزه على السبعة.
0: رانيا،
2: مش بحكيها عشان ازعج اي امراه مش قادره تعمل إشي، بالعكس عشان احكي لها اذا انا بقدر انت كمان بتقدري، لانه عن جد هو مرات بيحتاج منا طاقات زياده اوكي، وتوزيع نهار بطريقه شوي مختلفه. واذا بدي احكي لك واحده من الشغلات اللي بجي بحكي لك، نهارك اليوم عندك من خلال النهار 10 ساعات اللي بدك تشتغلي فيهن خلال شغلك، وكمان عندك مهام كأم. تمام، تعالي اسميهن كل مهام قد بتاخد. مشكلتنا احنا في كتير قوانين بإدارة الوقت على فكرة، اللي هي بتحكي انه مرات كتير احنا اذا ما منخطط بنعطي كل مهمة وقت محدد، احنا بنقدر نعملها بدل نص ساعة ساعتين.
0: اعطيكي
2: مثال، اعطيكي مثال، في كتير نساء امبارح استغلوا يوم الغفران بتنظيف البيت وتعزيله.
0: صح.
2: اذا انا ما جيت حكيت شو المهام بدي اعملها، هل بدي اعزل المطبخ، هل بدي اعزل غرفة الاولاد، وتعزيل المطبخ بياخد مني ساعة وتعزيل الغرفة بياخد نص ساعة، بتضل هاي الام اوكي للساعة 6 وبعدها مش مخلصة. انا حتى هاي المهام بقول اوكي انا عندي 1 2 3 بده ياخذ معي ساعتين شغل، وبحط ساعتين شغل بنفع ازيد التهيت بشغله ضروريه اوكي. ما هي في اشياء اسمها بالتوقيت يعني اداره الوقت، في اشي مهم وفي اشي ضروري، واحنا بنميزش مرات بين الضروري للمهم مهم. اوكي يعني انت بالبيت عم تشتغلي تمام، اتصلت لك ماريا بتشتغل معك، بدك تفكري هل ضروري ارد عليها اسا، هل هذا اشي مهم
1: او مهم،
2: رديتي عليها بدها تحكي لك اشي ما لهش علاقه بالشغل، بس انت بنص مهام لازم تخلصيها. الطابع عندك، اذا قررتي تستمري بالحديث مع ماريا انت ضيعتي وقتك. هذا بقولش انه ماريا مش مهمه، بس مش وقتها، هي مش ضروريه اسا. فهمت الفكرة؟
0: فهمت منيح.
2: طيب انتوا عم تحكوا عن إدارة الوقت وإحنا بدنا نحكي كمان عن الاستشارة التنظيمية، وقلبي مش مرتاح لكم أنا.
0: وإنك جبتي مثال ماريا، يعني
2: كيف أنا استغليت العلاقة هيك.
1: لا بس يعني كمان تعالي نوضح الشغلة، إنه كمان تقدر عارين بهاي المحادثة تقول ستوب.
0: ما هي بتقول إن انت ردي بالاول، استوعبي اذا الاشي مهم بيقدر يتاجل ولا ضروري بينفع شيء يتاجل.
1: ستوب، انا اسا بقدر ايش من كمل المحادثه اللي ما بقدر.
0: فيهاش اشي اذا قلنا ستوب.
2: اوكي، هاي بجيبني للسؤال الثاني اللي سالتيني عنه، كيف بدي انا اقنع اولادي او ادير اولادي
0: واللي حوالي،
2: وهي هاي اسمها الحزم، اللي هي هاي مهاره على فكره بنقدر احنا نطورها كتير بسيطه. بقدر احكي لها ماريا حبي، لا ما هي فيش نستحي، احنا مشكلتنا بنستحي، احنا واحده من اكبر مشاكلنا بالمجتمع العربي انه احنا بنستحي.
0: عيب،
2: عيب
0: بدنا نعمل منيح لغيرنا
2: طبعاً.
0: مش مهم لو حسابنا
2: اكيد. وهي على فكره شغله بنواجهها بالمؤسسات كمان، مرات كتير مدراء عندهم هاي المشكله. فبقدر تحكي لماريا حبي انا كتير بحبك وحابه احكي معك، بس لسه انا بنص مهام جدا ضروريه، بنفع ارجع لك كمان ساعتين ثلاثه، شو رايك؟
0: طبعا الاسلوب كتير مقبول
2: تمام،
0: والشيء بزعلش واكيد بتتفهم. هذا كله بيجيبنا لإدارة المصالح، لإستراتيجيات، وهي من الأسس. أول إشي قلتيه إدارة الوقت والتنظيم.
1: نرجع نحن قلنا إنه بالخمس سنين الأخرانية صار في كتير تحديات وكتير تغييرات
0: وكتير سريعة
1: وسريعة جدا
0: ومش ملحقين
1: شخصية، وطبعا بالمؤسسات بالشغل نحن بنشوفها كمان بطبيعة شغلنا هون، يعني كان في إشي وصار إشي تاني، فصار في تغيير كبير بطريقه اداره الناس والمؤسسات.
0: ومش الكل حوق
2: طبعا،
0: مش الكل سد هاي الفجوه،
1: ومش الكل لقم حاله كمان.
2: صحيح. طلع احنا لنا خمس سنين بتغييرات كتير، منها الكورونا وإلها تأثيرها على المؤسسات وعلى الموظفين، وطبعا في عنا الحروب والأزمات السياسية، في عنا الـ AI، وفي عنا طبعا دخول جين زد اللي هو أصلا لحاله تحدي لمعظم المؤسسات اليوم. طلع هذا الفرق، مرات كتير بيسألوني أول إشي شو يعني مستشار تنظيمي على فكرة، خلينا نبلش فيها. يمكن في ناس مش سامعيننا بيعرفوش شو يعني مستشار تنظيمي،
0: أول نسمع مشان جد نعرف وظيفته.
2: دائما بيسألوني شو يعني، شو بتعملي بالضبط، بقولهن لحظة، أنت لما تكون مريض بتروح عند دكتور تمام، الدكتور بيفحصك بتقولي له راسي بوجعني، هل وجع الراس هو المرض الحقيقي؟ مش دائما،
0: لا
1: يمكن
2: على الأغلب، لا على الأغلب هو هذا العرض للوجع، ممكن يكون عندك التهاب اوكي بشي محل، بيعطيك دواء لعلاج، انت لازم تستمري على هذا العلاج تقريبا اسبوع عشان تصحي، اذا ما استمريتي عليه شو بيصير؟
0: بتصحيش
2: وبضل نفس الوجع. صحيح،
0: تعلق بيكرر
2: نفس الشيء. المستشار التنظيمي بفوت على مؤسسه، بيجي المدير او صاحب البزنس بقول عندي مشكله، الموظفين مش ملتزمين، في عندي مشاكل بالمبيعات، الزباين عم بتزيد الشكاوي تبعونن، فانا مش عارف شو المشكله، اوكي هو بحط المشكله بشكل عام بعدها احكي لك شو
0: هو بقول لك هو بسالك شو أوكي. اساسه
2: بشكل عام هن دائما بحطوا الحق معظم على الموظفين اوكي وظيفة المستشار يجي ويعمل تشخيص هذا اسمه تشخيص انا بعمل مقابلات مع الموظفين مع المدراء بعمل مشاهدات بشوف البيانات بشوف الفرق بين المبيعات اللي كانت قبل سنه واليوم بيانات
0: لانه كله بشكي موظف بشكي المدير بشكي
2: طبيعي.
0: صاحب المصلحه بشكي كله بشكي
2: وظيفتي اميز بين الشكوى الحقيقيه اللي هي شخصيه والاشياء لها علاقه بالمهنيه وهي هي القدره بانك تفصلي بين المشاعر والتفكير الاستراتيجي او اللي هو كمان في مصلحه الشغل وهذا شيء مش هوين
0: اوكي عند مصالح العربيه كثير احنا بندخل العاطفي كثير بندخل حياتنا الشخصيه كثير بندخل كمان مشاعرنا
1: بنفكرش
0: كموظفين وكاداره وككل شيء اليوم انا اذا بدي اخذ فرصه اذا مديري عربي بده يعرف ليه اخذت الفرصه اذا مدير مش عربي مش لازم يعرف بحس اكتر ب يعني اكتر انه في عندي هون خصوصيتي ما الكاش تعرف في شغلات هون عم تخترق انت بتقولي لي تدخليش هذا بهاد طب ما هو الأس... ما هي المؤسسة
1: كلها هي مدخ... هي عم تحكي كمستشارة
0: أنا فاهمة
2: اول شيء انا كمستشارة وظيفتي واجبي اني اقدر افصل إذا لا مش راح أنجح يعني أوكي. تخيلي أنا إسا أجي أشتغل مع ماريا كصاحبة بزنس ولأني بحبها أكون متعاطفة معها وأظلم يعني أنا راح أعملنا نتيجة عكسية أوكي. وصارت كتير على فكرة لأنه كتير مرات إحنا للأسف كتير ناس بيروحوا بيختاروا مستشار تنظيمي لا بيسألوا قصة إنه قدين إحنا هنا مجتمع بنستحي ما بيسألوا لا على شهاداته ولا على تجربته أوكي ولا بيشوفوا أصلاً وين هو متعلم وبيعملهن على فكرة ضرر وصارت معي في عندي مؤسسة اللي وصلت لعندي بعد كتير محاولات وتواصل مع كتير ناس تدعي إنها مستشارين تنظيميين ونص الموظفين عند اللي مناح تركوا الشغل بسبب قرارات غلط أوكي هاي نحكي أول إشي كتير مهم اختيار عن جد وحقك إنك زي ما بتروح عند دكتور بتسألي هوش وين أخذ شهادته بتشوفيش شهادته معلقة بتسأليش عن تجربته
0: المسؤولية هنا أي تغيير صغير بأي قرار استراتيجي ممكن تغير كل مجرى الشركة نفسها
2: صحيح إذا بدي أرجع لنقطة المدير العربي أو المدير الغير عربي أول شيء بلاش نعمم لأنه في مدراء رائعين وبيشتغلوا على حالهن وبطوروا مهاراتهن وعن جد أنا بعمل كتير مرات ووركشوبس اللي هي أونلاين بشوف ناس رائعين وعندهن تجربة كتير كبيرة وبيجوا بفوتوا على الووركشوب على فكرة بنشوفها بدبي وأبو دبي كتير لما كتير بميزهن لو الووركشوب ساعتين بيضلوا من أول الويبينار لآخره وبيضلوا يسمعوا ويصغوا وهدول على فكرة اللي بنجحوا
0: وهذا هو الفرق
2: مش مهم عربي أو غير عربي السؤال قد أنت واعي ومدرك مسؤوليتك كمدير أنت قبل ما تحط المسؤولية على الموظف تعال افحص مع حالك شو أنت عملت عشان تطور هذا الموظف إمتى أنت قعدت معه وسمعته عملت له فيدباك امتى هي هاي الفكره من انه يكون عندك استراتيجيه انك تبني خطه تعرف لوين انت رايح الموظفين يكونوا عارفين لوين واضحين شو الفيجن تبعك شو تقسيم الادوار يكون واضح ما بينفع اجيب انا عايشه وعرين واقولهن يلا اشتغلوا مع بعض ولا عرين عارفه وين صلاحياتها بتبلش ولا وين بتنتهي والتنتين يشتغلوا نفس الشغل وتضيع وقت واهدار وقت وبالاخر شو بيصير كمان صراعات داخل العمل بالاخر لوين بتوصل للزبون الزبون بطل مبسوط لأنه الخدمة ما بتوصله بالوقت ما بتوصله بالجودة اللي هو متوقعها وها هي الفكرة شبكي. الفكرة بالاستراتيجية إنه يكون عندي أنا ومش مهم إذا مؤسسة صغيرة وبزنس صغير على فكرة وهذا كمان مفهوم خطأ بفكروا إنه بس المؤسسات الكبيرة لا
1: يعني بزنس صغير
2: بزنس صغير مرات كتير بشكل عام ببلش إنسان بفكرة أوكي حتى لو فتح دكان تمام بلشها بفكرة كشخص هو بيقدر يعمل كل الوظائف بلش يكبروا الزباين بلش يضيف له وظائف
0: بحاجة لمساعدة
2: بهاي المرحلة هو مجبور يحدد أدوار ويقسم صلاحيات أوكي ويبني
0: تيم
2: أيوة يبني تيم ويبني

0: المؤسسات، المؤسسات بتكون
1: مش المفروض نشوفها كمان عايشة،
0: مش المفروض طبعا، لا
1: الزبون مش مفروض، بس انا بدي اتلقى ال
2: بس كمان حلو الموظف كمان
0: بس انت
1: لا ثواني شيء ثاني، انا هون عم بتكلم
0: طبعا الموظف بيكون يعاني مرات كثير،
2: بتعرفيش ان الموظف مرات هو الزبون، وبتعرفيش كمان الموظف هو كمان بيجي وبيمثل هذا المحل،
1: مش الزبون الموظف هو بيعطي خدمه للزبون،
2: ما مرات هو كمان بيطلع وبيحكي شو حاسس، يعني انت وكانه يعني مرايتي برا
1: طبعا، هاي بقولش لا بس هو مش زبون،
0: هو جزء من يعتبر زبون ماريا، بحيث انه اذا انا كمدير لازم اعطي هذا الموظف خدمات معينة اللي هي مثلا
2: يعني شغل، يعني قبل ما تعطيها للزبون اعطيها للموظف
0: طبعا طبعا طبعا، طلع الثقافة التنظيمية اوكي هي بتعكس على الموظفين وعلى الزبائن، يمكن الزبون مرات كتير ما بحسها، مرات بحسها للمنيح، مرات بحسها للعاطل على فكرة اوكي، بس هاي من المؤشرات اللي لازم المدير او صاحب البزنس يفحص محل إذا في كتير شكاوى من الموظفين والزباين، الموظف كمان مرات كتير بضوجوا المدراء إنه شو ماله هذا بضل يشكي وبضل مش عاجبه العجب، سمعته حاولت تصغيله حاولت تفهم شو المشكلة،
1: وإذا سمعته كل الوقت بسمعه
2: والموظف صار اليوم يفهم حقوقه وصار
1: يعرف، استنى سمعته كل شيء ومزبوط، الموظف بعرف حقوقه وعارف حقوقه
2: لا صار أكتر من لازم كمان مرات،
1: والشكوى
0: فيش إشي اسمه أكتر من لازم، بختلف معك بالرأي إسا بحكي لك ليش،
1: والشكاوى بتضل أوكي وبتنحل مرات، ومرات في ظروف مرات ما بتنحل ما بتقدر يفوق طاقتك يعني على المدير، في كمان مدير وفي كمان مدير وفي مؤسسة كامل.
0: مثال شو
1: خليني أفكر
2: قبل ما تفكر. مرات الموظف بصير يتمادى، هاي حقوقي وأنا وأنا وأنا والطلبات بتزيد
0: أوكي، إحنا هون نرجع نلقي اللوم على الموظف، إذا أنا كمدير أول ما استقبلت موظف وعملت معه ملائمة توقعات واضحة وكنت حازمة كيف حكيت لك وصارمة وفصل عندي بين المشاعر وبين الشغل أوكي، وعملت معه متابعة كل شهر بقعد معه جلسة بقول له وين هو ممتاز وين أنا بدي إياه يتحسن ويتطور والشغلات اللي هو لازم يتطور فيها أوكي، أنا بعطيه كمان آليات بساعده، مش أنا مدير طبعا بس بتابع معه، ما هو إحنا شو مشكلتنا كتير مرات منجيب الموظف
1: ومن منتابع
0: منتوقع إنه هو رح يتطور لحاله، لا هي واحدة من الشغلات بخطة العمل السنوية للمؤسسات اللي عن جد بتآمن بالثقافة التنظيمية وبالاستراتيجية وبكون في عندها نظام واضح، واحدة منها تطوير الموظفين تطوير المدراء، هاي لحالة خطة، هاي لحالة خطة. انت اليوم تحكيت عن تغيرات AI، دخل AI عندك موظف عمره 40 ولا 50 سنة، انت بتتوقع لحاله إسا يروح يتعلم يطور مهاراته وكيف يستغل AI بشغله؟
2: مش بس يمكن كمان اللي بتيجي بتقولك الشركة أنا عملت له ويبينار، أنا عملت له جلسة، أنا عملت له زوم بس هل أنت تابعت؟ هل أنت شفت كيف هاي الأدوات هو بيستغلها باليوم يوم؟ يعني في مرات كمان مؤسسات تيجي تقولك خلص عملت في يعني رحت خطة لعايشة وماشي حسب الخطة بس وين المتابعة؟ وين الشغلات اللي تقدر تدمجها؟ وين الشغلات اللي أنت تيجي وتذوتها؟
0: صحيح عم تحكي اول شيء عن جد جواهر، يعني
2: لا لانه
0: تنظيميه مش بكره تصير شو اسمه تاخذ لي شغلي عرين، لا مش
2: او اكون شريك
0: اول شيء عم تحكي شغلات 100% على فكره، مرات في شغلات جدا جدا جدا بسيطه اللي هي بيسك لنجاح اي مدير او اي مؤسسه اوكي، اول شيء نبني الثقه، نبني الثقه مع الموظف ويكون الشيء كل شيء واضح، اي قرارات تتخذ تكون واضحه، ليه فوتنا الاي اي، اعطيكي مثال مثلا هسه كثير شركات بتفوت الاي اي وهذا كثير ممتاز صح. بس أكيد. هو سيف ذو حدين زيه زي اي شيء زي السوشيال ميديا كنت تحكوا عنها قبل شوي اوكي، لازم انا احكي للموظفين ليه عم نفوت الاي اي وباي محلات هو راح ياخذ، ليه لانه الموظف براسه شو بصير
2: ايوه
0: ياخذ محلي، هذا كل الوقت التساؤلات بنسمعها من الموظفين بدهم يعني يبطلونا بدهم يخففوا عدد الموظفين، بس الموظف يحكي لحظه انا بحبوني بحبونيش خلوني
2: اول شيء الامان
0: طبعا، هاي واحد. اثنين لما انا باخذ قرار لازم اتابع، كتير مرات بفوتوا على اجتماع بتطلع من اجتماع فكري باي محل شغل تاني كنت فيه، فتوا على اجتماع حكيتوا قرارات بتجنن، طلعتوا من الاجتماع شو طلع منها اكشن ايتمز، شو الشغلات اللي نفذت ومين تابع، مين المسؤول، المدير هو مسؤول، هو مسؤول يترجم القرار
2: هذا كله
0: لتنفيذ ولمتابعة.
2: طب قديش ممكن كم من بطيخة بيقدر يحمل المدير؟
0: اللي بيختار يكون مدير. انا بحكي له دائما take it or leave it. اخترت يكون مدير.

0: بدك التايتل مش بس للإيجو،
1: بس مرات
0: مش بس للمكتب،
1: بس مرات بتعب وبقول لك أنا تعبت.
0: هو إنسان، أنا ما بلغي إنه
2: اختيار.
0: هو متعب،
2: برجع بقول اختيار.
0: هو اختار، أوكي، هو قرر.
2: حاجة أروصي
1: أنا لا سمح الله،
0: هو بده
1: لا لا
0: دري بالك، أنا بحب المريا. مريا صاحبتي عارين، يعني أنت هون أقلية، دري بالك ها. لكن على العضلات
1: انتي، بس انت قلتي لازم تفصلي مشاعر.
0: لا هنا لا، هاي هون صار شخصي، احنا مش عم بحكي. انا كمستشارة جاي اعمل لك اسا تشخيص لمؤسستك عارين، بدك تدفع اذا بدك هيك يعني. ها
1: في جيش ضل معنا دقايق قليله
0: عن جد،
1: وكثير قليل عليك هذا الوقت، يعني يا ريت لو كان عندنا سلسله.
2: في ملامح
1: تغييرات كثير، طلبات كثير.
2: 2027 واو، وين بدنا نلحق اسا؟
0: أول إشي بغض النظر على الانتخابات والتغييرات الكتيرة، هاي المرحلة اللي إحنا فيها بالربع الأخير من السنة، دائما كل مؤسسة لازم تعمل ريفيو على
2: تلخيص.
0: أيوة، تلخيص لإيش عملوا من خطة 2026، شو الشغلات اللي نجحوا فيها، شو الشغلات اللي أنجزوها، شو الشغلات اللي اشتغلت صح، شو الشغلات اللي ما أنجزوها وليش، وشو الشغلات اللي بدهن يخطوها معها ل 2027. إسا كمان كل مؤسسة عن جد مع كل التغييرات اللي احنا مرقناها بالخمس سنين الأخيرة، كتير مهم دائما يكون عندها بلان بي لأي مفاجأة سياسية أو غيرها اللي ممكن تأثر على مؤسستها. إسا الانتخابات ممكن تأثر على جزء معين من المؤسسات وجزء لا، أوكي، بس شفنا مثلا الحرب أثرت على
1: كتير.
0: تقريبا جزء كبير. بس لازم فيه هون ثوابت لازم نضلوا يحافظوا عليها، أوكي. منها على فكرة نرجع لموضوع الموظفين، أي تغيير إحنا بالحرب شفنا إنه مؤسسات عملت أخطاء وردود فعل سريعة، ولما سكر كل الشغل أول إشي عملوه بطلوا موظفين. طب انت ما فكرتش بعد شهر بدك ترجع، شو بدك تساوي؟ بدك تجيب موظفين من اول وجديد، تعلمهم من اول وجديد، من هون ليكتسبوا
1: الخبره،
0: من هون ليحسوا بانتماء.
1: انت وزعت معاشات، بس انت ضمنت فريق اللي يجي واقف حدك بعد التحدي هذا.
0: عشان هيك دائما بحكي هي هاي اهم شغله، هي الثقه والتواصل والوضوح. واعطيكم مثال صغير من ويبينار الاخير اللي كان عندي اصحاب بزنس من دبي وابو ظبي. كان عندي شخص رائع جدا عنده 17 حال جيم بمناطق مختلفة، وله تقريبا أكثر من 20 سنة بيشتغل بهذا المجال، وقال أول إشي بالحرب عملته أني أنا حافظت على الموظفين تعوني وأعطيتهم معاشاً، أوكي، أعطيتهم معاشاتن عشان أحافظ عليهم بالرغم أنه كل الشغل وقف وكتير زباين تركونا، غيروا مكان سكنهن أو هاجروا أو تركوا البلد، بس أنا حافظت عليهم لأنه هاي القوة تبعته. شو عمل هذا الإشي؟ أو علاقتهن فيه وعزز الثقة بيناتهن، ورجع يشتغلوا
2: وأمان. حسوا إنه في حدا هون، في أمان،
1: حدد وقف حده. زي ما أنا كنت قاعد بالبيت وعم يعطيني معاش، أنا رح أعطيه دبل لما يرجع الشغل.
0: فعنده هو مرات يعني في شغلات مش بحاجة يعملها بشكل ثابت لأنه عنده طاقم قد حاسين بالانتماء، قد بيقدر
1: ظهر.
0: طبعا
2: جيش.
0: على فكرة مع اختلاف كل الأجيال في إشي واحد ما تغيرش، أوكي، عند الموظفين كلها.
1: شو
0: اللي هي في إشي مع اختلاف الأجيال، أوكي، أهم إشي عند الموظف يحس بالتقدير والاحترام. مزبوط المعاش مهم حتى بجين زيت طبعا، بهم من شغلات تانية مختلفة عن جيلنا، ولكن التقدير والاحترام هذا واحدة من الشغلات اللي ما تغيرتش.
1: بهاي الجملة هيك بخلي هيك مادة للتفكير لكل شخص، إن كان موظف، إن كان مدير شركة، مؤسسي
2: شخصي. يعني كمان كل اللي نحكى إسا هو ينطبق علينا،
1: إحنا أشخاص بالآخر، كل واحد جاي ومع قصته من البيت،
2: نحن مصلحة بحد ذاتها، يعني
1: مندير حالنا فيها عايشي. يعني أنا مش عارف أنت انت اشتغلتي على كتير اصعد اليوم، وضل بس نذوت الشغلات اللي قلتيها، اصعد شخصي، اصعد مؤسسي، اصعد موظف. شكرا كتير ان كنتي معانا اليوم، بنشبعش منك
0: حبيباتي. شكرا
1: عايشة، اسم كتير حلو، مش عائشة ولا عايشة، عايشة مغربي، مستشارة تنظيمية، نظمتي لنا قسم كتير كبير من حياتنا. شكرا انك كنتي معانا اليوم.
0: شكرا لكم،
1: باي باي. شكرا لرانيا رشاد ابو نمر، لإيلان هولتساوزن، لريتا نادر تيودوري، إلك ماريا ديبينا،
2: إلك عارين مبسول، نلتقي بكره
1: بنفس الموعد 10 ل 12.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
3: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
4: مخزناشوك.

0: بابادوك.
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الاكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
7: عناوين الساعة من مكان. وزير الدفاع كاتس يقول إن المهمة في إيران لم تنتهي بعد. تمديد حالة الطوارئ في الجبهات الداخلية. قائد سلاح البحرية الإيراني يحذر من مغبة مهاجمة بلاده. حبس شاب من شمالي البلاد أدين بالتجسس لصالح إيران. نبأ يفيد أن مستوطنين اعتدوا على قريتين فلسطينيتين قرب رام الله، والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
8: راديو مكان الأخبار.
7: انتصف النهار في أورشليم القدس. سلام من الله عليكم. قال وزير الدفاع كاتس إن المهمة في إيران لم تنتهي بعد، وإذا اضطرت إسرائيل فستضربها للمرة الثالثة حتى إسقاط نظام الإرهاب في طهران والإطاحة به. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى جنود جيش الدفاع الذين سقطوا خلال حرب يوم الغفران الأكتوبر، عاد وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في قطاع غزة إلى خط جديد داخل أراضي القطاع ما لم تتم الإطاحة بحماس وتجريد القطاع من السلاح والأنفاق. قامت الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 6 من الشهر المقبل، ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن التقديرات في المستويين السياسي والأمني تشير إلى احتمال كبير لتعرض إسرائيل لهجمات ومواطنيها. قال قائد سلاح البحرية الإيراني شهرام إيراني إن قواته مستعدة للدفاع عن المصالح الوطنية في كل جبهة وفي كل وقت. وفي كلمة ألقاها قبل ظهر اليوم أضاف أن المعتدي سيواجه ردا حاسما، وأن القوات الإيرانية أظهرت لأمريكا وإسرائيل أن أمن إيران خط أحمر. وبالتوازي قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن التفاوض ليس حلا وسطا ولا سلامة، بل مرحلة أخرى من مراحل الحرب. وأضاف أن التفاوض يمكن أن يكون جزءا من الاستعداد للمعركة إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك. ونقلت أقواله وكالة يونيوز للأخبار. أنزلت المحكمة المركزية عقوبة السجن لمدة 4 سنوات ونصف على فارس أبو الهيجة من كوكب أبو الهيجة لإدانته بالتخابر مع عميل إيراني. وقد صور عدة مرات أماكن مكتظة بالناس لصالح المخابرات الإيرانية، وحتى أرسل لتوثيق وزير الدفاع السابق يواف جالانت، وتلقى مقابل أفعاله نحو 3000 دولار. أفادت مصادر فلسطينية بأن مشاغبين يهودا ألقوا الحجارة وألحقوا أضرارا بسيارات وبمنزل في قرية المزرعة الشرقية الواقعة إلى شمالي شرق رام الله. وقبل ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين مستوطنين وسكان قرية السلواد المجاورة. اعتقلت الشرطة رجلا من أشقيب السلام بعدما ضبطت بحوزته مخدرات خطيرة من نوع كابتاجون. ويستذكر مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن هذا النوع من المخدرات استخدم من قبل الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة 7 أكتوبر، وتم اعتقاله في أعقاب التنسيق مع الشرطة الفلسطينية في منطقة بيت لحم. وتقدر قيمة المخدرات التي ضبطت بحوزته بأكثر من 10 ملايين شيكل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها ودون تغير يذكر حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
8: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
8: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
11: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
8: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
8: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع 22 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2026. 5 أسابيع تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات في إسرائيل. رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت يعرب عن قلقه من تداعيات الخلافات بين أحزاب المعارضة ويخشى من تبعات هذه الخلافات التي قد تترك أثرا سلبيا على فرص نجاح هذا المعسكر. وترقب في الأحزاب العربية إذانا بانطلاق المداولات للنظر في طلبات الشطب. ثلث الطلاب في إسرائيل يعتقدون بأن المكوث في المدارس ليس مجديا بل هو مضيعة للوقت. أهالي الشبان الثلاثة المفقودين في مصر يلتئمون لمناقشة الخطوات القادمة، ووزارة الخارجية تتابع الموضوع لكنها لم تتلقى حتى الآن أي معلومات جديدة من الجهات المصرية. في الإنتاج ياسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا تحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. نبدأ من قضية اختفاء أثار الشبان البدو الثلاثة في الأراضي المصرية، حيث لا تزال تراوح هذه القضية مكانها، بينما عقد اجتماع طارئ في النقب لمناقشة كيفية التعاطي مع هذا الملف واستقاء معلومات حول ظروف احتجازهم. بينما تؤكد وزارة الخارجية من جانبها بأنها على علم بهذه المسألة وأنها لم تتلقى من الجانب المصري أي تعليق أو رد حتى الآن. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
2: الاجتماع الموسع الذي عقد بمشاركة العشرات من الوجهاء والناشطين من منطقة النقب ناقش قضية الشبان الثلاثة المفقودين في مصر منذ أكثر من 6 أشهر وكيفية التعاطي مع هذه القضية التي لم تجد حلها حتى الآن. ويذكر أن الشبان الثلاثة هم بلال حسن مسعودين وأحمد عودة الدوجي وبلال سلام بن عايش الأفشق، وكان الثلاثة قد خرجوا لقضاء إجازة العيد في مصر في شهر مارس آذار الماضي، واختفت آثارهم تماما وانقطع كل اتصال مع عائلاتهم في البلاد. الناشط يوسف زيادين:
3: هؤلاء الشباب قبل 6 أشهر مشوا يشموا هوا على مصر ولا حد بيعرف عنهم ولا حاجة. أول يوم ثاني يوم اختفوا لليوم، ولا واحد جايب عنهم خبر، ما حد بيدري هم طيبين هم ميتين، ما حد بيدري. وكل الأبواب سكرت في وجه أهلهم، توجهوا أهلهم لنا وإحنا قمنا بدورنا لأنهم هذول أولادنا وأولاد منطقتنا وما بنتخلى عنهم ولا يجوز إنهم يختفوا.
2: كما وجه زيادين خلال حديثه معنا نداء عاجلا إلى السلطات المصرية والإسرائيلية على حد سواء:
3: وإحنا بنطالب السلطات المصرية بالكشف الفوري عن ملابسات اختفائهم، لأنه ما بيصير في دولة في قانون لازم تبحث عنهم وتتواصل مع أهلهم، وأهلهم يعرفوا مصيرهم وإيش قصتهم وإيش اللي ساير، هل هم أحياء هل هم أموات، هذا الكلام لازم نعرفه في أسرع وقت. ونناشد الجهات الرسمية والمسؤولة في دولة إسرائيل، وزارة الخارجية، أن تتدخل فورا مع السلطات المصرية وتفرج عن هؤلاء المواطنين. هذول المواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الإسرائيلية وخرجوا من معبر قانوني بإجراءات قانونية، وناس معروفين كلهم بيشتغلوا في شركات معروفين إلنا ولكل المنطقة. احنا أولاد 9 زينا زي أي مواطن، زي أي مواطن في الدولة أو مواطن في العالم، بحق لأولادنا يتجولوا، بحق لهم يشموا هواء، بحق لهم يعيشوا بكرامة. ما بيصير إذا كل واحد يطلع يختفي، هذا الكلام ما بيصير بالمرة.
2: من طرفها أكدت مصادر رسمية في وزارة الخارجية أنها تلقت شكوى حول اختفاء الشبان الثلاثة، وأنها تتابع هذا الملف عن كثب في الوقت الذي لم يتم فيه حتى الآن تلقي أي رد أو تعليق من السلطات الرسمية في الجانب المصري بشأن ظروف التحفظ على الشبان الثلاثة الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
1: الآن إلى معركة شطب القوائم. إذن بالنظر في طلبات الشطب التي تنطلق غدا، هنالك حالة من الترقب وحالة من القلق تساور الأحزاب العربية فيما يتعلق بهذه المسألة. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا بك فالح.
4: تحياتي لك رأي، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
1: بكرة هو اليوم المنتظر الذي من خلاله ربما تبدأ عملية المداولات والنقاشات في طلبات الشطب.
4: صحيح تماما، ولتواجه القوائم سواء القائمة المشتركة الثلاثية وأيضا الموحدة، أحد أهم التحديات قبل بدء الانتخابات في ذروة معركة انتخابية تستعر من يوم لآخر. واضح أنه يعني هنالك من يحاول تثبيت استراتيجية فخ الخصوم وتثبيت فزاعة الشراكة، بمعنى رائد اليمين واضح أنه يستثمر بقيادة الليكود وعثمان يهوديت في هذه الطلبات لتأطير المعركة في ذهن الناخب اليهودي على وجه الخصوص على أنها خيار حاسم بين حكومة يمين صافية خالصة أو حكومة معارضة تعتمد على أصوات العرب. لهذا هنالك من يحاول من خلال مواصلة الانقداد على الأحزاب العربية، نزع الشرعية عنها أيضا، محاصرة سياسيا اجتماعيا أمام الرأي العام أيزنكوت، سيما وهم يواصلون اتهامه بأنه لا مفر أمامه إلا الاستناد على الأحزاب العربية لتشكيل ائتلاف الحكومة. حول أو في صلب قضايا الشطب، لربما وفق جزء كبير من المستشارين القانونيين والمحامين المختصين في شؤون الشؤون الدستورية القانونية القضائية تحدثون على أن الملف الذي سيكون أكثر تعقيدا هو ملف رئيس حزب التجمع الأستاذ سامي أبو شحادي، سيما وعثمان يهوديت استغلت نشر مقال له إذا لم تخن ذاكرتي في العرب الجديد يوم بعد أحداث 7 أكتوبر. جلسوا مع مركز عدالة، وضعوا اللمسات الأخيرة على هذه الردود. ونعم قد يكون هنالك نوع من الإحراج عندما ترد قيادات المجتمع العربي، سيما ومثلا الأستاذ سامي أبو شحادي بعكس ما تحدث على سبيل المثال الحصر في المقال تراجع عن جزء كبير نوعا ما أو منح تفسيرات لمقاله تتماشى مع أذن المستمع اليهودي. هو وصف أحداث 7 أكتوبر بالمجزرة، وبكل تأكيد راح يعبر عن موقفه الراسخ الرسمي الذي يستند إلى مبادرة العالم العربي، مبادرة السلام للدول العربية مع إسرائيل وغيرها. الآن وجود أيضا تالي غوتليب وبني غفير بصفتهم كمحاميين هم على هذا النحو يحاولان تسويق ذلك في
1: طبعا يمثلان عثمان يهوديت التي قدمت طلبة الشطب
4: بقبعة السياسي، وإن كان يحاولون تسويق ذلك أو يحاولان تسويق ذلك على أنهم كونهما محاميين لهما التجربة والخبرة إلى آخره. وهذا مؤشر على أن أيضا عملية شطب القوائم ومرشحين من داخل القوائم العربية هو يأتي كجزء من هندسة الحملات الانتخابية، مواصلة نزع الشرعية عن
1: طب على كل حال يعني هذا السيناريو كنا فيه هذا السيناريو كنا فيه
4: بجملة إذا سمحت لي رائد بجملة. يعني ما لا شك فيه أنه هنالك قناعة راسخة لدى قيادات المجتمع العربي أنه سيتم الشطب، سيما ولجنة الانتخابات بغالبيتها مكونة من الائتلاف الحالي. ولكون الائتلاف الحالي هو من بادر إلى الشطب وهو يعني يوظف عملية الشطب من أجل تعزيز صفوفه وأيضا لدواعي الحملات الانتخابية، الشطب سيكون السؤال كيف ستتعامل المحكمة العليا مع قرارات الشطب بحالة وكانت كما هو مرجح.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. شكرا.
4: على رحب السعرات.
1: الآن ينضم إلينا دكتور إحسان خلايلي، مستشار رئيس حزب الديمقراطيين وناشط سياسي واجتماعي أيضا إحسان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا عزيزي رائد، لك ولجميع المستمعين.
1: في المعارضة الأجواء ليست على ما يرام، حتى رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت قلق من الأجواء، قلق من المستقبل، لأن الخلافات بين أحزاب المعارضة يقول بأنها قد يعني تترك أثر سلبي على فرص نجاح هذا المعسكر. ما هي الأسباب، ما هي العوامل بالفعل التي أدت إلى تفاقم هذه الخلافات؟
5: طبعا هنالك العديد من المشاكل بين مختلف الأحزاب حسب الأجندة الموجودة. هنالك ليبرمان وحزب ليبرمان في آرائه معينة لا يمكن أن يعني يتفق مع آراء الديمقراطيون، ولكن نحن نعرف بأنه المعسكر، معسكرنا معسكر التغيير، إن لم يتوحد تحت راية وسقف أن نغير الحكومة اليمين المتطرف، فإن فرص أن تكون هنالك حكومة تغيير ستكون ضئيلة جدا.
1: ليبرمان الذي تحدثت عنه قبل قليل قال عن أيزنكوت بأنه إنسان غير واضح وغير صريح، يعني يجب أن يكون أكثر وضوحا، يجب أن يقول أنا لن أشكل حكومة يكون فيها مثلا نتنياهو شريك، أو تكون فيها الأحزاب المتدينة الحريدية شريكة أيضا. لماذا يعني لا يقول هذا الكلام بشكل مباشر وصريح وواضح؟ ليبرمان بتعرف هو يعني أكثر عدو له أو خصم سياسي نقول هو نتنياهو والحريديم أيضا.
5: نتنياهو والحريديم نعم. بطبيعة الحال بأنه نلاحظ بأنه قرب المعركة الانتخابية هي تأتي بثمار النتائج من الأجندة، حسب الأجندة للجماهير التي ستصوت حسب أجندة هذه الأحزاب. فأجندة حزب ليبرمان والمؤيدين لحزب ليبرمان طبعا يعارضون انضمام الليكود أو انضمام وحدة وطنية مع الحريديم إلى آخره. وهذه الصراعات هي صراعات يعني وليدة الضغط الانتخابات الأخير. وللأسف الشديد أنه المعسكر التغيير ومعسكر اليسار والمركز وليبرمان وبينيت ولبيد وكذلك رئيس حزبنا يائير جولان يجب أن يكون هنالك انضباط معين ورؤية معين أنه هذا المعسكر سيتوحد من أجل تغيير النظام ومن أجل تغيير الصورة السوداء التي ارتسمت على دولة إسرائيل بوجود بن غفير وسموتريتش.
1: في مشكلة لدى هذا المعسكر،
5: نتنياهو يسيطر على جميع المعسكر.
1: في المعسكر الآخر يعني في الائتلاف الحكومي الحالي لا يوجد مرشح سوى رئيس الوزراء نتنياهو لرئاسة الوزراء.
5: نعم.
1: في المعارضة منشوف أنه بنت عنده طموح، ليبرمان عنده طموح، أيزنكوت عنده طموح، يعني عمليا ما في التزام تجاه شخص واحد.
5: الكل يتفق ويعرف، وتحدث أيزنكوت قبل أكثر من شهر ونصف أن من طبعا وجه حديثه إلى حزب يائير لبيد وبنت بأنه الحزب الذي يحصل على أكثر نسبة هو من سيقود هذا المعسكر. هذا كان طبعا بالصحافي وبشكل
1: هذا الكلام أنت تقوله، لكن يعني هذا غير متفق عليه بشكل رسمي، ما في صيغة رسمية أو ورقة رسمية تم التوقيع عليها.
5: نحن نعرف بأنه بنت في المرة السابقة بستة أعضاء أو سبعة أعضاء حصل على رئاسة الحكومة. هذا يأتينا أنه كمان ليبرمان عنده طموحات أن يكون رئيس حكومة ولو لسنة واحدة. الكل يعرف بأنه المعسكر
1: ولو لشهر واحد
5: ولو لشهر واحد كما حدث مع يائير لبيد أنه كان رئيس حكومة لفترة زمنية معينة.
1: صحيح.
5: الكل يطمح لأن يكون هنالك رئيس، أن يكون رئيس حكومة، لكن للأسف الشديد الوضع يختلف في الوقت الحالي، لأن اليمين الإسرائيلي بمعسكره الموجود وبالتوحد الأقطاب التي تفشل في عبور نسبة الحسم استطاع نتنياهو بحنكته أن يوحد بعض هذه الفئات. ونلاحظ بأنه المعركة هي في أوجها، ونحن في حزب الديمقراطيين بشكل عام نطالب بأنه جميع الأحزاب أن تتوحد، أن يكون هنالك رأي معين، أن يكون هنالك خطة استراتيجية من أجل الإطاحة بحزب نتنياهو هو اليمين الإسرائيلي بشكل عام.
1: وحزب الديمقراطيون يعني في عنده عمليا تذبذب واضح في الفترة الأخيرة حسب الاستطلاعات طبعا، يعني مرة بيكون 7 مرة 8 مرة 9 مرة 10، هل الاستطلاعات أيضا غير دقيقة بنظرك؟
5: طبعا غالبية الاستطلاعات بشكل عام هي غير دقيقة، ونحن حزبنا سيحصل إن شاء الله فوق 10 مقاعد. طموحنا أن يكون لدينا أكثر تمثيلا من أجل تغيير هذه الحكومة، وكذلك من أجل الحصول على وزارات تمثل المجتمع الإسرائيلي، وكذلك تساعد المجتمعات المضطهدة المحرومة التي عاشت التميز في هذه الدولة كمجتمعنا العربي. نحن نطمح دائما أن يكون هناك تمثيل في داخل الديمقراطيون، وأن يكون هناك رؤية مستقبلية، وهناك التفاف جماهيري حول حزب الديمقراطيون الذي كل الفترة الزمنية وفي فترة الحكومة اليمين صرخ وقاتل وجاء بالعديد من القوانين والعديد من المشاكل المستعصية إلى لجان الكنيست، ولاحظنا أنه جلعاد كريف كان أول هذه الناس، وكذلك نعمة لزيمي وإفرات رايتن، ونلاحظ بأنه رئيس حزبنا هو الوحيد الذي ينادي بالشراكة العربية اليهودية، وينادي بدمج المجتمع العربي في داخل الحكومة الإسرائيلية، وينادي كذلك بدمج المجتمع العربي في المؤسسات الحكومية. فهذا واقع، يعني هذا مش أنه رياء أو أنه فقط للإعلام. هذه الانتخابات ستكون انتخابات مصيرية لدولة إسرائيل، انتخابات تاريخية ومصيرية للمجتمع العربي في داخل دولة إسرائيل، وكذلك انتخابات ستؤثر على العملية السلمية مع الفلسطينيين ومع الدول العربية واتفاقيات أبراهام.
1: شكرا لك دكتور إحسان خليلي، الناشط السياسي والاجتماعي وأيضا مستشار رئيس حزب الديمقراطيين، شكرا لك على المداخلة.
5: شكرا عزيزي. شكرا.
1: الآن نخرج إلى فاصل.
0: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناول شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة، عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة سائر الملفات والقضايا الساعتية. قبل قليل كشف النقاب عن اعتقال 7 أشخاص في مدينة الطيبة، وذلك بشبهة إطلاق النار وأيضا حيازة أسلحة خلافا للقانون. ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب حتى يضعنا في التفاصيل. أهلا وسهلا بك إياد.
10: أهلا بك رائد. على أرضية الازدياد الملحوظ في حوادث إطلاق النار والنزاعات الدموية في الوسط العربي، أعلنت الشرطة قبل قليل عن تمكنها من العثور على مسدسات وذخيرة ومعدات قتالية وطائرات مسيرة داخل مجمع سكني في مدينة الطيبة، وذلك في عقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في المدينة نهاية الأسبوع. وعلى أثر حادث إطلاق النار قامت قوات الأمن بنشاطات ميدانية لتحديد هوية المشتبه بهم بالضلوع في هذا الحادث. وخلال النشاطات الميدانية اقتحمت القوات أحد المجمعات السكنية في الطيبة وقامت بإغلاق المنطقة وعثرت على مشتبه بهما في إطلاق النار. وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها القوات داخل المجمع السكني وفي محيطه عثر في حقبتي كتف على مسدسين من نوع جلوك وأمشاط، وإلى جانب العثور على ستر واقية من الرصاص وطائرات مسيرة وأجهزة DVR وهواتف خلوية. وتشتبه الشرطة أنها استخدمت في إطار النزاع وخلال إطلاق النار في المدينة كما ذكرت نهاية الأسبوع. شخصان اعتقلا بشبهة إطلاق النار في المدينة، كما تم اعتقال 5 أشخاص آخرين على ذمة التحقيق بشبهة حيازة السلاح، وتم نقل الأسلحة إلى المختبر الجنائي لفحصها وأحيل المشتبه بهم 7 للتحقيق معهم. وكما يبدو رائد ستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال البعض من المعتقلين لاستكمال التحقيقات معهم حول حادث إطلاق النار، وأيضا بالنسبة للكمية الكبيرة من الأسلحة التي تم ضبطها خلال هذه الحملة والنشاطات الميدانية في مدينة الطيبة. رائد إليك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أظهرت دراسة جديدة لمعهد شوريش أن مستوى المعلمين في البلاد أقل من مستوى المعلمين في دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
11: الدراسة الجديدة لمعهد شوريش للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى وجود فجوات كبيرة في مستوى مهارات المعلمين في البلاد، خصوصا في المجالات التكنولوجية والعلمية مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. واعتمدت الدراسة على بيانات المسح الدولية للمهارات وفحصت 3 مجالات أساسية هي فهم المقروء والمهارات الرياضية وحل المشكلات. وبحسب نتائج الدراسة احتلت دولة إسرائيل المرتبة 16 من أصل 19 دولة شملتها المقارنة في متوسط المهارات في المجالات 3، متقدمة فقط على إيطاليا ولاتفيا وبولندا. وأظهرت النتائج أن مستوى المهارات لدى المعلمين الأكاديميين في البلاد أقل من مستوى الأكاديميين العاملين في مهن أخرى، وبين الرجال الأكاديميين كانت نتائج المعلمين أقل بنسبة 7.3% من العاملين في مهن أكاديمية أخرى، بينما يسجل معلمو دول الـ OECD تفوقا بنسبة 19% على نظرائهم من الأكاديميين غير العاملين في التدريس. أما بين النساء فبلغ الفارق في إسرائيل نسبة 2.6% لصالح العاملات الأكاديميات في المهن الأخرى، مقابل فارق محدود بلغ 14% في دول OECD. وتبرز الفجوة بصورة أكبر لدى الأكاديميين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا، إذ تقل نتائج المعلمين في إسرائيل عن العاملين الآخرين ذوي التعليم الأكاديمي المماثل بنسبة تصل إلى 14.4% في فهم المقروء و 10.3% في المهارات الرياضية و 15.9% في حل المشكلات. كما تشير الدراسة إلى أن 78% من المعلمين في البلاد يحملون شهادة أكاديمية مقابل 84% في دول OECD. ومن بين المعلمين الأكاديميين في إسرائيل يحمل 37% شهادة ماجستير مقارنة ب 49% في دول OECD.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: وبالنسبة للوعود بكبح جماح الأسعار وموجة الغلاء من انتخابات إلى انتخابات، الحملات الدعائية للأحزاب المختلفة دائما قبيل الانتخابات أيضا تعطي انطباع بأن الأحزاب بعد تشكيل الحكومة سوف تشرع في وضع الخطط والبرامج لكبح جماح الأسعار، لكن نعيش طبعا على الوعود ولا يمكن أن نذكر بأن الخطط أو البرامج التي وضعت قبل الانتخابات الماضية بأنها طبقت حقيقة على أرض الواقع. انضم إلينا المختص في الشؤون الاقتصادية الأستاذ إياد الشيخ أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ إياد.
12: أهلا وسهلا بكم.
1: الراتب في إسرائيل لا يكفي، وعائلات كثيرة لا تستطيع أن تنهي الشهر كما ينبغي، ما الذي يجب أن يحدث؟
12: أولا يعني كما ذكرت غلاء المعيشة في دولة إسرائيل ومن الأعلى في دول الـ OECD، ومعدل أعلى معدل 38%، وأسعار المواد الغذائية في دولة إسرائيل أعلى من أوروبا بين 37-52%. يعني هذه المعطيات بدأت بها هي تؤكد الحاجة إلى خطط حكومية واسعة من أجل التخفيف العبء عن عن المواطنين، ولا ننسى أننا نعيش في مستوى في فائدة بنكية مرتفعة. يعني إذا أخذنا أيضا ارتفاع غلاء المعيشة مع الفائدة البنكية المرتفعة، فهذا الأمر طبعا يعني يؤكد العبء الكبير الذي يقع على العائلات والأسر. بالنسبة للأمور الموجودة في دولة إسرائيل، بالنسبة لارتفاع الأسعار هناك أمرين. هناك أمور لا تتعلق بدولة إسرائيل، أمور خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على أسعار النقل ولا تكلفة الإنتاج، الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع العديد من أسعار المواد الغذائية. ولكن في دولة إسرائيل هناك أمر مهم هو مبنى المرافق الاقتصادية في دولة إسرائيل، لأن هناك شبه من الاحتكار وهناك قلة من المنافسة. يعني هناك تقرير مراقب الدولة في نهاية عام 2024 يعني وضح أن هناك ثلاث شركات كبرى تسيطر على أكثر من 80% من بعض الفروع الغذائية. يعني حتى
1: قضية الاحتكار يعني
12: أيوة شبه احتكار. حتى يعني الشبكات التجارية، هناك ثلاث شبكات تجارية تسيطر أكثر من نصف السوق، يعني مثل سوبرسال وغيرها. يعني وأيضا هناك رسوم جمركية مرتفعة في دولة إسرائيل، وهناك أيضا بعض القيود على استيراد المواد الغذائية من خارج الدولة للحفاظ على فرع الزراعة في دولة إسرائيل أو بسبب مشاكل الكشروت. وهذا الأمر طبعا يقلل المنافسة ويؤدي إلى أن ارتفاع الأسعار وإلغاء المعيشة في دولة إسرائيل هو كبير، هو عالي جدا. ولا ننسى أننا منذ نهاية أزمة الكورونا وعام 2022 هناك موجة مستمرة، وما يعني يميز هذه
1: المشكلة أستاذ إياد بأن الأسعار ترتفع وأصبح في هناك عدم تناغم أو تناسب بينها وبين ارتفاع أو تحسين مستوى الرواتب، أم أن الراتب لا يتحسن وبذلك نشعر بأن الأسعار أيضا مرتفعة؟
12: لا الراتب يتحسن، يعني هناك بعض المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 50%، هذا ارتفع الراتب أكثر من 50%.
1: يعني مهما تحسن الراتب لا يمكن مجاراة الأسعار التي ترتفع بصورة صارخة.
12: أكيد. والمهم إن ما يعني ما ردت القول هو أن ما يميز هذه الموجة من الأسعار وارتفاع أسعار المواد الغذية، المواد الغذية أمر أساسي، يعني لا نتحدث عن كماليات. يعني إذا كان ارتفاع أسعار في الكماليات هذا الأمر ممكن الطبقات الوسطى والضعيفة الاستغناء عنه، ولكن بسبب أن الارتفاع الموجود هو في ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالألبان واللحوم والخبز وغيرها والخضار والفواكه، هذه مواد أساسية. والمعطى أيضا أن أن الأسر الضعيفة أو المتوسطة 45% من دخلها هو على الغذاء. يعني إذا كان هناك ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية وجزء كبير من دخل الأسرة هو لشراء المواد الغذائية، فهذا الأمر يعني يؤكد أو يزيد العبء على الأسر. وكل واحد منا أو فرد أو أسرة اليوم، يعني أنا برأيي الحديث اليوم بين أغلب الناس وعن غلاء المعيشة الموجود، يعني كل يعني كلنا نعاني من ذلك. حتى يعني اليوم يعني في الماضي كانت فقط الطبقات الضعيفة يعني تتأثر من ارتفاع أسعار غلاء المعيشة
1: اليوم.
12: ولكن اليوم بسبب أنه الارتفاع كان حاد وأساسية حتى الطبقات الوسطى، يعني حتى الأسر التي يعمل بها الأب والأم والطبقات الوسطى التي لديها دخل ويعملون، يعني الأب والأم يعملان ويتلقان راتب جيد، فهم يعانون من غلاء المعيشة. لأن كما ذكرت لا ملائمة بين ارتفاع غلاء المعيشة الذي قفز بشكل كبير أحيانا أكثر من 50% و30% وبين الزيادة في الراتب التي كانت أقل من ذلك بكثير.
1: شكرا لك أستاذ إياد الشيخ أحمد المختص في الشؤون الاقتصادية على هذه الإيضاحات، شكرا لك.
12: شكرا لك.
1: لأن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. الوضع في غزة ليس على ما يرام، وهنالك قلق شديد من الأوضاع التي تسود وتخيم على القطاع. أهلا وسهلا بك حسن.
13: أهلا رائد. وفقا لمصادر فلسطينية التي تقول إن الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته لوقف إطلاق النار في يومه 349 في مختلف مناطق قطاع غزة، وأدت الخروقات خلال 24 ساعة الماضية إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في مختلف مناطق قطاع غزة. من بين القتلى فتاة في 18 من العمر قتلت شرق مدينة غزة. مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أن جيش الدفاع استهدف الليلة الماضية وصباح اليوم عدة خلايا فلسطينية كانت لها علاقة بتفجير عبوة ناسفة قرب آلية عسكرية إسرائيلية كانت تمر قرب الخط الأصفر في منتصف وسط قطاع غزة. وفقا للمصادر لم تقع إصابات لكن أضرار لحقت بآلية العسكرية. إسرائيل تعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. وفي مدينة في خان يونس وفقا لمصادر فلسطينية قتل شرطي فلسطيني يدعى موسى أبو معروف إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية في شارع السكة وسط المدينة. كما قتل في هذا القصف الطفل إسماعيل البردويل وفقا لمصادر فلسطينية. حتى الآن لم يصدر أي تعقيب من قبل جيش الدفاع بالنسبة للقصف في منطقة خان يونس. في هذه الأثناء تؤكد مصادر فلسطينية استمرار القصف المدفعي لشرق مدينة دير البلح منطقة دير البلح، وأيضا توغل محدود لقوات إسرائيلية وفقا لمصادر فلسطينية في المنطقة الواقعة شرق محافظة رفح. كل ذلك يحدث رائد في الوقت الذي يعقد وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب وعضو المكتب السياسي للحركة سلسلة لقاءات ومشاورات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لبحث آخر مستجدات الخطة ترامب والمرحلة الثانية من الخطة. حسب مصادر حمساوية وفد الحركة يضم أيضا غازي حمد، علي بركة، سهيل الهندي ومحمود مرداوي. وجرت لقاءات أيضا هناك في هذا الإطار رائد مع ممثلي قيادات حركة الجهاد الإسلامي، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كل ذلك في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والاتفاق على الإدارة الجديدة والآلية الجديدة التي ستدير منطقة قطاع غزة حال بدء انسحاب جيش الدفاع وحال دخول لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى منطقة قطاع غزة. في هذه المرحلة رائد الجمود يكتنف المفاوضات بين إسرائيل، المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، وعلى ما يبدو الأمور ستبقى في اتجاه التصعيد إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. الوسطاء يؤكدون أن الكرة في الملعب الإسرائيلي وأن إسرائيل هي في هذه المرحلة التي تمنع دخول لجنة التكنوقراط وأيضا القوات الدولية إلى منطقة القطاع رغم أنها أنهت جميع الاستعدادات لذلك.
1: شكرا رائد. شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا. شيعت جماهير غفيرة في بلدة كفر كنا مساء الأمس جثمان الشاب بشار ماهر خطيب الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته البالغة بعد انقلاب مضخة البطون التي كان يقودها في بلدة لبعيني أنجدات. ينضم إلينا الآن السيد عبدالله عياشي، هو مراقب ومرشد الأمان في أماكن العمل. سيد عبدالله عياشي أهلا وسهلا بك. الحادث المأساوي الذي وقع أمس وأودى بحياة بشار هو ربما يقع يعني ما بين حادث العمل وحادث السير. أهلا أخي
14: رائد، الله يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا بك.
14: الحادث اللي كان مبارح وفعلا حادث مؤسف يقع بين الحادثين، هو فيه ثلاث عوامل اللي هن كانوا بهذا الحادث، وعامل البيئة اللي احنا بنحكي على الطريق نفسها وتضاريس الطريق لبيئة العمل. المعدات مش عن الشاحنة لضخ البطون، وهي كذلك اللي كمان في حوادث السير والعامل البشري اللي هو السائق رحمة الله عليه اللي حاول يتخطى كل العوائق هاي اللي كانت من البيئة ومن المعدات، ولكن للأسف الشديد ما نجح والشيء أودى بحياته.
1: بتعرف كان في يعني عدة مجموعة روايات حول ما حصل له، ويعني في البداية البعض اعتقد بأنه أصيب بوعكة صحية ما أدى طبعا إلى هذا الحادث المأساوي، لكن العائلة نفت ذلك وأكدت بأنه بصحة جيدة وأن ما حصل له ربما خلل في المضخة أو في السيارة التي كان يقودها وبالتالي حصل ما حصل. ما هي، أنت تحدثت كثيرا أو يعني نوهت إلى قضية البيئة التي كانت تحيط بالمكان الذي تواجدت به المضخة، إلى أي مدى بالفعل البيئة مؤثرة وتلقي بظلالها على مستوى أو حجم الضرر الذي ينتج عن الحادث؟
14: أولا أخي، حسب التقارير وحسب المشاهد اللي شفناها، البيئة هي الحديث عن طريق بمرتفعة بشكل ارتفاع اللي فيها ممكن تأثير أي تأثير معين، كان ماء أو كان غبرة على الشارع العلم كمان ما انفحصت، كذلك الأمر التقنية أو المعدات نفسها والشحن نفسها إذا كانت الفرامل أو الكاوشوك اللي كانوا يستعملوا بالشحن نفسها كمان يفحصوا مدى جهوزيتهم للمركبة نفسها، كذلك هاي الأمور كلها تتضر يعني كويك هاي المسار هذا مثله مثل أي مهمة ممكن نقوم فيها، التخطيط المسبق نخطط للمسبق لما احنا بنشوف عنا تضاريس مثل هاي التضاريس يكون عنا تخطيط مسبق أو إيجاد طريق آخر بديل عن هاي الطريق أو إيجاد شغلات اللي ممكن تساعدنا على التقدم بهاي الحافلة بهاي الشاحنة اللي نتفادى المخاطر الموجودة في الطريق.
1: سيد عبد الله عياشي، ما دمت معي، يعني في الفترة الأخيرة بنشوف كمان في حوادث في أماكن العمل، يعني تتصدر هذه الحوادث الإشكالية في المرتفعات، يعني قضية السقوط من أعلى هي قضية شائعة ومنتشرة، يعني هل هذا أيضا بسبب الظروف، ظروف العمل المعقدة والصعبة التي يعني أحيانا تلقي بظلالها وتنعكس بشكل مباشر على الإصابات، ولا يعني انعدام وسائل الأمن والأمان أيضا تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة؟
14: أخي رائد، حوادث العمل أو حوادث في ورشات العمل هي لها حصة الأسد في حوادث العمل، يعني حوادث في ورشات العمل في ورشات البناء هي لها حصة الأسد في حوادث العمل. احنا بنحكي على أكثر من 60% لأن بورشات البناء الأغلبيتهم العظمى هي السقوط من ارتفاع. بالنسبة لهذه الشغلات في عنا كثير شغلات اللي احنا ممكن نشوفها بورشات العمل، منها التصاريح المزيفة اللي ممكن تطلع من أي مرشد يعطي تصريح بدون إرشاد بس تصريح عشان يمرق الإرشاد نفسه، وكذلك الأمر اللي ممكن نشوف بالورشات نفسها البيئة اللي موجودة منها وهي جهوزية الصقلات أو جهوزية الأسقف اللي ممكن يشتغل فيها العامل. عشان هيك في عنا ب 16 أكتوبر القادم اللي جاي علينا الورشيك أن ترقب واسع لدخول التعديل الجديد على قانون الأمن والأمان اللي هو فيه كثير شغلات اللي راح تتغير، وكلياتنا بنتأمل أنه يكون في هناك شغلات اللي هي تحافظ على العامل وتحافظ على نسبة أو تقلل بشكل كبير نسبة الإصابات بالعمل كذلك من هاي الوفيات.
1: أشكرك، شكرا لك سيد عبد الله عياشي، مراقب ومرشد الأمان في أماكن العمل، شكرا لك. ما لبثنا أن بدأنا نستوعب ما أفرزته امتحانات البيزا من نتائج مخيبة للأمال، حتى جاءتنا معطيات مقلقة أكثر ومثيرة أكثر بشأن رأي الطلاب بالمدارس، حيث يعتقد ثلث الطلاب بأن الوجود وجودهم في المدارس، مكوثهم هناك، هو مضيعة للوقت، لا يقدم ولا يؤخر ولا يسمن من جوع. وحتى يعتقد عدد كبير من الطلاب بأن المدارس لا تمنحهم الأدوات الكفيلة بمواجهة الحياة. المدارس أيضا الأساليب، أساليب التدريس فيها متآكلة متهالكة، وهي لا تجاري وتحاكي المستجدات، وهي بعيدة عن كل التطورات الحديثة. ينضم إلينا دكتور ياسر بشير، معالج وباحث نفسي، حتى يوضح لنا كيف جاءتنا هذه النتائج المثيرة. دكتور ياسر بشير، أهلا وسهلا بك.
15: يعطيك العافيه، اهلا فيك.
1: نسبه مش بطاله، ثلث الطلاب بيعتقدوا انه المكوث، الوجود في المدرسه، هو مضيعه للوقت. كيف جاء هذا الاستنتاج؟
15: بالفعل شوف، انا يعني كمان باعتقادي لو العينه كانت اكبر كمان النتائج ممكن انه النسبه تكون اعلى بكثير. ويعني بنشوف احنا بالوسط العربي يعني تقريبا وصلت 28%، والوسط اليهودي 39%. يعني خلينا نقول حتى الفجوه في الوسطين موجودين في الدولة كذلك مش فجوة كبيرة، وهذا بيهدل على انه احنا بالفعل موجودين في ازمة. واحنا كنا عم نشير من كم سنة انه بحاجة ليكون النظام التعليمي مستقل وبعيد عن التسييس، وبالاضافة لهيك لمواكبة كمان التغيرات الحاصلة

0: اتعلم، انا بدي اروح على المدرسه، بس اعطوني شيء يتلائم مع واقع الحياه العملي بكره لما انا بخرج للحياه العمليه. بالاضافه لهيك احنا لازم نكون كمان واضحين بقضيه انه في تغيرات بقضيه العالم الرقمي والذكاء الصناعي اللي عم بفوت على حياتنا بشكل واضح، وصار في معلومه يعني متناول يد اولادنا وبيستهلكوها بشكل سريع. فهذا المنهاج اللي احنا بنتحدث عنه اللي اليوم دارج او بنسميه المنهاج التقليدي، وما بحاكي اليوم توقعات تطلعات كمان اولادنا. فبالتالي هذه الفجوه بين المنهاج والحياه الواقعيه والتطور الذكاء الصناعي اللي موجود خلق هذه الفجوه، وصار في عندنا كذلك خروج او خلينا نقول اصوات اللي بتنادي بقضيه انه انا لازم اخذ بعين الاعتبار كذلك الميول اللي موجوده عند الطلاب و سوق العمل. يعني أنا كمان ما بدي فقط أروح باتجاه استهلاك مواضيع تدريسية ما بتلائمني كمان في المستقبل، وكذلك ما بتخدمني في حياتي الواقعية. فعشان هيك عم بشوف الطلاب إنه اليوم إن في حالي من الصراع الداخلي إنه أنا شو بدي أعمل بالمدرسة، شو بدي أروح أسوي، لأنه في فجوة ما بين نظرية التوقع نظرية القيمة. يعني المفروض إنه أنا لما بدي أروح على المدرسة وأتعلم هذا المنهاج تخدمني في حياتي ويكون عندي فرص نجاح أفضل، بينما في الواقع مش بالضرورة إنه هو السبب يكون للنجاح، في أسباب ثانية. ماذا يتعلم، شو بيتعلم، كيف بيتعلم، وكيف يقاس نجاح الطالب.
1: دكتور ياسر، الوضع عندنا ليس على ما يرام، باعتبار إنه نتائج امتحانات البيزا أيضا ورجتنا أو أعطتنا صورة قاتمة عن التحصيل بالنسبة للطلاب. المعلمون في إسرائيل يعني أبدو أيضا تحفظ كبير من أساليب التدريس ومن الأجواء ومن العنف، أيضا الجهاز الإداري في المدارس، الطلاب مش راضين عمليا. يعني هاي الـ الأضلاع كلها الموجودة في هذا الجهاز، ولا ضلع راضي من الوضع اللي هو موجود فيه، معناته يجب أن يكون في هناك ثورة في هذا الجهاز.
0: أنا يعني أنا بوافق بكل كلمة لأنه إحنا أصلاً
1: ولا حد راضي
0: بالفعل. يعني شوف، في عنا إشكالية للبعض انتماء الطالب وعلاقته بالمعلم وعلاقة المعلم كمان بالطالب وبالمدرسة. لما إحنا بنشوف اليوم إنه الاحتراق الوظيفي عم بيرتفع عند المعلمين، معناه في عنا مشكلة أساسية، في عنا مشكلة جدية. الطلاب مش عم بيرتبطوا فقط في المادي، يعني بيرتبطوا كمان بالعلاقة مع اللي بمرر المادي. والطالب لما بشعر انه المعلم منهك ومرهق وبشعر بانه عم بيستنفذ قدراته وطاقته، هذا الشيء هو بده يأثر كمان على الطالب.
1: المعلم مش راضي والطالب مش راضي واهل بالفعل. الطالب مش راضيين، يعني ولا طرف راضي
0: بالفعل. انا برأيي وانا يعني السنة خرجت الوزارة في مشروع 720 اللي هي وضع الطالب ووضع المعلم كمان في مركز، وكأنه إن دائرتين يتلاقوا مع بعض. أنا باعتقادي الشخصي إنه إحنا بحاجة جدية لإشراك الأهل في كل ما يدار في قضية التعليم في المدارس، ويتحملوا مسؤولية كاملة كمان على أولادهم وعلى كمان انضباطهم وعلى تحفيزهم باتجاه العلم. للأسف المعلمين اليوم عم بيتحملوا هذه المسؤولية لوحدهم، صار الجهد مضاعف في ضبط الطلاب سلوكيا وأخلاقيا، وبالإضافة لهيك بدي مرر المادي، وفي عنده التزامات وفي عنده طلبات من الوزارة فوق رأسه. فبالتالي هو مجهد ومرهق، وبالتالي أنا بقول له يعني بدك تبسم، طب ما هو تعبان. في حاجة لإعادة النظر في النظام المعمول فيه في داخل الدولة، ويكون مستقل عن السياسة حتى تبنى خطة طويلة الأمد وتقاس على مدار هذه السنوات قديش هي ناجعة وقديش هي ناجحة. مش كل سنة وسنتين نحن بنغير نظام ونتغير توجه، وبالتالي نحن بنشوف هذا التخبط له تأثير كمان. بالإضافة لهيك البنية التحتية في المدارس غير جاهزة للذكاء الصناعي، وأنا اليوم بحكي عن ذكاء صناعي متقدم. طب اليوم الطالب بيروح على البيت بدل ما إنه هو مش فاهم عن المعلم، أنا بحكيك السواقع اللي هو موجود يوميا بنلاحظه، مش فاهم على المعلم المادي، بفوت على تشات جي بي تي بحط انه 1

0: ثلاثة أنا في عندي مادة كذا كذا مش فاهم فهمني إياها. عشر دقايق بيكون فاهم المادة بيعمل تدريبات اثنين ويعطيك العافية. أنا لازم أنتقل في المعلم من مرحلة تمرير المادة لمرحلة إنه يكون هو مرشد وموجه كيفية استخدام المادة وكيفية استهلاكها.
1: راحت فترة التلقين، انتهت فترة التلقين.
0: انتهى. ما بقول.
1: شكرا دكتور ياسر بشير، معالج وباحث نفسي، شكرا لك على المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: الآن إلى تقرير حول مشاعر القلق والترقب مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذه الأجواء، أجواء عدم اليقين، أيضا تنعكس سلبيا على الحالة النفسية لدى كثيرين حسب رأي عدد من المختصين. التفاصيل نتركها إلى مراسلنا سامح قادري.
2: يتزايد الإحساس بالقلق وعدم اليقين مع تصاعد التوتر على أكثر من جبهة حول العالم، فالتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران عادت إلى الواجهة في الأيام الأخيرة بالتزامن مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا. وفي ظل الحديث عن احتمال تطورات جديدة ومتابعة الجمهور المستمرة للأخبار والتحليلات والتوقعات، يجد كثيرون أنفسهم أمام حالة متواصلة من الترقب والقلق. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحروب والأزمات قد تؤدي إلى القلق واضطرابات النوم والإرهاق وردود الفعل الحادة على الأحداث. نحن سألنا الأخصائي النفسي رشاد القرناوي حول الأوضاع الأمنية المتوترة وما هي المؤشرات أو الأعراض الأكثر شيوعا التي تلاحظونها بين المتوجهين لطلب الدعم النفسي مؤخرا، فرد قائلا:
3: واضح جدا أن هناك طلب كبير على الدعم النفسي، وهناك توجهات عديدة تأتي في ظل هذه الأوضاع الأمنية على مستوى أفراد أو حتى على مستوى مجموعات، وأيضا حتى على مستوى مؤسسات. كثير من المؤسسات تطلب الدعم النفسي لطواقمها وتطلب تقديم الإرشادات للطواقم لتستطيع مواجهة الوضع بشكل أفضل. على مستوى الأفراد هناك كثير من الأعراض التي غالبا ما تظهر بالخوف أو التوتر أو الشعور بالضيق، أو حتى بعض الأعراض الاكتئابية تظهر لديهم، وبعض الأعراض قد تأتي على مستوى التجنب والامتناع عن القيام بأي شيء في هذه الأوقات. فالأمر هذا يستدعي أن يكون الدعم النفسي موجود بشكل مباشر.
2: ولا يقتصر الضغط النفسي على الخوف من الحدث المباشر، إذ أن التعرض المتكرر للأخبار والصور والتحديثات العاجلة قد يبقي الإنسان في حالة تأهب مستمرة. وفي ظل صعوبة التنبؤ بما قد يحدث، تزداد أيضا الحاجة إلى وسائل سريعة للمساعدة على تهدئة الجسم وتنظيم التنفس والتوتر. ويضيف الأخصائي النفسي رشاد القرناوي:
3: نعم، هناك ازدياد في عدد المسوقين وعدد المبرمجين للتقنيات في هذه الأوقات. هذه التقنيات لا يمكن الاعتماد عليها في الفترة الحالية، أو ربما أن لها أضرار كبيرة على نفسية الأشخاص. فالعملية النفسية تحتاج إلى علاقة بين شخصين، شخص يقدم العلاج وشخص يحصل على العلاج من خلال استشارة إنسانية تعتمد على الحس والجانب الإنساني. وهذه التقنيات التي تحاول تقديم الدعم النفسي لا يمكنها بتاتا الوصول إلى هذا النوع من الحس الإنساني الذي يحتوي على المشاعر، على تفهم الذات وتفهم مصاعب الشخصية التي يواجهها الشخص.
2: هذا وبينما تبقى التطورات الأمنية غير واضحة المسار، يحذر مختصون من أن يتحول الترقب المستمر إلى ضائقة نفسية متواصلة، خصوصا عندما تبدأ الأعراض بالتأثير في النوم والعمل والحياة اليومية.
1: بهذا التقرير نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج حديث الظهيرة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان من أسرة البرنامج. في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية كان معنا حين دهان، ومني رائد ذياب في الإعداد والتقديم. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عناوين الساعة مما كان: رئيس الدولة يعرب عن قلقه إزاء الشرخ في الشعب، كاتس يهدد حماس من مغبة محاولة الإقدام مرة أخرى على اختطاف إسرائيليين، وليبرمان يرى أن الحكومة الحالية لا تستطيع هزيمة حماس، طهران تحذر من مغبة مهاجمتها وتقول إن صواريخها تطلق على أي هدف تريده، والحرارة تبقى على حالها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: سلام من الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس، أعرب رئيس الدولة هيرتسوغ مجددا عن قلقه إزاء الشرخ في الشعب، وخلال مراسم إحياء ذكرى شهداء جيش الدفاع الذين سقطوا في حرب يوم الغفران أكتوبر عام 1973، أوضح أن الانتخابات لا تعني حربا أهلية، ويجب على جميعنا في كل أطياف الخارطة السياسية أن نكون حذرين في هذه الفترة الحساسة. وبدوره وجه وزير الدفاع كاتس رسالة تهديد إلى حماس خلال المراسم، وقال إنه إذا اختطف جندي أو مواطن إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بكل منازلها وأبراجها الإرهابية وسكانها المليون جنوبا، وسيتم التعامل معها كما فعلنا في رفح وبيت حنون و70% من مساحة غزة حتى عودته. وعاد الوزير وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر إلى خط جديد داخل أراضي القطاع ما لم يتم تجريده من السلاح والإطاحة بحماس. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب بأن رئيس إسرائيل بيتينو ليبرمان حمل على الحكومة وقال إذا كانت هناك بعد 3 سنوات من القتال معلومات استخباراتية عن نية حماس اختطاف إسرائيليين، فيعني ذلك أنه لم تتم هزيمة حماس وإعادة الأمن. وأضاف أن الحكومة إذا لم تتمكن من هزيمة حماس بعد 3 سنوات فإنها لن تنفذ ذلك أبداً. إلى ذلك، أصدرت المتحدثة باسم جيش الدفاع ليفتنت كولونيل إيلاواوية بيانا أكدت فيه أنه بعد 3 سنوات من الحرب لم تعد حركة حماس الإرهابية كما كانت في 26 أكتوبر 2023، إذ تراجعت قدراتها بشكل كبير وتفككت بنيتها العسكرية. وأضافت أن حماس باتت تبدي استعدادا للتخلي عن الحكم، ولكنها لا تزال ترفض نزع سلاحها. تستمر إيران في استخدام لغة التهديدات، وقال رئيس البرلمان في طهران محمد باقر قليباذ إن بلاده اليوم تطلق صواريخها على أي هدف تريده من دون أي قيود، وأضاف أن إيران لن تستسلم أبدا أمام الحرب وسترد بكل قوة. في بني براك اعتقل فتى في 16 من العمر من اللقية بعدما كتب أنه مخرب خلال مراسلة مع الروبوت الشرطي، ويخضع الفتى للتحقيق حالياً. أعلنت النيابة نيتها تقديم رجل من سكان مخيم شعفاط بأورشليم القدس للعدالة بتهمة الاعتداء على زوجته وتهديدها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الشكوى بهذا الشأن قدمت قبل 10 أيام. في تركيا أصيب 11 شخصاً على الأقل نتيجة حادث إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية، وتوصف حالة 2 منهم بخطيرة، واعتقل المعتدي ولا تزال دوافعه غامضة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها دون تغير يذكر حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل. إلى هنا سيدتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل صدى النحاس مع وسيم كيوف. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
10: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
12: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صدى النحاس مع وسيم كيوف.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في هذا البرنامج الجديد الذي انطلقنا به هنا عبر أثير راديو مكان، برنامج صدى النحاس. تحدث عن منصة جديدة تفتح نافذة أوسع على أبناء المجتمع الدرزي في مختلف أنحاء البلاد، في منطقة الجليل، الكرمل، الجولان، ومن السويداء وحتى جبال الشوف. كما وعدناكم سنحاول تسليط الضوء على قضايا المجتمع الدرزي في كل زمان وفي كل مكان. سنطرح أهم القضايا، أهم المشاكل التي تعصف بهذا المجتمع، قضايا الهوية، الانتماء، الأرض، المسكن، المرأة وغيرها. سنتحدث عن الهموم والإنجازات، وكذلك لن أيضا نتجاهل الإخفاقات. سنتعمق في تاريخ وثقافة الطائفة المعروفية على مر السنين. سنجمع ما بين الشأن العام، القضايا الاجتماعية، الثقافة، التراث، كل ذلك إلى جانب قضايا وقصص ووجوه قد لا تحظى بمساحة كافية في الإعلام. بداية معكم في الإنتاج شريهان حجير بيكي وجسلين محميد بريق، في الهندسة الإذاعية حيندهان، ومن وراء الميكروفون معكم في الإعداد والتقديم وسيم كيوف.

0: ملفنا الأول في هذا البرنامج هو ملف الانتخابات الوشيكة. سنحاول أن نخوض في هذا الملف الساخن من منظور المصوتين من أبناء المجتمع الدرزي من خلال نظرة ثاقبة حول التصويت في البلدات والقرى الدرزية. والسؤال المطروح الآن: إلى أين سيتجه الناخب الدرزي في هذه الانتخابات؟ كل ذلك في ظل كل التحديات التي تعصف بأبناء الطائفة المعروفية في إسرائيل. بداية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور سليم بريك. دكتور سليم، مساء الخير.
1: مساء الخير وسمي لك والجميع. أنا بك.
0: مرحبا بك في برنامج صدى النحاس. دعنا نبدأ أستاذ سليم من خلال نظرة تحليلية ثاقبة من خلال المعطيات التي نعرفها عن أنماط التصويت في المجتمع الدرزي على مر السنوات الأخيرة. كيف يقرأ ويستقي الدكتور سليم بريك هذه المعطيات؟
1: عمليا في الانتخابات القادمة سيكون بين 92 ل 94 ألف مصوت من أبناء الطائفة الدرزية، بالإضافة إلى 6 ألاف تقريبا من هضبة الجولان. هناك ارتفاع كبير في نسبة المواطنين في هضبة الجولان، ولكن أعتقد أن نسبة التصويت هناك ستكون منخفضة. الآن لمن سيصوت الدروز؟ هناك عدة يعني اعتبارات. الاعتبار الأول هو طبعا ما يحدث في السويداء، يعني هذا أمر جديد، هذه الكارثة وباعتقادي هي الأمر المركزي الآن الذي يشدد عليه أبناء الطائفة، ولذلك باعتقادي سيكون أكبر قصد من المصوتين لصالح حزب يشار. وهناك عدة أسباب لماذا. أولا لأنه في حزب يشار هناك المرشح بريغادير كميلة بوركن، باعتقادي شخصية ممتازة ممكن أن فعلا أن تعمل الكثير من أجل الطائفة الدرزية كمان في سوريا. الأمر الثاني أنه أيزنكوت يعني أتى من خلفية شرقية عانت من التمييز دعنا نقول لفترات طويلة، ولذلك هو يتفهم مشاكل أبناء الطائفة الدرزية، ورأينا هذا أيضا في المسيرة الأخيرة التي شارك فيها أيزنكوت مع مسيرة أبناء الطائفة الدرزية وشهداء. الحزب الثاني باعتقادي الذي سيحصل على أصوات هو إسرائيل بيتنا، لأن هناك مرشح درزي دائما في مكان مضمون، وقصة قليل جدا سيكون للديمقراطيين، مع أنه 3 أو 4 ترشحوا في أو تنافسوا على مقاعد في هذا الحزب ولم يجتازوا عدد الأصوات المطلوب، ولذلك أعتقد أنه ستتراجع الأصوات لحزب الديمقراطية، مع أنه هذا حزب مهم جدا يرأسه نائب رئيس أفغان سابق ملتزم بمصالح الطائفة الدرزية ملتزم بالديمقراطية. يعني هذا بشكل عام باعتقادي توجه المصوتين. هناك بعض المصوتين سيصوتوا للليكود. نحن طبعا لا ننسى أن الليكود نتنياهو وإسرائيل كانت دعموا أبناء الطائفة الدرزية وحموها بتصريحات نارية.
0: سؤال دكتور سليم في هذه النقطة،
1: لن يقيم الحكومة القادمة.
0: نعم، ولكن هذا دع الناخب والمصوت في إسرائيل طبعا يحسن في هذا الموضوع، ولكن دكتور سليم عندما تحدث عن إسرائيل كاتس وبنيامين نتنياهو ومن خلال هذه الحكومة، لربما موضوع السويداء وما حدث في السويداء من المذبحة التي شاهدناها هنا قبل نحو عام وشهرين وما فعلته حكومة إسرائيل وفي مقدمتها بنيامين نتنياهو، سيكون له أيضا ثقل في هذه الانتخابات دكتور سليم.
1: نعم، أنا هذا ما أقوله. أولا يعني مع كل التحفظ من سياسة نتنياهو وسياسة بنغفير وسموتريتش، ولكن بالنسبة لأبناء الطائفة الدرزية هناك الكثيرين يعتقدون بأن نتنياهو وكاتس وليس فقط كمان جيدعون سعر كانت له مواقف جدا قوية لصالح أبناء الطائفة الدرزية بالسويدة، ونحن بحاجة لهذا الدعم من كل هذه الأحزاب المركزية التي قد تكون في الائتلاف أو قد لا تكون في الائتلاف، لكن سيكون لها دور مهم في لجان مختلفة في أماكن مختلفة. ولذلك باعتقادي نعم سيكون هناك قصد معين من التصويت، ولكن في نهاية المطاف عندما لا يكون لك مرشح في مكان مضمون هذا يضعف نسبة التصويت بشكل حاد. والليكود الآن من غير أي تمثيل لأبناء الطائفة الدرزية كما نعلم، ولذلك سينخفض عدد المصوتين لهذا الحزب.
0: وإذا تحدثنا دكتور سليم عن ما يهم أبناء الطائفة الدرزية هنا في إسرائيل عدا عن مسألة السويداء والأمور الإقليمية، هناك الكثير من القضايا المشاكل المستعصية الملحة التي لم تلقى أجوبة كافية شافية من أجل حلها. أيضا نتحدث عن قضايا حياتية مزمنة لا نزال نشهدها في البلدات والقرى الدرزية التي لم نشهد لها أي حل جذري من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة وهذه الحكومة أيضا.
1: نعم، يعني هناك إشكالية في أنماط التمثيل للدروز في الكنيسة. يعني لنأخذ في الحسبان أمرين، الأمر الأول قانون القومية الذي مرر الليكود وشركاء الليكود بما في ذلك إسرائيل بيتنا، وحتى عضو من الليكود درزي صوت مع هذا القانون، وقانون كامينيتس الذي أيدوه اليمين بما في ذلك الليكود وإسرائيل بيتنا حتى عندما كان هناك ممثلين دروز في هذه الأحزاب. هذا يدل على إشكالية عميقة في أنماط التمثيل. الآن هل سيكون نفس الوضع مع يشار مثلا التي كقائمة نحن نرى أن الممثل الدرزي في مكان مرتفع، المكان 13، وله طبعا خلفية أمنية قوية جدا؟ باعتقادي هذا سيؤدي لتحول معين في أنماط التمثيل، في العمل البرلماني الحقيقي من أجل أبناء الطائفة، وليس فقط التواجد في الكنيسة كعضو كنيسة أو كنائب وزير أو شيء من هذا القبيل، من غير أن يكون لك تأثير حقيقي. وهناك مشاكل نحن نتابعها أكثر من 20 عام، مثلا البناء والمسكن. نحن نرى السياسة السلبية تجاه شبابنا الذين يخرجون من الجيش فلا يستطيعون بناء بيوتهم، المخالفات التي تصل لمئات ألاف الشواغل. يعني كل هذه الأمور في نهاية المطاف لا تعالج، وقوتنا السياسية كتمثيل في الكنيسة لا ترتقي لمستوى معالجة هذه الإشكاليات، وهذا أمر طبعا مقلق. ولهذا السبب في الانتخابات الأخيرة نسبة التصويت عند الدروز كانت 49%، هذا انخفاض حاد في نسبة التصويت التي كانت في الماضي حوالي 75% من أبناء الطائفة.
0: وسؤال أخير دكتور سليم قبل أن أنهي معك، هناك توقعات بأن تنخفض نسبة التصويت في البلدات والقرى الدرزية، يعني رغم كل المشاكل التي نتحدث عنها هناك من لا يعول كثيرا على نسبة التصويت في المجتمع الدرزي. السؤال لماذا، وهل هذه التوقعات في نهاية المطاف ستكون في الانتخابات الوشيكة؟
1: نعم، لماذا قلنا الإحباط؟ يعني عندما يكون لك تمثيل في البرلمان وتمر قوانين ضد مصلحتك من قبل أحزاب التي أنت ممثل فيها، هذا طبعا يبعث على الإحباط. ولكن الإحباط هذه ليست خطة سياسية، من يريد أن يؤثر يجب أن يخرج ويصوت، وأنا أعتقد أنه حان الأوان فعلا لرفع نسبة التصويت، وخصوصا الآن أن على الأقل عضوين دروز سيكونوا في مكان مضمون في الكنيسة القادمة. أولا، ثانيا، يعني عندما تتراجع في نسبة التصويت تأثيرك وصوتك سيخف أيضا، ولذلك باعتقادي حان الأوان للخروج للتصويت، أولا من أجل مصالح أبناء الطائفة كمان في سوريا، هذا في غاية الأهمية، وكمان في إسرائيل، ولكن أيضا للدفاع عن الديمقراطية. أقليات لا تستطيع أن تحصل على أي حقوق إذا انهارت الديمقراطية في إسرائيل، والديمقراطية في إسرائيل الآن موجودة في خطر حقيقي، ونحن قلقون من هذا الموضوع.
0: نعم، ونحن بالطبع سنواكب ونتابع كل هذه التطورات بما يخص أنماط التصويت لدى أبناء الطائفة الدرزية، لدى أبناء المجتمع الدرزي قبيل هذه الانتخابات الوشيكة. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، شكرا لك دكتور سليم على كل هذه الإضاءات والإيضاحات.
1: شكرا وسيم، شكرا لكم.

0: وإذا تحدثنا عن أنماط التصويت، دعونا الآن نعرج إلى الصوت النسائي في هذه الانتخابات. السؤال المطروح: لماذا لا نسمع أصوات النساء من جهة وقضية تمثيلهن لربما شبه معدوم في هذه الأحزاب المختلفة قبيل الانتخابات الوشيكة؟ هناك الكثير من العقبات، من التحديات التي تواجه النساء في المجتمع الدرزي على وجه التحديد. الآن تنضم إلينا الدكتور ربيعة بصيص. بداية دكتور ربيعة، مرحبا بك في برنامجنا الجديد صدى النحاس.
1: أهلا بك يا وسيم، وتحياتي لك ولكل المستمعين، وطبعا بحييك على هيك برنامج قيم، وإن شاء الله يكون زي ما بقوله من عبر هالبرنامج نقدر نسمع صوتنا ونطرح القضايا العالقة في مجتمعنا.
0: شكرا لك دكتور ربيعة. وإذا خضنا في مسألة التمثيل النسائي، إذا تحدثنا عن الأحزاب دكتور ربيعة بصيص، لماذا لا نسمع الصوت النسوي الدرزي من جهة ولا نشهد أي تمثيل لهن في الأحزاب المختلفة؟ هل بالفعل ونحن نتحدث في هذه الفترة وشهدنا الكثير من الإنجازات التي حققتها النساء الدرزيات في السنوات الأخيرة، لماذا هذا شبه معدوم في المعترك السياسي دكتور ربيعة؟
1: أول شيء إحنا ما زلنا مجتمع نسميه مجتمع محافظ، مجتمع ذكوري. التطلع هو في البداية لتمثيل رجال أكثر من نساء. طبعا كان عندنا يمكن مرة سبق إنه في الفترة اللي كان فيها جانس كحولفان ترشيح غدير بمكان طبعا مضمون، ولكن للأسف أنا بقول إحنا يعني حتى بنقول لو إننا بنتوقع إنه يكون في السلطات المحلية، انتخابات السلطات المحلية تمثيل نسوي، ممكن نتوقع أكثر يكون في تمثيل كمان في التصويت للكنيسة. ولكن للأسف كمان بالسلطات المحلية تمثيل النساء هو شبه معدوم، ما منشوف إلهن وجود لا كعضوات مجلس ولا ك مرشحات لرئاسة مجلس. فأنا بتوقع أنه هوني للأسف يعني أول شيء التفكير هو بيروح لاتجاه الرجال، وخاصة الرجال اللي هن كانوا في سلك الخدمة العسكرية مع وظائف مرموقة معروفة، الناس اللي إلهن زي ما بقولوا تأثير في المجتمع، هن عادة الشخصيات اللي زي ما بقول المجتمع الدرزي بيمشي أو بيتبعهن وبيصوت إلهن.
0: سؤال دكتور ربيعة، على من يعني تلوح أصابع الاتهام؟ من المتهم المركزي الرئيسي في هذا الموضوع؟ هل نتحدث عن النساء اللواتي لربما يخشين من هذا المعترك، أم لربما نتحدث عننا كرجال كذكور الذين طبعا نمنع أو نحد من مسألة تطوير وتقدم المجتمع الدرزي ونساء الدرزيات خاصة في المعترك السياسي، هذا الحقل الذي يحتاج إلى الكثير من المساعي ومن المجهود ومن الأمور التي يمكن للنساء أن يعني تواجه أي صعوبة إذا تحدثنا عن مجتمع محافظ دكتور ربيعة؟
1: أول شيء أنا يعني المجتمع للأسف ما زال مجتمع محافظ، ما زال مجتمع ذكوري، رغم القفز الكبير اللي قامت فيها المرأة الدرزية من ناحية تعليم وثقافة ووصول إلى مراكز هامة في القطاع العام، ولكن للأسف في المجال السياسي صوتهن شبه معدوم. ما حتى دير بالك يعني ما منشوف إنه يذكر اسم نسوي، وأنا متأكدة 100% على أنه في عنا نساء اللي هن قادرات على تمثيل المجتمع تبعهم بشكل جدا جدا إيجابي. الشغل الثاني كمان بقول إحنا كنساء إحنا بفكر بعد ما زاد المهابة والخوف من إن إحنا نخوض هذا المجال، وكأنه يعني مسلمين بأنه هذا المجال مجال للرجال فقط وما بيناسبنا. طبعا في متطلبات كبيرة في هذا المجال، وجود المرأة في محل مثل الكنيسة، إنها هي كمان تكون خارج بيتها خارج بلدتها، في متطلبات اللي يمكن كثير نساء ما زال عندها التخوف من
0: ولكن في هذه النقطة دكتور ربيع شهدنا نجاح معين للزميلة غدير كمال مريح التي كانت في حزب طبعا بيني غانتس ونجحت في هذا المعترك السياسي من خلال الكنيسة قبل نحو إذا أنا كنت أذكر جيدا 5 أو 6 سنوات، ولكن لربما تحدثت عن فقط نجاح كان استثنائي غير مألوف إذا تحدثنا عن النساء الدرزيات.
1: أنا بفكر على أنا توقعت وكان بودي إنه إنه نجاح غدير في هذا المجال، مع إنه أنا بعرف كمان غدير دفعت ثمن زي ما بقولوا غير قليل في هاي الفترة، ولكن أنا توقعت إنه نجاحها يشجع نساء أخريات بخوض هذا المجال. للأسف يعني كمان أنا بقدر أقول وسيم اليوم الكنيسة، وأنا إنساني من يعني بتابع الأمور السياسية وبشارك فيها وإلى آخره، وأنا موجودة في إطار معين، ولكن أقول لك الصراحة الوضع السياسي في إسرائيل اليوم ووضع الكنيسة بالذات ما بيشجع. يعني أنت مرات كثير بتشمئز من كل اللي عم بيصير في الكنيسة، ويمكن هذا كمان هو سبب مش بس للنساء الدرزيات إلا للنساء كثيرات وحتى للرجال اللي بيشوفوا على إنه من خلال موقعهم في الكنيسة كان ممكن يغيروا ويأثروا تأثير كبير. فبتأمل جدا بتأمل إنه المرة الانتخابات تؤدي لتغيير النمط الموجود في الكنيسة، لتغيير ال تعال نقول كل ال الاجتماعات اللي احنا بنشوفها في طريقة اللي عن جد بتقزز فيها عنصرية، فيها كلام اللي ما بيليق في ممثلين للجمهور. فإنه يرجع هذا الموقع عضو كنيسة إنه يكون فعلا ممثل للشعب للجمهور. وأنا استمعت كمان للي قاله دكتور سليم قبلي،
0: نعم
1: مهم جدا إنه احنا النادي إنه مجتمعنا يطلع زي ما بقوله بنسبة كبيرة يصوت في الكنيسة، لأنه في كثير قضايا شائكة وعالقة اللي هي بحاجة لحل حالي، وإذا إحنا ما منصوت مش راح نأثر. وكمان موضوع الديمقراطية اللي هي في خطر كبير جدا، يعني إحنا بدينا من قانون القومية ونجرينا من بعدها لأمور اللي هي صعبة جدا بالنسبة للديمقراطية الإسرائيلية. أنا ما بعرف إذا اليوم ممكن نسميها ديمقراطية للأسف. فأنا بقول على إنه لازم مثل ما إحنا بنطلع منصوت في المجالس المحلية، بالعكس لازم نطلع بنسبة أكبر نصوت للكنيسة، لأنه التأثير في الكنيسة هو تأثير أكبر بكثير.
0: نعم، ونحن بالطبع نأمل أن يتم تغيير جذري في هذا الشأن. تحدثنا عن الانتخابات في المجتمع الدرزي وتمثيل النساء ليس فقط من خلال إسماع صرختهن أو صوتهن، وإنما دخول هذا المعترك ومن أوسع الأبواب. الدكتور ربيع عبصيص، شكرا لك دكتور ربيع على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.
1: بالنجاح وسيم، شكرا لك.
0: شكرا. الآن دعونا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل معكم مواضيع صدى النحاس. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدو
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: نعم، عدتم إلينا في برنامج صدى النحاس. نكمل الملف الأول الذي كنا قد بدأنا به، ملف الانتخابات الوشيكة ونظرة المجتمع الدرزي من خلال هذه الانتخابات. الآن ينضم إلينا دكتور أكرم حسون من حزب الليكود. كلنا دكتور أكرم حسون، مساء الخير.
1: مساء النور أخي وسيم، لك ولجميع المستمعين، واسمح لي بداية أن أقدم لك كل التهاني بمناسبة هذا البرنامج صدى النحاس. نتمنى لك الخير والتوفيق، وإن شاء الله بيكون أحسن برنامج في الإذاعة الإسرائيلية.
0: شكرا لك دكتور أكرم حسون. وإذا خضنا في الملف الشائك الساخن الانتخابات، وأنت طبعا عضو بارز في حزب كلنا وأيضا الليكود، كان لك باع طويل في هذا المجال السياسي على مر السنوات الطويلة الأخيرة، ولكن للأسف الشديد لربما دكتور أكرم حسون لن يكون في الانتخابات الوشيكة، علما بأنك لم تتنافس على أي مقعد في الليكود، بما أننا نتحدث عن مقعد غير واقعي ومكان لا يلائم الطائفة الدرزية. دكتور أكرم،
1: أخي وسيم، أولا لأصلح، أنا لست عضو في الليكود، لا عضو في الحزب ولا عضو في المركز، أنا رئيس الكتلة البرلمانية لليمين الرسمي في كنيسة إسرائيل.
0: نعم.
1: ولذلك نحن طبعا كما تعلم أنه صاعر وحزبنا يعني اتحد مع الليكود، ولكن الحزب ما زال حزب مستقل في الكنيسة وسيبقى كذلك في المستقبل. بالنسبة للليكود، أنا لم أرشح نفسي أولا لأني كان يجب علي أن استقيل من الكتلة البرلمانية في الكنيسة، وأنا عضو الكنيسة الوحيد من الحزب، باقي هم وزراء ونواب وزراء، ولذلك لا يستطيعون أن يترأسوا الكتلة البرلمانية. من ناحية ثانية، يعني عندما قالوا أنه في إمكانية هناك أنه يكون زي تكناء أو قانون خاص لإلي، سألتهم على الرقم، كان 41، وطبعا أنا لست ابن 20 عام، يعني أبدأ مسيرتي الجديدة في الكنيسة، ولكن للأسف كان هناك 6 من الإخوة من الدروز وباقي الأقليات اللي ذهبوا إلى رقم 41.
0: نعم، ولكن أنت في هذه النقطة دكتور أكرم حسون وجهت انتقادات لاذعة إلى هذا المكان غير الواقع والذي لا يليق بأبناء الطائفة الدرزية. هناك من يقول، وأنت أيضا من بينهم، أن وضع ممثل من أبناء الطائفة الدرزية في هذا المكان هو بمثابة استهتار، استهزاء بالمواطن الدرزي في إسرائيل.
1: ليس استهتار بالمواطن الدرزي، وإنما يعني برأيي أعضاء المركز أو المرشحين في الليكود هم يستهترون بهذا المكان. يعني كيف لكم أن تذهبوا 6 أشخاص إلى مكان 41؟ لو كان في محبة وفي اتفاق بيناتهم لكانوا جلسوا مع إدارة الحزب ولم يذهبوا إلى الانتخابات حتى يعني ينعطى لهم يعني على القليل 10 مكان أفضل من المكان 41 31 أو 30. ولكن للأسف الشديد يعني الحزب كذلك لم يحصل على أصوات كثيرة جدا في السنوات الأخيرة من الوسط الدرزي، وهذا كذلك مقياس بالنسبة لبعض المسؤولين.
0: نعم، ولكن دكتور أكرم حسون، هذا الاتهام موجه للحزب، لقيادة الحزب التي صادقت على قانون القومية، ما أدى إلى عزوف أبناء الطائفة الدرزية والذين صوتوا دائما لحزب الليكود في السنوات الماضية، عزفوا هذه المرة وقبل مرات سابقة بسبب قانون القومية وتعامل الليكود مع المواطنين الدروز في إسرائيل.
1: صحيح، ولكن أنا كمان أقول أن نحط الحد في أرضنا مثل ما قالوا أخي وسيم. يعني هناك مسؤولين دروز كانوا في الليكود وافقوا على هذا القانون، على هذه القوانين وأيدوها. يعني لماذا نأتي نحن دائما بالاعتراضات على الإخوة اليهود عندما يكون إخوة من داخلنا اللي هم كانوا موافقين ولم يعرفوا يمكن صدى هذه الأمور ولم يكتشفوا؟

0: أقول أن كانت هناك أخطاء كبيرة جدا، ولكن إذا سألت أكرم حسون اليوم لمين ستصوت، أنا أقول لك بشكل صريح رغم أني أنا لست مرشحا وليس لي أي هدف شخصي، أنا سأصوت لبنيامين نتنياهو ولليكود لعدة أسباب. السبب الأول أن بنيامين نتنياهو هو الرئيس الوحيد عالميا الذي أنقذ إخوتنا الدروز في سوريا، وهو وقف بجنبنا ومد الإخوة بالغذاء وبالأسلحة وبجميع ما يلزم من أجل كرامة أبناء الطائفة الدرزية. من ناحية ثانية سعر أول مرة بيستقيل وزير خارجية يعني مندوب من الطائفة المعروفية وأعطاني مكانه، وعين سفير من إخوتنا الدروز من بيت جن، وعين قنصل من البقيعة، وعين قنصل من شفعمر، وأدخل 4 موظفين إلى وزارة الخارجية، منهم أخ من كفر قرع وأخ من كفر سميع، وأعطى 1.5 مليون دولار لإخوتنا في سوريا. لذلك يجب أن يكون لدينا وفاء ليس فقط من أجل المكان والمصلحة الشخصية، يعني المصلحة العامة للطائفة المعروفية.
1: ولكن دكتور أكرم حسون، أنت كرئيس مجلس محلي في السابق ورئيس بلدية، المشاكل حتى في زمنك رئيس بلدية الكرملية ذات المشاكل، نتحدث عن مشاكل التخطيط، البناء، مشاكل القرى والبلدات الدرزية، مسطحات هذه القرى، البيوت غير المرخصة، يعني حكيت عن إنجازات بالنسبة لبنيامين نتنياهو خاصة في السويداء، ولكن كثير من هذه المشاكل لا تزال قائمة مستعصية تنتظر حلا، وهناك يعني غضب واستياء عارم في المجتمع الدرزي إزاء كل هذه القضايا. دكتور أكرم
0: وسيم، نحن في برنامج يجب أن نكون صريحين فيه كذلك من أجل إنجاحه إليك. المشاكل يعني تكون 70% علينا و30% على حكومة إسرائيل. أنا أعرف من خلال عملي البرلماني 3 فترات في الكنيست هناك مشاريع كثيرة مصادق عليها لم يعني تنفذ على أرض الواقع، لأن ليس لنا كوادر مهنية تستطيع تمثيل كل هذه الأمور. وأنا يعني هناك نائب مدير من عسفيا موجود في وزارة التربية والتعليم، اسأله قديش في مشاريع اللي أنا التقيت معه في لجنة التربية والتعليم عدة مرات اللي ممكن تنفذ، ولكن نحن مذنبين. من ناحية ثانية، من يخطط هو ليس دولة إسرائيل، من يخطط هي المجالس المحلية. ممكن لدولة إسرائيل من خلال المكاتب الحكومية تعارض على ذلك، ولكن أنا كنت رئيس بلدية وحليت كل مشاكل التخطيط للناس وأعطيت كهرباء وإلى آخره، ولذلك كل رئيس مجلس هو رئيس حكومة في بلدية. السؤال هل له كوادر مهنية تستطيع تقديم الأمور أو لا؟ من ناحية ثانية، انظر قبل مجيء الليكود كيف كانت قرانا، رجع الصور 20 سنة 30 سنة للوراء، وانظر للآن ما هو يعني وضع قرانا. لا، ليست هناك أي مقارنة. لذلك يجب أن نكون عادلين مع الجميع. نحن نعرف أن كان هناك قفزة كبيرة جدا للقرى الدرزية، أنت لا تستطيع أن تقارن اليوم مع كان قبل 20 و30 سنة، ولكن في نهاية الطريق نحن ما زلنا عنصريين في داخل قرانا. نحن نصوت عائلية، نحن ننتخب الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب، ولذلك يجب علينا أول شيء تصحيح اعوجاجنا كمجتمع عربي عائلي فئوي حزبي أمرار كطائفي، وبعدها نحن نقدر نجي ونتحاور مع المسائل. وكمان أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، يعني كفى بعد 78 سنة من قيام الدولة نحن نظلنا نقول أكلولنا وعملولنا وأخذولنا. نحن اليوم موجودين في قسم هذه الدولة، أتى بعدنا أثيوبيين وأتى بعدنا روس، واليوم مندمجين وتقدموا، ما ظلوا كل النهار قابعين في قراهم عائليين وعنصريين. لا. حان الوقت لتغيير ثقافتنا من أجل، وعنا أدمغة وعنا عقول الحمد لله، عنا شباب بيفتحوا العين وبنات من أحسن الأدمغة والعقول اللي ممكن يتقدموا، ولكن ما بينعطوا الفرصة والاستقلالية والديمقراطية في داخل قرانا.
1: نعم، ونحن بالطبع سنواكب ونتابع، ونأمل أن نرى دكتور أكرم حسون أيضا في الكنيست القادمة، ربما في منصب، إذا مش في الكنيست في منصب آخر بارز. دكتور أكرم حسون عضو كنيست، شكرا لك دكتور أكرم على مشاركتنا في صدى النحاس. شكرا لك،
0: والتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: ونواصل مع هذا الملف. السؤال، كيف يرى أو ترى القائمة الثلاثية المشتركة أبناء المجتمع الدرزي من خلال هذه الانتخابات وسط غياب مرشح من أبناء الطائفة المعروفية في هذه القائمة الثلاثية، واستمرار الجهود من قبل هذه القائمة لاستمالة الناخبين الدروز؟ الآن ينضم إلينا دكتور عبد الله أبو معروف، عضو كنيسة سابق وبارز في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. بداية دكتور عبد الله أبو معروف، أين الناخب المصوت الدرزي من القائمة الثلاثية وسط غياب أي مرشح من أبنائها كما

0: كنت أنت في السابق في هذه القائمة، إلى أي مدى يمكن ذلك أن يؤثر دكتور عبد الله؟
1: أولا النهار سعيد للجميع، إليك أخي وسيم، للجميع المستمعين. ثانيا يوجد مرشح هو في ضمن القائمة المشتركة المكان 13، الأخ الرفيق إياس ناطور، رجل الراحل سلمان ناطور، الكاتب الوطني التقدمي الثوري، معروف أشهر من نار على علم، هو بيكون في القائمة المشتركة.
0: نعم، ولكن دكتور عبد الله، أنت تعلم أن هذا المكان وسط كل الاستطلاعات الرأي الأخيرة هو غير واقعي وغير يعني مضمون، إذا تحدثنا عن مواقع مضمونة في ظل قائمة ثلاثية كهذه.
1: ولا يجب أن نتكلم بشكل موضوعي أخو سيم، أعرفك أن تتميز بالموضوعية وبالمهنية الصحفية وكل ما كان كلمة من معنى. مكان الثالث يوجد مرشح، لذلك يجب أن نقول حتى لو كان محل 15 يوجد مرشح في المكان 13 في القائمة المشتركة. وطبعا إذا كانت الاستطلاعات تشير أنه من الصعب جدا أن المشتركة تحصل على 13 عضو، لكن من السهل جدا تحصل على 10 أعضاء وما فوق. استطلاعاتنا إحنا الداخلية والغير داخلية واللي مدوسها جيدا، القائمة المشتركة في الثلاثي في هذه الحالة الثلاثية، التجمع الديمقراطي وحركة عبيد التغيير والجبهة في الأساس، هي بإمكانها بالسهولة أن تصل إلى 10 مقاعد، وطبعا نحن نصل ونعمل على أكثر من ذلك. لذلك يوجد مرشح، وهذا المرشح يطرح كما يطرح الجبهة والقائمة المشتركة برنامج سياسي واضح له أهدافه ونقاط سياسية واضحة من أجل جميع المواطنين في وبالأساس ليس فقط العرب والمعروفين أبناء الطائفة العربية المعروفية، برنامج سياسي عام لكل ما يحدث ولكل ما يجب أن نعمله في البرلمان. الأمور واضحة، أنا أدعو جميع المواطنين الذين يريدون، طبعا أدعو جميع المواطنين أن يذهبوا الانتخابات ويدوا بصوتهم ويطلعوا على برنامج الجبهة، برنامج القائمة الثلاثية المشتركة الثلاثية التي تطرح جميع المشاكل المواطنين في ما ينقصهم ضد سياسة التمييز العنصرية المتبعة منذ 48. وطبعا لا أدخل بالتفاصيل هنا، قانون كامنس وقانون رقم وغير ذلك. نحن من دون أي تفاصيل، باختصار أقول نحن الذي ينفع أبناء الطائفة العربية المعروفية كما أبناء المجتمع العربي أبناء جميع الطوائف هنا هو فقط القائمة المشتركة، فقط تصويت القائمة المشتركة، لأنها تطرح بالفعل الأمور السياسية
0: العينية. ولكن دكتور عبد الله، هي تطرح، ولكن المشكلة هي أن نحن لا نريد فقط تصريحات رنانة وليس إلا، هناك من يريد أن يرى القائمة المشتركة ولربما القائمة العربية الموحدة في مركز صنع القرار والتأثير، وإذا لم تكن في هذا المركز لهذا لا يجدي أبناء الطائفة الدرزية نفعا في نهاية المطاف، رغم كل النوايا الصادقة ورغم كل هذه الطروحات التي يعني تحدثت عنها دكتور عبد الله.
1: نعم، أولا ما مشاكل أبناء الطائفة المعروفية العربية الدرزية لا تختلف عن مشاكل أبناء شعبنا الباقية كلها، وبالعكس وهي أكثر وأكثر ظلما وأكثر عنصرية. ولذلك لا، إذا أردت أن ندخل بهذه التفاصيل ندخل. من يريد أن يؤثر على القرارات، أنا كنت في الكنيسة وتتعرف جيدا.
0: نعم.
1: حتى في المعارضة كان لنا تأثير كبير جدا على مسائل الأحداث السياسية والتأثير حتى على القرى العربية المعروفية في التخطيط والبناء، وضمن ذلك أنون كامينس، أنا لم أكن في زمن أنون القومية. لذلك يجب أن نكون موضوعين مرة أخرى ونطرح الأمور بشكل واضح. الجملة التضليلية التي تطرح أنه مركز القرار ونحن نستطيع أن نعمل بالمعارضة من خلال المعارضة على تغيير أشياء كثيرة واستطعت ذلك، وترجع إلى بروتوكولات وجلسات الكنيسة من 6-15-16-17 ترى أن ما عملته المشتركة وما عملته أنا في هذه الفترة، لا أقول بصفتي أنا، كان واجبي أن أعمل بشكل مهني وبشكل مصلحة الجميع جميعا، استطعت أن أعمل أشياء كثيرة. ومرة أخرى أتوجه لكل من يريد أن يستطلع ويريد عنده ليس فقط حب الاستطلاع، بل يريد أن يعرف الحقائق، أن يطلع على هذه الأعمال التي تؤمن بها. ولذلك جميع من هو يطرحون تصويت لأحزاب أخرى، كانوا للليكود وكانوا حتى من أقصى اليمين لأقصى اليسار، حتى
0: نعم.
1: الديمقراطيين مع المواطنين غير يساريين، بالعكس هم أيضا في تلم وفي نفس الإجماع القومي الصهيوني المتغطرس الاستعلاء العنصري، ضد الجمهورية العربية قاطبة، وبما في ذلك أبناء الطائفة العربية المعروفين.
0: سؤال أخير دكتور عبد الله، رغم ما تتحدث عنه في القائمة الثلاثية المشتركة، ولكن الصوت الدرزي ومن خلال طبعا الاستطلاعات لا يزال بعيد عن الذهاب والإدلاء بصوته لصالح هذه القائمة الثلاثية، وهذا أيضا ما شاهدناه عدا عن الفترة التي أنت كنت فيها، عدا عن هذه الفترة، ولكن المواطن الدرزي كان بعيد عن هذه القائمة الثلاثية إذا أردنا أن نضع النقاط على الحروف.
1: لا أوفق معك أبدا. أولا أنا لا أتكلم عن الأيام التي أنا قلت فيها، طبعا حصلنا على أصوات
0: قلت ذلك،
1: لا أتكلم كم الرقم فوق 18,000 صوت، هذه على أقل ما يمكن حسب الإحصائيات التي هي أكثر من 18,000 صوت، وطبعاً لأن نستطيع أن نحصل ويوجد كثير تجاوب في قرانا، ونحن نقوم ليس فقط بالإعلام الانتخابي لمجال الانتخابات بل بالتوضيح، توضيح هذه السياسة التي تراها الليكود، وتوضيح الديموغوجية من جميع الأحزاب، كانوا الليكود، كانوا ديمقراطيين، كانوا غانس، كانوا أزينكوت، كانوا حتى ديمقراطيين، هذه أحزاب تضليلية، من يكون فيها ممثلا من أبناء الطائفة العربية المعروفة هو يمثل السلطة وليس يمثل الجماهير. ونحن لا نبني على هؤلاء الذين يكون أعضاء كنيست، بل لأننا لنا خبرة مريرة جدا مع هؤلاء، ليس فقط بقانون القومية وقانون كامينيت، بل بكل مزرعة أعمالهم السياسية في الكنيست، أعمال غير مهنية، هم يدورون ظهرهم لمشاكل أبناء الطائفة العربية ومشاكل أبناء شعبنا قاطبة، والجبهة والقائمة المشتركة هي
0: ونحن بالطبع
1: فقط على رفع الصوت ورفع المشاكل.
0: ونحن
1: ورفع
0: طبعا دكتور عبد الله معروف نواكب ونتابع هذه المسيرة، والمواطن العربي والمواطن الدرزي هو الذي سيقرر من خلال الصندوق. شكرا لك دكتور عبد الله أبو معروف على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.
1: شكرا لكم.
0: دعونا الآن نفتح ملفات وقضايا محلية هامة أخرى تهم أبناء المجتمع الدرزي. الحديث عن السباق من أجل الأبناء الشهداء الدروز، كل ذلك بهدف إحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا في معارك إسرائيل. نتحدث عن سباق أصبح بمثابة تقليد سنوي يستقطب اهتمام الألاف من أبناء الطائفة المعروفية، وكذلك من القيادات السياسية والعسكرية من أبناء المجتمعين العربي واليهودي. ونهاية هذا الأسبوع كانت هناك مشاركة واسعة لافتة. الآن ينضم إلينا البريغادير احتياط أمل أسعد، المبادر وصاحب هذه الفكرة منذ أن بدأت. مساء الخير لك بريغادير احتياط أمل أسعد.
2: مليون هلا.
0: ضعنا في مكان نهاية هذا الأسبوع، نتحدث عن مشاركة لافتة واسعة من قبل الآلاف الذين تقاطروا إلى منطقة حطين من أجل المشاركة في هذا السباق السنوي. أمل،
2: صح، احنا بدينا هذا المشروع من شي 14 سنة، ويوم الجمعة الأخير كان المسار الـ 14 أو السباق الـ 14، وهي السنة كان يعني مميز بأنه اشتركوا فيه أكثر من 20,000 مشترك، منهم طبعا جنود، منهم تلاميذ طلاب مدارس من كل أنحاء الدولة، مش بس دروز، كمان يهود، كمان آخرين. طبعا كانت قيادات كثير هناك للجيش وللمدارس ورؤساء مجالس وشخصيات أخرى. هذا المشروع بالنسبة إلي يعني كمشروع اللي بيقرب القلوب أكثر من ما إنه ذكرى بس إحنا يعني نتذكر الشباب اللي سقطوا، ونحب إنه الذكرى تكونش بس كلمات، إنما تكون أكثر بكثير من كلمات، الوفاء الحقيقي يكون بالأفعال. وإحنا نزرع محل الأمل، محل الألم أمل، وخاصة لما نقول من أجل الأبناء أو بشيل أبنين، مش بس للأبناء اللي سقطوا، إنما للأبناء الجدد اللي تعلموا التاريخ ويتعلموا طبعا مدنيات، ويشوفوا إنه الطائف المعروفية مش بس عبارة عن جزء صغير في الدولة اللي بيعطي وبس. دفعنا ثمن غالي صح، ولكن هذا الثمن يجب أن يعني يترجم لأشياء مستقبلية وتربوية وأكثر من هيك.
0: نعم، نتحدث مع أمل أسعد، وقلت أنك حولت الألم إلى أمل، وإذا تحدثنا عن هذا الأمل، أمل أسعد، كيف نجحت وتنجح دائما في استقطاب هذا الكم الهائل من أبناء المجتمعين العربي واليهودي والدرزي من خلال السباق من أجل الأبناء؟ ما هو سر نجاح هذا المشروع؟
2: السر هو أنه الهدف يعني ثاني، الهدف

0: أفضل للأجيال القادمة. ففيش واحد يعني ما بشعرش إنه مستعد يساعد ويساهم في هذا المشروع، إذا كان يهودي وإذا كان عربي وإذا كان درزي طبعا، لأنه اللي إجا لهناك وشاف المناظر الحلوة الخلابة اللي العائلات الساكنة اللي إجت لهناك مع صور أبنائها على البلوزات على القميص، يعني تقدرش ما كنتش تحس بشعور القرب، وبدك تعبط كل عيلة وكل شاب وكل ابن وكل واحد. فلذلك يعني تحس انك عم تعمل اشي غير عن اللي كان في الماضي.
1: تحدثنا أمل عن هذا المشروع، وأنا كنت غطيت هذا المشروع على مدار سنوات في التلفزيون وفي الراديو، وشعرت أن كل من يشارك في هذا السباق وهذا المشروع هو يحاول تجسيد يعني ذكرى شهيد، من إذا كان يعني شهيد، إذا كان أخوه أو ابن عمه أو صديقه، كل من يشارك في هذا السباق وجاء من أجل تجسيد مسيرة هذا الشهيد، ولكن من خلال الاستمرارية في الحياة وليس من خلال الذكرى التي نشهدها كل سنة في المقابر العسكرية. أستاذ زبل،
0: بالضبط، لأنه إحنا المشروع نفسه يعني بيقدر تقول يربط بين الذكرى والحياة، بين الجيل اللي أعطى والضحى وبين الجيل الشاب اللي لازم نعطيه كل الأدوات والفرص عشان يتقدم وينجح، لأنه شبابنا يجب أن يعرفوا التاريخ يعني ويفتخروا فيه، ولكن في نفس الوقت بدنا نعطيهم أمل وطموح للمستقبل، بدنا نشجعهم كمان على التعليم وكمان على الرياضة وكمان على القيادة وعلى التطوع وعلى تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. وطبعا يتذكروا إن إحنا هون موجودين اليوم يعني بسبب سقوط الشباب هاي الأبطال اللي كانت، ومش حيالة يعني إحنا عايشين ومبسوطين. فالمشروع نفسه مشروع حيوي، في نفس اليوم بالناس بتركب على الدراجات الهوائية، ناس بتركض، ناس بتمشي، ناس بتلعب سبينينج، يعني في زي بتقول هيبنينج تذكاري. بس المشروع الأهم من هذا المشروع إنه مرة في السنة يكون مشروع بشبيلة بنيم السباق اللي بتحكي عنه، في مسار يعني شويل ضرب بيمشي من دالي من ياد لبنيم عسيفيا، بمر طريق كل القرى الدرزية وبيخلص في مقام النبي شعيب عليه السلام، 200 كيلومتر يعني على خلال أشهر قليلة من هون لشهر 3 كنت جاي. بدنا نعمل احتفال افتتاح هذا المسار عبارة عن ذكرى للشباب اللي سقطوا بشبيلها بنيم الدرزين، 200 كيلومتر بيبدأ من دالي بعشي فيها بوصله في مقام النبي شعيب، بمر طريق كل القرى فإشي بإرسال راس. طبعا إحنا نفتخر في عملنا، ولكن أهم شيء نذكر إنه اللي ضحوا من أجل إنه نكمل مش معنا اليوم.
1: نعم، هذا أيضا جدا مهم. البريغادير احتياط أمل أسعد، المبادر لهذه الفكرة منذ أن بدأت، ونحن طبعا نشد على أيديك ومنحييك من خلال هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك أستاذ أمل على مشاركتنا في برنامج صدى النحاس.

0: قبل النهاية دعونا الآن ننتقل لموضوع محلي آخر مهم جدا. نتحدث عن مشروع جديد لمركز الفضاء لكشف أبناء المجتمع الدرزي من خلال الأجيال الشابة حول مواضيع الفلك والفضاء. الآن ينضم إلينا الأستاذ مجد ثابت رئيس جمعية العلوم ومدير مركز الفضاء. بداية أستاذ مجد مساء الخير، وحدثنا عن أهمية هذا المشروع الذي لا يعتبر يعني غير مألوف إذا تحدثنا عن مركز الفضاء، وأنت تبادر هذه لهذه المشاريع منذ سنوات طوال. أستاذ مجد
1: يعطيك العافية أخي وسيم، وشكرا على البرنامج وعلى الاستضافة. طبعا موضوع الفضاء فيه 16 سنة بدنا فيه قيركة، وشايفينه الموضوع هذا بضم كثير مواضيع وفيه له أهمية كبيرة في التأثير على شبابنا وعلى الأطفال على كل المجتمع. فاليوم غير انه عم نشتغل في يركة، ففي جمعيات كثير، وغلط حلو انه المشاركة مع غيرنا في مجتمعنا كمان في الطائف الدرزي وكمان في كل إسرائيل حتى برا. هذا بيساعد الكل، لأنه الموضوع هذا بإيده أنه يساعد الطلاب يكون عندهم شغف للعلوم والتعليم وتنمية التفكير العلمي والإبداعي، وتشجيعنا ليكونوا بعدين علماء ومبتكرين. فاللي صار في

0: بالأخير كمان في مشاركة أنا والجمعية الأخ مفيد عامر في خرفيش، اللي هي بتعطي منح تعليمية للطلاب، فاللي إحنا هسه عم نشتغل عليه إنه الطلاب اللي بياخذوا منح تعلموا فضاء، نستعمل هذا الموضوع اللي هو كيف قلت وسيلة اللي شجعوا قديش أكثر الطلاب يفوتوا لموضوع العلوم بشكل عام وللفضاء، لأنه بضم كثير أشياء. وكمان في اليوم مركز جديد اللي راح ينفتح ان الله راد بفرق اسبوعين في عين قيمة، عين قيمة مركز فضاء اللي راح يكون على اسم الضابط جمال عباس الله يرحمه، مركز اللي فيه تلسكوبات جديدة كثير متقدمة، ومركز اللي بقدر يعطي لكل الطلاب اللي في الهضبة وكمان اللي بيروحوا لغاز رحل على الهضبة بقدر يكونوا غاز في عين قيمة. وكمان الموضوع نفسه بيساعد كثير، يعني الأولى إنه الفضاء فيش له حدود لربط بين مجتمعات من كل العالم، خصوصا احنا على الطائفة احنا في اليوم في اتصال كثير قوي مع اخوتنا في السويد، وان الله راد قريب كمان راح يكون في برامج مجانية للطلاب وللمعلمين في السويد، وإن الله رب كمان مركز فضاء في السويدة، وكمان يكونوا كلهم مشاركين معنا في كل الأشياء اللي بتصير هون في بلادنا.
1: نعم، وإذا تحدثنا عن الإقبال والاهتمام بهذا الموضوع، عن أي اهتمام، وهل نشهد يعني ازدياد وارتفاع ملموس في هذا الموضوع لدى الجيل الشاب أستاذ مجد؟
0: أكيد أكيد كل ما كان في شغل من ناحيتنا في هي إحنا بنلاقيها بنشوفها رسالة، كل ما كان في برامج، كل ما كان في شغل، اجتماعات، محاضرات، أمسيات، رصد، فبنشوف إنه المجتمع بيتأثر من الشيء هذا أكثر وبجيب جمهور معه أكثر، وهو نفسه بأثر، يعني الجيل اللي جاي بأثر على الجيل اللي بعده، وهون الامكانيات مفتوحه اكثر. واليوم شغل العالم هو قريه جلوباليه اللي فيها ملان برامج اللي الطلاب من هون بيقدروا يشاركوا يكملوا فيها ويفيدوا فيها. فالعالم اليوم رايح للفضاء، اليوم يعني الدول المتقدمه كثير عم بتشتغل في هذا الموضوع، واليوم حتى بنشوف العالم العربي كثير بيشتغل في هذا الموضوع، في اذا كان هون في الشرق الاوسط او في الخليج، فاحنا
1: نعم
0: كمان بنقدر نكون شركاء في اي مشروع.
1: نعم ونحن بالطبع نشد على ايديك ويعطيك الف عافية من خلال كل الفعاليات التي تقومون بها في هذا المركز.
0: شكرا اخوتي، يعطيك العافية.
1: بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من صدى النحاس. كان معكم في الإنتاج شريهان حجير بيكي وجوستين محميد بريق، الهندسة الإذاعية حين دهان، ومن وراء الميكروفون كان معكم في الإعداد وفي التقديم وسيم كيوف. نلقاكم في نفس الزمان والمكان الأسبوع القادم. لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، مع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
3: لا ليش، شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عناوين الساعة من مكان: تلميح إلى وجود إنذارات بخطف جندي أو مواطن إسرائيلي. سجن شخص من كوكب أبو الهيجة تخابر مع عميل إيراني. مصادر لبنانية تحمل بشدة على حزب الله. استمرار سفك الدماء في اليمن والجو يكون خريفيا، والتفاصيل بعد لحظات.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. ألمح وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى وجود إنذارات باحتمال قيام حماس أو حلفائها باختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، وقال كاتس إنه إذا حدث ذلك فسيتم إخلاء مدينة غزة كلها وإبعاد سكانها المليون جنوبا، وسيتم التعامل معها كما تم في رفح وبيت حنون، و70% من مساحة القطاع حتى إعادة المخطوف. وتعقيبا على تصريح وزير الدفاع، وجه عدد من أقطاب المعارضة انتقادا شديدا إلى الحكومة، معتبرين أن وجود إنذارات كهذه يدل على أن حماس لم تهزم، بل أنها لا تزال تحكم غزة بعد 3 سنوات من الحرب. أنزلت المحكمة المركزية في حيفا عقوبة السجن الفعلي لمدة 4 سنوات و7 أشهر على فارس أبو الهيجة من كوكب أبو الهيجة، بعد أن أدنته بالتخابر مع عميل إيراني. وقد صور أبو الهيجة عدة مرات أماكن مكتظة بالناس لصالح المخابرات الإيرانية، كما وثق منزل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وتلقى مقابل أفعاله نحو 3000 دولار. في بيروت شنت مصادر سياسية سيادية هجوما لاذعا على حزب الله، فقالت لوكالة الأنباء المركزية إنه انفصل تماما عن الواقع. ورغم إقراره بأن إسرائيل متفوقة عسكريا، يتمسك أمينه العام نعيم قاسم بالخيار العسكري لتحرير الأرض. وأشارت المصادر اللبنانية إلى عدم جواز المقارنة بين ما كان سائدا قبل 7 أكتوبر وما بعده، حيث تغيرت عقيدة الإسرائيليين القتالية وأمنوا تفوقا غير مسبوق على خصومهم. والميدان الجنوبي خير دليل على عجز حزب الله أمام آلة الحرب الإسرائيلية، حيث بات سلاحه عديم الفائدة. وإذا بقي الحزب في حال الإنكار والتشدد، فإنه سيطيل أمد الاحتلال حسب قول المصادر. تفيد الأنباء الواردة من اليمن بأن المعارك الضارية وأعمال القصف الجوي والبري أوقعت خلال اليومين الأخيرين أكثر من 150 قتيلا، والقتلى هم نحو 40 من أفراد القوات الحكومية ونحو 120 سقطوا في مناطق السيطرة الحوثية بين عسكري ومدني. وحسب معطيات أممية، سبب القتال في اليمن خلال الشهر الجاري نزوح أكثر من 130 ألف شخص. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبلوا أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
11: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان. مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. سباق الأغنيات العربية توب 10 موعد دائم مع الأغاني الأنجح الأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي، تحية لخين، خين دهان بتساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. توب 10 بنبلشوا مع جديد راغب علامة، ادخل معنا بأغنيته الجديدة جنون للمرتبة العاشرين.
2: المرتبة العاشرة.

لشنط توب 10 سباق الأغنيات مع جديد رغب علامة جنون. عاشر دخل معنا المرتبة العاشرة. مين اليوم رقم واحد؟ سانت ليفانت محمد عساف بعد رقم واحد ولا تو ليت؟ ممكن أصالة، ممكن وائل كفوري، إليانا، آدم، نانسي عجرم، كل الموجودين بقوة كمان معنا بالسباق. تاسع ودعنا عمرو دياب مع لولا البنات لا تدخل أغنية تاني لإلهم الألبوم الألوان. تاسع

ديوان عمرو دياب على الصيف زي كل صيف برفقنا وبترافقنا اغاني عمرو دياب. تاسعة دخلت مباشرة لهالمرتبة اغنيته الجديدة الالوان بعد ما حققت اغنيته السابقة لولا البنات المرتبة الاولى، وصلت للمرتبة الاولى حققت نجاح كبير وقتها قعدت 4 أسابيع بالقمة. كانت تاسعة الاسبوع تاملي احمد سعد من البومه الاخير اسمه محيراني تتقدم مرتبة واحدة.

الثاني. أحمد سعد بيتقدم بسباقنا هالأسبوع مرتبة واحدة. مين كمان بتتقدم هالأسبوع كمان مرتبة واحدة؟ مش كتير بس مرتبة واحدة مهمة. للمرتبة السابعة نانسي عزرم.

مش هادية ديني. نانسي عجرم هاي تقدمت للمرتبة السابعة بسباق هالأسبوع. إسا مرتبة السادسة. كمان لبناني كمان صوته حلو آدم غني لنا جماله. يتقدم للمرتبة السادسة بسباق هالأسبوع.

0: جمال وآدم هذا بيتقدم بسباقنا هالأسبوع للمرتبة السادسة. نذكر أنه قبل أسبوعين بالضبط صدرت هالأغنية بتحقق نجاح حلو، 14 مليون مشاهدة على اليوتيوب بأسبوعين، رقم كبير هذا. احنا عنا فاصل إعلاني قصير، بعد هيك بنعود لنكمل معكم مشوار أغنينا مع التوب 10 سباق الأغنيات العربية.
1: الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بيان.

خمسة مصروية إليانا تلتقي مع أولاد بلدها المرتبة الرابعة مش الأولى مع الغزاوي ومع ابن القدس عرفتوهن أكيد. إليانا رابعة خمسة إليانا.

بتقول انه عندنا اغنيه جديده بالقمه. لمين راح تكون؟ هسه بنسمع. ثالث اسا يواصل تقدمه. اربعه الاسبوع الماضي، ثلاثه هالاسبوع، وغالي كفوري غني محبوبي.

0: الثالث والكفوري الثاني الأصالة، ظنيها أصالة نصري. رقم واحد مين؟
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

أصالة. أصالة بالمرتبة الثانية. قبل الأولى نأخذ لمحة سريعة عن الأغاني اللي مرقت معنا بهالساعة. العاشرة جديدة كانت لراغب على مجنون. التاسعة عمرو دياب غنى للألوان كمان جديدة. الثامنة أحمد سعد محيراني. سبعة نانسي عجرم إشهد يديني. سادسة آدم غنى لنا جماله. الخامسة بوسة سمعناها من إليانا. رابعة تراجعوا سانت ليفانت ومحمد عساف عن المرتبة الأولى. الثالثة وائل كفوري محبوبة قدمت أغنيته. الثانية عم نسمعها بالخلفية أصالة حافظت على مرتبتها زي الأسبوع الماضي. رقم واحد مين؟ توليت جريئة قوي. رقم واحد تقدم أغنيته من ثلاثة إلى رقم واحد.

تيجي شمال تيجي يمين تولات رقم واحد. الألبوم الأخير صديق البرنامج عم نسمع جريء قوي اللي تحتلها الأسبوع المرتبة الأولى بسباقنا.

الأولى. يا جوليانوس ما شاء الله رقم واحد بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا كل يوم أربعة من التنتين للثلاثة. نسمع بكرة إذا رح يبقى رقم واحد ولا رح يكون فينا تغيير بالنسبة للقمة. لسا منسمع ونسمعكو أغاني وصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي زي الأغنية اللي وصلت عام 1993 بالصيف تحديدا من ألحان صلاح الشرنوبي وصلت للأولى لطيفة بحب في غرامك.

واحد من هتات الألبوم وقتها كان ألبوم حبك هادي. سمعتنا لطيفة التونسي بحب فغرامك ألحان صلاح الشرنوبي. كانت هالأغنية وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا عام 1993. كمان أصالة مع شكرا وصلت للأولى. الزمان كتير بال2022.

البال. سميرة سعيد هاي غنت لنا هالأغنية الحلوة عام 1998 ووصلت وقتها للمرتبة الأولى. كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، الحان حكينا لكم لصلاح الشرنوبي الملحن اللي كان مسؤول عن معظم الأغاني الناجحة وقتها.

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدمن رو وعلى بعض نرو
1: رؤنا مع هيفا وهبي اللي كانت اولى ببداية العام السارة بعلامة واحدة من اشهر اغنية واحدة من الاغاني اللي عملت له شهرة كبيرة

راغب علامة. هذا علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وأنسى معك هموم الدنيا والمشوار الصعب. الكلمات الحلوة غناها عام 1996 وقتها وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا. مش رح نبعد كتير، العام الماضي بشهر 10 تحديدا 2025 توليت وصل للمرتبة الأولى، وكانت هاي أول أغنية بالقمة.

العام الماضي بشهر 10 تحديدا 2025 وصلت الأغنية للمرتبة الأولى. إجا الوقت لنختم ساعة لقائنا معكم على التوب 10. بالتوب 10 كملين الفترة بعد شوي بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. شكرا لخين بعدنا بالهندسة الإذاعية. كوني دايما شادي بلان. أحلى

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا، تلميح إلى وجود إنذارات بخطف جندي أو مواطن إسرائيلي، المعارضة تحمل الحكومة المسؤولية عن بقاء حكم حماس في غزة، سجن شخص من كوكب أبو الهيجة تخابر مع عميل إيراني، ومصادر لبنانية تشن هجوما لاذعا على حزب الله.
1: راديو مكان الأخبار،
6: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في أم الفحم أدى حادث عنف بعد ظهر اليوم إلى إصابة رجل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة. ألمح وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى وجود إنذارات باحتمال قيام حماس أو حلفائها باختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، وقال كاتس إنه إذا حدث ذلك فسيتم إخلاء مدينة غزة كلها وإبعاد سكانها المليون جنوبا، وسيتم التعامل معها كما تم في رفح وبيت حنون و70% من مساحة القطاع حتى إعادة المخطوف. وتعقيبا على تصريح وزير الدفاع، وجه عدد من أقطاب المعارضة انتقادا شديدا إلى الحكومة، معتبرين أن وجود إنذارات كهذه يدل على أن حماس لم تهزم، بل أنها لا تزال تحكم غزة بعد 3 سنوات من الحرب. أنزلت المحكمة المركزية في حيفا عقوبة السجن الفعلي لمدة 4 سنوات و7 أشهر على فارس أبو الهيجة من كوكب أبو الهيجة بعد أن أدانته بالتخابر مع عميل إيراني. وقد صور أبو الهيجة عدة مرات أماكن مكتظة بالناس لصالح المخابرات الإيرانية، كما وثق منزل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت وتلقى مقابل أفعاله نحو $3,000. في بيروت شنت مصادر سياسية سيادية هجوما لاذعا على حزب الله، فقالت لوكالة الأنباء المركزية إنه انفصل تماما عن الواقع، ورغم إقراره بأن إسرائيل متفوقة عسكريا يتمسك أمينه العام نعيم قاسم بالخيار العسكري لتحرير الأرض، وأشارت المصادر اللبنانية إلى عدم جواز المقارنة بين ما كان سائدا قبل 7 أكتوبر وما بعده، حيث تغيرت عقيدة الإسرائيليين القتالية وأمنوا تفوقا غير مسبوق على خصومهم، والميدان الجنوبي خير دليل على عجز حزب الله أمام آلة الحرب الإسرائيلية، حيث بات سلاحه عديم الفائدة. وإذا بقي الحزب في حال الإنكار والتشدد فإنه سيطيل أمد الاحتلال حسب قول المصادر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
9: إيفنت تاني على الآخر.
8: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 28، حيفا 29، تل أفيف واللد والرملة 30، الناصرة والجولان وبئر السبع 32، و33 في بحيرة طبرية. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
12: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
13: الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
16: دقيقة حبيبي بس شوي.
17: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
16: كمل حبيبي شو كنت تقول.
13: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
11: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
18: يا هلا يا هلا، رحب فيكم معنا من جديد، انتم معنا على الطريق مع الموسيقى والأغاني والأخبار.

3 ونص زميلي بصول تنضم لنا. رح نحكي اليوم مع حفلة أصالة، عشادي جميل، عمنا زكي، أحمد سعد ورامي عياش، كلهن عنا أخبار.

0: عالطريق. ريمكس ريمكس.
1: تبعدني عن عيونك، أنا اللي بموت ألف موتي من دونك.
2: ريمكسنا اليوم لأغنية نجوى كرم الجديدة اشتقت لك.
1: وقلبي بصدري مجنونك مجنون.
0: عالطريق.

0: كرم هاي ريمكس على الطريق لليوم. السحمائي بينضم لنا. أول أغاني ألبومه اللي صدر هالصيف
1: على الطريق.

أوام كده سميرة سعيد طمعنا كوياها بنسخة جديدة هالأغنية نسخة الـ 2026. غير الإيقاعات ينضم لإلنا يا طنوس أحدث أغنية يا ميمة.

0: احنا عنا دقيقة واحدة مع الإعلان بعد ما نود لنكمل معكم المشوار على الطريق للأربعة.
1: غدا على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
3: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بدنا نقول إن شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة كمان بنكمل معكم مشوار الأغاني. 9:30 الساعة مش الساعة، اسم الأغنية

0: نسينا هاي أحدث أغاني حمادة هلال. حمادة هلال حكينا لكم بيحضر حاله للجديد من مداح رقم 6 ولا 7 6 بفكر. إسا أخبار الفن والفنانين.
1: أسكت جلساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي.
0: صلنا يومين غايبين بس يعني رجعنا.
1: صح.
0: الكل بيحكي عن أصالة وإحنا حكينا عنها كتير بس
1: رجعت لازم. أصالة عالشام قولوا لأمي
0: شاطرة.
1: شو هالمقطع
0: بس هي شاطرة.
1: فيش حدا محضرش هذا المقطع وما صبوش قشعريرة. ما حضرتش الحفلة كلها بس حضرت قسم كتير كبير منها والصراحة كتير تأثرت. يمكن ولا مرة هلقد تعاطفت مع فنان ومع أصالة بالذات. مش عن جد بعرف شو الخلفية السياسية اللي ولا النظام ولا مين ولا ضده ولا معه بس في إشي اللي أنا هيك تعاطفت معه إنه فنان بيكون غايب 15 سنة
0: باخد
1: موقف معين بلده. ممنوع يرجع. صح. فجأة بترجع بتعبط أخوها مش مهم شو كان نوع علاقتين. تعرف الناس اليوم على السوشيال ميديا ما هي كانت تسب وما هي كانت مش مهم شو أصالة رجعت على الشام رجعت على سوريا غنت ببلدها ما حدا كان منعها. كان في كتير ناس مؤيدي وكان في كتير ناس معارض. كتير ناس انتقدوا انه هي مثلا وكأنه بأغنيها قسمت سوريا ل 14 محافظة كونها غنت 14 أغنية مع انه يا شادي
0: بس نسيوا انه بالاول غنت لسوريا.
1: شو غنت؟
0: انت سوري حر.
1: وبعدين شو خلصت؟
0: بالاخر غنت كمان رجعت أصالة عالشام
1: صامدة 15 سنة ضد النظام مش موجودة ببلدها. شو بدكو؟ ليه عم تنبشوا بالماضي؟
0: صح.
1: شو اللي عم تنتقدوها؟
3: 14 سنة وحرمانة من بلدها رجعت الحمد لله فضل الله وانا رجعت معها حبيبتي ومبسوطة كتير وساعاتي لا توصف ودي يا رب يحمينا كلنا يا قلبي.
0: عملت حفلة ناجحة كتير
1: صراحة يا شادي.
0: غنت كتير 3 ساعات ونص غنت.
1: صامدة كانت بتواصل كل الوقت مع الجمهور. اللي برز غادي كتير وشكرته هو أمجد جمعة. أمجد جمعة بالنسبة لي هو ملك هذا كل الحفل. هو اللي عمل الأغنية. صح. الأصالة هو اللي جاب هاي الجملة العبقرية رجعت أصالة عالشام اللي الناس كتير تأثرت منها هي وبنتها. شام كمان كل وقت كانت مع أمجد
0: اللي
1: جمعة
0: انتجت الأغاني
1: كانت معها كل الوقت بالمسرح
0: وأخوها اللي نظم الحفل الظهر
1: وإما كانت بالجمهور وكان في لها تصريحات
0: كمان تبهتي لها. صح. من هاي
1: مين هاي؟
0: أيمن الذهبي اللي كان متجوز أصالة هاي بنته
1: جوز بنته إله
0: بنته
1: بعد ما بعد ما ترك أصالة
0: جوز
1: أخت شام بس العلاقة بس من أبوها
0: رجعت اجتمعت بتغني تبهتي بتغني لأصالة.
1: صح. رجعت اجتمعت هيك العيلة وأنا قلت لك سبق قلت لك إنه بحب علاقتها مع طليقها
0: الأول
1: مش طارق العريان
0: الأول. أيمن الذهبي
1: صراحة شادي كمان اللي كان ملفت إنه ما شفناش غير وزير الثقافة هناك. صح. غيره ما شفناش
0: أمجد جمعة.
1: أمجد جمعة صح
0: بس
1: باقي السوريين وينكو
0: ممثلين
1: مثلا نصيف زيتون حكى إنه حضر الحفلة من البيت.
0: صح.
1: ما شفناش ولا مشهور سوري ولا حدا كان واللي فكر إنه هاي الفرصة إنه يجي ويحكي هو شادي جميل الفنان السوري
0: دائما كان يعمل حفلات بطابة وبشرم عنده جمهور كبير
1: من الجمهور مزبوط فحكى انه انا بتاسف على كل المقاطع اللي كنت اغنيها للنظام
0: اعتذر
1: اعتذر مليون مره للجمهور
4: انا طالع اعتذر مره ومرتين وثلاثه مرحبا شعب السوري العظيم اهلي وناسي وحبايبي انا اليوم طالع اعتذر مره ومرتين وثلاثه عن مرحله غنيت فيها مقطع وكانت كثير أذت عالم كثير أذت أمهات أنا اليوم طالع أعتذر من كل شاب وصبية
1: بس أنا بفكر إنه الفنانين بيعيشوا فترات كلش عارفين شو رح يصير معاهم لقدام فمع الجمهور إنه يتقبل اعتذار إنه يعطيهم فرصة جديدة
0: من أصالة اللي عادت للقاهرة بعد هالحفلة لمنى زكي.
1: منى زكي معجوقة كتير عم بتحضر حالها لمهرجان الجونة اللي غاد رح تتكرم.
0: حلو.
1: تكريم حلو إنجاز الإبداعي وهذا الفئة هاي خصيصا في إلها هيك الناس كتير مميزين اللي حصلوا عليها وهي المرة كانت من صالح منى زكي
0: لما سبق أنا كنت تعرفي مين كان؟ محمد هنيدي كرمه
1: وقتك؟
0: وقتي
1: لما تصور معك
0: صح وتبرر من الصورة
1: لليوم اكتب محمد هنيدي بيطلع صورتك احمد سعد لا لا بالمره لا مضحك مبكي احمد السقا كمان حصل على هذا اللقب
0: سيلفستر ستالون
1: سيلفستر ستالون حصل ومنى شلبي
0: منى شلبي
1: كمان هي حصلت
0: لسه إجا دور منى زكي.
1: منى زكي بهاي الأيام رأى عندها مسلسل جديد طالع نازل. صراحة حضرت بروموشن لإله وكتير تأثرت وبفكر إنه رح أحضره أكيد.
0: خياني ولا إيش؟
1: خياني وبتطلع بتطلع حامل ودراما دراما وأنا بحب الدراما. معها محمد شاهين وعن قريب رح نشوفه عالشاهد.
0: عالشاهد. عالشاهد. نختم مع أحمد سعد. ديو جديد عنده.
1: مش خبر ولا حدا إلا عمل معاه ديو.
0: نتذكر.
1: شو الخبر ليش أنت جايب لي إنه عامل ديو جديد؟
0: صح.
1: طب بس ما هو كان ديو مع روبي. وكان
0: مرتين.
1: ديو مع أصالة.
0: كمان.
1: وكان ديو مع عنبي وكان ديو مع هاني شاكر وكان ديو مع بهاء سلطان وكان ديو مع بنته هذي كده
0: صح. إسا إجا دور مين؟
1: كريم محمود عبد العزيز.
0: صح. خلاش. إسا إجا دور مين؟
1: رامي عياش. سلطنة. أعطوا مقطع هيك قصير فيديو ترويجي
0: تشبه سلطانة ولا إشي تاني؟
1: لا سلطنة.
0: نسمع رامي عياش
1: مش نفس الشيء
0: وأحمد سعد الأسبوع
1: فكرك
0: الجاي.
1: أنت قبل ما تسمع أي إشي كيف بتشوفين مع بعض؟
0: أبصر
1: نغشين
0: ممكن
1: يكون يعني في خلف الدم مشتركين.
0: زبط وقتها مع أحمد عدوية الناس الرئيه
1: فهي المرة ممكن. أحمد سعد بتعرف برافو عليه بفكر إنه هاي خطوة لصالح رامي عياش
0: صح
1: يطلع على الموجي
0: صح نستنى ونشوف إذا عملوا أغنية حلوة الأسبوع الجاي نختم مع مين؟
1: رجعت أصالة عشا
0: مزيتهاش؟
1: لا قولوا يلا. لأمي
0: شكرا عارين نلتقي بكرة
1: باي
0: باي باي
5: عالطريق كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: الفنان ولا أغاني زمان إسا.
1: أغاني زمان زمان.
0: اليوم نتذكر فنان الرحلة فايزة أحمد بالمناسبة ذكرى رحيلها, فهي رحلت عن علمنا 21 أيلول 1983.

اليوم نتذكر هالأغنية الحلوة اللي غنتها لأول مرة فايزة أحمد عام 1956، كلمات مرسي جميل عزيز، الألحان لمحمد الموجي. أنا قلبي ليك ميال.

فايزة أحمد هاي ذكرناها اليوم هالصوت الحلو بنسبة ذكرى رحيلها حلت عن عالمنا 21 أيلول 1983. هالأغنية غنتها 1956 حكينا لكم من كلمات مرسي جميل عزيز لألحان لمحمد الموجي. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. رجعنا للإيقاعات السريعة

بدك يدخلس الموضوع. رغب علامة، احنا قربنا ليخلص الموضوع ويخلص وقتنا كمان. معكم على الطريقة، أغاني أخيرة معنا لليوم.

0: كانت هاي باسكال مشعلاني. ألو كيفك؟ لسه زهير فرانسيس لما لموني
1: عالطريق

على أنغام هالأغنية لزهير فرانسيس. إجا الوقت لنودعكم، شكرا على المتابعة والاستماع. بكرة نعود نلتقي معكم على التنتين، سباق فن فنانينا على ثلاثة على الطريق. إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا، بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
8: شوك. شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
9: مخزن شوك.

0: بندق. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا، اتهام شاب من النقب بالتحريض على الإرهاب، المستشارة القانونية تدعم شطب ترشح رئيس حزب التجمع، ميزانية الدفاع ترفع بنحو 15 مليار شيكل، واستمرار سفك الدماء في اليمن.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الرابعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في أم الفحم أدى حادث عنف بعد ظهر اليوم إلى إصابة رجل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. قدمت اليوم لائحة اتهام ضد شاب من شقيب السلام يدعى ضيف الله أبو رجيلي، تنسب له التحريض على الإرهاب مرات عديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويفيد مراسلنا في الجنوب نواف النباري أن النيابة العامة طلبت إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وعلى خلفية مماثلة أعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرام ميارا عن دعمها لشطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شهادة، وذلك بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر. وأوصت المستشارة لجنة الانتخابات المركزية بدراسة طلب شطبه بجدية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تلتئم غدا اللجنة البرلمانية المختصة لبحث زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. تفيد الأنباء الوريدة من اليمن بأن المعارك الضارية وأعمال القصف الجوي والبري أوقعت خلال اليومين الأخيرين أكثر من 150 قتيلا، والقتلى هم نحو 40 من أفراد القوات الحكومية، ونحو 120 سقطوا في مناطق السيطرة الحوثية بين عسكري ومدني. وحسب معطيات أممية، سبب القتال في اليمن خلال الشهر الجاري بنزوح أكثر من 130,000 شخص. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة، خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في الخامسة سيدتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا.
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

نحن معكم من جديد في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية والوزارات، على عمل الجمعيات، فرص العمل وفرص التعليم العالي. نكون مع مختلف المواضيع التي تعرف المواطن بحقوقه المدنية أحياناً التي يغفل عنها ولا يطالب بها. إذن على مدى ساعة من الزمن سوف نكون مع عدة محاور، فإذن ماذا أعددنا لكم لحلقة اليوم؟ نحن في فترة انتخابات، وحق المواطن المشاركة في هذه الانتخابات سوف نكون مع التفاصيل. لمن يحق التصويت؟ كيفية فحص مكان التصويت؟ أي مستند أو وثيقة يجب أن يكون مع الشخص الذي يريد أن يدلي بصوته؟ كيفية احتساب الأصوات؟ إتاحة الصناديق لأصحاب الإعاقات؟ أمور كثيرة ومنوعة سوف نمر عليها ابتداء من اليوم وطوال الفترة القادمة لتعريف المواطن بحقوقه المتعلقة بالانتخابات للكنيست، انتخابات إسرائيل 2026. ما هي حقوق الطلاب في الحصول على فحوصات النظر وأيضا نظارات، خصوصا وأن الطلاب الآن في المدارس؟ يهمنا جدا أن نلفت انتباه أولياء الأمور وأيضا المعلمين إلى كيفية تشخيص طفل يحتاج إلى فحص نظر حتى وإن كان في سن الخامسة أو السادسة، وبعد إذن ماذا يجب أن يفعلوا؟ هل التوجه والفحص يكون في إطار المدرسة أم صناديق المرضى أم العيادات الخاصة أو لدى أخصائي البصر؟ كل هذه الإيضاحات في حلقتنا اليوم من برنامج أنا معك. ومحور آخر من مكتب مراقب الدولة، قضايا تمت معالجتها تخص موضوع الحق في التسجيل للمدارس والحضانات والسفريات، ولا سيما سفريات الطلاب أصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة، أمور ومواضيع تتعلق بحقوق وحريات أساسية تربوية وتعليمية، كل ذلك يصب في مكتب مراقب الدولة. سوف نكون أيضا مع هذا المحور. الطاقم تنتج هذا البث حين عزرة، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم، الأستاذ المحامي نبيل دكور، مركز شكاوى الجمهور، وأيضا من هو على تواصل ويركز المجتمع العربي والقضايا التي تهم المجتمع العربي في مكتب مراقب الدولة مع خبرة طويلة وتجربة غنية نريد أن نستفيد منها. أهلا بك أستاذ نبيل، تحياتي.
1: مساء الخير أخت إيمان، إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك، وشكرا طبعا على التعاون من أجل إيصال المعلومة للمواطن، وإن كنا في صدد الحديث عن راديو مكان فإذا للمواطنين العرب. تعرف قبل ما نخوض في القضايا اللي اتفقنا عليها، هات نذكر لما منقول مكتب مراقب الدولة ولما منقول شكاوى الجمهور، ما هي المؤسسة، لمين تابعة، وكيفية التواصل معها قبل ما ندخل لهيك تفاصيل وأمثلة يا أستاذ نبيل؟
1: نعم، باختصار ممكن أقول بهذا الصدد أنه قانون مراقب الدولة بخول مفوضية شكاوى الجمهور اللي هي إحدى مؤسسات مكتب مراقب الدولة في فحص ومعالجة شكاوى الجمهور. في حال أي شخص أو أي إنسان أو أي مواطن حتى لو كان أجنبي أو صغير بالعمر أن يتوجه لمفوضية شكاوى الجمهور بشكوى بخصوص عمل أو خرق أو انتهاك لحق أساسي أو لحق عام قامت فيه إحدى مؤسسات الدولة. وبهذه الحالة إحنا لما من نتدخل ممكن نشوف أنه حسب القانون مخولين نبحث ونعالج هذه الشكوى، منتوجه للمؤسسة اللي هي ذات صلة ومن طالب ترد على ادعاءات المشتكي. من بعدها فيما لو وجدنا من بعد الفحص والمعالجة وطبعا استنادا على القانون وجدنا أنه الشكوى هي عبارة عن شكوى محقة، من طالب المؤسسة في التعديل وإصلاح العيب اللي قامت فيه. وفي حال أنه ما كانت عمليا الشكوى محقة من نبعث رسالة للمشتكي ونقول أنه حسب القانون الشكوى غير محقة.
0: أنا كمواطن كيف بقدر أعرف أنه هذا الإشي اللي أنا شاعر أنه انظلمت فيه أو أنه في عندي شكوى أنه هي بالفعل عنوانها مكتب مراقب الدولة مفوضية شكاوى الجمهور؟
1: نعم، في الـ
0: تعرف ليش أستاذ نبيل؟ كتير مرات إحنا عنا شكاوى بس نشكي لبعض بالصالون، أنت عارف. نعم، ما متوجه للمؤسسات الرسمية عشان نغير الإشي بالآخر.
1: صحيح، ومن هون أنا يعني بشكرك على برنامجك لنرفع مستوى الوعي عند المواطن العربي بالذات أنه ممكن يستعين بمكتب مفوضية شكاوى الجمهور. هناك محامين، يعني نحن منعالج القضايا أو الشكاوى بشكل مجاني كليا، ليس هناك حاجة لرسوم كالمحكمة مثلا. وثانيا ممكن توجه إلينا بكل وسيلة أيا كانت، بالفاكس، بالبريد، بالعملية النموذج، بالموقع أو إيميل، باللحظة أو باللغة اللي هي متاحة لأي شخص. عمليا إحنا متاحين إن كان من ناحية لغوية وإن كان من ناحية تقنية لأي شكوى، منعالجها بشكل مجاني، والمعالجة بتتم خلال وقت قصير جدا. وأي شخص أو أي إنسان أو أي مواطن بحيث إنه هناك فعلا تسبب له أذى من عمل سلطوي معين، إحنا عندنا الصلاحية نبحث هاي الشكوى ونساعده ونطالب بتعديل أو عن جد يعني نصلح العيب. وعادة يعني فيما هناك يعني عدم علم بموقعنا أو بوجودنا أو عدم إدراك، وهاي الشغلة بتأدي إنه الناس ما يتوجهوا لنا، أو في ناس بيعرفوا حقوقهم بس ما بيعرفوا إنه إحنا موجودين فبتوجهوا للمحاكم، وهاي الشغلة بتكلفهم كثير أتعاب محامين وإيش ورسوم. نعم، بالوقت اللي هون بيقدروا يستعينوا فينا.
0: ممتاز. إحنا قبل ما ننهي المكالمة طبعا رح نذكر بموقع الإنترنت أو إذا في رقم تليفون أو غيره، ولكن هات نحاول مثل ما اتفقنا نتحدث عن بعض الأمثلة. وحبيت أنت أنه نلفت الانتباه لقضية التسجيل للمدارس والحضانات وموضوع الحق يعني في ذلك، والحق أيضا في السفريات، من خبرتك ومن اللي بوصلكم من شكاوى. إيش المشاكل اللي بتواجه الناس؟
1: نعم، بصدد بما انه يعني السنه الدراسيه مش زمان بديت، وهناك عمليا احنا بهذا الموسم بالذات منعالج كثير شكاوى بخصوص بدء السنه او نتيجه بدء السنه الدراسيه، منها مثلا الالتحاق بالاطر المدرسيه الملائمه. وبالذات في التعليم الخاص مثلا، في هناك الحق في تعليم متاح او توفير فرصه لنقل أو مواصلات من المنزل للمدرسة، أو عمليا فيما لو مثلا هناك حق أساسي لما لطالب يعاني من إعاقة معينة بالسمع وبحق له مثلا صف مع إتاحة صوتية يعني تكرائي كوستد. نعم. هذه كلها حقوق اللي إحنا ممكن نعالجها ونوفرها للشخص اللي بتوجه لنا. ولكن يعني المستمع العادي يمكن أنا عم بحكي حاليا أشياء اللي ما يفهمهاش، بس مفروض إحنا نتطرق بحديثنا يا إيمان.
0: نعم.
1: عن الخلفية القانونية أو الإطار القانوني اللي ممكن يساهم في فهم المستمع.
0: يلا.
1: شو المقصود يعني أي مستمع عادي أيا كان مفروض يفهم إنه الحق في التعليم أو التعلم هو حق أساسي دستوري. وعمليا هناك حقوق تشتق حقوق فرعية مثل الحق في تعليم متاح ومواصلات نقل من المدرسة أو التسجيل لأطر تعليمية مناسبة، وعلى الدولة هذا واجب الدولة إنه تؤمن وتضمن هذه الحقوق الأساسية بحيث إنه يعني تقوم من خلال فرض أو تطبيق قانون تعليم رسمي وإلزامي وقوانين أخرى لتضمن له هذه الحقوق.
0: نعم.
1: والتعليم فيه مجالين، فيه مجال التعليم العادي والتعليم الخاص. طبعا التعليم العادي يختلف من ناحية أنظمة وقوانين عن التعليم الخاص، فما يطبق على التعليم العادي من ناحية حقوق تطبق طبعا في التعليم الخاص، لأنه يعني فكم بالحري إذا كان بالتعليم العادي هناك حق، فكم بالحري بالتعليم الخاص للطلاب اللي هن عندهم إعاقة أنه يحتاج لهذا الحق.
0: كيف بده يعرف المواطن إذا كان مشكلته الحل تبعها مع المدير أو مع مسؤول قسم التعليم في السلطة المحلية، أو إنه صار الإشي أكبر وممكن يتوجه لمفوضية شكاوى الجمهور؟
1: شوفي أخت إيمان، المواطن مفروض حسب يعني الأنظمة العادية يكون بعلاقة مع السلطة المحلية بما خص قوانين تعليمية، ولكن السلطة المحلية لما بتشوف إنه هي غير ملزمة ولكن الصلاحية هي صلاحية وزارة المعارف، هي بتتم بتوجيهه لهناك. ولكن المواطن بما إنه مثلا بقضايا التسجيل للأطر التعليمية، أنا بالنقب مثلا بصفتي يعني بفحص شكاوى الجمهور في منطقة النقب وبالذات بالقرى العربية، هناك شكاوى كثيرة بخصوص المدرسة الملائمة للولد أو للبنت.
0: نعم.
1: بمعنى أن الأهالي بتوجهوا لنا بشكلنا أنه الولد حطوه بمدرسة اللي هو عمليا مش مفروض يكون فيها، وإحنا عمليا لازم نبحث الشكوى هل فعلا الولد موجود أو تم إرساله لمدرسة هي مناسبة ولا غير مناسبة، وإحنا بنبحثها حسب هل فعلا الولد بمنطقة تسجيل مناسبة، هل فعلا المدرسة اللي بعث عليها هي ملائمة من ناحية تخصص. يعني نعم. كل هاي عمليا مشاكل اللي الأهالي ممكن من خلال حياتهم اليومية يصادفوها، وإحنا نكون عنوان لحل هاي المشاكل.
0: هل هذا الإشي كمان بيشمل الحضانات؟ لأنه كتير مرات بنسمع عن تظلم أو عدم رضا لدى أولياء الأمور من إنه ما قبلوهوش بالحضانة، هاي أجبرونا حضانة قريبة من البيت، إحنا بدنا الحضانة هديك. إيش مع الحضانات أستاذ نبيل؟
1: الحضانات يعني يطبق عليها نفس قانون المدارس العادية، لأنه قانون التعليم هو عمليا الإلزامي والرسمي من جيل 3 سنين، فالطفل اللي عمره 3 سنين ولا طالب عمره 18 سنة يطبق عليه ذات القانون من حيث أنه نفس الحقوق الأساسية. ولكن إحنا مفروض نعرف أنه يعني هناك أنظمة وقوانين تخص التعليم العادي وهناك أنظمة وقوانين تخص التعليم العام. ما في التعليم العادي مثلا بخصوص المدرسة هل هي مثلا على بعد 2 كيلو متر ولا أكثر، ففي هناك قانون. يعني المستمع إذا بيعرف هاي الشغلة ممكن يستعين فينا حتى فعلا يستنفذ إجراءات قانونية لازمة مقابل السلطة.
0: نعم.
1: من جيل مثلا 5 سنين لجيل صف رابع عمليا لازم يكون البعد ما بين البيت والمدرسة 2 كيلومتر حتى عمليا يعني يكون ما إله حق بمواصلات. إذا كان في 2 كيلومتر وأكثر فبصير إله حق بالمواصلات. ومن جيل صف خامس لصف أكثر من صف.
0: نعم.
1: خامس عمليا 3 كيلومتر، فالثلاثة كيلومتر بيعدوهن حسب سير حقيقي على الأرض يعني مش هوائي.
0: نعم.
1: فالإنسان اللي بيعتبر أنه ابنه موجود بمنطقة بعيدة عن المدرسة وبحق له مواصلات مفروض يزودنا بالمعلومات أنه فعلا المسافة بتزيد عن 2 كيلومتر، وإذا ابنه تحت صف رابع عمليا بحق له مواصلات وبتوجه للسلطة المحلية اللي هي لازم توفر له مواصلات حتى فعلا يعني تضمن له الحق بالتعليم المناسب.
0: بس خلينا نوضح هاي نقطة مهمة أستاذ نبيل، أنت عم تتحدث عن حالة مش إنه في مدرسة قريبة بس هو بدوش هاي المدرسة، بده يبعت ابنه أو بنته على المدرسة اللي بعيدة. إحنا مش عم نحكي عن هاي الحالة صح؟ إحنا عم نحكي عن حالة اللي ما فيش بديل للمدرسة اللي بعيدة.
1: القانون بقول إنه الطالب اللي في منطقته في مدرسة قانونية واللي متاحة له واللي هي عمليا تبعد اكثر من 2 كيلومتر فيما لو كان جيله تحت الصف الخامس بيطلع له تمام. اما اذا هو بيختار مدرسه ثانيه لانه ما مش مناسب له من ناحيه تخصص او موقف او مكان معين, فهيدا هو بيتحمل النتيجه حتى لو كان بعد اكثر من 2 كيلومتر.
0: تمام. بتحب توضح كمان إشي بالنسبه للسفريات, لانه في كمان حالات اللي هي سفريات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: نعم.
0: وهناك الإشي بيكون لسه يعني أصعب شوي لأنه نعم. لازم يكون في مرافقة, لازم يكون في طريقة لنقل الطلاب إلى مؤسسة التعليم اللي هي بشكل آمن. فإيش بتحب نعم. توضح بهاي النقطة أستاذ نبيل؟
1: نعم, بالتعليم العادي في هناك حق في المواصلات بالنقل من البيت للمدرسة, ولكن بالتعليم الخاص في أحيانا حاجة لمرافقة, بمعنى انه يعني قانون التعليم الخاص يعني الطالب المؤهل للحصول على خدمات تعليم خاص في عنده اشياء خدمات مسانده يعني بالاضافه الى ذلك النقل والمرافقه, وفي هناك قوانين خاصه تم تشريعها مثل النقل الامن للاطفال ذوي الاعاقه وانظمه النقل الامن للاطفال ذوي الاعاقه, وحسب هاي الانظمه انه اذا فيما لو هناك تم تشخيص اعاقه مرضيه او شيء نفسي او توحد او اضطراب سلوكي او شلل معين نعم, وثبت استحقاق لهذه الخدمات, وطبعا يعني اللي بيقرر مهنيا هل فعلا الطالب يحق له انه يتلقى هاي الخدمات, هي هناك ما يسمى لجان بعدوت افيون بزكاؤوت يعني تشخص نعم الحالي للطالب, وبتشوف هل فعلا لازم يتم تصنيفه انه بحاجه لمرافقه او لنقل. وعلى الرغم انه قانون النقل والامن كان عمليا يعني بمؤسسات التعليم الخاص, الا انه وزاره المعارف اضطرت ما تعترف بالتعليم الخاص اللي هو عمليا للطالب اللي مدمج بالتعليم العادي, يعني ممكن يكون الطالب مصنف تعليم خاص ولكن موجود بصف او بمدرسه اللي هي فيها تعليم عادي, ولحد يعني قبل كم سنه كان عمليا ما يمولوا وزاره المعارف, الا انه صار في هناك توجه لمحكمه العدل العليا وتم تعديل القانون, واحنا بهذا الصدد بالذات كان عندنا شكاوى بهذا المجال بالذات وتدخلنا وفرضنا على البلديات انه تقوم بدفع عمليا تمويل لا لا لا لا لا لمواصلات لهذا هاي الطلاب, يعني لانه كان في ادعاء من السلطات المحليه انه بما انه هون هاي المؤسسه هي مساد مكار لو رسمي يعني شيء يعتبر غير رسمي, فاحنا عمليا كبلديه ما بنقدر او مش مجبرين نوفر مواصلات, فعمليا الاهل من جهه عنده الولد بتعلم بمؤسسه تعليميه وبجهه تاني البلدية تتنصل كليا من مسؤوليتها, وزارة المعارف احنا تدخلنا وفرضنا بهاي الحالة بالذات كان يعني خوف اشكل هو المعادسة الازورية اللي احنا تدخلنا واجبرناهم ان يوفروا كل الحقوق للطالب.
0: وهذا مهم. هل بدك تعطينا كمانك امثلة لشكاوى عينية عالجتوها ويمكن ذكرها والتحدث عنها علشان هيك نلفت انتباه المستمعين استاذ نبيل؟
1: يعني انا هون لقيت شكوى اللي هي عمليا حسب اعتقادي جذابي اوكي, وهي الشكوى بتحكي عن قبل شوي ذكرتها عن ما يسمى الإتاحة صوتية او صف دراسي لطالب او لطالب عنده ضعف في السمع, فعادة الأهالي ما بيعرفوا إنه مثلاً حد الولد بيعاني من مشكلة بالسمع أو مشكلة خاصة حتى لو كان بصف عادي, إنه بيحقله الجو العام يكون لا ملائم للتعليم, وهاي يعني عملياً إحنا ساعدنا كتير فيها لأنه البلديات بتتنصل من المسؤولية وما بتوفر ما يسمى إتاحة صوتية بالعبران تكرار كاستت للطالب حتى يسمع, بيصير الولد أو الطفل اللي عنده معاناة صوتية ما بيسمع منيح وما بتعلم. وبعطيك مثلاً لوالد طفلي اللي هي فعلا بتعاني من ضعف في السمع واللي كانت تدرس في الصف الأول هاي بحيفة
0: نعم.
1: وخلال عام الدراسي توجه للمفوضية بشكوى ضد البلدية وبشكوى ادعى المشتكي ان البلدية مش عم بتعالج طلبه بتوفير فعلا إتاحة صوتية للصف. البلدية شو جاوبتنا؟ جاوبت انه ما عندها مسؤولية او ما يعني هي ما في هناك مسؤولية لإتاحة الصف تقع على عاتقها, والمسؤولية على عمليا على من يدير المدرسة للطرف اللي مالك المدرسة, انه كان في ادعاء انه وكأنه هي تابعة لشبكة تعليم مستقل
0: نعم.
1: اوكي, وبما انه هاي الشبكة هي اللي عمليا تملك هاي المدرسة فالبلدية تنصلت المسؤولية والاهل ما عرفوا هل فعلا بتطلع ولا بتطلع, احنا تدخلنا المفوضية قامت بفحص الوضع القانوني المتعلق بهاي المسؤولية بتاعت صف, وتم كشف الفحص من بعد المعالجة انه بما ان المؤسسة هي مؤسسة معترف فيها ولكنها غير رسمية, فتم تنفيذ إتاحة على الشبكة, فإنه عمليا الشبكة التعليم المستقل بمساعدة البلدية وفروا للبنت إنه يكون في عندها إتاحة بالصوت أو تكراء
0: كوست. ممتاز، لأنه هذه مش دكان، هاي مدرسة فيها طلاب وفيهم المفروض ظهر للوزارة وغيرها. أستاذ نبيل، إحنا أعطينا مثال وحكينا على النقاط، بس بضل إنه إحنا نحث المواطن إنه عم إذا في إشي أنت حاسس إنه في ظلم أو إشي بدك تتأكد، هل بيطلع لك شيء لك لابنك لأي موضوع كان، فكيف التوجه؟ أنا أثناء حديثك دخلت على موقع الإنترنت، كتبت نعم. بكل بساطة مكتب مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور. نعم. دخلت على الموقع لقيت هون في كمان تضررت شخصيا من مؤسسة عامة، من المفضل تقديم شكوى، وبدخل في رابط بالعربي تقديم شكوى. بتحب تقول كمان هيك علشان نحث المواطن، انتو مؤسسة رسمية وانت قلت هذا إشي يا جماعة خدمة مجانية بحق من حقوق المواطن، فبإيش بتحب تنهي علشان هالمقابلة إن تخرج بنتيجة ونحث الناس إنه يتوجهوا؟ يمكن مرات ما تزبط، بس يمكن مرات كتير كمان تزبط. أستاذ نبيل،
1: لا إحنا من ناحية إحصائيات يعني، والتقارير بتشير إنه 45% من الشكاوى اللي بنعالجها هي محقة، يعني تقريبا 50% من الشكاوى يعني عمليا بنلاقي الامر مستحق وبنتدخل وبنطلب تعديل. فاللي بيسمعني يعني عمليا وحابب يستفيد مننا، اذا فيما لو هناك صعوبه ان يتوجه لنا كتابيا او يراسلنا او ما بيعرف بالعالم الافتراضي او ما بيعرف يفوت على موقع ويطلع نموذج ويقدم شكوى، بيقدر يستعين فينا شخصيا. يعني احنا عندنا فروع بكل بلاد، انا هسه حاليا عم بحكي معك من فرع مكتب مراقب الدوله ومفوضيه شكاوى الجمهور في بير السبع. احنا من الساعه 9 للساعه 1 كل يوم نستقبل جمهور، ممكن لاي شخص يتوجه لنا بشكل شخصي واحنا بناخذ الشكوى منه باللغه المناسبه. وعمليا كمان عندنا فروع اخرى بتل ابيب وبالقدس وبالناصري وباللد، تمام.
0: مواقع قريبة للمواطن العربي وبيقدر يستعين فيها.
1: نعم، موجودين والمكتب مفتوح لاستقبال الجمهور، والطريقة الأمثل حسب اعتقادي يعني فيما لو الأشخاص اللي معنيين يستعينوا فيه ممكن يرفعوا تلفون وإحنا بنرشدهم كيف يقدموا بالضبط هاتفيا. يعني ممكن المواطن يتوجه لنا نخبره بالضبط شو يعمل، وين يفوت، وكيف أونلاين على الخط بيقدر يفوت هو ويعمل ويبعث رسالة، إما يفوت على نموذج الكتروني ويقدم شكوى.
0: كله موجود في موقع الانترنت. بدي أشكرك الأستاذ المحامي نبيل دكور، مفوضيات شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة. بتأمل إنه من خلال هالمقابلات إحنا نحث المواطن على إنه لما بحس إنه في ظلم ياخد حقه بمساعدتكم، والإشي مجاني. شكرا أستاذ نبيل، شكرا.
1: شكرا لإلك،
0: تحياتي لإلك. يعطيك العافية،
1: الله معك. شكرا.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجز إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.
1: أنا مع هذا البرنامج الذي يعرف المواطن بحقوقه والخدمات وكيف لا فترة الانتخابات. في هذه الفترة وإلى حين موعد الانتخابات سوف نكون أيضا مع زاوية تعرف المواطن بكيفية المشاركة، الشروط، الإتاحة. أود أن أرحب بالسيد مصطفى نطور، وهو خبير حقوقي ولديه أيضا مسيرة توعوية حقوقية عبر شبكات التواصل من خلال منشورات عديدة في غاية الأهمية، ونحن أيضا نستفيد منك. أستاذ مصطفى نطور، مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: هلا فيك ويعطيك العافية.
2: الله فيكم.
1: يلا نبدأ اليوم، نبدأ نوضح بعض النقاط. طبعا إذا كان في نقاط أخرى لسه أمامنا طريق لعند 27/10 رح نعرف المواطن بكل إشي بيتعلق بالانتخابات. هات نبدأ خطوة خطوة أستاذ مصطفى. لمن يحق التصويت؟ من أي عمر؟ إيش المستند اللي لازم يكون؟ يلا تعال نبدأ.
2: التصويت يحق لكل شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ومن عمر 18 سنة فما فوق.
1: نعم، لما منقول يحمل الهوية الإسرائيلية القصد إنه هو مواطن إسرائيلي.
2: مواطن إسرائيلي.
1: إذا كان في مراحل مثلا لم شمل وبعده ما عنده المواطن الإسرائيلية ما بيقدر.
2: لا يحق.
1: بالنسبة للفلسطينيين سكان القدس الشرقية هم يحملون الهوية اللي بنسميها الهوية الزرقاء، ولكن ما بيقدروا ينتخبوا للكنيسة، بيقدروا ينتخبوا بس للبلدية لأنه لا يحملون المواطنة الإسرائيلية. هاي كمان نقطة نوضحها. فإذا قلنا المواطن إسرائيلي من جيل 18 فما فوق طبعاً. لما بده يروح ينتخب إيش المستند اللي لازم يفرجيه علشان الهوية. مش ينزل يفطن قبل بيوم أو نفس اليوم إنه معيش الكذا.
2: بنصح الجميع، اليوم في عنا تقريبا شهر واسبوع انتخابات راح تكون 27/10.
1: نعم.
2: فبنصح الجميع يفحصوا إذا هوياتهم موجودة. إذا الهوية مش موجودة بدهم يروحوا على مكتب الداخلية وجددوا هويتهم أو يطلعوا هويتهم.
1: نعم.
2: ممكن كمان برخصة، ممكن في أيات إشي.
1: لحظة، إذا هوية كمان لازم يفحصوا إذا سارية المفعول، لأنه فيها الهويات صار في إلها سارية المفعول.
2: صحيح، اطلعوا على تاريخ وانت بتنتهي الهويات اللي هن تاريخ انتهاء مفعول، فلازم يشوفوا وإذا خالص يجددوا.
1: وبالنسبة لوسائل أخرى اللي معوش هوية، طبعا هو اسمه رح يكون في سجل الناخبين، ولكن بيقدر ياخد معه إيش؟ رخصة سواقة؟ بيقدر ياخد معه
2: رخصة سواقة أو باسبورت،
1: جواز سفر أو رخصة سياقة. مستند تاني مثلا كارت طالب جامعي، كارت أنا عارف نقابة صحافة، هذه كلها البطاقات ما بتفيد.
2: لا لا هاي ما بقدر يشارك في الانتخابات في هاي الأشياء.
1: فإذا افحصوا على السريع الهوية إذا كانها سارية المفعول، إنه ملاقيينها، إنه موجودة بين إيديكم، إذا لا لازم تجددوها. والخيارات الأخرى جواز السفر أو رخصة السياقة، أي مستند تاني لا يعترف به. مش تقول له كارت مشتريات من متجر ولا
2: كارت
1: أو كارت كوبات حليم من صندوق المرضى أو فيزا، هاي كلها ما بتفيد. طب إيش كمان أمور هيك بهمك إنه نوضحها للمستمعين أستاذ مصطفى؟
2: أهم أمر إنهم يشاركوا في حقهم الديمقراطي ويطلعوا ينتخبوا 27/10.
1: نعم،
2: هذا أهم إشي. يعني شو هذا أهم إشي لازم يتوضح ولازم نعمل عليه، إنه هاي الفرصة بتيجي على الأقل كل 4 سنين. فأنا بنصح الجميع يطلعوا ينتخبوا شو هم بيشوفوا صح، الآراء اللي بتمثلهم في الكنيسة، وينتخبوا.
1: نعم، فحص عشان هيك إحنا بنحاول نوضح لهم الأمور إنه ما يتفاجئوا بآخر دقيقة. فحص مكان التصويت، كيف الواحد بيقدر يعرف علشان مش يقول لي أنا طلع أنا ساكن هون بس أنا لازم أصوت في بلدي اللي أنا أصلا منها ومش راح أقدر أسافر لهناك. فكيف نفحص الطرق؟ وين مكان التصويت؟ على فكرة زمان كانوا يبعثوا لنا بطاقة على البيت، أظن بطلت هاي، ما حد بيبعث على البيت.
2: هاي اللي كان يبعثوها كانت لجنة الانتخابات المركزية تبعثها.
1: نعم.
2: وكمان الأحزاب بتوقع السنة الأحزاب تبعث مكاتيب مع ورقتها ومع ورقة أو كارت اللي فيه رقم التسلسلي للناخب ومكان صندوق الاقتراع ورقم صندوق الاقتراع.
1: نعم.
2: أنا بنصح كل واحد يعني اللي بتقدروا تدخلوا على جوجل لجنة الانتخابات المركزية.
1: نعم.
2: هناك تقدروا تفحصوا في الجوجل وين بتنتخبوا، رقم الصندوق وين موجود ورقمكم التسلسلي، لازم تدخلوا رقم هويتكم وتاريخ ميلادكم.
1: رقم الهوية زائد تاريخ الميلاد في موقع لجنة الانتخابات المركزية، وهناك انت بتشوف وين انت لازم تنتخب
2: 100%. وفي بدي اعطيكم رقم تلفون،
1: يلا
2: اذا بتتغلبوا تتصلوا فيهم بجاوبوا دائما. هو رقم لجنة الانتخابات المركزية، رقم الاستعلامات للجنة الانتخابات المركزية 074-765-5565.
1: خليني أعيده، 074-765-5565. هذا هو رقم لجنة الانتخابات المركزية. إذا أنت مش متأكد بدك تفحص صار إشي، حطيت رقم هويتك ما طلع لكش المعلومة، اتصل واسأل. وإحنا إيش منقول دائما أستاذ مصطفى؟ عالبكير، مش نفس اليوم يوم الانتخابات، مش ليلة الانتخابات، عمي من هلأ ابدأ حضر الهوية، تأكد إنها موجودة، تأكد سرائر مفعولها، اتصل افحص وين المكان اللي لازم تنتخب فيه. أظن إنه هلأ بقدرش يغير، صح؟ يقول إنه لا أنا بديش أنتخب في إكسال، بدي أنا ساكن بالقدس بدي أنتخب بالقدس.
2: لا لا
1: ما عادش في إمكانية من هالشكل، خلاص
2: مرة فيش إمكانية.
1: إيش كمان نقاط بتحب توضح؟ مثلا إتاحة صناديق لأصحاب الإعاقات.
2: في كل بلد في عدة صناديق يسموهم صناديق متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
2: هاي الصناديق بتكون متاحة من ناحية إننا نوصلهن، إن الوصول إلهن كيف نوصلهن، يعني لازم يكون إمكانية لشخص مع عربي آلية أنه يفوت لحد الصندوق بدون أي مشاكل.
1: هاي كيف بده يفحص ويتأكد أنه وين موجود؟ مثلا نقول أنا مثلا واحد ساكن بأم الفحم في عدة صناديق، بس كيف بده يتأكد وين الصندوق اللي فيه إتاحة لأصحاب الإعاقات؟
2: عن طريق لجنة الانتخابات المركزية، يفوت على موقع لجنة الانتخابات المركزية ويفوت كمان رقم هويته وتاريخ ميلاده.
1: نعم.
2: هناك يمن بعطيه رقم الصندوق وبك مكتوب الصندوق متاح أو لا، إذا لا إذا الصندوق غير متاح ببحث في بحث خاص عن الصناديق المتاحة لذوي الاحتياجات.
1: إذا هو ما لقاش إنه اسمه مسجل بصندوق متاح لأي خلل صار، إنه ما عرفوش ما إيش بقدر يعمل علشان بالضبط عشان ينقل إنه يكون هو في صندوق متاح،
2: عشان كل بقدر يتوجه لصندوق متاح وينتخب هناك.
1: يعني مباشرة إنه يروح لصندوق متاح بيوم الانتخابات وبيستقبلوه إذا كان هو بالفعل بحاجة لإتاحة.
2: ليش؟ لأنه التصويت في الصندوق المتاح بيكون بغلافين. ليش بغلافين؟ لهم هم يفحصوا انه هذا الشخص انتخب في مكان ثاني او لا. فاذا انتخب في مكان ثاني يعني بسقطوا صوته او بمزقوا صوته في اللي صوت فيه في الصندوق المتاح.
1: مش تروح على صندوق عادي وبعدين على متاح، خلاص رحت على صندوق متاح او هذاك. لما شخص محتاج شخص اخر انه يكون معه يرافقه،
2: هنا رئيس الصندوق بده يقرر في امكانيه من هالنوع، بده يفحص حسب حاله الشخص اللي بيحتاج لمساعده لمرافقه، بيجي بيطلع بشوف بفحص حالته وحسب الحاله تبعيته، اذا هو عن جد بحاجه لمساعده بيسمح لشخص يرافقه ويساعده.
1: هاي بالنسبة اللي عنده مثلا إعاقة جسدية، إذا عنده إعاقة بصرية كيف بيكون التعامل هون أستاذ مصطفى؟
2: نفس الشيء، لازم يكون معه شخص اللي يساعده، وبده اللي بكرر هين رئيس لجنة الصندوق، رئيس الصندوق
1: سكرتير الصندوق هو عمليا اللي بيكرر إمكانية إنه شخص يدخل مع شخص آخر لمكان التصويت. بالنسبة للمسنين الموجودين في أماكن مثلا للمسنين، دور مسنين، كان في نقطة عن هذا الموضوع، بإيش الحل؟
2: الموجودين في المستشفيات،
1: مستشفيات
2: في صناديق اقتراع في قلب المستشفيات، تمام.
1: فإذا في صناديق اقتراع في المستشفيات، بس إيش بدهم يعملوا؟ كيف بدهم يتأكدوا إنه شخص موجود بالمستشفى يتأكد إنه يقبلوا صوته بالمستشفى ويكون محسوب؟
2: إذا هو موجود في المستشفى والمستشفى بيعرف وين بيروح، إذا بيروح إذا يعني المستشفى بيعرف إنه راح يكون هذا الشخص في المستشفى في يوم الانتخابات، فرأسا بود اسمه بقائمي لرئيس الصندوق اللي في المستشفى. هناك بتوجه هذا الشخص وبينتخب عادي. كمان هنا في غلافين، بصوت بغلافين مشان يفحصوا إذا صوت في بلده أو لا.
1: بفهم من كلامك إنه اللي موجودين في المستشفيات تأكدوا من إنه ترتبوا هاي الأمور، انه في صندوق في كل مستشفى وين
2: كل
1: موجود، انه تقولوا انه انا موجود هون وانا معني اني انتخب بدي اتوجه للصندوق. بنقول دائما رتبوا هاي الامور مسبقا مش باخر دقيقه. واللي موجودين في دور مسنين نفس الشيء استاذ مصطفى،
2: نفس المبدا. اذا كان دور مسنين عايشين فيها
1: اللي طبعا مش نادي، احنا عم نحكي عن دار مسنين اللي بيضلوا فيها كل الوقت.
2: اذا فيش امكانيه انه إدارة دار المسنين تأخذهم يشاركوا في الانتخابات، فبيعملوا لهم أنهم ينتخبوا فينا في دور المسنين.
1: بالنسبة للسجناء إيش الوضع هناك؟
2: نفس الشيء يعني،
1: نفس الإشي في صناديق اقتراع في السجن ومفروض يتأكدوا
2: كل هاي الأشياء اللي بيكونوش موجودين حتى في البلاد.
1: بس الموجودين خارج البلاد اللي بيشتغلوا خارج البلاد استاذ مصطفى مش عادي، فقط
2: هذول بينتخبوا اسبوعين قبل الانتخابات.
1: اما هذول مفروض يكون مش انه هو رايح رحله او قاعد يشم الهواء.
2: لا رايح رحله، راحت عليه
1: ولا حتى اذا ساكن عادي خارج البلاد لازم يكون هو في وظيفه رسميه،
2: بيكون سلك دبلوماسي.
1: سلك دبلوماسي. طب احنا حاولنا اليوم
2: حتى لو ساكن خارج البلاد ما بيقدر يشارك في الانتخابات خارج البلاد.
1: إذا ساكن خارج البلاد مجرد إنه سكن ما بيقدر يشارك، بس لا. إذا هو في
2: سلك الدبلوماسي
1: أو بعثة رسمية.
2: مهم جدا
1: رسمية.
2: نوضح إنه أيوة يوم الانتخابات هو يوم ما في شغل، يوم إجازي
1: أيوة
2: لكل المؤسسات في البلاد، لكل الأشياء والمؤسسات، المكاتب الحكومية، كل العمال الموظفين، هو يوم إجازة مدفوع. لازم أصحاب العمل يدفعوه للأشخاص، واللي بيشتغل يعني اللي بنجبر يشتغل وبيشتغل لازم يأخذ 200% أجر.
1: يعني منيح يعني بتوفي الواحد يشتغل يوم الانتخابات.
2: طبعا لازم إذا أجاره في اليوم 500 شيكل لازم يعني صاحب المشغل يدفع له 1000 شيكل. لا في تصفت أو في زيادة علاوي ليوم الانتخابات. الانتخابات هي عبارة عن 100%.
1: هذا فقط إذا مكاتب حكومية ولا كمان في الأماكن الخاصة؟ كل شيء، حتى فندق، مطعم، دكان، كل شيء مفروض يدفع للشخص 200%.
2: مفروض يدفع للشخص، بيقولوها بالعبراني كفول، مضاعف.
1: الأستاذ مصطفى ناطور،
2: بس احنا بتعرفي أصحاب العمل عنا بدفعوا شيء،
1: احنا من خاطب الضمير ومنقول لهم يا جماعة ما دايم هيك القانون.
2: يوم إجازة للعامل،
1: يوم رسمي إجازة في الدولة،
2: يوم إجازة رسمية 100%.
1: بس إجازة رسمية مش تروح على البحر، إجازة رسمية.
2: وإذا بدوش يشتغل في يوم الانتخابات بقدر ما يشتغلش، والمشغل ما في عنده أي قوة ولا حق ولا أي طريقة يجبره يشتغل. ما بيقدر يطره من شغله لأنه ما اشتغلش في يوم الانتخابات.
1: هاي مهمة، بس احنا ايش بنقول؟ هذا يوم عطلة رسمية مش عشان تروح على البحر. أول بتنتخب بعدين بتروح على البحر أو بتروح من الهواء، أما مش تقول يلا عندي يوم إجازة نطلع شطحة. مصطفى ناطور، توعية حقوقية عبر شبكات التواصل، شكرا على تعاونك معي أستاذ
2: إن شاء الله.
1: مصطفى
2: شكرا لكم، ومرة جاي بنقدر نحكي عن طريقة حسابة الأصوات
1: بالضبط، عشان هاي بتوضح للمواطن قديش أهمية كل صوت في صناديق الاقتراع.
2: كل صوت مهم.
1: شكرا لك أستاذ مصطفى، كل صوت مهم.
2: في إسرائيل طريقة الانتخابات هي
1: نسبية،
2: طريقة نسبية،
1: نخليها للحلقة الجاي.
2: نسبية
1: نخليها للحلقة الجاي. بالضبط منوضحها منوضحها الأسبوع
2: الكذا والدارك المشهورة عندنا اللي بيحسبوا عليها هي طريقة العوفة.
1: نعم إذن منوضحها الأسبوع القادم هاي بدها شرح. لسه في عندنا وقت وحلقات ليوم الانتخابات. شكرا أستاذ مصطفى. شكرا
2: يا هلا.
1: تحياتي يا هلا. إلى اللقاء.
0: شكرا. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
1: المحور الثالث الذي نتحدث عنه اليوم هو موضوع حقوق الطلاب في الحصول على فحوصات النظر في حال اكتشاف أن الطالب, وسنتحدث أيضا عن سن صغيرة, يعاني من مشكلة بصرية. أرحب بأخصائية النظر وأوبتيكا متنقلة حنين يزبك قاسم. أهلا بك حنين, تحياتي.
3: أهلين, مساء الخير إيمان والمستمعين جميعا.
1: هلا فيك وشكرا على تعاونك.
3: شكرا لك.
1: هاتي نحكي أولا قضية إنه لما منقول طلاب المدارس, لأنه حاليا طبعا الكل صار مندمج في مدارس, في روضات, في حضانات, إحنا بنحكي عن أي عمر حنين, أي سن اللي ممكن بالفعل يكون في مشكلة أو ضعف نظر عند الأطفال؟ البعض بفكر إنه لا لسه 5 سنين, صغير, 4 سنين, 7, بس لما يكبر. وضحي لنا هاي النقطة.
3: مشكلة النظر ممكن تكون منذ الولادة. يعني في أطفال بيخلقوا مع مشاكل بالقرنية, بالعدسة.
1: نعم.
3: بالشبكية, بضغط عين عالي, فبصير عندهم مشاكل وفقدان بصر, فهاي ممكن يكون من الولادة. بس المتابعة هي بتبلش من تيبات حالة. أول الفحص بيعملوه من الولادة نفسها لما بتبعوا العينين بالضوء.
1: نعم.
3: لما بيخلق المولود. وبعدين بالمتابعة بتيبات حلاب بالعيادات
1: بالصحية, عيادات الأمومة هاي. أيوة. خليها نقدر نقول منكون مطمئنين. ليش؟ لأنه هناك في الصحية بيفحصوا, الممرضة بتفحص, بس لما بيبدأ الولد بيكبر أو البنت وبيبدأ يدخل على مثلا الروضة وحتى المدرسة, إيش العلامات اللي مفروض الأهل أو معلمة الروضة أو المعلم أو المعلمة يلاحظوها ويعرفوا إنه في هنا مشكلة؟
3: أوكي. العلامات بتبلش من أشياء بسيطة إحنا ممكن ننتبه لها. إذا منشوف مثلا إحنا كأهل, كمعلمات, كمتابعات, كمربيات, إنه إذا في مثلا تضييق العينين, الولد بصير يغمض عينيه يسكرهن.
1: نعم.
3: وقت الشمس, وقت التلفزيون, وقت القراءة, ما يشوف قراءة بيقرأ أو يطلع أشياء قريبة على الشاشة
1: بصير هيك يغمض عينيه كأنه عشان
3: هيك يضيق عينيه. مثلا بيقرب أكتر للتلفزيون أو بيقرب أكتر للكتاب أو الآيباد أو التليفون, بصير يقربه كتير على وجهه. لما بيميل راسه, ما بيكون راسه دغري هو يشوف شغل معين لبعيد أو لقريب, بصير يميل راسه أكثر.
1: هاي كمان إشارة.
3: هاي كمان إشارة بتكون تدل على ممكن حول خفي, اللي هو إذا بيميل راسه بيمنع هذا الحول. مشكلة بعضلات العينين أو بالمسار تبع العينتين مع بعض.
1: قديش المسافة اللي لازم تكون بين الطالب وبين الكتاب اللي قدامه أو الدفتر؟ تعرفي في طلاب هيك تلاقيه ملزق وجهه بالدفتر وهو يكتب.
3: البعد المتبع من جيل الصغار للكبار للكل, يعني بعد الذراع, يعني هو مطوي إنه بزاوية 90, إيدنا بزاوية 90. هذا هو البعد المتبع للنظر للقريب.
1: نقدر نقول حوالي 30 سنتي يمكن.
3: بعد الطاولة. إذا كان بالصف بعد الطاولة اللي هو عادة يعني 60 سنتيمتر 50 سنتيمتر, أقل إشي يعني 30-35 سنتيمتر هو المتبع.
1: المتبع. هلأ في حال إنه المعلمة أو المعلم طبعا أو الأهل لاحظوا إنه في طالب في مشكلة عنده بالنظر, إيش الخطوات بالنسبة لفحص النظر والحق في تلقي هذا الفحص من قبل مين؟ توضحي لنا هاي النقطة أخت حنين.
3: طبعا بإسرائيل يعني بهون كل طفل مؤمن بصندوق المرضى لحد جيل 8 سنين. إذا احتاج نظارة بسبب قصر نظر, طول نظر أو أي شيء أو انحراف بالنظر الأستيغماتيزم, من حقه أنه يحصل على نظارات بتمويل من صندوق المرضى. زوج نظارات واحد بكل سنة.
1: مهمة هاي النقطة اللي عم بتوضحيها. إذا كان طالب محتاج فحص نظر, الإشي بيكون عن طريق صندوق المرضى وبيقدر يحصل على لعين نظارة واحدة مجانا في السنة. طب وإذا كسرها؟ دول أولاد يا حنين.
3: فبدفع على نظارة جديدة بتخفيض معين بس مش مؤمن يعني بساعتها بالصندوق بتعطوه مرة واحدة.
1: لازم تنبهوا الأولاد الطلاب إنه يديروا بالهم النظارات ملائمة للطلاب، خصوصا لما بشوف أطفال بيكون عمره 4 سنوات 5 سنوات مع النظارة. إيش مع هذا العمر؟ إيش بيكون بالضبط؟
3: النظارات هذولا لازم يكونوا كتير فليكسيبل مارينات من ناحية الجودة البلاستيك تبعهم، من ناحية إن كان بالماتيريال تبعته اللي هو حديد، فلازم يكون بجودة منيحة اللي يكون ضد الصدمات باللعب بزت النظارة بأنه يشلحوها بإيد واحدة، يكونوا نظارات قوايا وما يسحلوا عن عينيهم كل الوقت، لأنه عادة الأولاد اللي ببلشوا بجيل 4-5 سنوات يركبوا نظارات بيكون أكثر عندهم مشاكل زي بعد نظر اللي كتير بيأدي ممكن مرات كمان لحول، فلازم يضلوا النظارات على عينيهن أو لكسل بالعين، فلازم يضلوا النظارات على عينيهن، فمفضل إنه

0: ريشيتا يعني بدون وصف طبيب. بنشتري هاي الأطراف مفضل للكل كلياتنا، لأنه إحنا معرضين كل الوقت
1: صح. حتى
0: للمكيفات
1: للكبار.
0: وللحم وللشمس فمفضل إنه يقطروا للولد. فإذا ضل يحك يعني فالمشكلة ممكن تكون بمشكلة بالمخروطة بالقرنية أو مشكلة بالنظر اللي هو بيحاول إذا بفرك عينيه إنه زي كأنه بيعمل توضيح، فلازم يتوجه لأخصائي بصريات ولطبيب عيون.
1: هل كل
0: تفضل
1: طالب
0: لحد جيل 6 سنين أول
1: أيوة.
0: 7 سنين أول فحص ينعمل عند أول فحص ينعمل عند طبيب عيون.
1: هل كل طالب بيلبس نظارة لازم يقعد من الأمام؟
0: لا مش بالضرورة، لأنه مجرد ما إذا أخذ الحل البصري تبعه نظارات أو عدسات وبشوف منيح معهن فمش بالضرورة أنه يقعد من الأمام. يعني في أولاد أولى أنه ساعتها يقعدوا من الأمام بسبب مشاكل تركيز أو شغلات هيك معينة اللي هي مش بسبب مشكلة نظر.
1: ممكن مشاكل
0: في حل بالنظارات بيقدر يقعد ورا،
1: مجرد ما حلنا له مشكلة النظر فبيقدر يقعد بأي محل. ما العلاقة بين مشاكل النظر والـ ADHD؟ وتوضحيها كمان للمستمعين حنين.
0: أوكي، في لغط عم بيصير إنه مشكلة النظر كأنه هي بتسبب الفرط الحركي وعدم التركيز. ما فيش علاقة. أوكي، بس الولد اللي ممكن عنده ضعف بالنظر ومش شايف مثلا من الخلف، أوكي قاعد من ورا وعنده مشكلة بالنظر اللي إحنا مش فاحصينها، الأهل مش متابعين ومش مفاحصين، فهذا بيخلي الولد إنه يعني يفقد التركيز بسبب نظره، مش انه معناته يلا المعلمات صار في كتير لغط هيك بالفترة الأخيرة انه يلا هذا الولد عنده مشكلة تركيز و ADHD وتعال نوجهه
1: فرط حركة لازم ياخد أدوية
0: توجه لبسيخولوج انه يقعد يفحص هاي الشغلات فلا، اول ايش نبلش بفحص النظر. ممكن يكون فعلا انه بحاجه لنظارات وبنعمل له نظارات. اذا حسن النظر تبعه والتركيز تبعه بالصف مثلا نقل الماده من اللوح للدفتر او القراءه، هل القراءه كانت بطيئه صارت قراءه سريعه مثلا، انه يفشئ عن اسطر فجاه صار يشوف احسن بطل يفشئ عن اسطر.
1: انت عم بتفهمينا بانه ممكن انه فرط الحركه وانه مش مركز مش لانه عنده مشكله تركيز، يمكن لانه مش شايف منيح فمش قادر يكون متداخل بقلب الدرس. هل توجد ألعاب أو تمارين تحسن النظر بالنسبة للطلاب حنين؟
0: مهم جدا أنه بالنظر كمان نحسن التناسق بين العين والإيد أو مثلا نتبع الأجسام والإدراك المكاني تبعنا، أنه نتبع الأشياء اللي تتحرك قدامنا بسرعة، العينين تتحرك بالطريقة الصحيحة. في حالات معينة مثلا مثل ضعف التقارب بين العينين بيصير في زي حول، ممكن الولد فجأة يبطل يشوف إشي واحد وبيحاول يتبع يشوف شغلتين الإشي يشوفه مرتين، فلازم نعمل تمارين اللي نقوي العضلات العينين. طبعا بعد ما الطالب أو الطفل يتوجه لفحص مهني ونفحص كل هاي الشغلات مش بس النظارات كمان حركات العضلات الإدراك،
1: وهذا عين طبيب عيون
0: عند طبيب عيون كمان أخصائي بصر
1: وكمان أخصائي بصر. ما هي حقوق الأطفال من صناديق المرضى والتأمين الوطني بالنسبة للنظر؟ طبعا إحنا عم نحكي
0: أوكي، حكينا من قبل إنه بيطلع له مرة بالسنة تمويل زوج نظارات واحد إذا كان بحاجة لنظارات. عادة تبدأ العملية بكل هاي الحقوق إنه وصي من طبيب العيون، بعدين ملائمة تبعت النظارات عند أخصائي البصريات المرخص لإنه يشتغل مع صندوق المرضى المعين.
1: هاي نقطة مهم ذكرتيها إنه تأكد إنه هذا الأخصائي البصر هو بيتعامل مع صناديق المرضى عشان تأخذ تغطية للتكاليف.
0: مش كل أوبتيكا بتشتغل مع كل صناديق المرضى، ومش كل أوبتيكا بيشتغل أساساً مع صندوق المرضى.
1: نعم.
0: يعني في أوبتيكا ما بيشتغلوا مع بعطوش هاي الخدمة، بعطوا تخفيضات من عندهن.
1: نعم.
0: اللي هي بتنافس التأمين تبع النظارة من الصندوق.
1: نعم.
0: بس إنه مهم إذا بدكم عن طريق الصندوق انه تعرفهم من خلال صندوق المرضى باي اوبتيكا بتقدم هاي الخطوة.
1: وبالنسبة للتأمين الوطني،
0: التأمين الوطني مش كل طفل بيلبس نظارة مثلا عنده ضعف نظري كبير ورقم مرتفع معناته بيطلع له مساهمة من التأمين الوطني. الاستحقاق مخصص بس لحالات الضعف البصري اللي كتير كتير عالي، اللي حسب الشروط انه لازم يكون عنده زي شيء

0: شهادة عمى، يعني شهادة فقدان بصر.
1: نعم.
0: أنه بعد التصحيح الولد الطفل بيشوف 6/60. شو هذا المصطلح 6/60؟ بني آدم طبيعي نظره صحيح، ما فيش عنده مشكلة، بيشوف شغلة معينة بكبر معين من 60 متر. الطفل هذا لازم يقدم ل6 متر عشان يشوف هاي الشغلة.
1: نعم.
0: فإذا كان بهذا الشروط بالعين واحدة أو العينتين، ساعتها ممكن يطلع له حسب التقديم تبع الورقة أو اللجنة بالتأمين الوطني مخصصات. كمان القيمة المخصص إسا هاي السنة قرروها شهري بحدود 3,800 شيكل على ما أظن.
1: نعم.
0: لكل
1: في مبلغ
0: مش بس الأطفال.
1: هذا الإشي مهم إنه عم نوضحه، إنه افحصوا ممكن إنه يطلع لكم مخصص لهاي الفئة، بس بالحالات العينية اللي ذكرتها الأخت حنين حوالي 3,800 شيكل. طبعا دائما بفحص، لازم يتأكدوا من الموقع ومن التوجه. إحنا بنقول بشكل عام المبلغ
0: استحقاق شهادة كفيف أو ضعيف البصر. كفيف أو ضعيف البصر اللي هي بتيجي من فحص من طبيب عيون وتقارير من لجنة التأمين الوطني.
1: نعم. كتير مهمة هاي المعلومات. احنا دائما بنعطي طرف الخيط وبنقول افحصوا اسألوا، وبهيك بنتوجه للأهالي خصوصا انه السنة الدراسية بدأت. حنين يزبك قاسم، أخصائية النظر أوبتيكا متنقلة، بدي أشكرك على كل هاي الإيضاحات المفيدة للأهالي. بنتمنى النجاح لأبنائنا الطلبة، وشكرا جزيلا لك يا حنين. شكرا عزيزتي.
0: بس بدي أعطي بس كرسالة أخيرة للأهل، ما تستنوا أنه الطفل يشكي أو يقعد يقول أنا مش شايف، أو أنتوا تنتبهوا له لشغلات اللي هي فجائية. نتابعوا أول بأول حركات العيون، حركات الرأس، القرب بالتلفزيون والبعيد، وما نفسر كل شيء بأنه هذا الطفل كسول أو هذا الطفل عنده فرط حركة. عن جد افحص النظر بوقته، مش بس نستنى للصحية أو للطبيب، يعني نضلنا متابعين.
1: رائع.
0: مننا هيك كسل بالعين أو ضعف بالعضلات ومشاكل إحنا بغينا عنها لبعدين.
1: شكرا جزيلا لك يا حنين يزبك قاسم. شكرا. هلا حين عزرا، يوسي تنوري وإيمان القاسم سليم. سعدنا جدا بمرافقتكم، أنا معك أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
1: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان: اتهام شاب من النقب بالتحريض على الإرهاب، المستشارة القانونية تدعم شطب ترشح رئيس حزب التجمع، توقع زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، الجيش اللبناني يوقف شخصين في بعلبك بشبهة الاتجار بالأسلحة، والجو يكون خريفياً.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعد مساء مستمعينا الكرام. قدمت اليوم لائحة اتهام ضد شاب من شقيب السلام يدعى ضيف الله أبو رجيلي، تنسب له التحريض على الإرهاب مرات عديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويفيد مراسلنا في الجنوب نواف النباري أن نيابة العامة طلبت إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وعلى خلفية مماثلة، أعربت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارة عن دعمها لشطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وذلك بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر. وأوصت المستشارة لجنة الانتخابات المركزية بدراسة طلب شطبه بجدية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تلتئم غدا اللجنة البرلمانية المختصة لبحث زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. في منطقة بعلبك أوقف الجيش اللبناني شخصين، أحدهما سوري بشبهة الاتجار بالأسلحة، وضبطت بحوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى عتيدة عسكرية، وتمت إحالتهما إلى التحقيق. في مقبرة جبعات شاول بالعاصمة يوارى الثرى في هذه الساعة إتسك باراشي، وهو أحد العاملين في قسم الأخبار في هيئة البث الإسرائيلي، والمرحوم في 56 من العمر لقي مصرعه في حادث سير على الشارع رقم 44 خلال ركوبه دراجته الهوائية يوم السبت الماضي. والتحق المرحوم بهيئة البث عام 2018 حيث عمل مخرجا للنشرات الإخبارية في قناتي كان ومكان. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس
9: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: إيفنت تاني على الآخر.
9: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء، يرافقكم فيها محمد سلامة، رضا الصانع وماريا عبد ربه. إلى عناوين المساء: المستشارة القضائية للحكومة توصي لجنة الانتخابات المركزية بالنظر بجدية في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وتستبعد شطب القائمتين المشتركة والموحدة. رؤساء أحزاب وكتل معسكر التغيير يلتقون مساء السبت لتنسيق المواقف على خلفية التراشق الكلامي بينهم خلال الأيام الماضية. انطلاق مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب للأمين العام أنطونيو غوتيريش، قال فيه إن القوة العسكرية وحدها لن تضمن تحقيق السلام.
12: Peace is far more than the absence of conflict. It is the presence of restraint of power by law. It is the recognition as enshrined in the UN.
11: رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه الليلة إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب مساء غد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الدفاع كاتس يهدد حركة حماس بإخلاء مدينة غزة إذا تم اختطاف أي إسرائيلي مجددا.
13: بنوخخ كفنوت وميدايم شونيم أني مزير مكان اتغون الترور وتمخاف ميران ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה.
11: في جولتنا لهذا المساء أيضا، رئيس الدولة هيرتسوغ يجدد تحذيره من تداعيات الخلافات المتفاقمة داعيا إلى الحفاظ على تماسك المجتمع.
14: المخلوقات أسور لها شتهفخ لكرة لدورين مسكنين وبلتي يفخيم شاخرخ مبكين عليهم لدورات وهبيكوخ أسور له شيفجا بما نحن خايفين نشمر عليه من كل مشمار.
11: تقديم لائحة اتهام ضد الشاب ضيف الله أبو رجيلة من شقيب السلام تنسب إليه تهما تتعلق بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. جولة المساء في صدارة هذه الجولة مستمعينا، استعداد لجنة الانتخابات المركزية للنظر غدا في شطب قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيست. المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا توصي اللجنة بالنظر بجدية في طلب شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة بدعوى دعمه الكفاح المسلح في مقال نشره غداة مجزرة 7 أكتوبر، فيما أكدت عدم وجود أساس قانوني لشطب القائمتين المشتركة والموحدة وأحزاب أخرى. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
15: تحياتي لك مارية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
11: في تطور جديد على صعيد قضية سامي أبو شحادة، آيزنكوت يدعم الشطبة ترشحي على الرغم من أن حزبه يشار غير ممثل في لجنة الانتخابات. فالح،
15: كيف لا ولم لا، وهذه مقولة، يعني واضح جدا أنه غدا ستكون مواجهة، لكنها مواجهة تكاد تكون محسومة باعتبار ماريا أن للمعسكر الوطني لليمين هنالك أغلبية ساحقة في لجنة الانتخابات، ولهذا سيكون عملية الشطب هي تكاد تكون محسومة، باعتبار أيضا ماريا أن اليمين منذ اللحظات الأولى يحاول من خلال طلبات الشطب انتهاج أو ترسيخ معادلتين، معادلة ترسيم الخارطة السياسية المستقبلية فيما يخدمها وعلى الشكل الذي يخدمها، بمعنى إقصاء وتفريغ الساحة السياسية من الأحزاب العربية، سيما وهنالك قلق لدى اليمين بأنه آيزنكوت في مرحلة ما قد يلجأ إلى الأحزاب العربية بشكل أو ما لتشكيل حكومة بالمساندة إليها، ناهيك عن معادلة أخرى وهي فزاعة الشراكة، باعتبار أن اليمين منذ اللحظات الأولى يحاول تأطير هذه الانتخابات على أنها حسم هوية، على أنها مواجهة حسم على شكل هذه الحكومة، إما أن تكون حكومة يمين وطني بشكل خالص، وإما معارضة تستند إلى الأحزاب العربية. لنجد اليوم آيزنكوت بمقولة يحاول استغلال عملية شطب ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادي برسالة واضحة إلى اليمين، سيما وهنالك نواب لديه ومرشحين من اليمين،
11: ربما يريد الحفاظ على ماء وجهه فالح بعد تصريحاته الأخيرة،
15: أنه
11: هو لا ينفي أو لا ينكر ائتلافا مع الأحزاب العربية.
15: ليس هذا بالضرورة، أنا أتفق نوعا ما معك، ولكن واضح أنه سامي أبو شحادي سيما وهو يدرك بأنه معارضته أو دعمه هي تبقى شكلية، سيما وكونه غير ممثل بالكنيسة لا يوجد له تمثيل في لجنة الانتخابات. لنجد أنفسنا أمام مشهد يحاول، أي نعم آيزنكوت من خلاله التنصل، لكن انتبه ليس من القوائم العربية وإنما من مرشح بعينه، لتبدو هنالك مقولة لليمين، سيما وهناك مرشحين وآيزنكوت بنفسه يحاول جاهدا جلب مقاعد على حساب اليمين والمعسكر الوطني، ولهذا باعتقادي دعمه لشطب ترشح سامي أبو شحادي فيه مقولة سياسية، وفيه أيضا مغازلة للطيار المناوئ لليمين. الآن فيما يتعلق بموقف المستشارة القانونية، واضح أنه بجزئية عدم دعم شطب القائمة الموحدة من جهة أو القائمة المشتركة، فواضح جدا أنه هذا كان واضح منذ اللحظات الأولى، سيما ولا يوجد هنالك أي مسوغات قانونية، وهذا ما تحدث عنه أكثر من جهة، بما فيها أيضا آنذاك عندما كانت هنالك محاولات في الكنيسة لإقصاء بعض النواب، تحدثت عن ذلك لطالما تكرارا ومرارا المستشارة القانونية أيضا للكنيسة من جهة، والمستشارة القانونية للحكومة من جهة أخرى، ولكن أين موقفها يعقد المعقد في جزئية دعمها بطريقة أو ما لشطب ترشح سامي أبو شحادي في لجنة الانتخابات؟ هذا كان متوقع، بدعمها بدونه سيتم شطب ترشح، ولكن هي تساهم نوعا ما بدعم موقف اليمين أمام المحكمة العليا، سيما وكل قضايا الشطب بنهاية المطاف يعني بحسب كل الترجيحات ستصل إلى المحكمة العليا، وبالتالي ليسأل السؤال، هل موقف المستشارة القانونية للحكومة هو الذي سيكون حاسم بجزئية شطب ترشح سامي أبو شحادي أمام المحكمة العليا؟ كل شيء وارد، سيما ودائما نحن اعتدنا أن من يدافع أيضا عن النواب العرب، عن القوائم العربية في جزئية الشطب من عدمه، كانت هي المستشارة القانونية التي كانت تستند بالأساس على عدم وجود أي مسوغات قانونية، وكانت دائما الدفوع القانونية للأحزاب العربية للقوام العربية تكون أقوى بكثير من مبررات اليمين واليمين المتطرف.
11: نعم. فالح دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى، إلى هذا التراشق الكلامي بين رؤساء وأحزاب وكتل معسكر التغيير خلال الأيام الماضية. هناك لقاء مرتقب لتنسيق المواقف على هذه الخلفية.
15: صحيح، والواضح أن الحسابات الحزبية والأرقام هي التي فرضت بنهاية المطاف على أطراف طيار التغيير أو الطيار المناوي لنتنياهو ليعقد مثل هذه الجلسة، سيما وبعد ما أشرت إليه مريا. كل التراشق الكلامي انعكس بالضرورة سلبا على شعبيتهم وجماهيريتهم وفق استطلاعات الرأي العامة، وبكل تأكيد في استطلاعات الرأي الداخلية التي أجرتها هنا وهناك أحزاب من هذا الطيار. والواضح أنهم فهموا أنه بدون أن يطرحوا بديلا متماسكا لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا يمكنهم استبداله، سيما والمجتمع الإسرائيلي يريد أن يستند إلى قيادة جادة، قيادة لا تبدو كالصبية تتراشق فيما بينها على من يكون رئيس الحكومة، سيما وكلهم يرتكزون أو بغالبيتهم يرتكزون إلى ليس بالضرورة أسباب حقيقية. على سبيل المثال لا الحصر، ليبرمان يعتقد أنه لكي يكون رئيس حكومي كافي خبرته المهنية كوزير دفاع ووزير خارجية وإلى ما شابه ذلك كافية. نفتالي بنت يرى بأنه كونه كان رئيس حكومي هذا كافيا.
11: نعم.
15: وكونه هو الوحيد وكونه هو الوحيد الذي يمكنه جلب واستقطاب أصوات من اليمين، الوحيد الذي يتحدث بطريقة فيها نبرة من التصالح والعقلانية، وأيضاً كنت عندما يتحدث ويقول أنه اتركوا هذا الأمر وليكن ممثل طيار التغيير للحكومة هو من يقف على رأس الحزب الأكبر. هل بنهاية المطاف سيلجؤون إلى هذا الطرح؟ كل شيء وارد، نحن سننتظر يوم السبت ماذا سيبدر عن هذه الجلسة.
11: جزيل الشكر لك زميل فالح، شكرا لك. ودعونا نرحب الآن بالدكتورة مها كركبي صباح، وهي المرشحة للمقعد الثالث في حزب التجمع لانتخابات الكنيست. دكتورة مها يسعد مساكي.
16: مساء الخير إليك وجميع المستمعين والمستمعات.
11: كيف بتشوفي دكتورة انتقال مسألة شطب من مطلب تقوده أحزاب اليمين وهذا كان متوقعا إلى موقف يجد تأييدا له لدى قوى تعرف نفسها على أنها من طيار الوسط أمثال آيزنكوت وغانتس؟
16: يعني أعتقد الإشكال هو بتعريف آيزنكوت وأشكاله على أنه من الوسط، ولكن يعني إذا يعني نظرنا إلى مواقف آيزنكوت بالقضايا الأساسية والمركزية وخاصة بالقضايا والملفات التي يحملها المجتمع العربي نرى أن مواقفه هي يمينية، يعني ولا تختلف كثيرا عن مواقف العديد من الأشخاص المركزيين في الحكومة الحالية. فأعتقد يعني الخطأ يكمن بتوصيف مواقف آيزنكوت، ولكن يعني بنهاية الأمر يعني نحن نعلم يعني أن عملية شطب أحزاب العربية أو شطب حتى يعني أحد القيادات العربية يعني هي مسألة بالأساس هي مسألة سياسية، يعني ولا تستند عادة إلى أي أسس قانونية تبرر عملية الشطب.
11: نعم، ولكن هاي المرة لمسنا تغييرا لدى المستشارة القضائية للحكومة التي أوصت بالنظر بجدية في طلب شطب ترشح النائب سامي أبو شحادة.
16: يعني كلنا نعلم أنه بالفترة الأخيرة وبالسنوات الأخيرة لا يمكن أن نعول، خاصة بالسنوات الأخيرة يعني لا يمكن أن نعول على أي جهة رسمية في دولة إسرائيل، يعني الأجواء العامة هي أجواء عنصرية.
11: نعم، ولكن يعني إلا المستشارة القضائية يعني هي في مرمى المهاجمة والانتقاد من جميع الأحزاب خاصة أحزاب اليمين.
16: يعني من قراءتي لموقف المستشارة القضائية يعني موقفها لم يكن واضح بشكل كامل، لربما يعني تترك الباب مفتوح لتداولات إضافية، ولكن برأيي الأهم هو يعني ما سيحدث بعد ذلك. يعني بعد ذلك نحن نعلم أولا أنه غدا في لجنة الانتخابات تركيبة اللجنة هي تمثل الحكومة الحالية، إن كان من ناحية التركيبة وإن كان من ناحية يعني المضمون والفكر الذي تأتي به هذه اللجنة. فنحن نعلم يعني أن غدا يعني سيكون هناك توصية للشاطب، لأن اللجنة نفسها هي تمثل الصوت، يعني الصوت
11: صحيح هي لجنة سياسية تمثل جميع الأحزاب. سؤالي إليك دكتورة، في حال وصول الملف إلى العليا وهذا ما يتوقع منه، يعني تتوقعون أنه تخرج المحكمة بقرار يوافق على الشط في أسوأ الأحوال؟
16: نحن نعلم ونحن نأمل يعني أنه لن يكون هناك شطب، لأنه في نهاية الأمر لا يوجد هناك يعني أي أدلة قانونية تحتم عملية الشطب. ونحن نعلم أنه بنهاية الأمر يعني يتم استغلال كل ما يدور الآن من قبل العنصريين والفاشيين لاستخدام يعني لحملتهم الانتخابية ولمخاطبة جمهورهم يعني بهذا.
11: الحقيقة دكتورة مها إنه الأحزاب المؤيدة للشطب تستند إلى تصريحات ومقالات للنائب سامي أبو شحادة بعد 7 أكتوبر بداعي أنه يؤيد الكفاح المسلح.
16: أولا لم يتم يعني البت بهذه يعني بما نشر على أنه هو يؤيد، دعيني يعني أبدأ من ذلك. وكذلك يعني إذا نظرنا إلى تاريخ سامي أبو شحادي وإلى تصريحاته وكتاباته وعمله السياسي والبرلماني، هو يناضل ويطالب دائما بقيم إنسانية، قيم العدل وقيم المساواة وقيم يعني إنهاء الاحتلال. ولكن نحن يعني نمر بفترة جدا جدا صعبة يعني، وإن دلت تدل على سخرية، يعني السخرية الموجودة اليوم هي أنه من يعني قال أنه يجب قتل كل فلسطيني ولا يوجد أبرياء في غزة وناشد وطالب حتى بقتل النساء والأطفال، يعني هو مكانه مضمون في الكنيسة المقدمة.
11: طيب دكتورة مها، في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال لنفرض جدلا أنه المحكمة أبدت تأييدها أو خرجت بقرار بشأن شطب النائب سامي أبو شحادة من الترشح للكنيسة المقبلة، شو بتتوقعوا موقفكم يكون؟ وهل من خيارات بديلة؟
16: يعني استنادا للاستشارة القانونية التي لدينا لن يكون هناك عملية شطب، لأنه لا يوجد هناك أي استناد قانوني لعملية الشطب. ولكن بجميع الأحوال نحن مستمرون بالعمل، نحن يعني بمرحلة جدا حاسمة ومصيرية، وما يحدث اليوم خاصة بموضوع الشطب هو يؤكد ما نقوله بالأيام الأخيرة، أن هذه المرحلة جدا مهمة، هذه الانتخابات جدا مصيرية، وعلينا جميعا التعامل مع هذه المرحلة على أنها حساسة، ومن يريد تغييب صوتنا علينا الرد عليه بالهرولة إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات.
11: جزيل الشكر لك دكتورة مها كركبي صباح، وأنت المرشحة للمقعد الثالث في حزب التجمع في انتخابات الكنيسة. شكرا لك دكتورة.
16: شكرا لك.
11: جولة المساء، نريد الانتقال الآن إلى زيارة رئيس الوزراء الذي يتوجه هذه الليلة إلى الولايات المتحدة. زيارته تستغرق يوما واحدا. يتركز برنامجها على إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الرسائل التي سيحملها الخطاب قبل نحو شهر من الانتخابات. قبيل مغادرته البلاد يترأس نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
17: مساء الخير لكم جميعا مستي ماريا.
11: إذن هذه الجلسة ماذا ستتناول بصورة عامة؟
17: نعم، هذه أولا رئيس وزراء التوقع رئيس وزراء سيتوجه مساء غد الأربعاء إلى نيويورك لإلقاء الخطاب من على منبر الأمم المتحدة. هذه الجلسة سترأس مساء اليوم جلسة تحضيرية لهذه الزيارة تحضيرا للخطاب الذي سيلقيه من على منبر الأمم المتحدة. كما يبدو سيركز على الشأن الإيراني، على آخر ما استجد من تطورات كما يبدو ما يخص بقطاع غزة وغيرها من تطورات سياسية. بخلاف السنوات الماضية ماريا، لا يتوقع كما يبدو أن يعقد نتنياهو لقاءات عديدة مع زعماء دول العالم. هذه الجمعية تشكل مناسبة ممتازة لعقد لقاءات مع زعماء مختلفة من مختلف أنحاء العالم على هامش مداولات الجمعية العامة، ولكن الاعتقاد السائد بأن نتنياهو لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أنه كان يتطلع إلى ذلك للغاية. يتوقع بأن يلتقي بماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ولا يعرف ما إذا كانت هناك المزيد من اللقاءات المرتقبة. هناك خطاب، هذا الخطاب لرئيس وزراء سيتطرق إلى كل هذه التطورات السياسية، وهناك قضية يمكن الإشارة إليها وهي في ظل التهديدات من قبل زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك خيال نتنياهو. واليوم وصف ممداني رئيس وزراء في شبكة CNN بأن نتنياهو مجرم حرب كما قال ممداني. نتنياهو رد عليه بالأقوال التالية، فلنستمع إلى ما يقوله رئيس وزراء نتنياهو حيال زهران ممداني.
18: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
17: إذن يقول نتنياهو العار عليك السيد ممداني، العار عليك لأنك تدعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا أبناء شعبنا، العار عليك لأنك تحرض على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. إنني قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال وسأقول الحقيقة عنك، يرد نتنياهو على ممداني. نحن نذكر ماريا بأن ممداني كان يهدد في الماضي باعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى نيويورك، ولكنه اتضح بأنه غير قادر على ذلك. على كل حال، فإن نتنياهو قرر أيضا، هناك تغيير في جدول الأعمال. نتنياهو قرر تقصير مدة تواجده في نيويورك، سيبقى في نيويورك حوالي 6 ساعات فقط، لن يبيت في نيويورك وإنما سيغادر إلى البلاد بعد إلقاء خطابه من على المنبر الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل. ماريا،
11: شكرا لك شمعون أران، ومساء الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم من استوديواتنا في حيفا.
19: أهلا ماريا.
11: في نيويورك افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 81 قبل قليل بمشاركة عشرات الزعماء ووزراء الخارجية في أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي لمناقشة أهم القضايا والأولويات العالمية. هذه الدورة شمعون تنطلق هذا العام على خلفية توترات عالمية في مقدمتها إيران، إلى جانب التحذيرات الأوروبية من اجتياح روسي لأراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو وتواصل الحرب مع أوكرانيا. اللافت هذا العام شمعون رفض الإدارة الأمريكية منح تأشيرات لبعض المسؤولين والقادة، بينهم رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
19: وبما أن ماريا التطورات متلاحقة، طبعا نحن نتابع هذا البث المتحرك والحي. منذ قليل أو بعد قليل الرئيس ترامب من المفترض أن يلقي بكلمته أمام الجمعية العامة، وهو يدخل المسرح أو مبدأ مجلس الجمعية العامة، ووجه بطبيعة الحال الانتقادات اللاذعة لقناة CNN، ونقل برسالة إلى الرئيس بوتين الرئيس الروسي بوجوب إنهاء الحرب. كما تفضلت ماريا، يمكن القول في الميدان توقف وإن كان مشروطا في هذا التبادل العسكري بين واشنطن وطهران، وأفاق ذكرنا ترامب أفاق حذرة للقاء المحتمل بينه وبين نظيره الإيراني بيزشكيان في أو على هامش مداولات الجماعة العامة.
20: The president is opening a meeting with him or anybody. Now, whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker.
19: ومنذ قليل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن ترامب منفتح على لقاء بيزشكيان أو أي مسؤول إيراني آخر. من الصعب يضيف روبيو التنبؤ ما إذا كان هكذا لقاء سيفضي إلى نتائج لأن صاحب القرار الأخير والأول في إيران هو المرشد الأعلى ويقول كما نعلم المرشد الأعلى هو رجل دين شيعي أصولي. مسؤول إيراني ماريا أوضح بالتزامن أنه لا أنه يمكن لبلاده إعادة ماريا
11: نعم
19: عذرا عادت فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا خففت الولايات المتحدة الضغوط العسكرية ورفعت حصارها للموانئ الإيرانية بدون الكشف عن هويته. نوه هذا المسؤول الإيراني بأن الوفد الإيراني إلى المداولات الأممية مخول تماما بإنعاش المسار الدبلوماسي مع إدارة ترامب. ولكن في الشق الثاني من هذه المعادلة ماريا لقاء يجمع ترامب مع قيادات خليجية قبل الخطاب المفترض أن يلقيه بعد قليل. هذا الاجتماع ناقش على ما يبدو خطة مشتركة بالمليارات لتصليح منشآت الطاقة المتضررة بفعل الحرب والهدف الاستغناء ولا بشكل جزئي عن شريان الملاحة النفطية العالمي بخلاف السماح. وهذا ذكرتي أيضا ماريا بدخول الوفد الإيراني رغم حالة الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. بخلاف ذلك طبعا الوفد الإيراني سمح له بالوصول إلى نيويورك بدون طاقم إعلامي واسع. ولكن في نفس الوقت إدارة ترامب رفضت أو جددت بالأحرى رفضها للحضور حضور رئيس السلطة الفلسطينية لمداولات الجماعية الأممية.
11: أنت تتحدث شمعون وعيننا على ما
19: ترامب.
11: نعم هذا صحيح ويعتلي منصة الخطابة من أجل إلقاء كلمته أمام الجمعية العمومية.
19: على أمل ماريا ألا يتعطل مرة أخرى جهاز نقل النصوص
11: وألا يستغرق خطابه أكثر من ساعة.
19: هذا أيضا في, في, في إطار المأمول. دعينا نستمع إلى ما يقوله.
21: On this continent, I can report to you, with pride
22: America is back.
21: America is back, and our country is stronger today than ever before.
11: يتحدث عن قوة أمريكا التي تزداد عظمة أكثر من أي وقت مضى.
19: وهي تحتفل ب 250 عاما على
11: إقامتها
19: تحررها إقامتها.
11: يتحدث عن اقتصاد قوي وازدهار الدولة في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.
21: Last week it was announced that the
19: ماريا إذا ركز ابن خلدون في مقدمته على الأجزاء التحليلية لطبيعة الشعوب. ها هو ترامب يعني لا يقدم أي جديد عمليا في مقدمته. الكل بطبيعة الحال بانتظار ما يقوله بالنسبة أولا لإيران ثانيا لروسيا وأوكرانيا وهذا الاحتدام بين روسيا وأوروبا بشكل عام وحلف شمال الأطلسي تحديدا. وربما يذكر الوضع في غزة تحديدا.
11: هو في الحقيقة يعدد الإنجازات التي حققتها إدارته منذ توليه هذا المنصب. وطبعا يرسل رسالة للانتخابات التجديد النصفية. جزيل الشكر لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. شكرا لك. تعالوا بنا الآن نفتح الملف الإيراني. جديد التطورات على هذا الصعيد مع مراسلنا وليد يوسف.
3: الأزمتان اليمنية والإيرانية تشهدان تصعيدا متزامنا وسط اتساع التداعيات على أمن الملاحة والطاقة، في حين تتحرك دول غربية لدعم السعودية بالتوازي مع ظهور مؤشرات على استعداد طهران للعودة إلى المسار التفاوضي. في اليمن تواصلت الغارات السعودية على مواقع الحوثيين المدعومين من إيران مع استمرار المعارك على الأرض بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية، وسط أنباء عن مقتل 154 شخصا خلال اليومين الماضيين، كما أدى القتال إلى النزوح أكثر من 130 ألف شخص وفق تقديرات منظمات دولية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصل بترامب يوم الأحد الماضي لحثه مجددا على المساعدة في مواجهة الحوثيين بعد رفض الرئيس الأمريكي طلبا مشابها الأسبوع الماضي. في الأثناء دعت مجموعة الدول الصناعية السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين، وطالبت بوقف الهجمات والتهديدات ضد السفن المدنية والعودة إلى العملية السياسية. إلى ذلك أعلنت بريطانيا عن تقديم دعم عسكري دفاعي محدود للسعودية، يشمل توفير طائرة للتزود بالوقود جوا للمقاتلات السعودية من طراز تايفون. وقالت الحكومة البريطانية أن الخطوة تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية السعودية وحماية أمن الطاقة وطرق التجارة، ولا تعني إعلان مشاركة بريطانيا في الهجمات ضد الحوثيين. أما فرنسا فأبدت استعدادها للمساعدة في تأمين البنية التحتية للطاقة في السعودية التي تعرضت لهجمات الحوثيين، مع التشديد على أن المساعدة ستكون ذات طبيعة دفاعية بحتة ولا تعني الانخراط في الحرب. في غضون ذلك أفيد بأن السعودية استأنفت تشغيل خط أنابيب شرق غرب الذي يصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، الذي كان تعطل قبل أسبوعين جراء تعرضه لهجوم بالمسيرات. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز اضطرابا كبيرا، إذ تراجعت أعداد السفن العابرة للمضيق، كما تعرضت ناقلتا نفط وغاز لهجومين منفصلين خلال اليومين الماضيين. وفي إيران يواصل الحرس الثوري استخدام لهجة تصعيدية متوعدا بالرد على أي هجوم بقوة وفي ساحات مختلفة، وذلك في ظل استمرار الضغط الاقتصادي على طهران. وفي المقابل أفادت تقارير أن طهران مستعدة للدخول في محادثات مع طرح ترتيبات مشروطة لخفض التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز. وأفيد بأن مسؤولين إيرانيين يجرون اتصالات عبر وسطاء بالتزامن مع مشاركة الرئيس مسعود بازشكيان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
5: الليلة على قناة مكان.
22: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
23: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
24: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
11: جولة المساء في ظل التصاعد الجدل الداخلي في البلاد بشأن حالة الانقسام السياسي والاجتماعي، رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ يجدد تحذيره من تداعيات الخلافات القائمة ويدعو إلى الحفاظ على تماسك المجتمع. هرتزوغ يؤكد أن الاختلاف في الرأي جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي. تصريحات رئيس الدولة مع مراسلين نواف النباري.
0: في ظل أجواء سياسية محتدمة ومع اقتراب الانتخابات، وجه رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ تحذيرا جديدا من مغبة تصاعد الخلافات والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، داعيا مختلف الأطراف السياسية إلى الحفاظ على القدرة على الوقوف معا رغم التباينات الحادة في المواقف. الرئيس هرتزوغ أضاف يقول:
14: مخلوقت يخلق بلتي نفاد من مشتر ديمقراطي ويكوخ على الدرخ شبه צריכה مدينات إسرائيل يتصعود ولو רק לגיטימי וחיוני אבל המחלוקת אסור לה שתהפוך לקרע לדברים מסוכנים ובלתי הפיכים שאחר כך מבקים עליהם לדורות.
0: إن الخلاف السياسي جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي، يقول هرتزوغ، وإن النقاش حول الطريق التي ينبغي لدولة إسرائيل أن تسلكها ليس مشروعا فحسب، بل هو أمر حيوي، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن لا يتحول الخلاف إلى شرخ قد يقود إلى أمور خطيرة ولا رجعة فيها يندم عليها الإسرائيليون لأجيال القادمة. الرئيس هرتزوغ أضاف قائلا:
14: והוויכוח אסור לו שיפגע במה שאנחנו חייבים לשמור עליו מכל משמר, היכולת לעמוד יחד. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אלה שבועות שבהם הוויכוח הוא נוקב, הקולות רמים, מחדדים ומעמיקים את המחלוקות שבתוכנו. על כולנו, מכל הקשת הפוליטית להיזהר.
0: إن الجدل السياسي يجب أن لا يمس بما يتعين على المجتمع الإسرائيلي الحفاظ عليه بكل ثمن، وهو القدرة على الوقوف معا. إن الأسابيع الانتخابية تتميز عادة بجدل محتدم وأصوات مرتفعة تزيد من حدة الخلافات وتعمقها، ولكني أدعو، يقول هرتزوغ، جميع الأطراف من مختلف أطياف الخارطة السياسية إلى توخي الحذر. كما شدد رئيس الدولة على أن الخلاف مهما كان حادا لا ينبغي أن يتحول إلى قطيعة بين أبناء المجتمع الواحد، قائلا: إن من حق الإسرائيليين أن يختلف بعضهم مع بعض، لكن ليس من حقهم أن يتخلوا عن بعضهم البعض. وأضاف:
14: نحن كان كده لخيوت يחד ורק ביחד יהיה לנו עתיד. מהמקום הקדוש הזה אני פונה וקורא לכל עם ישראל בכל ברור, זכרו, בחירות אינן מלחמת אזרחים. במחלוקת ובביקורת תמון כוחה של דמוקרטיה.
0: نحن هنا كي نعيش معا، وفقط عندما نكون معا يكون لدينا مستقبل. ومن هذا المكان المقدس، يقول هرتزوغ، أتوجه إلى عموم الشعب في إسرائيل بصوت جليل، أقول لكم: تذكروا أن الانتخابات ليست حربا أهلية، فقوة الديمقراطية تكمن في الاختلاف والانتقاد. وهكذا يضع الرئيس هرتزوغ في صلب رسالته معادلة واضحة: أن الخلاف السياسي مشروع وضروري، لكن الحفاظ على الوحدة الاجتماعية يمثل خطا أحمر لا ينبغي تجاوزه، خصوصا في فترة انتخابية تتسم بارتفاع منسوب التوتر والاستقطاب السياسي.
11: في شأن آخر قضائيا، هذه المرة النيابة العامة قدمت اليوم إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد الشاب ديف الله أبو رجيلة البالغ من العمر 19 عاما من سكان قرية شقيب السلام في النقب، تنسب إليه تهما تتعلق بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وجاء تقديم لائحة الاتهام في عقاب تحقيق مشترك أجرته الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك بعد توقيف أبو رجيلة قبل نحو شهر. بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، نشر أبو رجيلة خلال العام الجاري عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ومحتويات تضمنت دعما للإرهاب وإشادة بمذابح السابع من أكتوبر، إلى جانب دعوة لارتكاب أعمال عنف.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. عائلات المواطنين البدو الثلاثة المحتجزين في مصر منذ نصف عام يؤكدون أن الاحتجاز يتعلق بالأمن القومي المصري ويطالبون بتدخل السلطات في البلاد. آيزيكوت يعلن تأييده شطب ترشح سامي أبو شحادي على خلفية مقال وصف فيه أحداث السابع من أكتوبر بأنها حدث تاريخي مهم. بعد تهديدات ترامب، إيران تؤكد أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط خطاب مرتقب لترامب وتوجه نتنياهو الليلة لإلقاء كلمة في الجمعية، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
11: مستمرون مع جولة المساء، ونفتح الصفحة الجنائية من جديد مع تعرض قسم الجباية في بلدية الشفا عمر صباح اليوم لعملية سطو مسلح وسرقة مبالغ مالية ضخمة. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشي.
2: مدينة شفا عمر استيقظت على حدث صادم بعدما أقدم مجهولون على السطو على قسم الجباية في بلدية المدينة. وبحسب معلومات صادرة عن البلدية، فإن مجهولين نفذوا عملية السطو وسرقوا مبلغا ماليا قبل مغادرة المكان، حيث لم تتضح قيمة المبلغ المسروق والتفاصيل الكاملة لظروف عملية السطو. ناهض خازم رئيس بلدية شفا عمر تطرق إلى الحادثة لراديو مكان، فلنستمع إلى ما قال.
4: الليل يعني عمليا ما كانش، يعني انا سمعت يعني بوصفوها كانه هجوم وبعرفش ايش، لا كانت سرعه عاديه في ظلام الليل في الساعات الاولى من النهار، خلينا نقول ساعات الفجر. فاتوا بعرفش كم واحد يعني على صندوق بلديه شفا عمر، نتيجه لانه احنا كنا فتره عيد، فتره الكيبور يعني، وما كانش في امكانيه انه الاموال النقديه تكون موجوده في البنوك لأن البنوك مسكرة.
2: مجيد عليان ضابط أمن في بلدية شفا عمر تطرق أيضا إلى نفس الحادثة لراديو مكان، فلنستمع.
6: احنا قمنا الصبح على حدث سرقة، جينا على البلدية صبح بكير 6:30، لقينا انه في حدث سرقة في مكتب الجباي. اجوا ناس اللي احنا مش معروفين، جبنا البوليس على المحل وجبنا المسؤولين عن الزوي بليلي اللي يعرفوا شو اللي صار بالضبط. لقينا انه كان في كم من حدث صغير، كسرين ابواب، فاتوا وين كانت بسموها الكثافه اللي كان فيها مصاري وأوراق وشكات.
2: بالمقابل أعلنت الشرطة في رد أولي لها أنه مع تلقي البلاغ تم الشروع بالتحقيق، وفي إطاره تنفذ جميع النشاطات المطلوبة للقبض على المشتبهين بهدف تقديمهم للعدالة. هذا وتحاول بلدية شفا عمر استخلاص العبر من عملية السطو التي وقعت صباح اليوم، وذلك من أجل تطوير وسائل الأمن والأمان في البلدية وفي أرجاء المدينة، إذ تبدو عملية السطو هذه تسببت للبلدية بأضرار مادية تمثلت بسرقة مبلغ من المال، ناهيك عن انعكاساتها النفسية على الموظفين في البلدية وما قد ينجم عن ذلك من مخاوف لدى سكان المدينة جراء انعدام الأمن.
11: دعونا نعود من جديد إلى خطاب ترامب الذي لا يزال متواصلا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتحدث عن إيران، عن وجوب اتحاد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة من أجل تعزيز العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران، وأيضا يتطرق إلى غزة ويعود إلى مذبحة 7 أكتوبر، ويقول إننا بذلنا جهودا جبارة للمساهمة في إعادة جميع المخطوفين، ويشكر أيضا أعضاء الأمم المتحدة في إبداء تأييدها لخطته لتحقيق السلام وتشكيل مجلس السلام في قطاع غزة. Jordan and more. يقول يتحدث ويعدد الدول التي انضمت إلى مجلس السلام: إندونيسيا، المغرب، ألبانيا، مصر، كوسوفو، أوزبكستان وغيرها. يقول في عهدي أنا في ولايتي استطعت أن أضع حدا لثمانية حروب وتحويل العديد من الزعماء إلى أصدقاء للولايات المتحدة.
7: Among them,
11: هذا باختصار لما يرد من تصريحات لخطاب الرئيس ترامب أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نعود إلينا مستمعينا تحديدا إلى مدينة طمرة التي تعيش خلال اليومين الماضيين على وقع الرصاص بعد تحول شوارع المدينة إلى ساحات لإطلاق النار تسفر عن وقوع 8 إصابات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيراني. عنف مستمر لا يتوقف في البلدات العربية. تامر مساء الخير.
7: كل التحية ماريا لك الجميع والمستمعين. نعم بالفعل الأوضاع في طمرة جدا صعبة. نتحدث عن 8 إصابات بالرصاص خلال أيام قليلة وفي أكثر من موقع على خلفيات لا تزال قيد التحقيق. منازل ومحل تجارية كذلك تعرضت لإطلاق النار وقنابل ألقيت في سياق هذه النزاعات إلى جانب اعتقالات نفذتها الشرطة. فيما تتحدث التفاصيل عن صراعات بين جهات وتنظيمات إجرامية. لكن الأخطر ماريا أن دائرة العنف لا تبدو محصورة في عالم الجريمة فقط. أحد الأحداث التي تحقق فيها الشرطة أصيب فيها معلم مدرسة بالرصاص. وبحسب المعلومات فإن المعلم كان من بين المتقدمين لمناقصة لشغل وظيفة معلم تربية بدنية في مدرسة ثانوية. والسؤال الكبير، هل هناك علاقة بين النزاع حول المناقصة وإطلاق النار؟ هذا السؤال لا تزال الشرطة تحقق فيه ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم. لكن مجرد وصول الخلاف إلى إطلاق النار على معلم مدرسة، إن ثبتت هذه الخلفية يضع الحادثة في مستوى بالغ الخطورة. وفي حادث آخر أيضا لافت، أصيب شاب من ذوي الهمم بالرصاص حيث تعرض ل4 رصاصات، أصيب بجراح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حوادث أخرى سجلت إصابات متفاوتة وسط حالة من التوتر والخوف في المدينة. في موازاة الرصاص والقنابل تكشف نشاطات الشرطة عن حجم الأسلحة الموجودة في المنطقة. خلال النشاط الشرطي أعلنت الشرطة عن ضبط قاذف RBG وهو مقذوفة صاروخية مخبأ داخل أنبوب في منطقة طمرة. هذا السلاح طبعا من شأنه أن يحول أي نزاع إذا استخدم إلى كارثة واسعة وكبيرة. ومع تصاعد هذه الأحداث توجهنا إلى الشرطة بالسؤال عن مستوى الخطورة في طمرة وعن تعاملها مع سلسلة حوادث إطلاق النار. الشرطة ردت وقالت إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أحداث العنف والجريمة وإن قواتها تعمل في المدينة بقوات معززة. وخلال الأيام الأخيرة أوقفت الشرطة 13 مشتبها بهم، كما أعلنت عن ضبط مسلح بحوزته مسدس بعد دقائق من حادث إطلاق النار. الشرطة أكدت أنها تواصل العمل في المدينة، لكن على الأرض ماذا يحدث؟ حاولنا الحصول على موقف اللجنة الشعبية في طمرة إلا أنها امتنعت عن الرد، وكل محاولات التواصل معها لم تتكلل بالنجاح. كذلك أنا أتواجد في طمرة وتوجهت هناك إلى البلدية بسلسلة من الأسئلة، والبلدية كذلك لم نتلقى منها أي رد حتى هذه اللحظة وهذه الكلمات. طبعا تتراكم الأسئلة مع كل حادث إطلاق نار جديد، 8 رصاصات، 8 إصابات، منازل ومحلات تجارية تحت النار والقنابل، اعتقالات وضبط أسلحة. يعني بينما تحاول الشرطة تفكيك خيوط كل حادث والتحقيق في خلفياته، يبقى الخطر الأكبر أن يتحول هذا التصعيد من سلسلة أحداث منفصلة إلى واقع معقد دائم.

0: الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال.
1: مساء النور ماريا. في مراسم ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب الغفران عام 73، كشف وزير الدفاع إسرائيل كاتس النقابة بشكل غير اعتيادي عن انذارات حول احتمال اختطاف جندي إسرائيلي أو مدني في قطاع غزة. فلنستمع إلى تصريحاته.
2: בנוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן את ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות
1: דידון. אלא ישראל כץ יקשף נקאב עם מעלומת ואינדרת תופרת في الوقت الأخير, وبناء على ذلك يوجه إنذارات لحماس ومؤيديها من إيران إلى إردوغان في تركيا على حد أقواله, محذرا من مغبة اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي, علما بأن الرد سوف يكون شديدا وسوف يؤدي إلى إخلاء مدينة غزة على بيوتها وأبراج الإرهاب في هذه المدينة على حد أقوال الوزير كاتس, مؤكدا أنه بعد إجلاء مليون سكان المدينة سوف تتم ممارسة الأساليب التي مارستها إسرائيل في رفح وبيت حانون سابقا, وحوالي 70% من مساحة قطاع غزة والتي تسيطر عليها إسرائيل. مع أن تصريحات وزير الدفاع قد تختلف عن الواقع, علما بأن معظم المباني ولا سيما الأبراج في مدينة غزة قد تعرضت للهدم والتدمير, وتعتبر وفقا لتقارير أممية مجرد ركام وتشكل خطرا للانهيار, مع أن حماس أيضا تنفي وجود أي نية لاختطاف جندي إسرائيلي وتتهم إسرائيل بأن هذه التصريحات هي مجرد ذريعة لمواصلة القتال في قطاع غزة ولإخلاء مناطق أخرى والسيطرة عليها. وزير الدفاع يؤكد من جانبه أن إسرائيل مصرة على عدم الانسحاب من قطاع غزة, ولكن الحقيقة بأن حماس لا تزال تشكل تهديدا بالنسبة لإسرائيل سواء كان حقيقيا أم وهميا وسيكولوجيا, فهذا يدل على فشل إسرائيل في ترجمة الإنجازات العسكرية التي حققتها إلى واقع جديد في قطاع غزة. الحقيقة بأن مثل هذه التحضيرات توجه لحماس بعد 3 سنوات من القتال قد تكون الدليل الأكبر لفشل إسرائيل في هذه المعركة وفتح صفحة جديدة وواقع جديدة في قطاع غزة. الحقيقة بأن حماس لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا أو وهميا بالنسبة لإسرائيل. مريا,
0: شكرا لك إيال عليمة, ومساء الخير لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
3: مساء النور ماريا.
0: مصدر قيادي في حركة حماس ينفي ما يثار إسرائيليا بشأن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين. حسن.
3: نعم, مصدر قيادي في حركة حماس وأيضا الناطق بلسان الحركة حازم قاسم أكد بعد ظهر اليوم أن ما يثار إسرائيليا بشأن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين هو أنباء عارية عن الصحة, والحركة لا تستعد لتنفيذ مثل هذه العمليات, وأن الحركة هي من تحافظ على وقف إطلاق النار منذ شهر تشرين أول من العام الماضي بعد أن تم التوصل إلى اتفاق. إسرائيل هي من تقوم بخرق هذا الاتفاق, وهي يوميا تقوم بتنفيذ اعتداءات وقتل للفلسطينيين, مضيفا أن الجانب الإسرائيلي يحضر ويستعد حسب أقواله لعدوان كبير يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في منطقة قطاع غزة. هذا النفي الحمساوي على أقوال رئيس وزير الدفاع كات بأن حماس تخطط للقيام بعمليات اختطاف في منطقة قطاع غزة. حماس ولأول مرة ماريا قامت الليلة الماضية أو عناصر من حماس ربما غردوا خارج السرب قاموا وضع أو بتفجير عبوة ناسفة قرب آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة شمال قطاع غزة، ورد ذلك على

0: ذلك الجيش الدفاع بقصف مناطق في القطاع. وفقا لمصادر فلسطينية 6 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون خلال 24 ساعة الماضية جراء إطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفقا للمصادر الفلسطينية قتلت سندس كريم طفلة من حي التفاح برصاص قوة إسرائيلية أو بقصف إسرائيلي لمنطقة الجباليا. وفي مركز مدينة غزة قتلت وفقا لمصادر فلسطينية شرطيا فلسطينيا يعرف باسم موسى أبو معروف بعد استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع وسط المدينة. حتى الآن لم يصدر أي تعقيب من قبل الناطق بلسان الجيش الدفاع. كل ذلك مريا يحدث بالتوازي مع لقاء يشارك فيه ممثلون عن كافة الفصائل الفلسطينية، وفد من قيادي من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي يقوم بسلسلة لقاءات ومشاورات مع عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لبحث آخر التطورات المتعلقة بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. وعلى ما يبدو مريا لن يكون هنالك انتقال، المفاوضات مجمدة يكتنفها الجنود على ما الجمود على ما يبدو على ما يبدو إسرائيل تريد الانتظار بعد الانتخابات. مريا
1: أشكرك حسن أبو زايد. جملة أخيرة قبل الختام، تصريح من جانب ترامب قبل لحظات يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. شكرا لكم مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة. دي تحيات محمد سلام في الإعداد، في الإنتاج رضا الصانع، دفورة سويسا من هندسة الصوت، وكانت معكم في التقديم هذا المساء مريم عبد ربه. طاب مساءكم، إلى لقاء جديد.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
11: عناوين الساعة من مكان: ترامب يؤكد مجددا ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. تطور في قضية بنك مصر الذي تقول واشنطن إن بعض فروعه مرتبطة بإيران. الجيش اللبناني يوقف شخصين في بعلبك بشبهة الاتجار بالأسلحة. إدانة متطرفين إسلاميين في سريلانكا بالضلوع في مجازر ارتكبت قبل 7 سنوات، والجو يكون خريفيا.
0: راديو مكان الأخبار،
11: نشرة 6 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا مساء اليوم ضرورة منع نظام الشر الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ترامب إلى قرب الذكرى 3 لمجازر 7 أكتوبر التي ارتكبها إرهابيون تمولهم طهران، وقال إن النظام نفسه أقدم خلال العام الجاري على قتل أكثر من 72,000 مواطن إيراني. أعلن في أبوظبي عن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات. يأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن عن فرض عقوبات على هذه الفروع بسبب ارتباطها بإيران. في منطقة بعلبك أوقف الجيش اللبناني شخصين، أحدهما سوري بشبهة الاتجار بالأسلحة، وضبطت بحوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وتمت إحالتهما إلى التحقيق. أدانت محكمة في كولومبو 15 متطرفا إسلاميا بالضلوع في سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح قبل 7 سنوات، وتعد الأسوأ في تاريخ سريلانكا. وقد أوقعت هذه الاعتداءات الإرهابية نحو 280 قتيلا، بينهم أكثر من 40 أجنبيا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. عائلات المواطنين البدو الثلاثة المحتجزين في مصر منذ نصف عام يؤكدون أن الاحتجاز يتعلق بالأمن القومي المصري ويطالبون بتدخل السلطات في البلاد. آيزيكوت يعلن تأييده شطب ترشح سامي أبو شحادي على خلفية مقال وصف فيه أحداث 7 أكتوبر بأنها حدث تاريخي مهم. بعد تهديدات ترامب، إيران تؤكد أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط خطاب مرتقب لترامب وتوجه نتنياهو الليلة لإلقاء كلمة في الجمعية. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
13: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان الإيفنت.
4: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن
5: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
10: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
9: تعال مندبرها.
11: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
13: مصر تحتجز 3 مواطنين بدوا من النقب منذ 6 أشهر وعائلاتهم تطالب بتدخل السلطات في البلاد. مسلحون يقتحمون مبنى بلدية شفا عامر ويسرقون مبالغ مالية وشيكات تتجاوز قيمتها 100,000 شيكل. أيام عصيبة تعيشها طمرة، 8 إصابات في موجات إطلاق نار وقنابل ضمن صراعات بين منظمات إجرامية. آيزيكوت يعلن تأييده شطب ترشح سامي أبو شحالي، والمستشارة القانونية للحكومة لا تستبعد منح ترشحه. بعد تهديدات ترامب، إيران تؤكد أنها مستعدة لفتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن الضغط العسكري. انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترامب يلقي خطابا يدافع فيه عن حربه على إيران. قبل توجهه غدا إلى الأمم المتحدة، نتنياهو يهاجم ممداني ويتوعد بكشف حقيقته أمام الجمعية العامة. كاتس يهدد بإخلاء مدينة غزة إذا قامت حماس باختطاف جندي أو مدني، وحماس تنفي التخطيط لمثل هذه العمليات.
14: النشرة المسائية مع فراس حامد.
15: أهلا بكم في النشرة المسائية. في نيويورك انطلقت رسميا أعمال الجمعية العامة الأممية بخطابات زعماء العالم، وفي المقدمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الدورة 81 للجمعية العامة تجرى هذا العام أيضا على خلفية توترات عالمية أولها إيران، بالإضافة إلى تحذيرات أوروبية من اجتياح روسي لأراضي حلف الناتو إزاء الحرب مع أوكرانيا. تقرير مراسلنا للشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
5: التوقف وإن كان مشروطا في التبادل العسكري بين واشنطن وطهران، بل آفاق حذرة للقاء محتمل بين الرئيس ترامب ونظيره الإيراني بيزشكيان في نيويورك.
16: So I think the president is opening a meeting with him or anybody. Now whether something productive will come out of it, it's harder to tell because the ultimate decision maker in Iran is the supreme leader, and the supreme leader is a radical Shia cleric.
5: مسؤول إيراني أوضح بالتزامن أنه يمكن لبلاده إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت حصارها للموانئ الإيرانية. بدون الكشف عن هويته، نوه المسؤول الإيراني بأن الوفد الإيراني إلى المداولات الأممية مخول تماما بإنعاش المسار الدبلوماسي مع إدارة ترامب.
17: They're not going to have a nuclear weapon. Let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
5: في الشق الثاني من المعادلة، لقاء يجمع ترامب مع قيادات خليجية قبيل خطابه أمام الجمعية الأممية. الاجتماع يناقش خطة مشتركة بالمليارات للتصليح منشآت الطاقة المتضررة بفعل الحرب. الهدف الاستغناء ولو جزئيا عن شريان الملاحة النفطية العالمي، بخلاف السماح بدخول الوفد الإيراني ولكن بدون فريقه العالمي. جددت إدارة ترامب رفضها لحضور رئيس السلطة الفلسطينية لمداولات الجمعية العامة. محمود عباس سيضطر لإلقاء الكلمة عن بعد للعام الثاني على التوالي. عكس ذلك، مشاركة للعام الثاني للرئيس السوري أحمد الشرع في النقاشات الأممية. وإذا كانت الحرب الأمريكية الإيرانية تبدو محور التوترات العالمية، إلا أن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا قد تنافسها في مستوى الخطورة. بعد 4.5 عوام على غياب الحسم، كثرت مؤخرا تحذيرات من مخابرات أوروبية حول تحرك عسكري وإن كان محدودا من الرئيس بوتين لاختبار قدرة حلف شمال الأطلسي وردع الاتحاد الأوروبي عن الاستمرار في توفير الأسلحة لكييف. المناوشات قد ازدادت فعلا في الأسابيع الأخيرة، من انطلاق مقاتلات وتفعيل منظومات دفاع جوي في بولندا ودول اللطيق، إضافة إلى تعطيل مؤقت لمطارات في لوكسمبورغ وليتوانيا عقب تحركات لمسيرات وبالونات تقول أوروبا إنها روسية. سعيا لتفادي اشتعال المفترض، ترامب على موعد مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في نيويورك على أمل ألا يتعطل مجددا السلم الكهربائي في الجمعية العامة كما حدث العام الفائت.
18: هذا وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وأكد فيه أنه أمام قرار كبير بشأن إيران بين إبرام اتفاق كبير معها أو إبادتها، فيما أعرب عن اعتقاده بأن واشنطن قد تبرم اتفاقا مع طهران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون عران. شيمون، مرحبا بك في البداية. شيمون، دعنا في البداية نسمع تصريحات ترامب ومن ثم نواصل.
17: They also made a missile that was capable of hitting Europe and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that. Iran's goal was to complete their mad dash to a nuclear bomb from behind this conventional ballistic missile shield. If they had succeeded, that wicked regime would have been free to spread terror and death forever, knowing that any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
18: نعم شيمون، دعنا نقول ترامب ركز في خطابه على إيران، تحدث عن قضايا أخرى حتى محكمة الجنايات الدولية، وترامب يؤكد بأنه أمام قرار كبير بما يتعلق بإيران.
19: نعم، لم نسمع في هذا، مساء الخير لكم جميعا في راس، لم نسمع أمورا جديدة لم نسمعها في الماضي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالفعل يتوقع بأنه سيكون هناك اتفاق مع إيران بعد الانتخابات النصفية المقررة مثل شهر نوفمبر المقبل، ولكن كما نرى حتى الآن الأمور تراوح مكانها والمفاوضات لا تنجز أي اتفاق بين الجانبين. يعود ويهدد إيران بإبادة الجمهورية الإسلامية وما إلى ذلك. حتى الآن لم نرى أي تقدم في هذا المضمار فيما يتعلق بذلك. دعا دول العالم لفرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، ولكن نحن نعلم وبأن حتى الآن ورغم دعوته لإبادة طهران ولإبادة إيران وما إلى ذلك فإنه لا يقوم بأي شيء، فهو يتفادى ويمتنع عن أي خطوات عسكرية ضد إيران رغبة منه بإنجاز الاتفاق، ولكن من الطرف الآخر لا نرى أي رغبة إيرانية بهذا الصدد. وصف مثلا كوبا بأنها دولة فاشلة والممثلون من كوبا غادروا القاعة. كذلك تحدث كما تفضلت فراس عن محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعا دول العالم إلى الانسحاب من هذه المنظمة من المحكمة، محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وجه إليها انتقادات صارمة وعبارات نابية وضدها وضد مجلس حقوق الإنسان. نحن نذكر بأن ترامب انسحب من مجلس حقوق الإنسان عام 2018، إسرائيل ليست عضوا فيها، ولكن هناك من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة هناك انتقادات لاذعة إلى هذه المنظمات المناوئة لإسرائيل والداعمة لمنظمات أخرى، منظمات إرهابية ودول غير ديمقراطية مثل إيران وباكستان وما إلى ذلك. هذا التوجه الأمريكي يشابه التوجه الإسرائيلي حيال هاتين المنظمتين في رأس.
18: نعم شيمون، أيضا رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه غدا إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة، ولديه لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية، وهناك محاولات لترتيب لقاء مع ترامب.
19: اولا لن كما يبدو لن يعقد لقاء مع ترامب رغم تطلع رئيس الوزراء الى ذلك، وبخلاف السنوات الماضيه انا اشير الى ان مقر الامم المتحده في نيويورك دائما كل عام يشكل مرتعا، يشكل فرصه سانحه ذهبيه لاجراء وعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من جميع انحاء العالم، ولكن هذا العام لا يبدو بانه ستكون لرئيس الوزراء فرصه من هذا القبيل. يتوقع بأن يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. مع ترامب كما يبدو لن يعقد اللقاء. نتنياهو أيضا غير الجدول أعماله، لن يبيت في نيويورك وإنما سيعود إلى البلاد فور إلقائه خطابه من على منبر الأمم المتحدة. نتنياهو يتوجه الليلة يوم غد الأربعاء، يوم الخميس في الساعة 9 مساء وفق توقيت إسرائيل سيلقي نتنياهو خطابه في الأمم المتحدة، سيركز على الأرجح حول الشأن الإيراني وآخر ما استجد من تطورات فيما يخص بغزة وما إلى ذلك، وبعد إلقاء الخطاب سيغادر نيويورك إلى البلاد. نقطة مهمة هي مسألة التبادل والتراشق بالاتهامات بينه وبين زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك الذي وصف نتنياهو بأنه مجرم حرب، دائما ينتقد رئيس وزراء ودعا مرارا في الماضي إلى اعتقال رئيس وزراء لدى وصوله إلى نيويورك. ممداني لن يتمكن، ليست لديه الصلاحية لاعتقال رئيس وزراء، ولكن رئيس وزراء اليوم رد في شريط فيديو نشره عصر اليوم رد على ممداني، فلنشاهد ما يقوله رئيس وزراء نتنياهو.
20: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
18: نعم، كما ذكرت تلاصق الكلام حاد مع نتنياهو. نتنياهو يتوعد بكشف حقائق عن ممداني أيضا.
19: نعم يقول ذلك، ولكن لا نعلم ما الذي يحمل في طياته بهذا الصدد. الحقيقة النقطة الأساسية هي بأن هناك بالفعل هذه المعاداة بين وبين ممداني، في حين أن ممداني هو من الحزب الديمقراطي كما نعلم من الطرف التقدمي، والرئيس ترامب هو من الحزب الجمهوري، ويوم أمس التقى الاثنان ممداني والرئيس ترامب كانت هناك أجواء إيجابية، والسؤال هو هل سيعمل ترامب لتهدئه الخواطر بين نتنياهو وترامب على كل ونتنياهو وممداني. على كل حال يتوقع بان تكون زياره خاطفه قصيره للغايه لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو في ظل كل هذه المظاهرات ضد رئيس وزراء والموقف المناوي لنتنياهو من قبل الحزب الديمقراطي والجمهوري ايضا ومن قبل ممداني. سنرى ما الذي ستتمخض عن اللقاءات التي سيعقدها نتنياهو في البيت في مقر الامم المتحده في نيويورك، وهل ستكون لديه لقاءات اخرى تمهيدا لذلك. يعقد نتنياهو مساء اليوم جلسه مشاورات تحضيريه. اذا زيارة خاطفة لرئيس وزراء إلى نيويورك، سنرى ما الذي سيكون في إطار هذا الخطاب يوم الخميس مساء في راس.
18: نعم شمعون أران، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا لك.
19: شكرا لكم.
18: وإلى موضوع آخر، قبل 6 أشهر خرج 3 شبان من النقب إلى رحلة استجمام في منتجع شرم الشيخ المصري، ومنذ ذلك الحين لم يعودوا إلى البلاد. وأفاد تقرير لقناة كان بأن 3 محتجزين لدى السلطات المصرية منذ نحو نصف عام، وأن رسالة نقلت إلى عائلاتهم تفيد بأن احتجازهم لا يتعلق بقضية جنائية وإنما بمسائل مرتبطة بالأمن القومي المصري. والشبان 3 هم بلال حسن مسعودين الوليدي وبلال سلام الأفشق وأحمد عودي الدوجي. ينضم إلينا فادي حسن مسعودين الوليدي شقيق بلال الوليدي. مرحبا بك أستاذ فادي. في البداية أستاذ فادي، كما ذكرنا في المقدمة ذهبوا إلى رحلة استجمام، متى عرفتم كعائلة بأنهم محتجزين؟
1: احنا عرفنا من اليوم الثالث. مساء الخير اول شيء. انا عرفنا من اليوم الثالث، وانت ذكرت قبل شوي انهم محتجزين الامن القومي، والكلام هذا غير صحيح، لان ما تلقينا ولا اي رسالة تدل على ذلك. تلقينا رسالة انهم محجوزين على خلاف شو، ما في جواب رسمي، ما في جواب رسمي. انا
18: من استاذ فادي، من تلقيتم بانهم محتجزين، من الجانب المصري ام من الجانب الاسرائيلي؟
1: من الوزارة الخارجية، والمكتوب معنا موجود حاليا، يعني تقرير رسمي يعني انهم محتجزين، بس على خلاف شو، اي جنائية او اي شيء ثاني ما مش مذكور يعني.
18: يعني لم يذكر أمامكم أي سبب، لأنه كانت هناك تقارير بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، بأن السلطات أعلمت العائلات
1: بهذا. ما في تقارير يؤكد، ما في تقارير يؤكد لهذا الكلام. الكلام هذا منفي نهائيا، وهم معترفين فيهم بس أنهم موقفين عندهم، بس على أساس شو، ما في تواصل، ما حد بيعرف، لا الخارجية ولا المحامي بنفسه. وذلك الأمر كمان مش مخلين مجال لأي محامي يزورهم أو يتواصل معهم.
18: نعم، مرت 6 أشهر أستاذ فادي، مع من تتواصلون وأنتم اليوم تطالبون السلطات هنا في البلاد بالضغط على الطرف المصري؟
1: من الوزارة الخارجية والمكاتب المخصصة في هذا الموضوع على فكرة.
18: نعم، وهل لديكم معلومات جديدة بهذا الصدد؟ نحن نتحدث عن نصف سنة، ليس عن يومين أو 3.
1: معلومة واحدة عندنا موجودة، إنهم موقفين في مصر وبس، على أساس إيش حكيت لك قبل شوي، ما في أي صلة يعني أي موضوع، يعني ما في فائدة، بس إنهم موقفين في مصر وبس.
18: ولا يوجد لديهم أي اتصال مع طرف هنا في البلاد؟
1: ما في اتصالات، ولا اتصال. المحامي بيحاول يتواصل معهم، ما في تجاوب.
18: يعني أنت لا تعرف وضع شقيقك على سبيل المثال، أي جيل شقيقك في البداية؟
1: 27.
18: ولا تعرف عن أي شيء عن حالتي؟
1: لا أعرف ولا أي شيء، لا عنه ولا عن أصدقاء ولا ما ولا فكرة.
18: وهل هو متزوج؟
1: متجوز، عنده ولدين، واحد من الأصدقاء اللي معه عنده 5 أولاد كمان.
18: نعم، وأي جهود تقومون بها كعائلة بالفعل من أجل، إذا نقول الوصول حتى إلى معلومة بسيطة؟
1: الضغط على الحكومة الموجودة هنا، من ضغط على الحكومة قد ما نقدر يعني.
18: وهل هناك استجواب
1: بأي شكل يعني؟
18: وهل هناك استجواب من قبل السلطات؟ يعني هل بالفعل وزارة الخارجية تأخذ الأمر على محمل الجد، تتواصل معكم بجدية؟
1: ما أعتقد ذلك، لأن 6 شهور أخذ الأمر على محمل الجد، فخلال 6 شهور أنا كان على الأقل التقينا جواب صحيح أو العثور عليهم على فكرة.
18: ومتى بدأتم بالتواصل مع وزارة الخارجية؟
1: من من أول أسبوع على فكرة.
18: نعم، وهل هناك ردود من قبل وزارة الخارجية، تواصل حتى بشكل يومي أو أكثر من ذلك؟
1: تواصل موجود، لا في تواصل بس إنه ما في جديد، كل مرة هم موقفين في الجهة في الاتجاه المصري، وما في كيف يعني تجاوب إنهم عايش موقفين يعني.
18: نعم، وهل تواصلتم مع قيادات سياسية عربية في البلاد للمساعدة؟
1: تواصلنا ولم يفيدونا بأي شيء.
18: وهل أو في البداية هل هناك محامين للشبان، أو هل حاولتم بدنا نقول بوضع محامي حتى في مصر للدفاع عنه؟
1: كل كل كل كل التواصل بيننا وبين الجهات المختصة كان عن طريق طلب الصانع.
18: هو فقط
1: في محامي واحد كمان اسمه نسيت اسمه ملتر كمان هو تواصل معنا، هو تواصل معنا من أول البداية يعني.
18: وماذا يقول المحامي لكم؟
1: إنهم معترفين فيه من موجودين عندهم في مصر، بس ما في تهمة محددة لهم.
18: نعم، وهل برأيك، أنت تعرف شقيقك في نهاية المطاف فادي، هل لديه على سبيل المثال خلفيات جنائية أو أمور أخرى؟
1: مع ثلاثة الشبان ما عندهم سوابق جنائية ولا بأي شكل ولا بأي حال من الأحوال.
18: نعم، لماذا برأيك هذا الادعاء، هناك ادعاء حتى من قبل السلطات المصرية بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري؟ دعنا نقول هذه الحادثة تعيد للذاكرة مع دعنا نقول مع ما جرى مع عزام على سبيل المثال في البلاد هنا.
1: هذا ادعاءاتهم بس ما في شيء مؤكد مني، هذا ادعاءاتهم هم يدعون، اما اذا في عندهم ادعاءات يظهروها، اذا الشباب متهمين في اشياء معينه يطلعون الى القضاء.
18: نعم، هل طلبتم بالفعل بالتواصل مع فادي على سبيل المثال بشكل خاص؟
1: كيف ما فهمت سؤالك على فكره؟
18: هل طلبتم التواصل مع شقيقك بلال بشكل خاص، يعني التواصل عبر السلطات المصرية؟
1: أكيد عن طريق المحامي، أكيد طلبنا هذا أكثر من مرة بس ما في تجاوب على الأشياء.
18: نعم، وحاولتم التوجه إلى مصر حتى من أجل المساعدة؟
1: كل عن طريق الخارجية
18: فقط، وزارة الخارجية
1: بالضبط.
18: وهل لديكم لوم لوزارة الخارجية؟ أنت تقول بأن الحدث منذ نصف
1: في تقصير عام. في تقصير كثير بدرجة 100%، خلينا نقول.
18: نعم، لماذا لا تتوجهون للتقرير لماذا لا تتوجهون للقيادات السياسية العربية للضغط على وزارة الخارجية أو على الجهات المختصة بهذا الصدد؟
1: توجهنا لهم وكل مكتب يقول لي احنا نتابع الموضوع، وكذلك الأمر من فترة لفترة نتابع الموضوع، وهذه الكلمة الجملة اللي كانوا يعني مترددة عندهم، ويعني كثر الله في خيرهم عليها.
18: فادي، هل لديك رسالة ترغب بتوصيلها حتى للسلطات هنا في البلاد أو حتى للسلطات المصرية؟
1: السلطات المصرية ما لنا كيلو، ما لنا إلا رجاء منهم يعني، بس يلتمسوا لهذا الوضع ويشوفوا الأشياء. ما بالنسبة لعندنا هني إن شاء الله خير، ربنا يجيب اللي فيه الخير.
18: نعم، نتمنى ذلك أيضا، وأن تعرفوا معلومات أكثر من ذلك. فادي حسن مسعودين الوليدي، شقيق بلال الوليدي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى أن تنتهي هذه القضية بسلام. شكرا لك.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا.
18: إلى موضوع آخر، وافقت بريطانيا على تقديم دعم عسكري للسعودية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون، في وقت أبدت فيه فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات. وفي المقابل استأنفت السعودية تشغيل خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترولاين بعد إغلاقه إثر هجمات بطائرات مسيرة، وربما تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق. انضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك في البداية. دعنا نقول هناك من لبى النداء من قبل السعودية للمساعدة.
2: صحيح، هناك تحرك يعني غربي لحماية السعودية ودعمها في ظل ما يجري من قتال ومعارك مع الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، بداية لحماية منشآت النفط السعودية التي ينتفع منها يعني كل العالم ربما، وتحديدا الدول الأوروبية، خاصة عندما ينظرون إلى مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون، الذي يعتبر يعني نقطة مفصلية بين أوروبا، الدول الأوروبية، وبين القارة الآسيوية. يعني لا يمكن لهم أن يقفوا وقفة المتفرج في ظل ما يحدث. هذا من جهة. هناك طبعا مصلحة أوروبية كما قلنا، خاصة بعد أن رفض الرئيس الأمريكي النداءات السعودية، نداءات النجدة ربما نسميها، لأن تتدخل الولايات المتحدة وتضرب الحوثيين. وكان يعني هنالك على الأقل 3 مرات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجه إلى الرئيس ترامب وطلب منه هذه المساعدة، ولكن هذه المساعدة لم تأتي. وفي ظل هذا التطور الدول الأوروبية تدخلت. بريطانيا من جانبها
18: دعنا نقول وليد تتدخل في نطاق الدفاع ليس في نطاق الهجوم.
2: صحيح، هي أكدت بريطانيا على سبيل المثال هي تزود حاليا يعني طائرة للتزود بالوقود لتزويد مقاتلات سعودية من طراز تيفون أوروبية الصنع للتزود بالوقود، وتؤكد أنها لا تشارك في الهجمات بل هي يعني تقدم فقط هذا الدعم العسكري. كذلك الأمر بالنسبة لفرنسا، هي يعني أعلنت أنها ستوفر الحماية لمنشآت النفط السعودية، لا سيما يعني منشآت شركة أرامكو السعودية التي تعتبر شركة النفط الأكبر في العالم. إيطاليا هي الأخرى كانت أعلنت عن استعدادها، أن هي مستعدة لإرسال سفن حربية إلى منطقة مضيق باب المندب لتأمين الملاحة هناك. كان هناك كذلك توجه من قبل مجموعة 7 إلى إيران، ودعتها إلى عدم تسليح الحوثيين وعدم تقديم أي دعم عسكري لهم كما قلنا.
18: نعم.
2: وبالنسبة لخط أنابيب شرق غرب، هو يعني الخط الوحيد الذي تبقى ربما للسعودية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو منفذ يعني لتصدير النفط يبلغ طوله حوالي 1200 كيلومتر من المنشآت السعودية حتى ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر. وهذا الخط كان تضرر قبل حوالي 2 أسبوع بهجوم مسيرات قيل أنها من قبل الميليشيات الشيعية التي تنشط في العراق. والسعودية أعلنت عن ترميمه، عن إصلاحه، وبدأ بالفعل يعني عاد إلى العمل. وفي الأيام القليلة المقبلة كذلك ميناء ينبع سيعود إلى الخدمة، على أن يعني يتم تصدير حوالي 6 ملايين برميل نفط يوميا من قبل شركات النفط السعودية، وعلى رأسها بطبيعة الحال شركة أرامكو.
18: نعم، إلى أي مدى وليد باختصار، إلى أي مدى هذه الخطوط هي ناجعة أمام إغلاق مضيق هرمز؟
2: هي يعني مضيق هرمز هي الشريان الأهم بالنسبة للدول الخليجية ككل، ويعني إبقائه على هذه الحال يعني لا يزال يلحق أضرار كبيرة للدول الخليجية. وحاليا يعني هنالك عدد قليل من السفن تمر في المضيق، لأن المضيق لا يزال يخضع للتهديد الإيراني، تهديد الحرس الثوري الإيراني. يعني حاليا معظم السفن وناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز هي تمر يعني ليلا، وتقوم بإطفاء أجهزة الإرسال لكي لا يتم رصدها من قبل الإيرانيين أو غيرهم. وهذا يحتاج كذلك إلى يعني عملية عسكرية أمريكية معقدة لمرافقة ناقلات النفط والسفن من أجل يعني قيادتها إلى الأسواق الآسيوية.
18: نعم.
2: بعيدا عن التهديد الإيراني وسيطرته على المضيق في تلك المنطقة.
18: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
18: ألمح وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى وجود إنذارات باحتمال قيام حماس أو حلفائها باختطاف جندي أو مواطن إسرائيلي، وقال كاتس إنه إذا حدث ذلك فسيتم إخلاء مدينة غزة كلها وبإبعاد سكانها 1 مليون جنوبا، وسيتم التعامل معها كما تم في رفح وبيت حنون، و70% من مساحة القطاع حتى إعادة المخطوف.
3: או אזרח ישראלי אחד. העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון ב' ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
18: نعم ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال دعنا نقول على ما يبدو هناك معلومات استخباراتية لوزير الدفاع بمحاولات حماس لاختطاف جنود. دعنا نقول ما يشير إلى فشل المستوى السياسي والعسكري بما يجري في قطاع غزة.
21: بلا شك، أولا ما من شك بأن هذا التصريح لافت، لأنه كما قال وزير الدفاع يعتمد على معلومات استخباراتية وإنذارات من قبل أجهزة الأمن، مع أن حماس نفت اليوم أن تكون لديها أي خطة لاختطاف جندي أو مدني إسرائيلي، وقالت أن وزير الدفاع يستخدم ذلك ذريعة لمواصلة القتال وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة كما قال، وكما صرح بأن إسرائيل مصرة على البقاء في قطاع غزة. مع ذلك الحقيقة بأن هناك إنذارات حقيقية من قبل أجهزة الأمن حول نية حماس اختطاف جندي أو مدني. هذا بلا شك فشل ذريع لإسرائيل بعد 3 سنوات من القتال في قطاع غزة. الحقيقة بأن حماس لا تشدال تشكل تهديدا حقيقيا أم حتى وهميا، إذا ما كان هناك إنذارات تندرج في إطار الحرب السيكولوجية من ناحية السكان القطاع، هذا التهديد حقيقي كذلك من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية. هذا بلا شك يدل على فشل كبير بالنسبة لإسرائيل التي لم تستطيع حتى الآن ترجمة الإنجازات العسكرية لواقع جديد في قطاع غزة. بعد 3 سنوات من القتال من هذه الحرب في قطاع غزة، كان متوقعا بأن لا تعود حماس تشكل تهديدا لدولة إسرائيل، لا سيما العودة إلى الحديث عن اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي. بلا شك وزير الدفاع أراد عن طريق هذه التصريحات أن يضخم من الإنجازات التي حققتها إسرائيل في كل الجبهات، ولكن يبدو أن هذه الإنذارات هي الدليل الأقوى على فشل إسرائيل بالمعركة في قطاع غزة.
18: نعم، بهذه النقطة هناك وتيرة تصاعدية للعمليات العسكرية في قطاع غزة، حتى اليوم كان هناك استهداف في حي التفاح على ما يبدو، وهذا ما نشهده في الأيام الأخيرة. كيف علينا أن نقرأ هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ هل هي رسالة من إسرائيل بأن الحل على ما يبدو هو حل عسكري في نهاية المطاف؟
21: فراس، دعنا أن نكون صريحين، لا أحد يتوقع أن يحدث أي تغيير أو تحدث أي انطلاقة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة من خلال المفاوضات، المسار التفاوضي، الجهود التي تبذل بهذا الإطار. اليوم اجتماع لدول عربية وإسلامية في على هامش المؤتمر الأمم المتحدة دعا إسرائيل إلى التقدم في كل ما يتعلق بقضية القطاع. لا أحد يتوقع فعلا أن يحدث أي تقدم، وربما نحن في مرحلة انتقالية بسبب الانتخابات. السؤال الأكبر هو قد يكون كيف سوف تتعامل الحكومة الجديدة مع هذه القضية، إذا ما تم فعلا استبدال هذه الحكومة، وإذا ما تم اختيار قيادة جديدة لإسرائيل. هذا هو السؤال الأكبر في هذه المرحلة. إسرائيل تواصل هجماتها، تواصل ضرباتها في قطاع غزة رغم كل الانتقادات الموجهة إليها. لا أعتقد أن أحد يتوقع أن يحدث أي تغيير فيما يتعلق بهذا الأمر.
18: نعم، إيال عليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
21: شكرا فراس.
18: ونبقى مع قطاع غزة، ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن. في البداية حسن، استمرار لما قاله إيال، هل هناك رد من قبل حماس، رد رسمي على تصريحات وزير الدفاع كاتس؟
4: نعم، الناطق بلسان حركة حماس حازم قاسم نفى ما ذكره وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وقال إن إسرائيل تستخدم هذه الادعاءات كذريعة لشن حرب جديدة على منطقة قطاع غزة. حركة حماس، يقول حازم قاسم، وأيضا بيان آخر لحركة حماس، لا تخطط ولن تخطط للقيام بأي عملية ضد الجيش الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك حماس تحترم اتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل هي من تقوم بخرق وقف إطلاق النار يوميا باستهدافها قيادات وعناصر في حركة حماس وأيضا مدنيين كما شهدنا في اليومين الماضيين وحتى في الساعات الأخيرة على
18: ربما حسن ربما كاتس يتحدث عن هذا الأمر، قد تكون هناك معلومات استخباراتية، وربما ما يشهده جيش الدفاع في المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة كما تسمى، وضع عبوات ناسفة، محاولات حماس لتحدي جيش الدفاع في هذه المنطقة.
4: حركة حماس بالمجمل فراس تريد أن تبقى التهدئة وتستمر التهدئة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية كي لا تكون هنالك ذريعة لإسرائيل للقيام بعملية عسكرية عنيفة قبيل الانتخابات في الأسابيع القليلة القادمة. لكن ليس سرا فراس، هنالك عناصر داخل كتائب عز الدين القسام وداخل حركة حماس تريد أن ترى تحركا والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. هي هذه العناصر تقوم بين الحين والآخر بالتهديد بالاقتراب من المنطقة الصفراء، كما رأينا يوم أمس زرع عبوة ناسفة قرب مواقع تابعة لجيش الدفاع. أعتقد أن حركة حماس في نهاية المطاف ستقوم باحتواء هذه العناصر التي تقوم بين الحين والآخر بمحاولات للمس بالجنود. حماس تعرف فراس أن مصلحتها الآن هو الاستمرار في هذا الهدوء، لأن إسرائيل كما تعتقد حماس تريد أن تقوم بعملية عسكرية واسعة النطاق خصيصا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية بعد حوالي أقل من شهرين.
18: أذهب بك إلى الانتخابات الفلسطينية، وفد لحماس كان في القاهرة، التقى فصائل فلسطينية، هناك من ظن بأن الحديث سيكون عن قطاع غزة إلا أن الحديث كان عن الانتخابات الفلسطينية.
4: فراس، هنالك محاولة من الكل الفلسطيني، كافة الفصائل الفلسطينية، حركة فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان، هنالك محاولة فلسطينية لإنهاء الانقسام. والانقسام هو ليس فقط استعدادا للانتخابات في الضفة الغربية، حركة فتح تريد أن تخوض الانتخابات مع التيار الإصلاحي ومع فصائل فلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. هي تخشى أن تفوز حركة حماس أو ربما يكون لها أغلبية في مناطق الضفة الغربية التي تشهد أيضا نشاطا عسكريا إسرائيليا عليه، قامت بعقد مثل هذا الاجتماع بالرغم من أن حركة حماس تشارك في هذا الاجتماع وتقول وتدعي أن الهدف من الاجتماع فقط ليس إنهاء الانقسام وإنما تشكيل إدارة فلسطينية جديدة للكل الفلسطيني يشارك فيها الكل الفلسطيني بعد انسحاب جيش الدفاع من قطاع غزة وبعد دخول لجنة التكنوقراط إلى منطقة قطاع غزة. محاولات فلسطينية للم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام في هذه المرحلة، ونحن نبتعد فراس رويدا عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب ولجنة التكنوقراط. لن تدخل القوات الدولية، لن تدخل، وإسرائيل بدأت بإجراءات عقابية، ربما فتح معبر رفح فراس على سبيل المثال فقط يومين في الأسبوع، ربما سنشهد في غضون الأيام القليلة أيضا سلسلة من العقاب مثل تقليص عدد الشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم كرم شلوم.
18: أنتقل بك إلى موضوع آخر حسن، عن سفيان أبو زايدي الذي أقر بنقل معلومات من الإمارات إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر. هناك من يقول بأن ربما تقريرها آرتس لم يكن دقيق بعد تصريحات سفيان أبو زايد.
4: فراس، اليوم سفيان أبو زايدة كتب على صفحته في الفيسبوك وقال بصريح العبارة: هو كان وسيطا بين إسرائيل وبين حركة حماس. غازي حمد القيادي في حركة حماس وعضو المكتب السياسي للحركة طلب منه الوساطة ما بين إسرائيل وبين حماس، والوساطة هي عام قبل أحداث 7 أكتوبر. أبو زايدي يقول كالتالي: لقد التقيت بيحيى السنوار، ويحيى السنوار طلب مني التوسط ونقل رسالة إلى إسرائيل مفادها بأن حماس على استعداد للإفراج عن رفات الجندي هادار جولدن وعن المواطن الإسرائيلي أبراهام مانجستو، مقابل ذلك تسهيلات في الفلسطينيين تتعلق بالحياة اليومية، المياه والكهرباء وإدخال عمال فلسطينيين إلى منطقة إلى إسرائيل للعمل هناك، إضافة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى والسجناء الأمنيين الفلسطينيين. وفقا لما يقوله سفيان أبو زايدة، السنوار حمله رسالة إلى إسرائيل مفادها: إذ لم تستجب إسرائيل أو إن لم تتقدم إسرائيل في مسار التسوية والإفراج عن معتقلين فلسطينيين وتسهيل الحياة اليومية، سيكون هنالك انفجار أو زلزال. هكذا يقول سفيان أبو زايدة. هذه الرسالة نقلت إلى الجانب الإسرائيلي. وكلمة أخيرة فراس، سفيان أبو زايدة قال أنه سيعلن عن ذلك بصوته خلال مقابلة تلفزيونية لتلفزيون الغد في نهاية هذا الأسبوع، محاولة أخرى لإلقاء اللوم ربما على
18: رئيس الوزراء. وقال بأنه سيكشف معلومات جديدة أيضا أخرى.
4: نعم بالضبط.
18: نعم، حسن أبو زايد مراسل شؤون
4: في طبيعة المصرية. الحال ستكون هذه المعلومات هذه المعلومات ربما ستتوفر حتى نهاية الأسبوع. إضافة إلى ما ذكر فيها آرتس، الفلسطينيون يريدون في هذه المرحلة ربما إحراج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضعه في الزاوية، أن الفلسطينيين وحتى حماس بنفسها حذرت إسرائيل من أنه إن لم يتقدم وأن الجمود سيقود إلى زلزال وانفجار كما يقول أبو زايدة.
18: نعم، حسن أبو زايد شكرا جزيلا لك.
4: العفو.
18: وإلى موضوع آخر، اقتحم مجهولون مسلحون مبنى بلدية شفا عامر واستهدفوا قسم الجباية تحت تهديد السلاح، سارقين مبالغ مالية وشيكات تتجاوز قيمتها 100,000 شيكل، حيث تمكنوا من الفرار مما أثار حالة من الصدمة والاستنكار، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها. تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
6: مدينة شفا عامر استيقظت على حدث صادم بعدما أقدم مجهولون على السطو على قسم الجباية في بلدية المدينة. وبحسب معلومات صادرة عن البلدية، فإن مجهولين نفذوا عملية السطو وسرقوا مبلغا ماليا قبل مغادرة المكان، حيث لم تتضح قيمة المبلغ المسروق والتفاصيل الكاملة لظروف عملية السطو.
7: في ساعات الليل يعني عمليا ما كانش يعني أنا سمعت يعني بيوصفوها كأنه هجوم وبعرفش إيش، لا كانت سرقة عادية في ظلام الليل في الساعات الأولى من النهار، خلينا نقول ساعات الفجر. فاتوا بعرفش كم واحد يعني على صندوق بلدية شفا عامر، نتيجة لأنه إحنا كنا فترة عيد، فترة الكيبور يعني، وما كانش في إمكانية إنه الأموال النقدة تكون موجودة في البنوك لأنه البنوك مسكرة.
22: إحنا قمنا الصبح على حدث سرقة، جينا على البلدية صبح بكير 6:30، لقينا إنه في حدث سرقة في مكتب الجباي. إجوا ناس اللي إحنا مش معروفين، جبنا البوليس على المحل وجبنا المسؤولين عن الزوي بليلي اللي يعرفوا شو اللي صار بالضبط. لقينا إنه كان في كم من حدث صغير، كسرين بواب، فاتوا وين كانت ال بسموها الكثافة اللي كان فيها مصاري وأوراق وشكات.
7: صارت بنتعلم منها، المبلغ مش كبير نسبيا يعني زي ما، ولكن مجرد انه التفكير، فهذا بالنسبة لي الرسالة غير سليمة. انا حكيت مع ضابط الشرطة، طبعا الشرطة في الموضوع، الشرطة بتفحص.
6: بالمقابل أعلنت الشرطة في رد أولي لها أنه مع تلقي البلاغ تم الشروع بالتحقيق، وفي إطاره تنفذ جميع النشاطات المطلوبة للقبض على المشتبهين بهدف تقديمهم للعدالة. هذا وتحاول بلدية شفا عمر استخلاص العبر من عملية السطو التي وقعت صباح اليوم، وذلك من أجل تطوير وسائل الأمن والأمان في البلدية وفي أرجاء المدينة.
7: احنا في هذه الحالة كانت في عنا رجعنا النوهل، خلينا نقول كيف لازم يتعاملوا، جددنا لهم المعرفة، فحصنا كمان أمور الكاميرات وكل ما يدور حول بلدية شفا عمر، فكمان هناك كانت يعني بالنسبة إلي مش بس مبادرة إلا أوامر إنه يكون هناك كاميرات لكل منطقة شفا عمر، داخل ساحة شفا عمر، داخل ساحة بلدية شفا عمر، وخارج الساحة في بلدية شفا عمر، كل المنطقة اللي حوالي شفا عمر.
22: جبنا ناس مختصة تنطينا يعوت واقتراحات أكبر من هيك، لأنه إحنا مش راح نقبل إنه يصير بعد مرة الإشي هذا في مبنى البلدية خاصة.
6: عملية السطو هذه تسببت للبلدية بأضرار مادية تمثلت بسرقة مبلغ من المال، ناهيك عن انعكاساتها النفسية على الموظفين في البلدية، عن ذلك من مخاوف لدى سكان المدينة جراء انعدام الأمن.
18: شهدت مدينة طمرة تصعيدا أمنيا خطيرا خلال الأيام الأخيرة، تمثل في موجة إطلاق نار وقنابل في عدة مواقع أسفرت عن إصابة 8 أشخاص وسط شبهات بصراعات بين منظمات إجرامية. وفي ظل ضبط الشرطة قاذف RPG واعتقال عدد من المشتبهين، تخيم على المدينة حالة من التوتر والترقب. مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني كان اليوم في المدينة وأعد التقرير التالي.
8: في مدينة طمرة 8 إصابات بالرصاص خلال فترة قصيرة وفي أكثر من موقع على خلفيات لا تزال قيد التحقيق. منازل ومحل تجارية تعرضت لإطلاق النار وقنابل ألقيت في سياق النزاعات واعتقالات نفذتها الشرطة، فيما تتحدث المعطيات الأولية عن صراعات بين جهات وتنظيمات إجرامية.
9: للأسف طمرة على صفيح النار، وضع مريب، وضع مخيف، وضع مذل، وضع بقهر يا رجال، الوضع جدا جدا جدا جدا سيء. طمرة عاشت 100 ساعة الأخرانيات، إطلاق نار في طمرة، في شمال طمرة، في خلية الشريف، مدخل طمرة، المنطقة الصناعية، شباب 20 و 22 و 23 سنة، زهرات، إطلاق نار وإطلاق قنابل صوت وإطلاق قنابل، شو وضع طمرة كسائر المجتمع العربي ينزف.
8: لكن الأخطر أن دائرة العنف لا تبدو محصورة في عالم الجريمة فقط. أحد الأحداث التي تحقق فيها الشرطة أصيب فيها معلم مدرسة بالرصاص، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المعلم كان من بين المتقدمين لمناقصة لشغل وظيفة معلم تربية بدنية في مدرسة ثانوية بالمدينة. هل هناك علاقة بين النزاع حول المناقصة إطلاق النار؟ هذا السؤال لا تزال الشرطة تحقق فيه، ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بوجود رابط بين الأمرين. لكن مجرد وصول الخلاف إلى إطلاق النار على معلم مدرسة، إن ثبتت هذه الخلفية يضع الحادثة في مستوى بالغ الخطورة. وفي حادث آخر، شاب من ذوي الإعاقات يتعرض لإطلاق نار ب4 رصاصات، أصيب بجراح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
10: طمرة فيها رجال صلح، فيها شباب جدعان قادرين على أنه يحتوى الموقف كلياته بتعاضد بكل حب، بعيدا عن السياسات اللي ممكن بتكون صح أو مش صح، ما بدي أفوت بهذا الموضوع، بعيدا عن اتهام لأيتها مؤسسة كان الشرطة أو غيرها.
8: وفي موازاة الرصاص والقنابل، تكشف نشاطات الأجهزة الأمنية والشرطة عن حجم الأسلحة الموجودة في المنطقة. الشرطة أعلنت عن ضبط قاذف RPG مخبأ داخل أنبوب في منطقة طمرة خلال عملية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة الخطيرة بالتعاون مع الحرس الوطني ووحدة الكلاب البوليسية. قاذف مضاد للدروع في منطقة مأهولة، سلاح من شأنه أن يحول أي نزاع محلي إلى كارثة واسعة النطاق. ومع تصاعد الأحداث توجهنا إلى الشرطة بالسؤال عن مستوى الخطورة في طمرة وعن تعاملها مع سلسلة حوادث إطلاق النار والاعتداءات الأخيرة. الشرطة قالت إنها تتعامل بمنتهى الجدية مع أحداث العنف والجريمة، وإن قواتها تعمل في المدينة بقوات معززة. وخلال الأيام الأخيرة أوقفت الشرطة 13 مشتبها بهم، كما أعلنت عن ضبط مسلح بحوزته مسدس بعد دقائق من حادث إطلاق نار. وأكدت الشرطة أن قواتها ستواصل العمل في المدينة بحزم.
0: أثناء تسجيل هذا التقرير، أنت يا أخي وحبيبي وصديقي تامر، تعرف أنه ممكن يكون واحد يطخ على واحد استراتيجي بناش تقول الموت لا سمح الله بكتفك، وانت ولا إلك لا شبع ولا عبء. تعرف أنه كثير من اللي ماتوا الله يرحمهم ما كانوش داخلين، وعندك أسماء من هون لأم الفحم. هل تعلم أنه إسا وإحنا واقفين هون وضعنا خطر؟ هل تعلم أنه الكثير من الناس بيجوش على طمرة أو بيجوش على سخنين أو أو أو خوفا؟ هل تعلم أنه في ناس بطلت تفوت على المطاعم تقعد على جنب الشباك لأنه صار يخوئها؟ ليش إحنا نصل لهون؟
8: لكن ماذا يحدث على الأرض؟ حاولنا الحصول على موقف اللجنة الشعبية في طمرة، إلا أن محاولات التواصل معها لم تتكلل بالنجاح حتى إعداد هذا التقرير. كما توجهنا إلى بلدية طمرة بسلسلة من الأسئلة حول الأحداث الخطيرة التي تشهدها المدينة وحول موقفها وإجراءاتها في أعقاب سلسلة حوادث إطلاق النار والاعتداءات، إلا أننا لم نتلقى ردا حتى هذه اللحظة. في طمرة تتراكم الأسئلة مع كل حادث إطلاق نار جديد. 8 إصابات بالرصاص، منازل ومحال تحت النار، قنابل، اعتقالات وضبط سلاح من نوع الذي لا يفترض أن يكون موجودا أصلا في محيط مدينة مأهولة. وبينما تحاول الشرطة تفكيك خيوط كل حادث والتحقيق في خلفياته، يبقى الخطر الأكبر أن يتحول هذا التصعيد من سلسلة أحداث منفصلة إلى واقع معقد دائم في المدينة.
18: والآن إلى انتخابات 2026. تنظر غدا لجنة الانتخابات المركزية في طلبات شطب قوائم ومرشحين، وفي طليعتها طلبات شطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة وعدد من المرشحين من داخلها. وتأتي هذه الجلسات وسط استعدادات مكثفة وأجواء محتدمة تخوضها الأحزاب السياسية لمواجهة معركة الإقصاء القانوني والسياسي. حول ذلك واستعدادات الأحزاب لهذا اليوم ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا، الموحدة والمشتركة على موعد غدا مع طلبات الشطب إلى جانب ملفات أخرى تشمل مرشحين وقيادات سياسية،
11: ولعلها ستكون في مواجهة، لكن مواجهة تكاد تكون محسومة مسبقا باعتبار أن للإئتلاف فراس في لجنة الانتخابات هنالك أغلبية، وباعتبار أن الإئتلاف أيضا يحاول ترسيخ بل تكريس معادلة فزاعة الشراكة، بمعنى تحويل هذه المنافسة الانتخابية على أنها معركة على هوية الحكومة القادمة، إما أن تكون حكومة يمين ويمين بالكامل، وإما حكومة تستند إلى الأحزاب العربية برئاسة أيزنكوت. لهذا يواصلون نزع الشرعية عن الأحزاب والقوائم العربية، وبالتالي أيضا محاولة محاصرة سياسيا وجماهيريا أيزنكوت. ولعل هذا أيضا ما دفع أيزنكوت اليوم للخروج العلني ودعم موقف شطب على الأقل رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. أي نعم، لأيزنكوت مصلحة سياسية حزبية في هذه المرحلة، سيما ووفق كل استطلاعات الرأي العامة مؤخرا، انتبه فراس، بما فيها أيضا استطلاعات يجريها حزب يشار داخليا، لم يعد هذا الحزب قادرا على استقطاب أصوات أو مقاعد من المعسكر الآخر، من معسكر اليمين. لهذا لجأ تكتيكيا لمهاجمة سامي أبو شحادي من أجل جلب أصوات من اليمين. ونعم،

0: أحزاب على الأقل من المشتركة الثلاثية، رغم أن هنالك لا يزال متسع من الوقت ولا يزال الحديث أصلا عن قضية التوصية مبكرا بكل تأكيد في رأس، سيما ولربما القائمتان الموحدة والمشتركة نتيجة ضغوطات داخلية محلية وأيضا إقليمية قد تجد نفسها مضطرة بنهاية المطاف من أجل استبدال حكومة اليمين ونتنياهو توصي على أيزنكوت، ولعل هذا ما يمنحه هامش من المناورة هذه المرة، هامش كبير.
1: نعم، بذات المنحة حزب عثمان يهوديت يواصل إشغال الرأي العام بهذه القضية من خلال إعلان تمثيلي بواسطة إيتمار بن غفير وتالي غوتليب، فضلا عن إقحام قضية تعرض سامي أبو شهادي لوعكة صحية ومطالبته بتأجيل الجلسة.
0: السؤال طويل، دعنا نقوم بترتيب الأوراق. عثمان يهوديت واضح جدا لدواعي التحشيد والتعبئة وأيضا لدواعي شعبوية والتسويق الحزبي السياسي تواصل مهاجمة وانتقاد الأحزاب العربية، بل أكثر من ذلك وفق ما أعلن الحزب لم تعد مجرد تسريبات وإنما إعلان رسمي، بن غفير وغوتليب سيمثلان الحزب يوم الغد أمام لجنة الانتخابات بكل ما يتعلق به طلبات الشطب. أضف إلى ذلك تعرض رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي يوم أمس ليلا إلى وعكة صحية، اضطر على إثرها نقله إلى مستشفى رامبام، وحاليا أي نعم هو بصحة جيدة ووضع صحة مستقر، لكنه يخضع لفحوصات ومتابعة صحية، ومع ذلك راحوا يستغلون ذلك في عثمان يهوديت ويؤكدون أنه حتى لو سيتم استجوابه من المستشفى سيتم بطبيعة الحال. سامي أبو شحادي هذا طلب تأجيل النظر في قضية شطب ترشحي القاضي سولبرغ بنهاية المطاف، أو عزل أن يتم عقد هذه الجلسة أو هذا النقاش عبر الزوم كما هم اعتادوا في حزب عثمان يهوديت، الانقداد على الأحزاب العربية بشعبوية ومواصلة نزع الشرعية عنها.
1: نعم، سؤال أخير فالح باختصار، يوم السبت لقاء قيادات المعارضة في منزل لابيد، أن نقول أيضا نشر بأنه كان لقاء بين أيزنكوت وليبرمان بعد التلاسن الكلامي، لكن أعود بك إلى اللقاء في منزل لابيد، ما الذي دفعهم إلى مثل هذا اللقاء؟
0: الواضح أنها الأرقام والحسابات الحزبية السياسية سيما واستطلاعات الرأي منذ أن اندلعت المناكفات فيما بينهم وتراشق تبادل الاتهامات، كان هنالك تراجع بمقدرة هذا المعسكر على استبدال نتنياهو، والواضح أنه جزء من قيادة هذا الطيار تريد تدارك الأمور، تدارك الموقف قبل فوات الأوان، لهذا سيجتمعون يوم السبت المقبل مساء في تل أبيب وعلى وجه الخصوص في منزل لابيد لتنسيق المواقف على الأقل بالحد الأدنى فيما بينهم.
1: نعم فالي حبيب، شكرا جزيلا لك. ومن السياسة إلى الرياضة، حقق ابن مدينة حيفا عنان خلايلي إنجازا رياضيا لافتا بعدما اختارته صحف إنجليزية ضمن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين في افتتاحية الموسم الكروي، وجاء هذا الاختيار ليضع خلايلي جنبا إلى جنب مع أبرز نجوم كرة القدم العالمية وفي مقدمتهم الهداف النرويجي آلاند. نقول مساء الخير لمراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي، دعنا نقول إنجاز لعنان خلايلي الذي يؤدي أداء أوروبي منذ ظهوره في هذه القارة.
2: نعم فراس، هذا هو الحال بالنسبة لعنان خلايلي، هناك من اختاره ضمن التشكيلة الجولات التي لعبت حتى هذه اللحظة، وهناك من قام بمدحه نوعا ما. نحن هنا نتحدث عن المديح حول سرعة تأقلمه ودخوله يعني بهذه السرعة إلى الكبار، وأنه هو النقطة الضوء الوحيدة في كريستال بالاس رغم هذا الموسم السيء لكريستال بالاس. الحديث هنا عن موقع هو سكورد وإضافة إلى موقع جريت جولز 101 اختاروا اللاعب عنان خلايلي ضمن تشكيلة الجولات التي لعبت حتى هذه اللحظة بتقييم يعني تقييم كان أحد التقييمات 7.15 وأيضا التقييم الآخر 7.57، وهناك من تطرق إلى الإحصائيات وقد تكون أبرزها هو كمية الاستخلاصات لعنان خلايلي.

0: الذي يلعب كظهير أو جناح في نفس الوقت في المباراة، حيث بلغت الخمسة فارزة 2 استخلاص في المباراة، وهو ما يعني أن اللاعب يقدم مردود دفاعي جيد جدا، بل يعكس امتيازه في هذا المردود، إضافة إلى الهدف الذي سجله أمام نادي إبسويتش في إطار الدوري الإنجليزي. نذكر فراس أن هذه الإحصائيات وضعت عنان خلالي في هذه التشكيلة برفقة كما ذكرت إيرلينغ هالاند، وأيضا أندرسون لاعب مانشستر سيتي، إضافة إلى كول بالمر نجم تشيلسي، والاسم البارز أيضا هو اسم مارتن أوديغارد بطل حامل اللقب وقائد حامل اللقب بنادي أرسنال. لذلك الجميع هناك في إنجلترا يحاول أيضا التعظيم هذا الإنجاز، وعنان خلالي أمامه الكثير والكثير.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكوا من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
1: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
7: لا ليش، شو خاص؟
3: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
4: الاهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
8: عناوين الساعة: من مكان حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا، إحباط مخطط لارتكاب اعتداء إرهابي لسمي في بريطانيا، ترامب يؤكد مجددا ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، تطور في قضية بنك مصر الذي تقول واشنطن إن بعض فروعه مرتبطة بإيران، والجو يكون خريفيا.
9: راديو مكان الأخبار،
8: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في أم الفحم أدى حادث إطلاق نار مساء اليوم إلى إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، وهو الثاني من نوعه في غضون ساعات معدودة. أعلنت أجهزة الأمن البريطانية مساء اليوم أنها اعتقلت في مانشستر رجلين في الثلاثينيات من العمر بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء ضد الجالية اليهودية، ومددت فترة اعتقالهما حتى يوم الأحد القادم، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن المخطط الإرهابي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا ضرورة منع نظام الشر الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ترامب إلى قرب الذكرى الثالثة لمجازر 7 أكتوبر التي ارتكبها إرهابيون تمولهم طهران، وقال إن النظام نفسه أقدم خلال العام الجاري على قتل أكثر من 72 ألف مواطن إيراني. أعلن في أبوظبي عن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات. يأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن عن فرض عقوبات على هذه الفروع بسبب ارتباطها بإيران. أدانت محكمة في كولومبو 15 متطرفا إسلاميا بالضلوع في سلسلة التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح قبل 7 سنوات، وتعد الأسوأ في تاريخ سريلانكا. وقد أوقعت هذه الاعتداءات الإرهابية نحو 280 قتيلا، بينهم أكثر من 40 أجنبيا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، الإيفنت
10: تاني على الآخر.
9: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان.
7: مكان من نوفينا.
11: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في التاسع نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
13: بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
14: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: الجمعة على قناة مكان.
15: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
7: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
15: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
7: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
7: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: غدا على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: عناوين الساعة: من مكان حادث إطلاق نار في أم الفحم يوقع جريحا، إحباط مخطط لارتكاب اعتداء إرهابي لا سامي في بريطانيا، ترامب يؤكد مجددا ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، توقع زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، والجو يكون خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. في أم الفحم أدى حادث إطلاق نار مساء اليوم إلى إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، وهو الثاني من نوعه في غضون ساعات معدودة. أعلنت أجهزة الأمن البريطانية مساء اليوم أنها اعتقلت في مانشستر رجلين في الثلاثينيات من العمر بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء ضد الجالية اليهودية، ومددت فترة اعتقالهما حتى يوم الأحد القادم، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن المخطط الإرهابي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا ضرورة منع نظام الشر الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ترامب إلى قرب الذكرى الثالثة لمجازر 7 أكتوبر التي ارتكبها إرهابيون تمولهم طهران، وقال إن النظام نفسه أقدم خلال العام الجاري على قتل أكثر من 72 ألف مواطن إيراني. تلتئم غدا اللجنة البرلمانية المختصة لبحث زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: يحتمل صباح غد سقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيفة، خاصة على امتداد السهل الساحلي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. أورشليم القدس وجبال الجليل 28، حيفا 29، تل أفيف واللد والرملة 30، الناصرة والجولان وبئر السبع 32، و33 في بحيرة طبرية. في 6 من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.
3: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أجا
5: أجا أجا أجا أجا أجا أجا أجا أجا
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايماً البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان غازي أبو بكر. وين مكان؟

الشهوة حلت يوم أمس، الذكرى 43 لوفاة كوكب الشرق فايزة أحمد، التي ولدت في مدينة صيدا لأب سوري وأم لبنانية. توجهت فايزة أحمد إلى إذاعة دمشق لكنها رفضت، فتوجهت إلى حلب وهناك حققت نجاحا كبيرا، فعادت إذاعة دمشق واعترفت بها كمطربة. عام 1957 توجهت فايزة أحمد إلى القاهرة، هناك التقت بألحان كبار الملحنين أمثال محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. عام 1963 تزوجت فايزة أحمد من الممثل والملحن أيضا محمد سلطان، الذي لحن لها عشرات الأغنيات. في السبعينيات بدأت فايزة أحمد بتقديم الأغنيات الطويلة، واحدة منها كانت وتعالى

التقت فايزة أحمد بألحان محمد عبد الوهاب الذي وصفها بأنها أجمل صوت نسائي. من الأغنيات التي لحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لكروان الشرق فايزة أحمد بصراحة تراهني تهجرني بحكاية حمالي الأسية خاف الله ست الحبايب هاني الود يا غالي علي يا حبيبي يا خويا وأغنية وقدرت تهجر الأغنية الطويلة التي غنتها فايزة أحمد في السبعينيات وكانت آخر لقاء فني بينها وبين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

حياتي وسنين حياتي وقدرت تمنع من ذكريات.

0: vemos.
1: Adiós.

فايز أحمد في ألحان محمد عبد الوهاب. واستمر زواج فايز أحمد من الموسيقار محمد سلطان 17 عاما، وأثمر هذا التعاون وهذا الزواج العاطفي والفني بينهما عشرات الأغنيات، نذكر منها أحبه كثيرا، يما يا هوايا، مال علي مال، غريب يا زمان، علمتني الدنيا، رسالة من امرأة، خليكوا شاهدين، إلى عيون الكواحل، أيوة تعبني هواك. ومن الأغنيات القصيرة نجد حبيتك وبدار عليك، بكرة تعرف، وهدي الليل. أحلى طريق في دنيتي لحنها محمد سلطان للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ولكن عبد الحليم توفي عام 1977، لتنتقل الأغنية إلى صوت وحنجرة فايزة أحمد. أحلى طريق.

وخلال زواج فايزة أحمد من محمد سلطان ابتعدت عن ألحان بليغ حمدي الذي قدم لها في بداية مشوارها أكثر من أغنية، من أشهرها ما تحبنيش بالشكل ده. قبل وفاتها بفترة قصيرة استمعت فايزة أحمد من بليغ حمدي إلى لحن أغنية حبيبي يا متغرب، والتي أعدها لمطربة أخرى، فما كان من فايزة أحمد إلا أن ركعت أمام بليغ حمدي وطلبت الأغنية، فما كان من بليغ إلا أن منحها هذه الأغنية من أغنياتها الأخيرة. فايزة أحمد تعود إلى ألحان بليغ حمدي بعد انفصالها عن محمد سلطان في حبيبي يا متغرب.

وكانت أولى الأغنيات التي حققت من خلالها فايزة أحمد نجاحا كبيرا في كل العالم العربي. بالأحرى كانت هناك أكثر من أغنية، يما القمر على الباب، وأنا قلبي إليك ميال، أنا قلبي إليك ميال، ألحان محمد الموجي. من الأغنيات الأخرى التي لحنها الموجي لفايزة أحمد، تعال لي يابا، تمرحنا من الباب للشباك، بيت العز يا بيتنا، وطبعا أنا قلبي إليك ميال.

أشهر أغنيات فايزة أحمد أخذ حبيبي التي أخذها زياد الرحباني وقدمها كموسيقى على أنغام أخذ حبيبي يانا يما لفايزة أحمد ألحان محمد سلطان توزيع وأداء زياد الرحباني. نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان.
1: قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

تسوي من وين؟ وأقول العين ما اشتاقت وانت يا روحي نور العين وصدوان اللي محتاجك مثل هالماي ما

0: مش عيب ان يبقى عندي عربيه وصلاح جوزي لا، ولا عيب ان اعدي عليه كل يوم اخر الليل وانا مروحه عشان اخد البيت في سكتي. الست لجوزها ومفيش بينا فرق، اصل صلاح حبيبي باخده في الدنيا قليل.
1: انت طول عمرك جدعه ب 100 راجل، ووقت الدلع بتبقي ب 100 ست.
0: انت اجمل هديه ربنا هداني بيها.
2: جوزك قتلك ودفنك، عيط على جثه مش جثتك، وقف في اعزائك.

ضحكت جدع وقت الوجع من بره بالمسايد، شفت البدع وظهرت لدع من شخص ليا قريب. الناس شافوني بضحك من بعيد قالوا ده فعيد، دنيا سواد ورب العباد الجرح فيا جديد.

0: مين تتمنى يبقى أحسن منك؟
1: ابني، ابني نقطة ضعف. أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل. أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله، بس أبص في وشه بس كده بصة واحدة خلاص أنسى ده كله. أموت لو حد زعله ومعرفتش أجيب له حق. بدعي ربنا اللحظة دي ما تجيش عليا في يوم من الأيام، لو حد زعله وأنا معرفش أجيب له حق أموت فيها. أنا بعمل ده كله في الآخر عشانه.
2: قالوا لي مين الحبيب؟ أنا قلت الحبيب ابني. قالوا لي مين يورثك؟ أنا قلت الوريث.

قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي لعني